كذا، السمايلات هذه اللي نستعمله فيها احنا، الايموجي البسيط اللي ليه اللي ممكن يغير معنى الكلام، وجه ضاحك، قلب، وردة، يد، كل واحد يفسر بطريقة مختلفة. تمام، السوشيال ميديا نفس الشيء، السوشيال ميديا تعتبر مكان خاص للشخص زي بيته تماما، كل شخص حر بالضبط يا رعد، بس احنا كل شخص حر شنو ينزل وشنو يشارك وشنو يدير، بس اللي احنا نتكلم عليه دائما إساءة الأشخاص للشخص هذا اللي ينزل في شيء معين باختيار ما يناسب بيته ومكانه، مكانه الشخص. صح صح يا رعد، يبقى هنا جينا صلب الموضوع. برافو عليك، جبتي انتي موضوع تاني، برافو عليك، مثال والله. بالإيموجي أصبحت السوشيال ميديا مع الأقارب مشكلة. ترى قولوا لي الأقارب مديرينهم في قائمة الحظر ولا لا؟ كم شخص مدير أقاربه في قائمة الحظر لأن صار له إشكالية من سوء الفهم وسوء الظن وهكذا، أنه غلط مش في السوشيال ميديا. صح، بلوك لكل الأقارب. بعض الإيموجيات ممنوعة ومش فاهمين مدلولها. إيه واجد، إخفاء الحالات عن الأقارب أفضل رأي. شفتوا كيف؟ ترى ليش تديروا هكي أنتم؟ جاوبوني بصراحة، ليش تديروا هكي؟ علاش الأقارب نحطه فيهم في قائمة الحظر أو نخفوا في القصص والستوريات أو نخفوا حتى في المناشير عليهم؟ الغلط في العقول اللي تتخذ من الموضوع تغرى لتغطية انحرافات عقولها. أي والله يا رعد، الأقارب يريدون تحطيمك وفقط. السلام عليكم. وعليكم السلام. خلنا اتصال، ما تضيفش من الاقتراحات، نفرحوا. صح الكلام، كلام المتابعة ما في بعض إيموجي ممنوع. ايه في حاجات تتوى، الأقارب هم خراب بيوتنا. ايه كل شيء نزلته توصله غلط، انا اللي سلفتي كل شيء نزلته توصله غلط. اذا مدرتياش في الحضر، ما عنديش حد في الحضر، ونخلي فيهم يشوفوا في كل شيء لاني ما ندورش. كويس كويس يا رواد، لو تشغل دماغك اللي ربي خلقك بيه وراه فهمت مغزى الموضوع اللي نحكو فيه. به الرسائل المختصرة اليوم، في ناس هلبة مستعجلة تكتب. تمام، هذه صارت معي فيما سبق حتى أنا شخصيا، تكتب لها تمام إن شاء الله يصير خير كذا، يفهم بالطريقة الخاطئة. وشن يفهموك؟ أنا نقوله شن يفهموك، يفهموك إنك أنت إنسان متكبر، إنسان مغرور مش قادر ترد عليهم، او انك انت بمعنى تدير في جو انك انت مش فاضي مثلا. فهمتوا كيف؟ اللقمان مش اختياري الموضوع. فممكن ان الانسان لما يكتب تمام او شكرا او اوكي او يستر الله او يصير خير او بدون اي تعبير، يفهم بالطريقة الخاطئة، والطرف الثاني يحس ان الشخص متكبر مغرور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بينما الحقيقة ان الانسان هذا مستعجل فقط، يعني ما عندهش وقت انه يرد على مساجات مثلا، ما عندهش وقت انه يرد على اتصالات، يختصر معك في الكلام لحد ما يفضى ويبعث لك الكلام، مخليها بالظروف. ايه ايه ايه بقى. المقاطع المبتورة من اخطر الاشياء، المقاطع المبتورة اللي هي من اخطر الاشياء لليوم، نقطع جزء من فيديو. هذا الموضوع اللي للأسف الشديد يستعملوا فيه جماعة المونتاج، بهي يستعملوا فيه جماعة المونتاج، مثلا يصوروا بث مباشر، بمعنى زي تو الحلقات بهي بث مباشر، ياخذوا منا الجزئية اللي يبوها هما والكلام اللي يبوه هما ويركبوه في بعض، ويخلوا الناس تحكم من 10 ثواني فقط، بينما الحقيقة مختلفة تماما.
لدرجة يخلوا الناس يهاجموا الشخص، يقول له تعليقات سلبية ويخشوا له في الخاص وا وا وا وا. فاللي يدير في الشيء هذا يستعمل في مقاطع الفيديو كشيء لصالحه لزيادة متابعين، تفاعلات كذا وكذا، بينما هو يقص في كلام ويلصق في كلام آخر وبرا عاد. طبعا مع تطور الذكاء الاصطناعي بدي حتى أنا داخل الحلقة تو نسمع حتى صوتي بكلام آخر يعني، وهكذا مع تطور التكنولوجيا طبعا، فيتغير الموضوع ويبدأ فيه ناس مشت وراء الأشياء المخدوعة أهلنتي وأيتي، وبدأنا نشني نهاجمه في الناس هذه ونشاركه في المقطع هذا، شفت فلان فلان إيش قال، شفت الفيديو ننزل عليه، مرات هو الإنسان بريء، واخدين مقاطع هيك قصينهم ومركبين الكلام مع بعض. ليش هذا؟ ليش واحد يدير حسن الظن في الموضوع هذا؟ كويس، لا ناخذ فاصل قصير، يلا فاصل قصير ونرجع يلا.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام. باهي طبعا حنتكلم على شيء مهم وتكلمت عليه حتى في حلقات سابقة ورح نكرر لأن من باب التوعية لا أكثر ولا أقل. باهي موضوع الإشاعات حتى هي من الأشياء اللي تسيء الفهم. خبر بدون مصدر ينتشر بسرعة والكل يشارك فيه وبعدين يطلع الخبر هذا كاذب، ما فيش منه أي حاجة صحيحة. لكن ضرر وين يكون؟ خلاص وقع على الشخص، سمعة الشخص ممكن تنتهي بسبب إشاعة، بسبب كذبة، بسبب خبر، بسبب القيل والقال، بمجرد إنه ما وقع الضرر خلاص. تمام، هذه هي الإشاعات، خبر ينتشر بسرعة بدون ما نرجع للمصدر وينتشر بشكل كبير خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، الكل يشارك سواء مؤيد أو معارض للموضوع هذا، وبعدين يطلع خبر كاذب ما فيش منه. لكن احنا خلاص طاح الفاس على الرأس ونقول الضرر خلاص طاح على الشخص هذا وشوه سمعته، وممكن تنتهي بسبب إشاعة، وأيضا سمعة الشخص هذا ممكن تنتهي حتى حياته بسبب الخبر هذا. شوف الموضوع، يعني الموضوع ما انتهيش فيه هو في سمعة، لا انتهي حتى في موضوع حياته. في ناس ما تتحملش أخبار تسيء ليهم أو أخبار فيها مثلا تشويه سمعة، هاتك أعراض غيرها غيرها غيرها، فيمشوا لحل آخر. والحل الآخر أنتم عارفين شنو هو، فيش داعي نشرحه أكثر. فمش أي حاجة تشبحها وتقراها وتسمعها معناها تصدقها، لا لا لا لا. الإشاعات سلاح ضعفاء عندما يعجزون عن مواجهة الحقيقة، تي واي تي فعلا. فتأكدوا من الخبر، تأكدوا من صحة الخبر، اتأكدوا من المصدر. حتى لو انتشر بالك تظلم شخص أو تصدق في سمعته أو تصدق في هتك الأعراض الناس، انت هكي مساهم في الشيء هذا حتى لو كان مالكش اي علاقة. انت مجرد انك انت جاك شك وتأكدت ولا ايقنت من الداخل ان هذا صحيح خلاص، فالموضوع مقتصر عليك. عدد المشاهدات وعدد المتابعين، في بعض من الناس يقول لك احنا عندنا مشاهدات وعندنا متابعين وعندنا كذا كذا كذا كذا. في ناس تربط في قيمتها بعدد اللايكات وعدد التفاعلات وعدد المشاركات. لو انقص التفاعل يحس ان الناس بدت تكرهه، وهذا فهم خاطئ. لما يحس ان الفيديو الثاني مثلا مضرب زي الفيديو الاول معناه هو فيه ناس تكرهه. او انقص التفاعل، الخوارزمية متاعت البرامج بصفة عامة تتغير وأوقات النشر تختلف، ومش كل متابع يشوف في كل منشور. في ناس مثلا أنا نزلت فيديو معين، مثلا الفيديو هذا اللي مثلا أسبوعين الناس يكتبوا لي عليه في تعليقات لتوه مثلا، أو ثلاثة أسابيع أو قريب يسكر شهر. فمش موضوع، يعني الخوارزمية تشتغل بروحها والأشياء هذه بروحها، فما تربطش قيمتك بعدد المشاهدات أو المتابعين أو اللايكات أو التفاعلات أو أو أو، لأن هذه كلها أشياء وهمية وخوارزميات وأرقام فقط لا أكثر ولا أقل. إساءة الفهم في استخدام خاصية البلوك، خاصية الحظر، وتكلمنا عليها. مرات شخص يحظر شخص لأنه يحتاج الراحة، والطرف الثاني يعتبرها حرب، أعلن الحرب عليه، أعلن كرهه ليه. ليش؟ لأن الشخص الثاني مثلا دار الشخص الآخر في الحظر كويس في قائمة البلوك، هرب الضي. هاي
1: هاي هاي فيش داعي كملوها بعدين.
2: السرايا اف ام، اشراقة نور في أثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في أثير الوطن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل

وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون

وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين.

وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون

ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون.

والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك

وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد

الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون

فرعون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد

ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون

من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون.

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم

به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم

الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا

أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.

وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين

وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني

وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل

وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبى

أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين.

اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون

لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون

مستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون

المتشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء

فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ.

اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم

ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون.

من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من

وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم

فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام

وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم

أَلَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم

وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار

سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة

سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر

النخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده

ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله

نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن

أم كنتم شهداء إذ وفاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم

قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا

نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط

فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمةٌ

الموكلة، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء،

والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت

تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من

ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن

فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما

قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة

حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق

ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة

أصلح، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق

حقكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم

أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمته

يعمل. قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.

أمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيةً

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه

لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين.

نذيركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطةً

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين

مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بجنة من ربكم

ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها

قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد

وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم

قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم

ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على

غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين.

آتيتك فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين.

سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا

عصيتم أمر ربكم؟ وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه.

فأخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا

يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحرم عليهم

يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم

وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حِطَّةٌ

الحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟

وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى

بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم

فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم

يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون.

لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها

بجزائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون

يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يسأل

ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله

بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا

يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ

حق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.

إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام

أكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت

واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب

وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك

وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.

الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه ويجعل الخبيث

وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.

ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين.

وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم

الخطاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء

ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم.

ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم

وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم،

حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم

الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله

فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون

الله ولا رسوله ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجةً

أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر

أنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون.

قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارةٌ

فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.

ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت

الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون

قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم

ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله

السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

أقبلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا

نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول

لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.

وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة

لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين.

قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون

ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم

نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم.

مديا وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

المنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر

فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.

ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم

أسروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.

مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك

الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس

وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس

الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم

عليهم دائرة السوء والله سميع عليم.

ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

ويقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم

وإرشادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله

والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه

يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن

صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم

استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه

يفسدون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم

وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون

هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق

والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق

حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده

قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين

ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر

لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل

عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو

في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت

وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.

الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون

فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا

وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين

لكم قبلة واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين.

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم

عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين.

يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين.

لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب

يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم

يحرسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.

فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستطيع

الخزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز.

ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما

إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود

ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلواتك

وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

القوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد.

ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي

ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب

يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد

قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم

فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا

ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع

ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم

إن ربك عليم حكيم.

ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف

قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين.

قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب

ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين

إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحب

أما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان

يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون

نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق

يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق

وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم.

يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم.

الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين.

عافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه.

وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله النجاة والعتق لنا ولكم وللمسلمين أجمعين من النار. ثم أما بعد، فقد أحببت بحول الله دائما في سياق دروس القرآن العظيم ومن داخل مدرسة القرآن الكريم أن نعود بالمراجعة والمذاكرة على دروس الذكر بالقرآن وبالآي العظيم وبما يلحقه من الأحاديث النبوية الشريفة، تفصيلا لمختصر سبق أن عرضناه بغير هذا المسجد أي في المسجد الآخر، وذلك أن الاستفادة من القرآن باعتباره ذكرا لها منهجية خاصة ليست كسائر الطرق والوسائل للتعامل مع القرآن تلاوة وتعبدا، بل التعامل مع القرآن الكريم على أنه ذكر يذكر العبد به ربه له خصوص في المنهج وله خصوص في التعامل والاستعمال. ولذلك وجب التنبيه إلى أن العبد الذي يسلك إلى ربه عبر معراج القرآن إذا أراد حقا أن يستفيد من هذا الكتاب العظيم الذي هو كلام رب العالمين فلا بد له من التعامل معه على سبيل الآية الواحدة، أي أن يأخذ القرآن آية آية لا أن يأخذه جملة. وقد علم أن ما نزل القرآن مفرقا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، هذا المنهج الذي به نزل القرآن هو المنهج الأسلم والأكمل للتعامل مع القرآن العظيم والآيات الربانية على سبيل الذكر، أي بذلك يحصل العبد ثمرة الإيمان ويجد بصيرة القرآن آية آية. وكثير من الناس يشكو: أقرأ القرآن ولا ازداد إيمانا، أقرأ القرآن ويحصل لي شروط. المشكل في الطريقة، كثير من الناس يعني كثير جدا تنصحه بالقرآن يقول لك ودي كان قرأ القرآن ولكن كيوقع لي شروط، العقل ديالي كيغيب كيمشي، ملي نبدا الحزب ما كنعرف راسي حتى كنلقى راسي ساليت كملت، نبدا الصوره ما كنشعر براسي حتى كنلقى وصلت نهايه الصوره، ماذا قرات وكيف قرات لا ادري. كيوقع البنادم سهو يوقع له شروط ولا يحصل له الذكر، لان الذكر انما هو امر متعلق بايقاظ القلب، فاللفظ الذي لا يوقظ القلب فان الانسان آنئذ لم يتعامل معه على أنه ذكر. يعني الآية القرآنية أو العبارة التسبيحية إلى ما فيقاتش القلب ديالك، فإذا هذه الآية أو ذلك الحديث أنت ما تعاملتش معه على أنه ذكر، ولذلك فإنك لم تتذكر. أول شيء خص يقع بقلب العبد المؤمن وهو يتعامل مع كلام الله جل وعلا، أول شيء ينبغي أن يقع بقلبه هو أنه يجب أن يأخذ القرآن على أنه يتلقاه من لدن رب العالمين. وسبقت الإشارة إلى هذا، يعني هذا التعبير القرآني العجيب في قول الله جل وعلا: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فالله جل جلاله كان يلقي ويلقي القرآن على قلب عبده محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يتلقاه. هذا اللفظ هذا في هذه الآية وفي غيرها مفتاح والسرد ديال الذكر باش تتعامل مع القرآن الكريم على أنه ذكر. لما تدخل من هذا الباب ستجد القرآن قد انفتحت أبوابه على حقائقه الإيمانية، ستصبح آنئذ تجد المشاهدات القرآنية من الحقائق الإيمانية تسري من الآية إلى قلبك بشكل مباشر. وهذا هو المنهج اللي رب العالمين أعطى به القرآن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم جل وعلا. وهذا المنهج هو الذي تعامل به رب العزة مع سائر الأنبياء منذ نزول الكلمات الأولى، كلمات التوبة التي سبق أن بينا فيها تفصيلا في هذا المسجد، على آدم عليه السلام حينما قال جل وعلا: فتلقى
آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وسبق البيان أن آدم عليه السلام في ذيك اللحظة كان أفقر ما يكون وأحوج ما يكون إلى رحمة ربه وإلى توبة ترجع إلى قلبه السكينة والهدوء والاستقرار، لأنه حينما علم عليه السلام ما علم من أمر خطيئته وأنه قد نسي العهد، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فوقع منه ما وقع من أكله من الشجرة، ووقع ما وقع من أمر الله جل وعلا، قلنا اهبطوا منها جميعا. صار آدم عليه السلام حزينا فقيرا، يعلم أن لا من جاء من الله إلا إليه، وأن لا من جاء منه إلا به جل وعلا. واحد الإنسان عارف الدواء ديالو فين كاين، ومكان هذا الدواء واحد ووحيد لا يتعدد، فلا من جاء منه إلا إليه ولا من جاء منه إلا به، ما عندوش خيار، ما عندوش أبواب أخرى يطرقها إلا باب الرحمن الملك الديان. ولذلك شيء طبيعي أن القلب آنئذ يذل لخالقه ويخضع ويخنع ويخشع، فهو إذن في حالة الفقر التام إلى الله جل وعلا. فقر، إن الفقير إنما هو الإنسان صاحب الحاجة المتذلل السائل الراغب غير مستغني، بل هو في حاجة شديدة، هذا فقر. وعبد الله آنئذ آدم عليه السلام كان أفقر ما يكون إلى رحمة الله في تلك اللحظات من بعد أن أهبط وأخرج من الجنة. ولذلك يعني في حاجة الغيث، حل الأرض اللي عطشانة وأصابها قحط وجدب لسنوات، أصيبت بسنين قحطة، كتكون مشتاقة إلى الماء، القطرات ديال الماء بمجرد ما تنزل تمتصها الأرض امتصاصا بسبب العطش الشديد اللي في الأرض، قطرات التي تنزل مباشرة تمضي في التراب تتسرب إلى باطن الأرض. فكذلك الإنسان عند حاجته، وآدم في هذه اللحظة كان في حاجة إلى حل، لأنه مازال ما كيعرفش التوبة، هذه التجربة الأولى في حياة البشرية فيما يتعلق بالخطيئة. أول غلط داروا بنادم هو هذا، هو أنه أكل من الشجرة التي نهي عنها، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فلذلك آدم ما عندوش تجربة، ما عندوش حل، فيحتاج إذن إلى حل من الله جل وعلا. أما الشيطان فقد علم أنه قد كذب وأنه قد خدعه، فما يمكن أبدا أن يعود إليه إطلاقا، والمؤمن لا يلدغ من جحرين مرتين، فما بقيل إلا رب العالمين، لا جاء إليه متضرعا، لا يملك شيئا يقوله، لا يملك حلا. ولذلك رب العالمين أنزل عليه أن يتوب، علموا كيفاش يتوب، فقال جل وعلا فتلقى آدم، يعني القلب ديال سيدنا آدم عليه السلام كان بحال هذيك الأرض الجدبان اللي قلنا، يعني عطشانة تحت القطرات ديال التوبة على قلبه، والكلمات ديال التوبة على قلبه بحال المطار ديال الرحمة، فتلقى. ولذلك عبر القرآن الكريم بهذه العبارة ديال التلقي، فتلقى كيتسناها، كان ينتظر محتاج، فتلقى، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. بهذا المنهج نزل الذكر عبر كل تاريخ الأديان على جميع الرسل، من صحف إبراهيم إلى توراة موسى إلى إنجيل عيسى وزبور داود، وكل ما نزل قبل القرآن وكذلك نزل القرآن، يعني بهذه الطريقة نفسها نزل القرآن الكريم. ولذلك قال الحق جل وعلا وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان في حاجة إلى القرآن، لأنه قبل ما ينزل عليه القرآن ما كان يدري شيء، كان إنسان يعني تائه، كان يعيش ضلالة الحيرة، يعني ضلالة الحيرة ذاك الإنسان اللي ما عرف، بغي الحق، بغي الحق وكي ما عرفوش، ووجدك ضالا فهدى، كي يقلب من هنا من هنا، ينظر إلى السماء ينظر إلى الأرض، أين مصدر الحقيقة من الكون؟ فجاءه القرآن في الوقت المناسب عند الحاجة الشديدة إليه، ينبئه عما كان يبحث عنه، ذاك الشيء اللي كان كيقلب عليه جاه كيخبره به، فجاءه بل نزل عليه القرآن دواء وشفاء
وإن فازع منه أول الأمر في الأول خاف لأنه ما عندوش تجربة ديال الوحي، ولكن من بعده أن يطمئن إلى أن الكلام كلام الله جل وعلا وجد عليه السكينة والرحمة والشفاء والدواء. فكان أعظم منة من الرحمن على الإنسان نزول القرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، كأنه كان ميتا فأحياه جل وعلا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كان يدري شيئا من هذا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك أي يا محمد عليه الصلاة والسلام وإنك لا تهدي أي بهذا القرآن وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. فأخذ القرآن يجب، اللي يبغى يتذكر بالقرآن وينزل عليه القرآن على قلبه رحمة، يدخل له في النفس دياله على أنه روح يجدد له الحياة دياله، ويبدأ يشوف بعيون بصيرته حقائق الإيمان من كل آية آية من كتاب الله. من أراد هذا فعليه أن يقرأ القرآن، بل أن يتلقاه أو أن يقرأه على سبيل التلقي كما تلقاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وبحول الله سنبين كيف. وقد امتن الله جل وعلا على محمد عليه الصلاة والسلام وعلى المسلمين أجمعين بهذا، وأيضا قال الحق جل وعلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، والقول الثقيل قطعا وطبعا هو القرآن العظيم. قول ثقيل لأن كل لفظة منه تحمل من المعاني الربانية ما لا طاقة للعقل البشري على استيعابه كاملا. كل كلمة من القرآن فيها الكنوز من المعاني الربانية والحقائق الرحمانية، الشيء اللي العقل ديال بنادم ما عندوش القدرة يستوعبه كامل، وإنما تأخذ منه على قدر صفاء قلبك واستعداد حاجتك وصدقك. كل واحد كيأخذ على حساب جهده هو وعلى حساب الصدق دياله والصفاء دياله مع الله تعالى، كيعطي رب العالمين من المعاني والحقائق القرآنية. وهذا واضح جدا في كثير من الآية القرآنية صراحة أو ضمنا، من مثل قوله جل وعلا ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، يعني تخيل بالعقل ديالك لو أن الغابات ديال الكرة الأرضية كلها يقبطوها الناس ويبردوها وينجروها قلومة، غابات يتنجروا قلومة، يعني العقل والخيال ما عندوش القدرة يستوعب العدد ديال القلومة اللي غادي يطلعوا. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، هذه الأقلام قلت العقل لا يستطيع أن يستوعب إحصاء لعدد الأقلام الذي ينتج من بري الأشجار في الأرض أقلاما، ثم المداد، المداد باش غادي نكتبه. والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، يتحول البحر ديال الكرة الأرضية كله مداد، وهذا البحر الذي في الأرض ممدود عنده روافد بحرية أخرى كتصب فيه، كم؟ سبعة أبحر. والسبعة في العربية عند العرب لما تجي في بحال هذا السياق ديال التكثير، يعني العرب لما يتكلموا في سياق التكثير يعني المعنى ديالو يقول لك شي حاجة كثيرة، كيقول سبعة، كيعبر بسبعة ولا بسبعين ولا سبعة وسبعين، ماشي كيقصد راه سبعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، لا، كيقصد يعني عدد كثير لا يحصى، كيسميه سبعة. يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت، ما كتسالاش ما كتكملش كلمات الله، لأنه لا تنحصر ولا تعد ولا تحصى. مع أن القرآن إلا بغينا نحسبوه كلمة كلمة نحسبوه، هما حسبوه الحروف دياله العلماء، حسبوه الحروف حرف حرف حاسبينه، ما يقد حد يزيد حرف في القرآن ما يقد ينقص. فدل ذلك على أن كل كلمة من القرآن لا تنفذ معانيها بهذا المعنى. شد كلمة واحدة لفظة، لفظة الحمد من سورة الحمد، أو لفظة الرب، أو لفظة الحكمة، أي كلمة من القرآن خذها وتبغي تطلع المعاني ديالها تبدأ تأخذ من الأجيال منذ أن بدأ التفسير من عهد الصحابة والتابعين ومن تبعهم إلى يوم الناس هذا وإلى آخر من يكون على وجه الأرض، لن يأخذ من بحر تلك الكلمة إلا كما يأخذ طائر البحر إذا أمسك سمكة أو قطرة من البحر، فماذا يأخذ؟ لا شيء. سيدنا موسى عليه السلام لما سألوه بنو إسرائيل قالوا له من أعلم الناس؟
شكون هو العالم ديال الناس؟ قال لهم أنا. فرب العالمين أراد أن يؤدبه وأن يعلمه بأن لا يقول أنا. مرارا تكلمنا على هذا أنا ما كيبغيهاش الله سبحانه وتعالى، وسيدنا محمد ما كانش كيبغيها، لأن اللي قال أنا في الأول هو إبليس، أنا خير منه، وفيها الأنانية. فقال له الرب جل وعلا: بلى يا عبدي، هنالك من هو أعلم منك، كاين واحد أعلم منك. قال له: يا ربي نمشي نتعلم. فأرسله إلى الرجل الذي تعلمون، الخضر عليه السلام، في القصة اللي في سورة الكهف. نجيب الشاهد، قصة طويلة وتعلمونها من سورة الكهف. لما ركب سيدنا موسى مع الخضر في السفينة، يعني كيمشي القضية ديال الحدث، خرقها فقال: أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. هذا حدث، لا حدث آخر، ما كاينش في القرآن، كاين في الحديث. الخضر عليه السلام انتبه لواحد الطير جاء وحط في ديك السفينة، حط في واحد العود من العيدان ديال السفينة، وضرب في البحر طيور اللي كتصيد الحوت أو تصيد بعض الحشرات البحرية، وخطف شي خطفة، طلع واحد القطرات ديال الماء ديال البحر من المنقار ديالو وطاحوا. قال له الخضر، قال سيدنا موسى، قال له: شفت هذا الطير هذا؟ نقر هذيك النقرة في البحر، شحال هز ديال الماء؟ والو. قال له: فكذلك علمي أنا وعلمك أنت من علم الله جل وعلا لا يبلغ ما أخذ هذا الطير من البحر من الماء. ولذلك قال الحق جل وعلا: ولو أن ما في الأرض من شجرة قلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ما نفدت كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدادا. كلمات الله عميقة بعيدة ضاربة في عمق الغيب، هي ما جايش من تجربة بشرية سبحان الله، ولا من أفكار، ولا من تجارب، ولا من لغة عادية، بل كلمات الله مصدرها الغيب من اللوح المحفوظ المحيط بكل شيء في العالمين، من تما جاء القرآن الكريم. فهذا الكتاب العظيم رسالة الله إلى الناس، يعني كنز عظيم. والله إن المتدبر في القرآن وفي آياته حينما يبصر مثل هذه الحقائق لا يأسى ويأسف. بنادم يجيه الأسى ويجيه الأسف أنه ما يمكنلوش يعني يتعمق في القرآن بالشكل اللي يروي العطش، نظرا لأنه العمر ما كيكفيش حقيقة. إذا كان هذا الكتاب من هذه الطبيعة ومن هذه الشحنية، فأي عمر يكفي لهذا؟ يكفيش عمر بنادم. ولذلك أمرنا أن نأخذ من القرآن على منهاج رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يغذي لطائف النفس. رأى النفس الإنسانية عندها أجهزة ديالها، خص شي بنادم يكون مادي بدأ يشوف الجسد دياله بحال واحد الميكانيك، أبدا، هذاك ظاهر الوجود البشري. أما العمق والحقيقة والجوهر ديال الوجود البشري فهي نفسك التي بين جنبيك، وهذه النفس لها لطائف. لطائف يعني الأجهزة ديالها، كما أنه البدن ديالك حتى هو عنده أجهزة، عنده الجهاز الدموي، عنده الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي، حتى النفس عندها الأدوات ديالها، وهذه الأدوات هي خصها التغذية، خصها دم يغذيها، كما أن الدم في الجسم يغذي كل الكيان المادي اللحمي العظمي العضلي إلى آخره من الجسم البشري، فكذلك النفس تحتاج إلى غذاء يغذي لطائفها باش تخدم الأدوات ديالها، ما تبقاش اللطائف ديالك معطلة. ولذلك تجد الإنسان لا يبصر ولا يسمع ولا يتذوق، عينيه محلولين ولكن لا يبصر، وودنيه يسمعوا ولكن لا يسمع، واللسان دياله ذواق ولكنه لا يتذوق، لأن أجهزة النفس الذوقية من السمع والبصر والفؤاد كل ذلك عنده معطل بسبب الران أي الوسخ من الذنوب، الزفت ديال الذنوب كيتجمع يسد ويختم على الأبصار وعلى الأسماع، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا حال الكفار أجمعين مع الأسف، وحال كثير من المسلمين مع الأسف. فإذن التغسيل لهذه الأجهزة إنما يقع بغذاء الروح وغذاء النفس، وهو القرآن العظيم، هو الذكر. لا بد للمؤمن أن يكون ذاكرا لله الصباح والمساء باش يطهر الأدوات دياله ويدير صيانة للطائف النفسية، وإلا بغير هذه الصيانة حتى ولو كانت مشتغلة صالحة مع المدة كتعطل عن العمل، كأي أدوات من العالم المادي إلا خليتها ما خدمتهاش وما نظفتهاش جيت تلقاها صدات، قد صالحة للإعمال ولا للاستعمال. ورب العالمين لحكمة عظيمة نزل القرآن على أنه ذكر
باش يخلينا ننتبهوا كيفاش نتعاملوا مع القرآن لنتذكر. وجعل مهمة محمد عليه الصلاة والسلام التذكير، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ومن هنا عندنا آية عظيمة في كتاب الله جل وعلا، هي قوله سبحانه: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذه آية واضحة جدا في المنهج الذي به أنزل الله القرآن. نزل رب العالمين القرآن من عنده لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بجوج ديال المراحل وبجوج ديال الطرق. واحدة، الطريقة الأولى كتتعلق بالقدر الإلهي الذي لا يعلم الإنسان منه حكمة إلا ما أشار إليه القرآن الكريم إشارة. بل حكمه على الإجمال مغلقة، هي عند الله جل وعلا. واحد النزلة ديال القرآن بلد ما عارف عليها والو، طبيعتها كيفاش دايرة لا نعلم عنها شيئا، هي في علم الله وحده وحكمها عنده وحده. ونزلة الثانية ديال القرآن أو الطريقة الأخرى ديال نزول القرآن رب العالمين أعطاها لنا، أي أعطانا حكمتها، لأن المقصود بديك النزلة الثانية باش يستفدوا الناس. ولذلك ما يمكنلكش تستفد من واحد الحاجة ما كتعرفهاش، فعلمنا الله ذلك تعليما. النزلة الأولى هي إنزال القرآن من عند رب العالمين إلى السماء الدنيا، وهو نزوله في ليلة القدر، وهو قول الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وفي الآية الأخرى: في ليلة مباركة. هذا الإنزال، نزل القرآن من عند الله للسماء الدنيا عبر السماوات السبع، نزل كامل من الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس، كله قرآن نزل نزلة واحدة حتى للسماء الدنيا مع جبريل أمين الوحي وفي حوزته، لأن رب العالمين أمن جبريل واستأمنه على كلامه جل وعلا، هو أمين السر الرباني فيما يتعلق بالكتب المنزلة وعلى رأسها طبعا القرآن العظيم. هذا النزول هدف ليلة القدر لا نعلم عنه شيئا إلا أنه واحد الإشارة واحدة على أنه يعني قدر، قدر الله سبحانه وتعالى، فكان القرآن جزء من القدر الإلهي، لأن في هذه الليلة، هذه ديال ليلة القدر، رب العالمين كينزل القضاء دياله السماء الدنيا.

سنة ينزل من عند الله إلى السماء الدنيا وكيتعطل الملائكة المكلفين بالشغالات ديالهم. ولهذا الشيء باش الشياطين قبل القرآن كانت كتطلع للسماء الدنيا، وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، ولكن بعد القرآن فمن يستمع لنا يجد له شهابا رصدا. يتصنطوا الصريف الكلام والأقلام مما عند الملائكة في السماء الدنيا مما يقع للناس، وكيجيبوا الأخبار للناس عبر الكهنة والسحر والعرافة وما شابه ذلك، الشيطانة يعني. ولكن لما نزل القرآن تضربت السماء الدنيا بحراسة مشددة. هذه ليلة القدر كينزل فيها قدر الله عز وجل، ونزل فيها القرآن باعتباره قدر من قدر الله، نزل كامل في واحد الليلة واحدة، إن أنزلناه في ليلة القدر. إذن أش المعرفة ديالنا احنا بهذه الليلة وبهذا النزول ديال القرآن؟ ما عندناش أكثر من هذا الشيء كبني آدم، ما عندناش أكثر من هذا الشيء، على أنه كان قدرا من قدر الله قدره تقديرا فنزل في ليلة القدر. هنا حدنا، وهو قول الله جل وعلا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. قدرون حق من قدر الله نزل وهو القرآن العظيم، ولا يكون قدر الله إلا حقا. رب العالمين ما كيتعاملش بالباطل جل وعلا سبحانه وتعالى، عن ذلك علو كبير. ثم جاءت مرحلة أخرى باش يتصرف في الناس، فلما جاء باش يتصرف في الناس ما نزل شيء دفعة واحدة، نزل بالطريف بالطريف، وقرآنا فارقناه ليتقرأه على الناس على مكتين. على مكتين يعني في مسافة زمنية تعيش بينتهم واحد المدة وتخلط معهم، تبات وتصبح وتصافر وتقاتل وتهدن وتبيع وتشري على مكسين، وانت عايش والقرآن كيجيك مصرف بالآيات بالآيات. ولذلك تعبير رباني في هذه الآية عجيب، عبر بالإنزال وعبر بالتنزيل، والعلماء يفرقون بينهما. في الأول قال وبالحق أنزلناه، المصدر ديال أنزل إنزالا، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل نزول. فالنزول عبارة شاملة للإنزال ولغيره الذي سيأتي وهو التنزيل. واختم الآية قال ونزلناه تنزيلا، كلام رب العالمين ما كيتعاودش. وقال العلماء لا ترادف في القرآن، ما كيناش واحد العبارة تقول هذه هي هذه، هذا ما موجودش نهائيا. ولذلك يقول كل زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، وخغير شدة راه بدلت المعنى، كما في قوله جل وعلا يسألونك عن المحيض يقول هو آذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. استخرج العلماء من ذلك أن قوله جل وعلا حتى يطهرن يطهرن ماشي هو فإذا تطهرن، لأن طهرت تطهروا ماشي هي تطهرت تطهروا، هذيك فيها تضعيف زيد تضعيف، وهذاك التضعيف دل على أن المعنى تبدل. القرآن ما فيهش المعودة، ربي جل وعلا ما كيعود شيء كلامه، حتى ما بدا لك أنه متكرر ومكرر ما يسمونه بالمكرر ليس بمكرر إطلاقا، بل فيه شيء زائد من المعاني والحكم. ومن هنا قالوا في الفقه بأنه دابا هذا غير مثال ماشي الغرض ديالنا الفقه، ولكن باش نتأملوا أن العبارات القرآنية فعلا ثقيلة. قالوا بأن قوله جل وعلا حتى يطهرنا أي حتى ينقطع عنهن دم الحيض، لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته حتى ينقطع عنها دم الحيض، لكن لما قال فإذا تطهرنا وراء انقطع دم الحيض ما عاودش يقول فإذا تطهرنا، فأفادوا من ذلك أي فإذا اغتسلنا من بعد ما انقطع دم الحيض وهي عاود كتعود تغتسل، فهذه طهارة زائدة، طهارة الأولى انقطاع الدم، طهارة الثانية الماء كتغسل. فمن هنا إذن أخذ هذا المنهج في التعامل مع القرآن، أن كل زيادة في المبنى، المبنى هو الكلام اللفظ البناء ديال الكلمة الشكل ديالها، تزاد فيه رد بالك راه المعنى تبدل. فلما قال وبالحق أنزلناه ماشي هو ونزلناه، حال هذيك حتى يطهرنا فإذا تطهرنا تبدل الكلام. فقالوا أنزلناه أي إنزاله من عند الله إلى السماء الدنيا، وقالوا نزلناه أي تنزيله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام آية آية. فإذا دابا كيجي الشغل ديالنا احنا بنادم المسلمون أو المسلمين على الاختصاص، الشغل ديالنا ما يمكنكش تتعامل مع القرآن على أنه جملة واحدة تأخذه كامل وهو أنت استفدت منه، هل بعض السدج يقبط مصحف مصغر ميكرو هذاك

0: ويعلقه لا ينفعه شيء أبدا، لأنه هذاك شغل رب العالمين ماشي شغلك أنت، شغل رب العالمين هو اللي نزله كامل من عنده إلى السماء الدنيا. أما شغلك أنت تعمل معه بالآيات، بالآيات مصرف تعمل معه من باب وانزلناه تنزيلا، ماشي من باب أنزلناه، من باب أنزلناه كتخضو على سبيل العقيدة باش كتأمن بأن هذا القرآن ما جابوا شي شيطان، سبحان الرحمن، جابوا ملاك من عند رب العالمين وبالحق أنزلناه. هذه عقيدة كتأخذها في عقلك وفي قلبك، ولكن الخدمة فين كينا؟ ماشي تما، الخدمة كينا فوانزلناه تنزيلا. وهذا كلام عجيب نفصله صاحب المفردات في غريب القرآن الكريم الإمام الأصفهاني وغيره من العلماء، علماء القرآن. فإذا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما كان شيء، هو حاشاه بليد لهذه الدرجة أن خصو 23 عام باش يحفظ القرآن أبدا، والأطفال كيحفظوه في سنتين أو في سنة. ولكن رب العالمين وهو العليم الحكيم ألقى القرآن على قلب محمد ليكون القرآن حياة في الأنفس وفي المجتمع. شي يولي القرآن روح في قلبك، ما يمكن لكش تأخذ جملة واحدة في دفعة واحدة وتقول أنا كان أتذكر بالقرآن، لا يمكن، وإنما تأخذه على منهج الله في كتاب الله، وكما أخذه محمد عليه الصلاة والسلام عن الله. هذا القرآن الكلمات ديالو وزنة، لما تشدو جملة واحدة غادي تدوز على السطح، السطح ديال الكلام، ولكن حينما تأخذه آية آية فها هنالك تجد أبواب القرآن تنفتح عن كنوز القرآن، وتقع بقلبك حقائقه الإيمانية، لأنك ديك الساعة كتأخذه على منهج التلقي، شد بالآية بالآية فتتدبر وتتذكر. وقرآنا فارقناه لي لا متعليل، يعني علاش فرقوا رب العالمين ونزلوا بالطريف بالطريف، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، اقطع عليه مدة عاد اعطاه الباقي، اعطيه بالطريف بالطريف، لتقع هذه الآيات حقائقها الإيمانية بقلب محمد عليه الصلاة والسلام تدبرا وتذكرا، وتحصل له الذكرى ولأصحابه ممن آمن به. وكذلك يجب على الإنسان الذي أراد أن يتعامل مع القرآن على أنه ذكر، ليتدبروا آياته، هذه الآية اللي كتفسر الآية الأخرى، أفلا يتدبرون القرآن، لا يمكن لكش تدبروا كامل هكا تشدون تدبروا، لا آياته بالوحدة بالوحدة. فهذا إذن قرآن جمع في مصحف، نعم، ولكن انت باش تدخل المملكة القرآنية وتستفد من الكنوز والحقائق الإيمانية وجب إذن أن تتعامل مع القرآن آية آية، ولا تخرج عن آية حتى تتذوق نعمة الذكر من الآية الأولى. ولذلك إذن سنشرع بحول الله جل وعلا وبمشيئته سبحانه في حلق من مدارسة القرآن على سبيل الذكر تطبيقا، إن هذا الكلام كيبقى نظري إذا لم يكن له أو لم تكن له نماذج تطبيقية فلا يدرى له مسلك عملي. فسنأخذ نماذج تطبيقية بحول الله من الصور والآيات التي أشار رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه والمسلمين أجمعين أن تتخذ ذكرا أو أورادا ذكرية تتلى صباح مساء من أوراد الصباح والمساء، باش نحاول نتعلموا فعلا كيفاش نستفدوا من القرآن في الحياة ديالنا وكيف نكون به ذاكرين لله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم والطريق إلى النجاح. واتكلمنا في أكتر من محطة لغاية دلوقتي من ساعة ما بدأنا بنتكلم. أول محطة الأساسية والجذور النجاح التوكل على الله سبحانه وتعالى. بعد كده تعرف قدراتك أنت اللامحدودة عشان ما تتلخبطش بين القدرات والإمكانيات، ما تتلخبطش بمؤثرات الحياة. فعرف قدراتك اللامحدودة وعارف إمكانياتك وبتستخدم القدرات في الإمكانيات وتحطها في الفعل، بتجيلك نتائج. مش مبسوط من النتائج، ارجع تاني وقيم الفعل اللي انت حطيته. ما تقولش انا، وكلمنا لو قلت انا وحطيت وراها اي حاجة سلبية وكررتها اكتر من مرة هتصبح اعتقاد، ولو كررتها اكتر من مرة هتبقى برمجة راسخة تطلع تلقائيا، لان العادات بتتكون كده. مجرد فكرة كررتها اكتر من مرة ربطتها باحاسيسك اتخزنت، وبعدين تطلع تاني وبعدين حدايك. عشان كده خد بالك ما تقولش الانا وتقول حاجة سلبية. وبعد كده بدأنا نتكلم على المفهوم الذاتي. قلنا المفهوم الذاتي الانسان من اول ما جاء في الحياة هو ما عندوش اي ادراك لاي حاجة اطلاقا، عنده ادراك السماء. مجرد بتحصل حاجة يبص عليها، السماء موجود لكن ما عندوش معنى لها. عشان كده اتعلمنا اسماء الحاجات وبعدين معناها. فالادراك ادانا معنى، والمعنى خلينا نفكر فيه، والتفكير ادانا تركيز، والتركيز ادانا الاحاسيس، والاحاسيس سببت السلوك، والسلوك بتسبب النتائج. عشان كده الادراك في منتهى القوه انك تغير ادراكك للحقيقه، ممكن تغير حياتك بحالها. وكلمنا من الادراك وانواعه. والمفهوم الذاتي له ثلاث اصناف اساسيه، له ثلاث جذور اساسيه. انه مكتسب، مكتسب من سبع اماكن مختلفه، من الاب والام، من المحيط العائلي، من المحيط الاجتماعي. فاكرين انا بس بعمل مراجعه بسيطه، وبعدين النهارده ان شاء الله نكمل لغاية ما نوصل للجزء بتاع العادات. طالما مكتسب وممكن نقدر نغيره، ومنتظم انه عاوز يطمن عليك انك مطيت الامان والضمان، انك لو فكرت تغير شغلك نفسك متضايق لانك في الامان والضمان اللي انت فيه، عاوز تستمر عليه، متأكد عندك شغلك وعندك فلوسك وعندك حالك. فلو خرجت من حيز دي بتخرج بالمكان بالحاجة الثالثة اللي هي الديناميكي. الجزء الديناميكي اللي فيك هو النشط، هو اللي عاوز يتحسن، عاوزك تتغير وتنمو وتبقى اقوى. والمشكلة بين الجزء المنتظم والجزء الديناميكي هي كل المشاكل النفسية اللي موجودة للعالم، لأنك بتحاول تعمل حاجة وبعدين ترجع تسيبها، تحاول تنزل وزنك وبعدين ترجع تاني زي ما كنت، تحاول تبطل التدخين وترجع تاني زي ما كنت، وده بعدين بيحسسك بالفشل. عشان تقدر تخلي الديناميكي منتظم والمنتظم ديناميكي، يبقى التغيير وتغيير يكون تغيير تدريجي واحدة واحدة عشان الاتنين يكونوا مع بعض. وهنا اتكلمنا على اصناف الادراك. قلنا ان في الادراك اللاواعي. ادراك لاواعي ازاي؟ انت فكرت في حاجه وادركتها وعملتها اكتر من مره اصبحت عاده، فبتطلع تلقائيا، اصبح ادراك لاواعي. زي مثلا التدخين، تلاقي نفسك بتدخن من غير ما تفكر، من غير ما تفكر انها ايه ممكن تسبب لك ايه. فمعظم الناس ماشيه في العالم اكنها نايمه، لكنها ما بتصحاش غير لما تحصل حد تحصل له مصيبه يكون بيدخن، مش عاوز يروح، مش عاوز يروح المستشفى، مش عاوز يقول عندك سرطان في الرئه. وشاف حاجات كتير بتحصل، وشاف ناس بتموت قدامه من التدخين، ومع ذلك برضه مش عاوز يبطل لان ما حصلتلوش هو. فتبص تلاقي الانسان عايش بطريقه لا واعيه، بيتصرف بطريقه لا واعيه، يستخدم الغيبه من غير ما يفكر، بيستخدم النميمه من غير ما يفكر، بيعمل حاجات سلبيه من غير ما يفكر، يتعصب من غير ما يفكر، يضرب اولاده من غير ما يفكر، يقول لمراته عليا الطلاق من غير ما يفكر. الزوجة تبص تلاقي الحاجات دي كلها لما بتحصل، دي اللي انا بسميها الحياه اللاواعيه، اللي نسبه كبيره جدا جدا منها التلقائيات دي سلبية. مجرد ما تكتشف ان عندك حاجة سلبية وما تعملش فيها اي حاجة اصبح ادراك سلبي، ما بتعملش حاجة، انت عارف انها سلبية لكن مخليها زي ما هي وهتزيد. فتبص تلاقي نفسك عايش باسلوب سلبي وانت عارف، لكن عارف كل انسان مطنش كده، مش عاوز يسمع، بيمحيها. فبص تلاقي ناس، بكلم ناس عن التدخين وعارف انها غلط وحرام، ولو مات اللحظة دي معاه سجارة مصيبة، ومع ذلك برضه يروح مولع السيجاره. الناس تقول لك والله عنده حق يا راجل، عارف مش احسن من السيجاره، بس لو مت بيها هتروح في داهيه لان السيجاره حرام، لا تبقى عارف كده كويس. فده الادراك السلبي. اما الادراك الايجابي بتبقى عارف انت بتعمل ايه، وبتاخد كل الاساليب اللي انت تعرفه ولا ما تعرفهاش، بتستخدم كل اللي تقدر تعرفه عشان تعمل تغيير ايجابي في حياتك. واللي انت عرفت ليه؟
طالما عرفت حاجة أصبحت عندك مشكلة كبيرة، لأن الله سبحانه وتعالى حاسبك أكتر عليها كمان. قبل كده لم تدرك، دلوقتي أصبحت بتدرك، أصبحت عارف أنها غلط، والإدراك ده في الحالات دي ما بتعملش بحاجة. فده التغيير اللي هو الإدراك الإيجابي. بعد كده عندنا إدراك القوة اللي بتتحكم في الإنسان، الألم والسعادة، إن أي حاجة تربطها بالسعادة حتى ولو سلبية هتروح لها، وأي حاجة تربطها بالألم حتى ولو إيجابية هتبعد عنها. وبعد كده عندك الإدراك بالقدرات والإمكانيات، قدراتك لا محدودة، الإمكانيات اللي انت بتتعلمها في الحياة، تجاربك وخبراتك واللغات اللي تعرفها والدراسات وسفرياتك، دي إمكانياتك. أما القدرات اللي ادهلك الله سبحانه وتعالى، المخ والعينين وجسم، دي قدراتك اللامحدودة، ليس لها حدود، ربنا سبحانه وتعالى خلقك في أحسن تقويم. فدول ما تقولش أنا وبعدين تقول فاشل، لأن دول مش فاشل، مش معنى كده ما تقول أنا فاشل معنى كده أن أنت والكبد والطحال والرئة وكلكم فاشلين، فطبعا ده مش مظبوط. أنت تقول، أنت بتقول فاشل ليه؟ عشان في نتيجة مش عاجباك، فلما نتيجة مش عاجباك اديها حقها. ولما تيجي تفكر مثلا مشكلة حصلت لك في الحياة، حط المشكلة في الحيز الصح بتاعها. لما تقول للمشكلة بحالها وأنا عندي مشكلة وأنا مكتئب، العقل البشري بيديها لك في المكان والزمان والمادة والطاقة، أصبحت أكبر من الدنيا، هيدي لك أحاسيس قدها، هتلاقي عندك أحاسيس عميقة جدا. لكن لما تحط الأمور في موقفها السليم، في موقعها السليم، تديها حقها بالظبط. عندك مشكلة، فكر في المشكلة هي، مش انت بحالك المشكلة. انتوا عارفين لما حد يفقد مثلا شغله، ده سبب من الأسباب يخلي حياته بحاله تتأثر، روحانيا يتأثر، وشخصيا يتأثر، ونفسيا يتأخر، من كل ناحية. طب هو الشغل ده انت جبته منين؟ ربنا سبحانه وتعالى رزقك بيه. اللي انت اتعلمته من اللي حصل، اتعلم وقيم وعدل وحسن نفسك وتوكل على الله سبحانه وتعالى، ان الله يضيع أجر من أحسن عمله، والله يحب المتوكلين. فأنت بتمشي بهذا التوكل بهذه الروعة، وما تخافش، توقع الإجابة، ربنا وزع رزق، ربنا عاوزك تشتغل، عاوزك تتعب، وقول اعملوا فسيرى الله عمركم ورسوله والمؤمنون، وإن الله لا يجيع أجر من أحسن عمل. أنا شخصيا عايش بدول، لأن برا وأنا عايش برا، يا ما شفت 30 سنة برا، شفت كل ألوان لن تتخيلها اللي حصل لنا، مش أنا بس، أي حد نجح في أي حتة ما عندكش فكرة تعب قد ايه. عارفين لما يفكر مثلا برا والت ديزني عشان خاطر يعمل ديزني لاند، الراجل ده فلس 7 مرات. عارف يعني ايه تفلس 7 مرات؟ يعني البلوك ما تتعملش معاك ولا حد يتعامل معاك 5 سنين، يعني لازم تدفع كله كاش ومحدش يتعامل معاك لانك مفلس. احسبها في 7. عارف هنري فورد فلس 8 مرات؟ ما فيش حد في الدنيا ناجح الا لما لازم يدفع الثمن للنجاح ده. كان وقت من الاوقات ولد مع ابوه، الاب مطلعه عشان يطلع على برج عالي وفي اسانسورين وكلهم مستنين وفي عالم ضخمه كتير قاعدين مستنين 4 ساعات. فالولد قال لابوه، بابا انا عاوز اطلع بسرعه. قال له طب تعالى معايا، وبدا يطلع على السلالم. فقال له بابا على السلالم ده في حوالي 1500 سلمه. قال له بالظبط كده، هتطلع سلمه، وهو ده طريق النجاح، يا ما تستنى مع الناس دول كلهم وانت وحظك بقى الاسانسور هيبدا امتى. فالنجاح نفسه طول ما انت ماشي فيه هتاخد سلمه، وبعدين تطلع سلمه تانية، وطول ما انت ماشي في الطريق هتلاقي مثلا في انشاءات او هتلاقي مطب هتقع فيه، وبعدين تاخد بالك وتتعلم منه وتكمل تاني. لكن معظم الناس يروح واقع في المطب ويستنى هناك وبعد يشتكي. طب ما تخرج وتتعلم منه وتبعد عنه، وبعدين تعلم غيرك ان ما وقعش في المطب ده. هي دي الروعه. عشان كده اليابانيين قال لك ازاي، لما تقع 3 مرات اقف 4 مرات، لو وقعت 4 مرات اقف 5 مرات، لو وقعت 5 مرات اقف 6 مرات، لغايه امتى؟ لغايه ما تحقق هدفك. طالما عندك هدف ونفسك فيه، عارف ممكن تحققه، عارف لا يغضب الله سبحانه وتعالى، عارف ممكن يساعدك ويساعد الاخرين، بتسيبه ليه؟ لازم الالتزام والاصرار وفي نفس الوقت الانضباط. دلوقتي هذا الادراك اللي احنا اتكلمنا فيه بالتفصيل اخذناه بعد كده، وبدانا نمشي شويه شويه لغايه ما بدانا نتكلم في القيم، وقلنا ان القيم هي اللي بتعرفنا الفرق بين الحلال والحرام، الصح والغلط، هي السبب في الدوافع، او الدافع هي السبب في الحماس، والحماس هو السبب في السلوك. فتبص تلاقي واحد يقول لك انا اشتريت كتاب وعندي حماس عالي، وبعدين سبت كتاب، يا اما رحت امسيه ولا دوره وكان عندي حماس عالي ولقيت نفسي حماسي نزل، لان القيمه اللي عندك مش واضحه. لو عرفت القيمه
اللي انت عاوزها بفرض انت اشتريت كتاب تقول قيمة بالنسبة للتعليم بالنسبة لي ان انا احسن حياتي وقررت ان انا احسن حياتي فديت لك دافع والدافع بسيط لقيت عند لما لقيت الكتاب خدته اتحمست لقيت اسم الكاتب او شكل الكاتب او اسم الكتاب ورحت واخده تبص في الفارس ادالك حماس اكتر وبعدين تحديات الحياة ممكن تخليك تشيل الكتاب ارجع للقيمة ايه القيمة ان انا عاوز احسن حياتي عاوز اكون افضل ودي ممكن تساعدني على ثقة في النفس لما تيجي تفكر بهذه الطريقة هتبص لقى ان القيم في حياتك اصبحت واضحة لان انت عارف من اهم ثلاث حاجات بالنسبة لجزء الشخص اللي هنتكلم فيه ان شاء الله النهاردة هو القيم العليا والرؤية الواضحة والاعتقاد الذاتي الثلاثة دول اللي مش موجودين في الركن الشخصي في حياتك مش هتعرف تنجح فيهم الثلاثة دول لازم يكونوا موجودين وبعدين اتكلمنا بالنسبة للقيم انهم متقسمين الى 7 اركان عارف انا بسيهم اركان قيم والجزء الاولاني او القيمة العليا الاولانية هي الجزء الروحاني واتكلمنا عليها شوية قلنا منقسمة الى كذا قسم اول حاجة الحب اولا حب الله سبحانه وتعالى انك بتحب المولى عز وجل من غير شروط من غير ما تطلب حاجة حب تام ربنا عارف انت عاوز ايه تعرفين يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يقول لك اين المتحابين في جلالي اليوم وظلل عليهم يوم ظل الا ظلي وانت لما تكون بتحب انسان في الله اتنين بيحبوا بعض في الله واجتمعوا في حب الله ما اجتمع اتنين في حب الله الا ودخلوا الجنة ما اجتمع اتنين في حب الله الا وكان ثالثهم الله سبحانه وتعالى عارف شوف الروعة لأنك مجرد تقول أنا بحبك يا رب العالمين وانت عارف اللي في قلبي وانت عارف اللي جوايا وعارف اللي في صدري وعارف أنا بحبك بدون شروط ربنا سبحانه وتعالى بينظر لك النظرة بتبصاله أكتر مما تتخيل 10 مرات فربنا يجي لك أكتر وأكتر وبعدين تتوكل عليه وتتقي من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا تحتسب يبص من حيث لا يحتسب هتلاقي عندك روعة جالك من كل ناحية لأنك ماشي في حياتك بحب لله سبحانه وتعالى وعارف أنك في يوم الأيام هتكون بين إيدين فجاهز بتجهز نفسك فأول حاجة حب الله سبحانه وتعالى بالنسبة للحب تاني حاجة تخيل إيه حبك أنت لو أنا معرفش أحب أنا معرفش أحب نفسي أحبك أنت إزاي زي ما قلت لكم المرة فاتت لو أنا عاوز أدي لك 12 تفاحة وأنا ما عنديش تفاح هدولك ازاي لازم اشتريه فلو انا ما اعرفش يعني ايه حب انا ما بحبش الهديه اللي اديها الله سبحانه وتعالى هحبك انت ازاي مش ممكن اقدر احبك من غير ما اعرف انا اتحب الاول فلو ما عنديش حاجه جوايا مش هديها لك واحنا عندنا مثل بيقول فاقد الشيء لا يعطيه لو انا ما اعرفش يعني ايه حب وانا عارف ازاي الحب جوايا وببعت لك هذا الحب مش هعرف حتى اتحب وحكايه الحب دي صعبه جدا عند بعض الناس ما بيعرفش يقول لحد انا بحبك صعبه ما بتخرجش فكر فيها هل انت من النوع اللي يقدر يقول لزوجته انا بحبك او زوجها تقول لزوجها انا بحبك الحب تقولها بسهوله تقول لاولادك انا بحبك ما بتطلعش بقى عارف ما بتطلعش لان ما تعلمش على كده انت بتتدرب عليها دي لكن عارف لما تيجي تقول للناس انا بحبك في الله حكايه بسيطه جدا لما تقول لاولادك انا بحبكم بابا بيحبكم قد ايه انا اللي قربني اكتر من ولادي من بناتي هي الكلام البسيط ده الحضن علمتهم من صغرهم ان يجروا علي ويحضنوني لان الحضن بيديهم امان بيديهم ضمان وبعدين في ودنها تقول انت لسه عارفه كويس قوي ان بابا بيحبك جدا فتبص تلاقي انها بتقرب منك اكتر واكتر وتبقوا اصحاب هو ده اللي يخلي بص لاي الحب فاول حاجه حب الله عز وجل ورسوله بعد كده على طول حب هديتك الهديه اللي انت خدتها ربنا جعلك عارف خلقك في احسن تقويم فانا بحب يا رب هديتي زي ما انا طول ما انت ماشي بعد كده حب مين بعد كده الاب والام بابا وماما حد يقول لك لا الاب والام الاول هتلاقيها مش مظبوطه يوم القيامه كل واحد بيجري على نفسه هو الاول حب الله سبحانه وتعالى رسوله وبعدين تعرف انت ازاي حب وبعدين تبدا تبعت حب للعالم الاخر اول دول هم بابا وماما مهما حصل منهم علشان كده حب الوالدين وتبدا تديهم وتعطف عليهم وتحبهم من غير شروط وتبقى عارف كل ما تحبهم اكتر يحبوك اكتر يكونوا فخورين بيك اكتر ويهتموا بيك اكتر وتبص لها حياتك عارف ويدعو لك لان ربنا سبحانه وتعالى وصانا بيهم عارف ازاي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا زي ما تقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه
وبالولدين احسانا، فبتحب الولدين من كل قلبك في الجزء الروحاني، وبعد كده هنتكلم في الجزء الصحي اللي معظم الناس بتهمله، وبعدين هنتكلم في الجزء الشخصي، وبعدين العائلي والاجتماعي والمهني والمادي، وازاي نربطهم كلهم، وبعدين ازاي نفتكر ونكون متزنين في السبعه دول. هقول لك على رابط سريعه تخليك تفتكر تكون ازاي متزن في السبع اركان دول. على الجزء الروحاني اللي هي القيمه الروحانيه، وقلنا ان اول حاجه هي الحب، اولا الحب الله سبحانه وتعالى، ومن حب الله سبحانه وتعالى ورسوله، بعد كده حب هداياك زي ما انت. في ناس كتير جدا لما يقول حب النفس دي انانيه ومش انانيه، انت لو ما تعرفش تحب ودانك وعينك وشكلك ومناخيرك وبتاع، دي ضعف في التقدير الذاتي، دي مشكله كبيره جدا. لان لما توصل انت طالما انا ما بحبش نفسي، ما عندكش فكره عن المشاكل النفسيه والمعنويه والشخصيه لما تيجي تبص تلاقي على التقدير الذاتي. عشان كده التقدير الذاتي مقسم لاقسام، اول حاجه فيها التقبل الذاتي. فلو مش متقبل نفسي زي ما انا، بحب نفسي زي ما انا، دي ما لهاش دعوه بسلوكياتي، لكن انا بحب هديتي زي ما انا بالظبط. ومن هنا حب الوالدين. حب الوالدين بتحبهم، عارف بتحبهم من قلبك وبتعطف عليهم. حد يجي يقول لي انا مخصم بابا ولا مخصم ماما، انا في وقت من الاوقات كنت في امسيه مخصوص عملتها اسمها قوه الحب والتسامح، لقيت الناس مش عارفه تسامح، لان معني يعني هنتكلم عليها برضو كمان شويه. التسامح، عارف لو مش عارف تسامح انت اكتر واحد تعبان، لان كل ما تفكر في الشخص انت نفسك هتتعب، لانك دخلت جواك بطريقه سلبيه، فكل ما تفكر فيه في الوقت ده طاقتك كلها ملخبطه واحاسيسك سلبيه، وبالاحاسيس دي مش هتعرف تحقق حاجه، فانت خسران انت شخصيا. فاسهل وارخص، وهكلم عليها بعد كده ليه اسهل وارخص، انك تسامح اول باول. غير كده من لا يغفر لا يغفر له، انت عاوز ربنا يسامحك سامح عباده. فتبص لي هنا الناس مش عارفه، عملت حاجه اسمها قوه الحب والتسامح ولفيت بيها حوالين العالم لفتره، وكانت سبحان الله يعني حسيت ان حاجه جوايا بتقول لي لازم تعمل حاجه الناس تكون روحانيه، الناس تستفيد بيها. وفي يوم كان عندي امسيه اسمها قوه الحب والتسامح، كنت في بلد من البلاد العربيه، وكان في اكثر من 3000 شخص موجودين في الصاله. وبعدين واحده قالت لي يا دكتور ممكن اقول لك حاجه؟ قلت لها اتفضلي، مع ان في الامسيات ما فيش كلام لان بتبقى سريعه. قالت لي انا مخاصمه بابا بقالي 10 سنين. قلت لها ولا هكلمك روحانيا ولا هكلمك نفسيا ولا هكلمك اجتماعيا ولا هكلمك في اي علم، هسالك سؤال واحد بس، ما وحشكيش بابا؟ ما وحشكيش؟ قالت لي جدا. قلت لها طب هتعمل ايه؟ قالت لي حاولت اكلمه وقفل السكه. قلت لها دلوقتي هتعمل ايه؟ قالت لي هتصل بيه بس لو قفل السكه. قلت لها اتصل بيه تاني، ولو قفل السكه اتصل بيه تالت ورابع وخامس وسابع، ولو رفضك بالرفض استورد رفض من بره عشان يقفلها في وشك، ما تسيبوش اطلاقا غير لما تيجي بيه هنا وتيجي. وراحت خارجه، وراحت رافعه سماعه التليفون، كلمته في التليفون. قلت له بابا، اول حاجه قالها لها لا وحشتيني يا حبيبتي، ضيعوا 10 سنين من عمرهم عشان ايه؟ لو حد فيهم مات في الوقت ده اتحرم من بنتي 10 سنين، تتحرم من ابوه 10 سنين، ليه؟ هو في ايه؟ انت عاوز ايه؟ وبعدين جابته وجت، والراجل وهو واخد بنته في حضنه بيقول لي مش عارف. قلت له ما تشكرنيش انا، دي هديتنا من الله سبحانه وتعالى. الناس كلها قاعده بتبكي لان واخد بنته في حضنه ما شافهاش 10 سنين، وبقى عندها 3 اولاد صغيرين فرحان بيهم، فرحانين بجدهم. حب الوالدين. اللي ممكن يزعلك من بابا وماما، انا في وقت من الاوقات مع ان والدي الله يرحمه توفى وكان بيهتم بينا جدا وبيحبنا جدا، هو كان مين يعني التربيه نفسها صعبه لانه بيربينا باللي هو تعرف اللي يعرفه، لو اعرف اكتر كان يدي، كان ادانا، كان سخي جدا بيدينا كل حاجه وبني جوامع، هو كان عصبي شويه الله يرحمه. المهم جاء في مرحله كان يوم جمعه وانا كنت بطل مصر في البينج بونج، وراح مديني 10 جنيه وقتها 10 جنيه كان مبلغ ضخم ضخم يعني، قال لي انزل فكهم لي. نزلت كان الساعه 10 الصبح، رجعت له الساعه 10 بالليل قلت له ما فيش فكه، ما لقيتش فكه. وبالخمس صوابع وطراخ، كان عندنا فيلا في اسكندريه، رحت واقع من الدور الثالث دراعي الشمال تقريبا اتشرخ، وما عرفتش اسامحه، ما عرفتش اسامحه، مات وسافرت انا بره وبقيت مدير عام وكبرت وعندي اولاد، مش عارف اسامح دي اطلاقا. وبعدين مره كنت في هاواي وقتها كنت بدرس ماستر كلينيكال هيبنوثيرابيست اللي هي التنويم بالاحياء الاكلينيكي اللي هو العلاجي،
وانا هناك شايفيني تعبان، فجالي دكتور بول كارتر قال لي مالك، قلت له والله في حاجه جوايا كده بقالي سنين مش عارف اخلص منها. فعمل معايا حاجه معينه اسمها كانستاتيك شيفت، ازاي تعمل شيفتنج للاحاسيس. وارتحت، ويومها بالليل وانا نايم جالي والدي الله يرحمه في المنام قال لي يا ابني انا عمري ما كنت عاوز ازعلك، لا انت ولا اخواتك، وانتوا انا بحبكوا اكتر مما تتخيلوا، لكن انا بعرف يعني انا خايف عليك، وبعدين يعني فكر فيها هتلاقي انت كنت غلطان، لكن انا عمري ما قصدت وعايزك تسامحني. ولقيت نفسي طول الليل وانا عمال ابكي، وحشني وحشني. ومن وقتها قدرت اني اريح نفسي، واصبح بقى في زي ما يكون علاقه بين ارواح. فكنت بشوف من وقت لتاني جيل في المنام، وكان يجي يقول لي تعالى زورني تعالى زورني، وكنت اروح ازوره. عارف ضيعت وقت على الفاضي لما كان عايش. طب هو مات دلوقتي لما اكون في سني نفسي يكون حواليا، نفسي لما كان موجود كنت زعلان منه. وبعدين بصيت لأ وانا كنت السبب، فلما الواحد يجي يفكر اللي زعلك من بابا وماما، ده انت تحضنهم وتحبهم وتبوس على ايديهم ما تسيبهمش اطلاقا. دول بابا وماما، عندك اب واحد وام واحده، ما عندك كتير، هم واحد كل واحد. فعارف حبهم، ما تقولش انا زعلان من بابا ولا زعلان من ماما، هو كل عاوزه عاوز يكون فرحان بيك وفخور بيك. شوف انت بتعمل ايه وصلح نفسك. وبعدين من هنا ابص الاقي بعد حب الله ورسوله، وبعدين حب الهديه اللي اداها ربنا، وبعدين حب الوالدين، بعد كده حب اخواتك. عارف انا بلاقي مثلا اخوات كتير مخاصمين بعض، اللي مخاصم اخوه بقاله 3 سنين، انت عارف ان عندنا حرام حرام، مش عيب، حرام تخاصم حد اكتر من 3 ايام، دعائك ما تطلعش فوق راسك. ده اللي مخاصم اخوه ودي مخاصم اختها وده مش عارف بعد عن ايه، ما حرام. انت مش عايز تخش الجنه وبقى عايز تعمل ايه؟ انت فاكر انك عايش على طول الجيران بس اللي بيموتوا؟ ما انت لازم هتحصل لك، ده انت لازم ميت ميت اكيد، انت واللي قبلك واللي جايين كله ميت. دي ترانزيشن، عارف يعني ايه؟ يعني تحول، بنتحول من حياه لحياه لحياه وهكذا. فلما توصل لمرحله تلاقي نفسك انت وصلت لهذا الضياع هتروح في داهيه. فغير كده ان الله سبحانه وتعالى غفور رحيم وعاوزك تسامح عباده، فمن لا يغفر لا يغفر له. تعرف في أخين كانوا صغيرين، أبوهم كان بيحبهم جدا الاثنين، وبعدين هما بيكبروا والراجل بيكبروا كان عنده مرض خطير، فهو على فراش الموت جاب أولاده كانوا كبروا وقال لهم يا أولادي أنا عندي أرض هكتبها لكم انتوا الاثنين عيشوا فيها وكلوا من خيرها إن شاء الله. واتفقوا، الراجل مات والأخين اشتغلوا مع بعض كذا سنة، اتجوزوا وجابوا أولاد. اللي حصل انهم في يوم الايام الاخ الصغير راح لاخوه الكبير وقال له تعرف انت مولود قبلي وانت اكبر مني بست سنين وخدت كتير من خير الارض دي، عشان كده من حقي انا ان انا اخد فلوس اكتر منك واخد جزء اكبر منك من الارض. فالاخ الكبير قال له ثانيه واحده بقى، لا عايز تتكلم في التوزيع، انا جيت قبل منك وانا اشتغلت في الارض قبل منك وتعبت فيها، فانت مش من حقك حاجه، انت جيت على الجاهز كده، جيت على السليم، فلو حد عايز توزع فالمفروض ان انا عندي على الاقل تلتين الارض. اختلفوا وبعدوا عن بعض وخصموا بعض سنتين. وفي يوم من الايام كان في نجار معدي، والنجار معدي كان الاخ الكبير موجود، فالنجار بيعرض خدماته. فالاخ الكبير قال له ايوه انا محتاج لك. قال له محتاج لي في ايه؟ قال له عايز اكتب لي سد بيني وبين اخويا مش عايز اشوفه. فالراجل قال له طب محتاج الشغل ده كله في قد ايه؟ قال له عندك يوم كفايه؟ قال له كفايه جدا. فالاخ الكبير قال له انا نازل وسط البلد اتسوق اشتري حاجات للارض، لما ارجع تكون خلصت، فهرجع على اخر اليوم حاول بره 8 ساعات. قال له كون خلصت ان شاء الله. الاخ كبير رجع لقى الراجل النجار عمل شغل في منتهى الجمال، بس بدل ما يبني سد بنى كوبري بين الاخين. فالاخ من غير ما يتكلم بيتقدم بيمشي، هو بيمشي وصل لغايه وسط الكوبري، واخوه الاخر بيمشي وجا من وسط كوبري الناحيه التانية، والاتنين اتقابلوا. ولما الاتنين اتقابلوا بصوا لبعض، والاخ صغير قال اخوه كبير تعرف انت وحشتيني جدا وانا اسف وعايزك تسامحني، انا بحبك اكتر مما تتخيل وانت عندك حق، انت الكبير خد الارض. فالاخ الكبير قال لا بالعكس انا بحبك جدا، انا ربيتك وانت صغير سعدت في تربيتك، ولو عاوز اكتر خد انت اكتر لان انا بحبك اكتر من الارض دي. فالاثنين حضنوا بعض والحب مشترك بينهم الاثنين
وكملوا. وبعدين لاحظوا الراجل النجار قاعد وهو بيبكي من الفرحة. قال لهم مش عارفين نشكرك ازاي على اللي انت عملته، ممكن تقعد تشتغل معانا؟ قال لهم لا لازم امشي. قالوا له ليه؟ قال لهم عشان عندي 3 كباري حبنيهم النهاردة. شايفين الروعة؟ الحب، الحب. انت عارف لما تحب كل حاجة ايجابية حصلت في حياتك حصلت من طريق الحب، كل حاجة سلبية حصلت من الغل، من الذات السفلة. الذات السفلة هي اللي تغل، هي اللي تكره، هي اللي تحزن، هي اللي تقارن، هي اللي تشك، هي اللي عندها احباط، هي اللي عندها اكتئاب، هي اللي تنم. هي دي الغيبة، دي ذات السفلة عايزة تتغذى. ده نفس الأمارة بس. فلازم تاخد بالك من ده. فهنا حب الله سبحانه وتعالى ورسوله، حب هداياك ربنا ادهلك زي ما هي، حب الوالدين، حب اخواتك، حب الناس. وتعرفين حب الناس، انا في يوم الايام يعني بفضل الله سبحانه وتعالى يعني كان اسمي بدأ ينتشر شوية في العالم، فكنا في مونتريال في وقت، وبعدين كلمتني واحدة ست اسمها ايفيلين. ايفيلين كانت منطقة موجودة اسمها درامانفيل، وكلمتني الدكتور لازم تيجي عندنا وعايزينك وناس بتحبك جدا، وهات شرايط على قد ما تقدر على الاقل ب$20,000. قلت لها ايفيلين انت متأكدة $20,000 فلوس كتير؟ انا وقتها ما معيش انا فلوس دي. قلت لها تعالى ده انت هتبيعهم واكتر. فرحت مكلم المطبعة قلت له ايه رايك تطبع لي $20,000 عشان خاطر عايزين. قال لي الراجل يعني دي فلوس كتير جدا. فقلت له ثانية واحدة خليني احطها لك على التليفون معايا. ترى ايفرين لو سمحتي المطبعة بس عايز يتأكد انت متأكدة هنبيع $20,000 كلهم؟ قالت لي كلهم، كلهم واكتر كمان، هات ما تخافش. قلت له طب ميرسي جدا. رحت قافل فكلمته قلت له ايه رايك؟ قال طب هطبعهم لك. طبعا اهم هي كانت هيك عادة هيجي لك في البريد. استنيت اسبوع مفيش عقود، استنيت اسبوعين مفيش عقود، $20,000 فلوس هتخرب بيتي. بعد الاسبوعين رحت رافع سماعة التليفون اتكلمت عندهم هناك. هلو هاو ار يو، ازيكم يا جماعه اخباركم ايه؟ يعني فين ايفيلين؟ الراجل قال لي واحد من الورد كان مدير مكتب قال لي انت ما بتعرفش؟ قلت له ما اعرفش ايه. قال لي ايفيلين. قلت له مالها؟ قال لي ماتت. قلت له ماتت؟ عارف لو حد يموت تقول الله يرحمه؟ قلت له يخرب بيتها، ايه ده ماتت؟ طيب ما سابلكوش حاجة عني ولا قلت لكم حاجة عليا ولا حاجة ولا $20,000؟ اعمل فيهم ايه دول؟ اشربهم اعمل فيهم ايه؟ وطبعا بصيت الراجل بتاع المطبعة جاي لي وجايب لي $20,000 نسخ بيقول لي تحب تسمعهم سيادتك كلهم بقى ولا ايه؟ يعني ادفع بقى ادفع. قعدت مني سنة عشان خاطر لكن سمحتها لانها بحبها في الله سبحانه وتعالى. ست ماتت بدر مت الله الرحمة. قلت الله يخرب بيتها، لا انت بفكر في نفسك انت الاول، بص لها المصيبة اللي انا كنت فيها في وقتها. ومن هنا بتحب الناس في الله سبحانه وتعالى، بتحب الناس في الله سبحانه وتعالى. انت عارف بعد كده عارف ريح نفسك، انت لما تاخد هذا الحب الرائع هتبص لها حياتك اسهل، حياتك رائعة، حياتك مرتاحة. وهو ده الحب اللي انا بتكلم عليه، هو ده الحب اللي ربنا سبحانه وتعالى بتكلم عليه، هو ده الحب الرسول عليه الصلاة والسلام اتكلمنا عليه، هو ده الحب اللي سيدنا عيسى قال لنا عليه وسيدنا موسى قال لنا عليه وسيدنا ابراهيم. هو ده الحب، الحب اللي هنا عارف كلمة الحب دي يعني كل حاجة كويسة في حياتك جاية من طريق الحب. انت عارف الحب بيخبط على الباب، الشك فتح الباب، الحب ملقاش حد. لان مش ممكن اطلاقا الحب يكون موجود في شك. اول ما الشك فتح عليها الحب هرب، لان الحب لما يكون موجود في حياتك هتلاقي نفسك افضل مع اولادك، افضل مع نفسك مع حياتك، هتلاقي افضل مع الناس، افضل وانت بتصلي، افضل تبقى عارك تبسامة كده على وشك، وشك حلو وجميل لانك في حب. الحب حواليك، الحب طاقة روحانية جميلة جدا، غذاء الروح. فعشان كده تعرف في المحطة دي أنا قلت في الجزء الروحاني ده أحط فيها وقت شوية. خلي الحب اسمح له يكون موجود في حياتك. ابدأ دلوقتي على طول بحب الله سبحانه وتعالى وريله، صلي ركعتين لله عز وجل. ومن هنا عارف أهم حاجة لما تحب المولى عز وجل من قلبك وانت بتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتحبه، بتحب الرسل والانبياء والصحابه واولياء الصالحين، وبعد كده فكر في كل حته فيه تقول سبحانك يا رب، سبحان الله وبحمده، انا متقبل نفسي تماما، انا بحب نفسي تماما، بحب بابا وماما. خدهم النهارده في حضنك، النهارده النهارده، ما استناش لبكره، ما تقدرش تعرف. لو انت عندك اب وام عايشين لغايه دلوقتي رائع، احضنهم يمكن يروحوا منك بكره، احضنهم وخليهم يدعوا لك دعاهم. يا سلام اخواتك لو انت زعلان من حد خلاص بقى
حب حبه ده في الله حبه ودي لله. هنتكلم بعد كده على التسامح المتكامل، خده في حضنك بسيطه جدا. عارف حتى الناس تعود نفسك انك تحضن، امشي في الشارع احضن الناس، ايه رايك؟ عشان لك مجنون. عارف من اول النهارده احضن، خلي هذا الحضن، خلي هذا الحب يكون موجود في حياتك. وافتكر باستمرار، ولا انت طولك ولا وزنك ولا عرضك ولا انت اسم العيله ولا عنوان لحد ادهولك ولا اي حاجه من دول، ولا انت اكتئاب ولا احباط ولا قلق ولا بتاع، انت مش دول. طب انت مين؟ افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى. انت اللي سخرك السماء والارض وما بينهما، انت قدرات في قدرات في قدرات. فعيش كل لحظه كانها اخر لحظه في حياتك، عيش بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بعد كده بتطبق اخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام، بعد كده بالكفاح بالفعل. اتعلم، اقرا، نمي نفسك، حسن نفسك، سيب بصماتك في الدنيا، وعيش بالالتزام والصبر والاستمراريه، وعيش بالحب، وقدر قيمه الحياه. واشوفكم بخير المره الجايه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: الآداب الإسلامية، الآداب الإسلامية، برنامج يعرفك بجمال الأخلاق وروعة السلوك في الإسلام. الآداب الإسلامية مع فضيلة الشيخ وحيد بن بالي، يأتيكم عبر أثير راديو سرايا 99.3 FM لتعيشوا معاني الأدب النبوي وتستضيء بهدى الإسلام في التعامل والسلوك. الآداب الإسلامية موعد يتجدد مع الخير والتهذيب. راديو سرايا 99.3 FM صوت يلامس القيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من صحيح الآداب الإسلامية. واليوم نأخذ أدبا غريبا عجيبا، لكن أرجو أن تركزوا معي جيدا. نحن سوف نتكلم عن آداب النظر. آداب النظر، إذا نظرت إلى شيء وعجبت به ماذا تصنع؟ وسوف نتكلم حول عدة نقاط. أولا، الأدلة من القرآن والسنة على وقوع الحسد والعين. ثانيا، قوة الإيمان لا تنافي الخوف من الحسد. ثالثا، الفرق بين العين والحسد. رابعا، ماذا يصنع من يخاف أن يصيب الناس بعينه. خامسا، هل الجن يعينون الإنس، يعني يحسدون الإنس؟ سادسا، كيف تحصن أهلك وأولادك ومشروعاتك وسيارتك الجديدة وعمارتك، كيف تحصن أهلك وأموالك من العين والحسد؟ أخيرا، إذا وقع العين أو وقع الحسد فكيف تعالجه؟ أرجو أن تعيروني الأسماع والقلوب، لأن حديث اليوم حديث مهم جدا، وسوف نتكلم فيه عن قضايا مهمة حساسة تتعلق بواقعنا. آداب النظر. أولا، الأدلة من القرآن والسنة على وقوع الحسد. بعض الناس ينكر الحسد، نقول لا تنكروا الحسد، لأن الحسد مذكور في القرآن وفي السنة. أما في القرآن فقول الله عز وجل: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك، قال ابن عباس: أي ينفذونك بأعينه، ينفذونك بأعينه أي يحسدونك. قال ابن كثير: وفيه دلالة على أن العين حق وواقع وتأثيرها حق. دليل ثاني من القرآن، قال الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. تأمل معي الآية الكريمة، لأن بعض الناس يقرأها كثيرا في الصلاة ولا يعرف معناها. قل أعوذ، أعوذ يعني أستجير وأحتمي بالله. قل أعوذ برب الفلق. ما هو الفلق؟ الصبح. الفلق معناه الصبح، يعني ضوء الصبح إذا انفلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر جميع خلقه، ومن شر غاسق إذا وقب. ما هو الغاسق وكيف يكون إذا وقب؟ ومن شر غاسق إذا وقب، غاسق يعني الليل، وقب أظلم، يعني الليل إذا دخل أو الليل إذا أظلم واشتد ظلامه. فأنت تستعيذ بالله من الليل، إن الليل فيه المصائب وفيه الكوارث وفيه السرقات وفيه الحروب تقوم في الليل. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات جمع نفاثة، والنفاثة هي الساحرة التي إذا أرادت أن تسحر أتت بالحبل أو الخيط وعقدت ونفثت، وعقدت ونفثت، وتقول العزيمة الكفرية السحرية الشركية والعياذ بالله. النفاثات جمع نفاثة يعني ساحرة، النفاثات يعني السواحل، إذا نفثنا في العقد يعني تستعيذ بالله من السحر. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. إذن هذه الآية تثبت أن الحاسد يحسد. هذا من القرآن، فما الأدلة من السنة؟ أدلة من السنة كثيرة، منها مثلا ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، العين حق. ومعنى العين حق يعني واقعة وتأثيرها حقيقي. وفي الصحيحين أيضا حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: استرقوا لها فإن بها النظرة. رأى جارية في وجهها سفعة فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. وهذا الحديث يا إخواني دليل على أن العين قد تسبب مرضا عضوي. يعني إنسان قد يعجب بشيء فيحسده أو يعينه فيسبب عنده مرضا عضوي. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بيت أم سلمة كما ثبت في الصحيحين رأى جارية عندها، يعني بنت صغيرة أو أمة، رأى في وجهها مرضا جلديا، فعرف أن هذا المرض بسبب العين والحسد، فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. الحديث رواه البخاري ومسلم عن أم سلمة قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عندي جارية في وجهها سفعة، سفعة يعني بقعة حمراء أو بقعة سوداء، فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. هذا دليل على أن هذا المرض الجلدي كان بسبب النظرة والحسد. يعني الحسد ممكن يسبب الفشل الكلوي والعياذ بالله، يسبب السرطان، يسبب الفيروس، يسبب الأمراض الكبد، يسبب الحمى، يسبب أشياء كثيرة. وسوف يأتينا حديث أن العين سببت حمى، والحمى مرض عضوي، سيأتينا الآن إن شاء الله. ومن الأدلة على وجود العين أيضا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وهذا دليل على أن العين واقعة وتأكيد لأثر العين. ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن هناك ما يسمى بغسل العائل. لو أنك أعجبت بشيء أو حسدت شيء تتوضأ له أو تغتسل له، كما سنصف إن شاء الله، كما سيأتينا في مسند الإمام أحمد بسند حسن. إذن هناك أدلة كثيرة تدل على وجود العين، بل يعني أنا وقفت على حديث عجيب جدا في مسند الإمام أحمد بسند صحيح. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الإمام أحمد بسند صحيح، رجاله كلك ثقات، سند متصل، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العين لتولع بالرجل بإذن الله حتى يصعد حالقا فيترد منه. إن العين لتولع بالرجل بإذن الله حتى يصعد حالقا، يعني مكانا مرتفعا فيترد منه، يعني ينظر إليه فوق الجبل يقول ما شاء الله، إيه الولد ده، أو لا يقول ما شاء الله، فإذا به يتردى حتى يقع. بل هناك حديث عجيب حينما قرأت وقفت أمامه، الحديث حسنه الشيخ الألباني، رواه أبو نعيم في الحلي وحسنه الألباني، من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر. الله أكبر. العين، نعم، العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر، يعني تكون سببا في موت الرجل وتكون سببا في ذبح الجمل فيدخل القدر ويأكله الناس. هذه أحاديث تدل على أن العين واقعة، ونحن لا نريد أن نكثر من ذلك، لكن أختم بحديث رواه البخاري في التاريخ وحسنه الألباني من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. حديث حسن. طيب إذا كان ذلك كذلك، فأنا أسأل سؤالا: لو أن إنسانا يخاف على أولاده، يا أولاد لا تمشوا مع بعض خشية العين أو الحسد، أو بنى عمارة فقال: يا أولاد لا تصبغوا العمارة من الخارج، اصبغوها فقط من الداخل خشية العين، أو ابنه أراد أن يشتري سيارة مثلا غالية بمليون، قال له: يا ابني اشتري سيارة بمئتين ألف ولا ثلاثمائة ألف خشية الحسد والعين، هل هذا ينافي قوة الإيمان؟ هل الخوف من الحسد ينافي التوكل على الله عز وجل؟ هذا سؤال. الجواب: لا ينافيه، لا ينافيه. الدليل، الدليل أن نبيا من الأنبياء المكرمين الفضلاء رزقه الله عز وجل بأولاد فخاف عليه من الحسد، هذا النبي هو يعقوب عليه السلام، رزقه الله عز وجل باثني عشر ولدا كلك رجال من ذوي الهيئة الحسنة، باثني عشر ولدا، عشرة من امرأة من زوجتي، ويوسف وبنيامين من زوجة أخرى. وقصة يوسف تعرفونها جيدا لا داعي لذكرها. لكن لما ذهبوا وأتوا بالميرة من يوسف وقال أتوني بأخ لكم من أبيكم، يريد أخاه الشقيق، وكان أبوه قد حبس أخاه الشقيق حتى لا يذهب معهم، حتى لا يضيع كما ضاع يوسف. فجهزهم أبوهم وجهز معهم بنيامين، فصاروا كم؟ 11 رجلا جهزهم للذهاب إلى مصر ليأخذوا الميرة من العزيز عزيز مصر هو يوسف، وهم كانوا لا يعرفون. فلما رآهم 11 رجلا يركبون 11 جملا رجال، وكانت العرب تتفاخر بالرجال، خاف عليهم العين، فقال لهم ماذا؟ قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. من الذي يقول؟ الذي يقول يعقوب عليه السلام، الله عز وجل يذكره على لسان يعقوب عليه السلام. يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. السؤال، ما هي الحاجة التي في نفس يعقوب؟ قال ابن عباس العين، خوف العين، خوف الحسد. لما خاف يعقوب عليه السلام على أولاده وقال لا تدخلوا من باب واحد مع بعض، ادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله، يعني لو أراد الله لكم أيضا أن تصابوا بالعين يمكن أن تصابوا، ما أغني عنكم من الله من شيء، ولكننا نأخذ بالأسباب. ثم قال الله عز وجل ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وهي خوف العين. الله عز وجل أقره أم أنكر عليه؟ لا، أقره، فقال وإنه لذو علم لما علمناه، نبي معلم من قبل الله عز وجل، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذا إخواني دليل على إثبات العين والحسد وأنها لا تنافي التوكل على الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الآداب الإسلامية برنامج يعرفك بجمال الأخلاق وروعة السلوك في الإسلام. الآداب الإسلامية مع فضيلة الشيخ وحيد بن بالي يأتيكم عبر أثير راديو سرايا 99.3 FM لتعيشوا معاني الأدب النبوي وتستضيء بهدى الإسلام في التعامل والسلوك. الآداب الإسلامية موعد يتجدد مع الخير والتهذيب. راديو سرايا 99.3 FM صوت يلامس القيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد عليه من ربنا أفضل صلاة وأزكى وأتم تسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذه الإذاعة أتحدث إليكم أيها الإخوة والأخوات حول موضوع وبرنامج حيوي فاعل بإذن الله عز وجل. هذا البرنامج أقصد وأتغيى وأريد منه بإذن الله عز وجل أن أصل فيه إلى قلوبكم، وأن أبني بيني وبينكم جسور تواصل وجسور إخاء ومودة، وأن تبنوا أنتم كذلك مع مجتمعكم ومع هذا الطيف الواسع من عموم الناس نوعا من جسور المحبة والتواصل، وأن يكون هذا البرنامج بإذن الله عز وجل إلماحة مهمة نستظل بظلها في هذا الشهر المبارك الكريم. هذا البرنامج سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى حول موضوع جسور المحبة، جسور المحبة التي يمكن من خلالها بإذن الله أن نبني هذه الجسور جسرا جسرا، ستكون بإذن الله عز وجل 30 جسرا، كل يوم نتحدث لكم فيه عن جسر من الجسور التي تبني بيننا وبين مجتمعنا هذا التواصل، هذه المحبة، هذه الأخوة، في ظل نوع من الفرقة، في ظل نوع من الانقسام، في ظل نوع من التشتيت، في ظل نوع من تباغض بعض الناس، قطيعة الآخرين. هذه الأمة التي نعيش بها أمة الإسلام ربها واحد، ودينها واحد، وقبلتها واحدة، ورسولها واحد. هذه الأمة، هذه الأمة المعطاءة، هذه الأمة العظيمة، لا شك أنها تحتاج إلى نوع من تراص الصفوف، إلى نوع من الالتئام والمحبة. هذه الأمة تحتاج إلى أن يكون بينها بالفعل نوع كبير من تحقيق قول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. يا سلام، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، أمة الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونحن كذلك في شهر رمضان، هذا الشهر العظيم، هذا الشهر المبارك الذي أخبر المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. في هذا الشهر يكون كذلك الناس فيه في نوع من المحبة، وفي نوع من التراص، وفي نوع من الإخاء. لأجل ذلك سأغتنم هذه الفرصة، سأهتبرها بإذن الله عز وجل لكي نبني وإياكم هذه المحبة. نحن أيها الإخوة الفضلاء، أيتها الأخوات الفاضلات، نحتاج إلى بناء الأدب، بناء الأدب في ما بيننا، بناء الأدب والأخلاق التي تسعنا. مالي عقلي وهمتي حسبي، ما أنا مولى ولا أنا عربي، إذا انتم منتم إلى أحد فإنني منتم إلى أدبي. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، لقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تحث على المحبة والتراص، ولكن قبل ذلك فإن في كتاب الله سبحانه وتعالى أعظم أسباب التواصل بين الناس هنالك 3 آيات سأقف معها وقفات سريعة. انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا سلام، ما أجمل هذه الآية. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، والخطاب جاء لعموم الناس، لم يتحدث فيه الله سبحانه وتعالى للمؤمنين فحسب، بل إنما قال يا أيها الناس، أداة نداء، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. فذكر الله سبحانه وتعالى الذكر، وذكر الله عز وجل الأنثى تكريما لهما جميعا. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا، شعوبا، قبائل، معارف، أفخاد، عائلات، أمم، وجعلناكم شعوبا وقبائل. ما الغاية في ذلك؟ لتعارفوا، لنتعارف فيما بيننا، لنتواصل فيما بيننا، لنتعايش فيما بيننا على مرضات الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمعيار الكرامة عند الله سبحانه وتعالى التقوى. فالتقوى هي أن تحب الله عز وجل، أن تخاف من الله سبحانه وتعالى، أن تراقب أوامر الله عز وجل في السر والعلانية. هذه الآية يعتبرها علماء الاتصال الإنساني الإسلامي من أعظم ركائز التواصل بين الناس عموما، سواء بين المسلمين أو بين المسلمين وغير المسلمين. كذلك نجد قول الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا الله سبحانه وتعالى يدعو المجتمع الإسلامي للتعاون على البر والتقوى، بل حتى يصح لنا كمسلمين أن نتعاون مع غير المسلمين ولكن على البر وعلى التقوى، ولا يجوز لنا أن نتعاون على الإثم والعدوان، سواء أكان ذلك التعاون بين المسلمين والمسلمين أنفسهم، فما بالك إذا كان هذا التعاون بين المسلمين وغير المسلمين. الآية الثالثة أيها الإخوة أيتها الأخوات قول الله سبحانه وتعالى وألف بين قلوبهم، التأليف بين قلوب المؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ديدا ومحبة وإشراقة الإسلام حينما تشرق على النفوس تشرق فيها بنوع من التآلف، نوع من هذا الطيف الذي يتآلف. ولذلك يا إخوة، ولذلك يا أخوات الفاضلات، نجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول المؤمن يألف ويؤلف. المؤمن ليس هو الفظ، ليس هو الغليظ، ليس هو السخاب في الأسواق، ليس هو الذي يبطش بالآخرين، يظلم بالناس، وإنما هو الذي يألفه الناس ويألف الناس، يحب الناس ويحبه الناس. ولذلك الله سبحانه وتعالى يخاطب من؟ يخاطب رسول البشرية، يخاطب رسول المحبة والسلام، يخاطب رسول الملحمة والمرحمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول الله عز وجل له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لو كان محمد أكبر داعية، لو كان محمد صلى الله عليه وسلم فظا غليظ القلب لانفض الناس من حوله عموما، سواء أكانوا مؤمنين أو غير مؤمنين. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. انظر إلى هذا الرسول المبارك صلى الله عليه وسلم، يوصيه الله سبحانه وتعالى أن يشاور المؤمنين. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم. العفو عن المؤمنين، العفو عند المقدرة، العفو بين الناس، فاعف عنهم واستغفر لهم، كذلك أكثر لهم من الاستغفار وشاورهم في الأمر، أشركهم في الأمر. هنالك مثل صيني معروف قاله كونفوشيوس، هذا الرجل الصيني المعروف كان يقول دعني أتحدث إليك فقد تستمع لي وقد لا تستمع لي، دعني أشاركك الحديث فستستمع لي وسأشركك معي في الحديث. انظر إلى قول الله وشاورهم في الأمر، أشركهم في الخطاب، أشركهم في المشورة، فإذا عزمت فتوكل على الله سبحانه وتعالى. هذا الاتصال الذي أدعو إليه أيها الإخوة يقول عنه أحد المفكرين العرب والمسلمين الدكتور إبراهيم الفقي، الاتصال كالوميض، كالوميض، مهما كان الليل مظلما فهو يضيء أمامك الطريق دائما. حينما تتصل بالآخرين فأنت تبني شمعة، لا ليست شمعة بل إنما أنوار تومض وتبرق وتشرق حتى لو كان الليل مظلما، فإن الطريق يضيء أمامك دائما. ولذلك إنني من دعاة الخلطة بين الناس، التواصل بين الناس، لست من دعاة العزلة، وليس المسلم من دعاة العزلة. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال كما صح في جامع الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن الذي يخالط الناس، يخالط الناس، يعايش الناس، يختلط بالناس، يعيش معترك الحياة، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، يصبر على الأذى، لأن الناس أيها الإخوة كل منا قد يصيبنا حظ من الأذى. أنا أخطئ وأنت تخطئ، أنا أصيب وأنت تصيب، يستحيل أن يكون هذا البشر الإنسان هذا الآدمي رجل خالي عن الأخطاء. إذن يجب علينا، بل إن هذه الخليقة وهذه السليقة وهذه الطبيعة في المركبة في البشر في الإنسان فيها نوع الخطأ. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. لأجل ذلك نبني هذا التواصل، لأجل ذلك نبني جسور المحبة. الاتصال هو عبارة كما يقول علماء الاتصال عبارة عن الصلة بينك وبين غيرك. الاتصال كذلك عبارة عن نوع من البلاغ، أنت تبلغه شيء وهو يبلغك شيء. الاتصال عبارة كذلك عن الاتحاد، لذلك حينما تتصل فأنت تكون فوق الاتفاق وفوق الانسجام، لأنك قد اتصلت مع هذا الشخص فتحدثت وأنت وإياه. الاتصال هو سلوك أفضل السبل والوسائل لنقل هذه المعلومات والمعاني والأحاسيس. عندي معلومات، عندي معاني، عندي أحاسيس، عندي عاطفة، كيف يمكن أن أنقل هذه العاطفة إلى غيري إلا من خلال الاتصال إلى هؤلاء الأشخاص، وأحاول أن أؤثر عليهم في أفكارهم وقناعتهم وأن أستقبل منهم. هدفي أيها الإخوة، هدفي أيها المستمعون، هدفي أيها الأكارم، هدفي أيها المؤمن المكرم، أن نتدرب من خلال هذه الحلقات على التواصل، أن يتغير سلوكنا بالذات في شهر رمضان، تصفد الشياطين، نحاول أن نغير هذه السلوك. رمضان أيها الإخوة انتفاضة حقيقية، رمضان ثورة في الحياة، رمضان تغيير في السيكولوجية في النفسية التي ركبت عليها، رمضان مدرسة الثلاثين يوما. في هذه الثلاثين يوما ستكون عندنا ثلاثين حلقة بإذن الله عز وجل، نتدرب من خلالها على تغيير هذا السلوك، نتدرب من خلالها على كيفية التأثير على الآخرين. أنا حينما يريد أن يحبني فلان أو أحب فلانا أو المجتمع يحبني، لابد أن يكون لدي نوع من التأثير، أؤثر عليهم، أحاول أن أؤثر عليهم بالكلام الطيب. التأثير ليس هو معناها التسليط على الناس، التسلط على الناس، التأثير هو بالعبارة. ولذلك لربما تفعل أو لربما يفعل فعل في ألف رجل ما لا تفعله ألف موعظة في رجل. حتى الفعل، الفعل قد أفعله، لكن الفعل حينما يكون فعلا حيويا فعلا مشرقا فإنني بالفعل سأؤثر على الناس. كذلك الفهم، أحاول أن أتواصل وإياكم، تتواصلوا أنتم والآخرين لكي كل منا يكون فاهما على الآخر، أفهم منك وأنت تفهم مني. كذلك من باب أخذ وإعطاء المعلومات، حينما أتواصل معك، حينما تتواصل معي، حينما أبني وإياك جسور المحبة، أبني وإياك معلومة، أبني وإياك معرفة، أبني وإياك قناعة، أحاول أنا وإياك أن نسير من خلالها وأن يكون بإذن الله سبحانه وتعالى مجتمعنا حيويا. قد يقول قائل فيقول: لماذا نتحدث عن جسور المحبة؟ دعوني أتحدث لكم بكل مرارة. يقولون في المثل: إن الحق مر فلا تزده مرارة بمرارة أسلوبك. سأكون معكم رفيقا في خطابي، ولكنني أشعر بالأسى والله حينما أجد هذا المجتمع الفلسطيني الذي كان يضرب به المثل بتكافله الاجتماعي، بإخائه، بمحبته، بتواصله فيما بينه، أجده مفرق، محزب، مشيع، مقسم، كل حزب بما لديهم فرحون. أجده مجتمع للأسف قد يكره بعض الناس بعضهم بعضا، سواء أكان ذلك في مجتمعات الناس أو جماعات الناس أو أطياف الناس. لأجل ذلك إنني حريص على أن تعود لحمة المجتمع، إنني حريص على أن تعود هذه اللحمة التي بالفعل يا إخوة ويا أخوات يكون مجتمعنا هو المجتمع الذي يضرب به المثال. لأجل ذلك نحن مجتمعنا مجتمع الأصالة، يجب أن يكون هذا المجتمع الأصيل يكون في الحقيقة مجتمعا متحابا متوادا فيما بينه. مجتمعنا يجب أن يكون متواصلا فيما بينه. مجتمعنا يجب أن يبني هذا التواصل على المحبة في الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. إن أس التوحيد، أس العقيدة، أس الإيمان هو أن تحب الله، وإن من معاني محبة الله أن تحب المؤمنين. التواصل بين الناس، بناء جسور المحبة، تحدثت عنه الأمم الشرقية والغربية، حتى في كتب الغربيين، حتى في كتب الشرقيين تحدثوا عن ذلك. والحكمة ضالة المؤمن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جارن كلود مارتان: إن وجودنا على الأرض وحده كاف لأن يفرض علينا الانخراط ضمن عجلة التواصل. وجودنا على هذه الأرض يجب أن يكون فعلا يضفي علينا هذه العجلة في التواصل، كيفما كانت هذه العجلة، طبيعية أو اختيارية. هل أجل ذلك يجب علينا أن نحسن مهارات التواصل، أن نحسن مهارات القدرة على الحديث مع الناس. يقول جون روكفيلر، وهو هذا الرجل أيها الإخوة أحد أغنياء رجال العصر، يقول إن القدرة على التعامل مع الناس لهي سلعة تباع مثلها مثل الشاي والقهوة، وسوف أدفع لمن لديه هذه القدرة أكثر مما أدفع لأي شخص آخر على الإطلاق. وصدق في الحقيقة، أنا حينما أريد أن أتواصل مع الرجل أو أبني جسور المحبة، جسور الالتقاء مع الآخرين، نقاط الاتفاق مع الناس، فإنني في الحقيقة ما مصلحتي في ذلك؟ مصلحتي أن يكون لدي ناس أحبهم، أناس يكونون معي في وقت الضيق، ناس يقتنعون بي، ناس يرغبون بي. لأجل ذلك فإنني أنا مستعد أن أدفع من الأموال الشيء الكبير حتى أجد هؤلاء، لأنني إذا أردت أن أشرب الشاي والقهوة وأدفع لأجلها فإنني أحرص على أن أجد الناس الآخرين الذين لربما أدفع الأموال الباهظة لكسب المحبة. ولذلك نحن نتذكر الحديث الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رجلا سافر من مكان إلى مكان آخر، فأوقف الله عز وجل على مدرجته ملكا في الطريق، أوقف الله عز وجل له ملكا، فقال هذا الملك لذلك الرجل: ماذا أنت تريد في سفرك هذا؟ فقال: والله ليس لي مقصد من ذلك إلا أن لدي أخا لي أحببته في الله، فأحببت أن أسير له من هذا البلد إلى ذاك. فقال: إن الله عز وجل يخبرك أنه يحبك كما أحببت ذلك الرجل. ما المصلحة في أن ذلك الرجل ذهب وزار ذلك الشخص؟ المصلحة هي محبته، محبته في الله، فلذلك رضي الله سبحانه وتعالى عنه وأرضاه. أختم فأقول: لأجل ذلك أنا حريص في الحقيقة أن أتحدث إليكم في هذا الموضوع. سأتناول معكم الحديث حول هذه الجسور، جسور المحبة. ماذا أقصد بها؟ أقصد بها كيف نبني التواصل بيننا وبين الآخرين. ما الموضوعات التي سأتحدث بها؟ سأتحدث إليكم حول حق المسلم على المسلم، حول السلام عليكم، حول زيارة الآخرين، حول الهدية، حول الابتسامة، حول طريقة صنع الإخاء، حول الصداقة والصحبة، حول نفع الآخرين، حول كف الأذى على الآخرين، حول نصرة المظلوم، حول كظم الغيظ. سأتحدث إليكم كذلك عن عيادة المريض، عن اتباع الجنازة، سأتحدث إليكم عن الدعوة إلى الله، سأتحدث إليكم عن الوحدة والاجتماع، سأتحدث إليكم عن أدب الاختلاف، سأتحدث إليكم عن تنمية مهارات الاتصال، سأتحدث إليكم حول شيء ماتع أعدكم بإذن الله عز وجل. أعدكم وأنا على وعدي، ووعد الحر دين عليه، أن أشنف أسماعكم، أن أمتع آذانكم بكلام الله سبحانه وتعالى، بكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، بقصص سابقة وقصص معاصرة، أن أعطيكم حكم الحكماء، وأن أتحدث إليكم بالأمثال الحقيقية العربية والفلسطينية التي تحقق كذلك بيننا هذا التواصل وهذه المحبة التي أرجوها بإذن الله سبحانه وتعالى. وكل أمل أن تبقوا معي للاستماع إلى هذه الحلقات، وأن تتواصوا فيما بينكم على سماعها وعلى تطبيق ما نتحدث به إن شاء الله سبحانه وتعالى. ألتقي وإياكم بإذن الله عز وجل في موعدنا الثابت، وإن شاء الله تعالى سيكون لنا في الغد حلقة جديدة من حلقات جسور المحبة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

عليه الصلاة والسلام.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة رضي الله عنها في شوال من السنة الرابعة للهجرة، وقد كانت تنوي أن لا تفعل لو قدر أن زوجها مات قبلها. روى ابن سعد في طبقاته بإسناد صحيح عنها رضي الله عنها أنها قالت لزوجها أبي سلمة: بلغني أنه ليس امرأة يموت زوجها وهو من أهل الجنة وهي من أهل الجنة ثم لم تتزوج بعده إلا جمع الله بينهما في الجنة، وكذلك المرأة تموت ويبقى زوجها بعدها، فتعال أعاهدك ألا تتزوج بعدي ولا أتزوج بعدك. فقال لها: وتطيعينني؟ قالت: ما استأمرتك إلا وأنا أريد أن أطيعك. فقال لها: فإذا مت فتزوجي. ثم قال: اللهم ارزق أم سلمة بعدي رجلا خيرا مني لا يؤذيها ولا يحزنها. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: من هذا الذي هو خير من أبي سلمة؟ قالت: فما لبثت أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم في صحيحه عنها رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: من هذا الذي هو خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الحديث: أخلف لي خيرا منها، الدعاء يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال عند المصيبة، وأخلف لي خيرا منها، هي تنظر وتبحث لا تكاد تجد من هو خير من أبي سلمة. أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما انقضت عدتها بعثت، قالت: بعث إلي حاطب ابن أبي بلتعة يخطبني. وروى الطحاوي في شرح مشكل الأثار عن أم سلمة رضي الله عنها أنها لما انقضت عدتها بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها يخطبها، فقالت: مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم، إن في خلالا ثلاثة، في خصالا ثلاثة: أنا امرأة شديدة الغيرة، وأنا امرأة مصبية، مصبية عندي صبية، عندي أولاد كثير، لأن لما مات أبو سلمة رضي الله عنه ترك لها سلمة وعمر وزينب ودرة، فقالت: أنا امرأة مصبية، يعني مثلي لا يصلح للزواج للرجال، وليس أحد من أوليائي شاهدا يزوجني. فغضب عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع جوابها، فأتها وقالها: أنت تردين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: يا ابن الخطاب، إن في كذا وكذا. فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: أما ما ذكرت من غيرتك فإني أدعو الله أن يذهبها عنك، وأما ما ذكرت من صبيانك فإن الله سيكفيهم، وأما ما ذكرت من أنه ليس من أوليائك أحد شاهدا يزوجك فإنه ليس في أوليائك أحد شاهدا أو غائبا يكرهني. فقالت أم سلمة لابنها: زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها هنا سؤال: لماذا عمر رضي الله عنه يأتيها ويكلمها ويقول لها كذا وكذا؟ ما الحيثية التي بها عمر رضي الله عنه يخاطبها؟ الجواب أنها قريبته. أم سلمة كما ذكرنا هي رضي الله عنها هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وعمر الخطاب أمه هي حنتمة بنت هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة، وحنتمة هي حنتمة بنت هاشم بن المغيرة، فأم عمر بن الخطاب وأم سلمة بنت عم، فيكلمها لأنها بنت عم أمه، فلذلك قال لها ما قال، والله أعلم. وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان يأتي ليدخل بها وتحس بمجيئه كانت تأخذ بنتها زينب وتجعلها في حجرها لترضعها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حييا كريما يستحي، فإذا رأى ذلك انصرف. فطن لصنيعها أخوها من الرضاعة عمار بن ياسر رضي الله عنه. فروى أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
يأتي أم سلمة رضي الله عنها ليدخل بها، فكانت تأخذ زينب فتجعلها في حجرها، فعلم بذلك أخوها من الرضاعة عمار بن يسير فأتاها فقالها: أين هذه المشقوحة المقبوحة التي آذيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأخذها وذهب بها. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يردد بصره في البيت ويقول صلى الله عليه وسلم: أين زناب؟ ما فعلت زناب؟ فقالت له: جاء عمار فأخذها وذهب بها. فحينئذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهله. وفي هذه السنة أيضا على الصحيح تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش الأسدية، وهي ابنة عمته أميمة بنت عبد المطلب، تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد أن طلقها زوجها زيد بن حارثة رضي الله عنه. فزوجها ربنا سبحانه من نبيه صلى الله عليه وسلم بنص الكتاب: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. هذا النص في تزويج ربنا سبحانه زينب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تفخر بذلك على سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: جاء زيد يشكو، أي يشكو زينب زوجته، وكان لا يزال بينهما ما يكون بين كثير من الأزواج. قال: جاء زيد يشكو، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله: اتق الله وأمسك عليك زوجك. قال أنس: فلو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتبا شيئا من الوحي لكتم هذه الآية، يريد رضي الله عنه قول ربنا سبحانه فيها: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. هذا شيء لو كان يمكن أن يخفي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الوحي لكتم هذا صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يكتم شيئا. قال أنس: فكانت زينب تفخر على سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وفي رواية عند البخاري أنها كانت تقول: إن الله أنكحني في السماء. وقول ربنا سبحانه: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، الصحيح أن الذي كان يخفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبداه ربنا سبحانه أن ربنا كان أطلعه على أنه سوف يزوجه منها، وهي عند زيد بن حارثة، ربنا سبحانه أخبره أنها زوجته وهي لا تزال عند زيد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتم ذلك ويخفيه، وربنا سبحانه كأنه عاتبه لما جاءه زيد أنه كتم ما ربنا سبحانه سوف يبديه، وقال له: اتق الله وأمسك عليك زوجك، ولم يقل له، لم يخبره بما أطلعه ربنا سبحانه عليه. وقال سبحانه: وتخشى الناس، والله أحق أن تخشى، وتخشى الناس، تخشى مقالتهم، أنهم يقولون إنه تزوج بنت متبنى، بنت ابنه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبنى زيدا حتى ما كان يقال إلا زيد بن محمد، فتخشى الناس، تخشى لهذا مقالتهم، والله أحق أن تخشى. فلما قضى زيد منها وطرا، وأراد ربنا سبحانه أن يقطع تلك الأحكام الجاهلية، أي قطع أجلى وأبهر وأبين من أن يزوج ربنا سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم من بنت متبنى، فذلك الحاسم لمادة هذا الحكم الجاهلي. وهذا هو الصواب في الذي كان يخفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبداه ربنا سبحانه. أما ما رواه الطبري معرفا لا مستشهدا، وابن سعد في طبقاته، والحاكم في مستدركه، من أن الذي كان يخفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما ألقي في قلبه من حب زينب وهي تحت زوجها، وأنها سمعته تقول: سبحان الله مصرف القلوب، وأن زيدا جاءه يعني يعرض عليه أن يتنازلها عنها، فهذا كله منقول بالأسانيد الضعيفة التي بعضها أشد ضعفا من بعض، فهي لا تصلح حينئذ لأن يقوي بعضها بعضا. وفي قصة زواجها يروي مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن زينب رضي الله عنها لما انقضت عدتها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة: فاذكرها علي، أي اخطبها لي. فأتاها زيد بن حارثة قال: فوالله ما هو إلا أن ذكرتها حتى عظمت في عيني فما أستطيع أن أكلمها. ها هنا قد يتساءل كثير من السامعين: كيف يكون هذا؟ زينب رضي الله عنها كانت زوجة له، كانت تكون معه،
كيف يقع هذا الإجلال في نفسه وهذا الإعظام لها وهذا الإكبار لها حتى يغلب على كلامها؟ الجواب عن هذا أن لما أتاها وعلم أنها تصلح أن تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن خطبها وهي تصلح أن تكون زوجة له، ويعني إذا قبلت ستكون زوجة له وتكون حينئذ أمة للمؤمنين، تغير التصور الذي كان له في نفسه عنها، كانت زوجة الآن صارت أما للمؤمنين، هذه الحرمة العظيمة التي صارت لها عنده جعلت لها في قلبه إجلالا عظيما لم يكن لها عنده حين كانت زوجا له. فلذلك قال حتى ما أستطيع أن أكلمها، قال فنكست على عقبي ورجعت القهقراء وقلت يا زينب قد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك يخطبك، فقالت لست بقاضية شيئا حتى أؤامر ربي، يعني حتى أستخيره، فقامت لمسجدها فصلت، فنزل قول ربنا سبحانه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فدخل عليها بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله نفسه سبحانه تولى تزويجه منها. ثم أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت وليمة مشبعة، قل أن تكون ولائم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نسائه كوليمته صلى الله عليه وسلم على زينب بنت جحش. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بنى بزينب بنت جحش فأشبع الناس خبزا ولحما. قال أنس رضي الله عنه فأرسلت على الطعام داعيا، فيجيء قوم فيأكلون ثم يخرجون، ثم يجيء غيرهم فيأكلون ويخرجون، قال فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعوه، فقلت يا نبي الله ما أجد أحدا أدعوه. وصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعام آخر، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه قال لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهله بزينب صنعت أم سليم، يقصد أمه، صنعت أم سليم حيسا، الحيس هو خلط من أقط وسمن وتمر، فجعلته في تور، التور إناء يشبه الطست، يكون من نحاس ويكون من حجارة ويكون من غير ذلك، فجعلت الحيس في ذلك التور، ثم دعت ابنها فقالت يا أنس اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل له يا رسول الله إن أمي بعثت إليك بهذا وقالت لك إن هذا منا لك يا رسول الله قليل. قال فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له يا رسول الله إن أمي بعثت لك بهذا وتقول لك يا رسول الله إن هذا لك منا قليل، فقال صلى الله عليه وسلم ضعه. قال فوضعه أنس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ادع لي فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت، وسمى رجالا. قال فخرجت فدعوت من سمى صلى الله عليه وسلم ومن لقيت، قال فدخلوا حتى امتلأت الحجرة والصفة، فسئل أنس كم كان عدد هؤلاء، فأخبر أنهم كانوا زهاء 300 إنسان. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتحلق 10 وليأكل إنسان مما يليه. فقال أنس رضي الله عنه فجعل يأكل 10 ثم يخرجون ثم يدخل 10 فيأكلون ثم يخرجون حتى أكلوا جميعا. قال فما أدري أحين وضعته كان أكثر أم حين رفعت، هذه أدنى بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أكل القوم وانصرفوا مكث بعض الناس في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يستحي منهم. في البخاري عن أنس رضي الله عنه أن قوما جالسوا يتحدثون فأطالوا المكث، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في بيته وأهله في بيته موجهة وجهها نحو الحائط، فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرى صلى الله عليه وسلم كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فقام صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قام قام من قام من القوم، فخرجوا وبقي 3 جالسين يتحدثون في بيته صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على حجر أزواجه يتقرى حجرهن جميعا كما يصنع صلى الله عليه وسلم في صبيحة ابتنائه، يسلم عليهن ويسلمن عليه ويدعو لهن ويدعون له، حتى ظن صلى الله عليه وسلم أن النفر الذين كانوا في بيته قد خرجوا، فرجع فإذا هم جالسون،
فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان شديد الحياء فعرفت المشقة في وجهه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنس يتبعه، فحينئذ لما رأى الثلاثة الجالسون في بيت النبي صلى الله عليه وسلم رأوا دخوله ثم انصرافه فهموا أنهم ثقلوا عليه فتبادروا الباب، فأخبر أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قد انصرفوا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وأنس يتبعه حتى دخل. قال أنس: فأردت أن أدخل معه فألقى بيني وبينه الستر ونزل الحجاب، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا الآيات على المسلمين، الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. أنا لم أذكر ما في هذه الآية من القراءات لأن فيها قراءة كثيرة: بيوت وبيوت والنبي والنبي وإلى آخره. لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، غير ناظرين غير منتظرين، وإناه نضجه، يعني لا تأتوا مبكرين وتنتظرون النضج وتطيلوا المكث في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تصنعوا ذلك. غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا انصرفوا، ولا مستأنسين لحديث، لا تطيلوا المكث ويستأنس بعضكم بحديث بعض، لا تصنعوا هذا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي، هذا طول المكث هذا يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستحي منكم، يستحي أن يأمركم بالانصراف من بيته، والله لا يستحي من الحق. فنزل الحجاب على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فحجبن. وكانت زينب بنت جحش رضي الله عنها كريمة سخية باذلة تعمل بيدها وتتصدق على المساكين، وإياها عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخبر نساءه بأولهن لحوقا به صلى الله عليه وسلم في الجنة. روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا. قالت عائشة: فكن يتطاولن أيديهن، يعني يذرعن أيديهن أيتهن أطول ليارين أيتهن ستلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم أولا. قالت: فكانت أطولنا يدا زينب. لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم طول اليد العضو، لكن أراد طول اليد بالبذل والمنفعة. قالت: وكانت أطولنا يدا زينب لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق في سبيل الله. وفي رواية عند الطحاوي والحاكم أنها كانت صناعة اليد تدبغ وتخرز وتتصدق في سبيل الله عز وجل. وقد وصفتها عائشة ذلك الوصف الجميل الذي رواه مسلم في الصحيح، فقالت رضي الله عنها: ما رأيت امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله، وأصدق حديثا، وأوصل للرحم، وأشد ابتذالا لنفسها فيما تعمل به وتتقرب به إلى الله عز وجل. رضي الله عنهن جميعا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده سبحانه بجميع محامده الموجبة لمزيده، المرضية عنده الشافعة لأمثالها، ونسأله أن يصلي ويسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله بأفضل الصلوات كلها، وأن يحبوه أشرف منازل الجنان ونعيمها. رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، يغشي الليل النهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات، وجنات من أعناب، وزرع، ونخيل صنوان وغير صنوان، يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.

أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نسأل الله أن ينفعنا بهذه الآيات وأن يليل قلوبنا لذكره وأن يجعلنا من المتدبرين لما ورد في كتابه من عظات وأن يجعل قلوبنا خاشعة لذكره. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا من آيه العظيم. سورة الرعد كما قد سمعتم بدايتها بهذه الأحرف التي تسمى بأسماء حروف الهجاء أو بحروف الهجاء. 29 سورة من سور القرآن تبتدئ بتلك الأحرف، وهي تنقسم إلى 4 أقسام في فن التجويد ومن حيث المد والقصر. قسم منها تمد قدر 6 حركات، وهي كل حرف يتكون من 3 أحرف وفي وسطه حرف مد ولين مثل صاد ولام وقاف ونون وكاف. ألا تلاحظ أن كل حرف من تلك الأحرف يتكون من 3 أحرف؟ الكاف مثلا ها هنا، الكاف والألف والفاء. القاف هنا يتكون من القاف والألف والفاء. نون من نونين بينهما واو مدية. ولو تأملت لوجدت أن كل حرف من تلك الأحرف في وسطه حرف مد، وأحرف المد معروفة وهي 3: الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، والواو الساكن المضموم ما قبله، والياء الساكنة المكسور ما قبلها. فهذه الأحرف تمد عند قراءتها قدر 6 حركات باتفاق القراء: كاف لام إلى آخره. القسم الثاني هو نفسه يتكون من 3، لكن ليس في وسطه حرف مد ولين، بل في وسطه حرف لين وهو عين، وورد في 2، في سورة مريم وفي سورة الشورى. وهذا حكمه حكم الأول، أي يمد قدر 6 حركات، ولكن لضعف الحرف الذي في الوسط إذ لم يكن مديا جاز فيه أيضا التوسط، أي 4 حركات، وجاز أيضا في بعض الروايات قصره: عين عين عين وهكذا. القسم الثالث من هذه الأقسام من الحروف حرف يتكون من 2 حرف لا ثالث لهما، وهو يمد قدر 2 حركات، وهي أحرف 5: حي طهر، الحاء والياء والراء مثل ألف لام ميم راء كما قرأنا الآن، والهاء إلى آخره. حقيقة أحببت أن أشير إلى هذه الأحكام لصعوبة فهمها عند عوام الناس. القسم الرابع من هذه الأحرف هو حرف الألف، وهو ينطق به هكذا: ألف، لا مد فيه إذ لم يوجد فيه لا حرف مد ولا حرف لين. إذن فهذا باب، وهذا وجه من الأوجه استفدنا منه من حيث التلاوة.
ألا تلاحظ أنك لو كتبت في لوحة أو سبورة ألف لام ميم وألم ترى، وتركت التشكيل وأي رموز أو ضبط، فالكتابة واحدة لكن القراءة مختلفة. ألف لام ميم تنطق باسم كل حرف، الأول تقول ألف، ثاني لام، ثالث ميم، بينما ألم ترى تنطق بذوات الحروف كما هي. فهذا هو الفرق بينهما. فمن لم يتعلم تلك الأحكام اختلط عليه الأمر، ولذلك وجب التنبيه، وهو أول ما مر بنا في قراءتنا في هذه الحلقات، فلذلك أشرنا إليه. ثم ننطلق إلى أوجه التدبر في هذا الوجه من هذه السورة، والذي ينظر إليه يرى أن التركيز في هذه الآيات تتركز في شيئين أو أمرين مهمين: التعريف بالله رب العالمين، فالله رب العالمين وهو غني عن عباده، يتعرف إلى عباده ويتحبب إليهم بذكر أياديه ونعمه. وأكثر الآيات تأثيرا في القلوب تلك التي تبتدئ بلفظ الجلالة الله، فإذا رأيت آية أو تلوتها أو اجتمعت إليها تبتدئ بهذا الاسم الله، فليرتجف قلبك وليخف وليوجل، وكن من الذين قال الله فيهم: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الله حين تبتدئ آية من الآيات تجد بعدها صفات رب العالمين يتحبب إليك

ألا ترى إلى السماء؟ ألم ترى إلى السماء كيف ارتفعت؟ كيف أظهر نهارها وأضحاها؟ وكيف أظلم ليلها وزينها بالنجوم والكواكب؟ ارتفاعها جعلها سقفا محفوظا لا عماد له، فلو عقل الإنسان وهو يرى أنه ما يبنيه لا يقوم إلا على أعمدة، كيف أن الله رفع هذا الجرم العظيم الكبير بدون عمد يعتمد عليه؟ بل هو قائم، بل السماء قائمة بأمر الله تبارك وتعالى. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، أشار إلى العرش وهو من الغيب الذي نؤمن به، لم نره وسنراه إن شاء الله يوم القيامة. العرش أعظم مخلوق لله، ورد وصفه بالتمجيد والتكريم والتعظيم في كتاب الله. رب العرش الكريم، رب العرش العظيم، ذو العرش المجيد، بل يقتصر إضافته إلى الله لعظمه نسبة إلى الله، رفيع الدرجات ذو العرش. وكما قال في آية أخرى: قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فذو العرش هو الله. ورد في بعض الروايات كما أوردها الإمام القرطبي في تفسيره في بداية سورة سبح اسم ربك الأعلى، أن ملكا من ملائكة الله من حملة العرش له 18,000 جناح، كل جناح ما بين المشرق والمغرب. دار في قلبه: هل أستطيع أن أطير فأطوف بالعرش طيرانا؟ فعلم الله ما في قلبه فضاعف له الأجنحة وأمره بالطيران، فطار 50,000 سنة فلم يتجاوز ساقا من سيقان العرش، ثم ضعف له مثلها فطار أيضا 50,000 سنة أخرى فلم يتجاوز ساقا من سيقان العرش، فها هنا استسلم. فقال الله له: لو طرت أبد الآبدين لما استطعت أن تطوف بالعرش.

الله سبحانه وتعالى تتجلى في مسألة رئيسية كبيرة جدا، وهي مسألة الرزق عموما. والرزق أمر كبير، سواء كان يتعلق بالصحة، يتعلق بالمال، يتعلق بالولد، يتعلق بالعمل، يتعلق بأي شيء يكسبه الإنسان في هذه الحياة الدنيا ورزق. فيحكي لي أحد الإخوة، يعني هو كان يعني كتب الله له سبحانه وتعالى أن هو يسجن في فترة من الزمن في بلد من البلدان، فترك زوجته وأولاده. بطبيعة الحال يعني من الأشياء اللي يقلق عليها الإنسان عندما يبتعد عن أهله، وخاصة إذا منع من التواصل معهم وأصبح عاجز عن أن يعني يفيدهم بشيء، يصبح يفكر فعلا يعني الآن منين بيأكلوا ومنين يشربوا، خاصة إذا هو عارف أنه هو لم يترك لهم لا كثير مال ولا شيء يعني يمكن أن يكون مصدر رزق لهم. ولكن كما قال هو قد استودعهم الله سبحانه وتعالى، وهذه حتى في السنة النبوية، الإنسان إذا سافر فيستودع الله سبحانه وتعالى أهله وماله يعني. وفي الدعاء المعروف في الإنسان عندما يسافر، اللهم بك أصول وبك أجول وبك أسير، اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علي أن سفر هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الخليفة في المال والأهل والولد، الخليفة في المال يعني أنت خليفتنا في أهلنا وفي أولادنا، تحفظهم ترزقهم تعطيهم تمنعهم يعني وهكذا. فهو عندما خرج من بيته وعندما قبض عليه استودع الله سبحانه وتعالى أهله. فيقول عندما خرج من السجن والتقى بأهله، فتحكي لزوجته عن الأيام التي مرت بهم، لم تكن تحكي له لما كان في السجن، حتى إذا بعثت له أو زارته أو بعثت له رسالة بطريقة أو بأخرى لم تكن تحكي له عن المأساة أو المعاناة التي يعانونها، حتى لا يقلق ويزداد ألمه فوق الألم اللي هو يعاني فيه من السجن، جزاه الله خير. فقالت له أنه يعني جت أيام يعني وجد صعوبة في، حتى أن مرة قالت أنه ثاني يوم الإفطار ما عنديش خبزة، ما عنديش حتى نفطر، ما حاجة نفطر بها الأولاد، يمكن لعل فيه ممكن طاسة شاي أو حاجة من القبيل، فقط تفكر منين تجيب فلوس. وكانت يعني لها عزة نفس تمنحها من أن هي حتى تطلب من حتى من أقرب الناس إليها من خوتها ومن أهلها. ولكن الكلام هذا ما كانش أول يوم ولا أيام عايشة بهذا الحال، إن هي عندها مشكلة في قضية مش لاقية فلوس محصلة، والمال الذي لديها بدأ ينفذ، والأكل اللي عندها في البيت أصبح بدأ يتناقص، فأصبحت حتى وصلت إلى مرحلة إنها ما عادش في عندها شيء. فطبعا كانت يعني زي ما يقولوا قالت خلاص أنا ممكن بكرة نكلم والدي ونحاول. ولكن هي لجأت إلى الله سبحانه وتعالى وطلبت منه سبحانه وتعالى أن هو يكفيها هذا السؤال، وأن يرزقها ويفتح لها باب من حيث لا تحتسب. تقول فناضت في الصبح وبتفطر العيال، ما فيش حاجة، كوباية شاهي وممكن مش عارف كان في حاجة من بقايا الحليب ولا شيء، ما عنده شيء. فلما فتحت الباب شالت طلع الأولاد يمشوا المدرسة، وجدت مغلف قدام الباب ظرف، فتحت الظرف وجدت فيه مبلغ لا بأس به كويس، وفي ورقة مع الظرف هذا مكتوب عليها ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هي لا تعرف من الذي وضع هذا الظرف، ولم تحدث أحدا بما تعانيه، ولم يعلم بحالها أحد إلا الذي خلقها. حتى أولادها ما كانوا حاسين باللي صاير، هي الصغار ومش عارفين، كانت هي فقط

الله سبحانه وتعالى. لا شك أنه الإنسان إذا أخذ من هذه الحادثة درس وعبرة يعلم أن الذي تكفل بالرزق هو الله سبحانه وتعالى، والذي ضمن الحياة هو الله سبحانه وتعالى، والذي بيده الملكوت يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل هو الله سبحانه وتعالى، مش حتى غيره. إيماننا بهذه القيمة، بهذا المعنى، بهذا الشيء، لا شك أنه سينعكس انعكاس كبير جدا على حركتنا في الحياة. لو أردنا أن نحن نستعرض يعني القيم اللي بنتحدث عنها اليوم، أول قيمة هي قيمة الوفاء بعهد الله. الإنسان المؤمن قد أخبره الله سبحانه وتعالى أنه شهد وهو في عالم الذر، يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. شهد الإنسان لله سبحانه وتعالى بالألوهية وبالربوبية وبكمال الأسماء والصفات. هذه الشهادة تحتاج منا إلى وفاء. لذلك أول هذا الوفاء هو أن نفي الله سبحانه وتعالى بالوعد الذي قطعناه على أنفسنا. خلاص، وإذا أخذ الله من بني آدم من ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم، فشهدوا على أنفسهم أنهم يعني مخلوقين لله سبحانه وتعالى لعبادته. هذا أول الوفاء. ثم يأتي أو أنواع الوفاء المتعددة المنبثقة من هذا الأمر، اللي هي الوفاء بعهد الله. لما تعهد إنسان على أمر من الأمور، كويس، أنت قاعد إذا أوفيت مع هذا الشخص بعهده، أنت حقيقة أوفيت بعهد الله سبحانه وتعالى. وذلك الله سبحانه وتعالى: أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. إذا عاهدتم، أنا عاهدتك بأن نجيك هنجيك، إلا أن يقع أمر ليس في قدرتي منعه. إذا عاهدتك أني أعطيك، إلا إذا طارئ خار أني يمنع بأي صورة من الصور، أني نقدر يعني يكون عائق أو يكون عذر حقيقي أمام الله سبحانه وتعالى. وإلا لا، الوفاء بالعهد هو الأول. بالتالي نحن الآن لما نجي، أنا عندما أنطلق من في مواعيدي، للأسف الشديد نحن كثير ما نتداول كلمة، ولما نجي الواحد يقول له أجيني بكرة أسمع رأى موعد إنجليز، ليش موعد إنجليز يعني؟ ليش مش موعد مسلمين؟ وكأن الإنجليز هم اللي أصبحوا علامة يضرب به المثل في الوفاء بالمواعيد والالتزام بالوقت، والمسلمين لا. وخاصة احنا طبعا لما نجي نقول بكرة جيني الساعة كم، ولا إن شاء الله نجيك الساعة 12 إن شاء الله إن شاء الله، وكأن يقول إن شاء الله هذه هي مبرر للتأخير، مش يقولها وهو محققا انه فعلا حاول يجيب، لكن الا اذا طارق خارج على الاراده، لكن سيعزم، ولكن يقول ان شاء الله استحضارا لقدره الله سبحانه وتعالى ولطلبا لحوله وقوته، يقول ان شاء الله، لكن مش يقول ان شاء الله وكاني انا قلت لك يا رجل، قلت لك ان شاء الله والله لك ما هو مش عارف، وكاني ندير في مبرر للتاخير، وأصبحت التأخير 5 دقائق وعشر دقائق وربع ساعة وحتى ساعة أحيانا، ما وما لو ما جاكش بكر وحتى ما اتصلش بيك وقال لك أنا ويعتذر لك أنه مش هيقدر يجي، بعدين تكلم والله أنا شغلت ونسيته، بدأ مبررات، وكأن قضية العهد أو الموعد أو الميعاد بالنسبة له شيء لا قيمة له. لا لا لا، الإنسان المسلم الكلمة يقولها تصبح دينا عليه. النذر شنو النذر؟
ينظر الإنسان ينظر أنه يصلي لله سبحانه وتعالى ولا يصيم ولا يتصدق ولا كذا، هو وعد خلاص يصبح واجب في حقه، ما يقدرش يتأخر عليه. ولو حدد موعد حق الواجب واجب في الوقت نفسه اللي قاله. فكذلك الوعد، أنت عندما تعد إنسان بشيء لابد أن تبذل جهدك بكل ما تستطيع وتعزم على أنك أنت توفي بهذا العهد، ولا يكون الأمر مجرد أنه كلمة وكأن كلمة عادي ما لهاش معنى، بدون أي معنى، مش مقصودة. خلينا نقول زي ما أحيانا الواحد مثلا ماشي مع صاحبه يقول هاي تفضل تشرب شيء، ولا يعني تفضل باي ما جاش مش مشكلة، كلمة عابرة مش مقصودة. بينما تقول واحد لو نحن بيزم واحد يقول له تفضل تفضل، لا يا رجل تعال، يعني يمسك فيه زي ما يصر عليه لأنه يقصد أنه يعزمه. فكذلك العهد أو الوعد، أنا لما نقولها وأنا يعني من باب هيك مجرد كلمة عابرة وما نهتمش بها، لا، خطيرة، دي خطيرة جدا يعني حقيقة. ويصبح الوقت لا قيمة له في حياة الإنسان. طبعا الآن الإنسان لو يدرك مدى الأذى الذي يمكن أن يصيب به من حوله بهذا السلوك يمكن ما عادش يديرها. يا أخواننا معلش، يعني أنا الآن لما يجيني واحد يقول لي والله بيجيك الساعة 12، فأنا بنترك عمل آخر يوم 19 باش نجي للمكان اللي هو قال عليه، نقعد ننتظر فيه على اعتبار أنه حيجي ممكن الشغل اللي بيدير لي ممكن ياخذ ربع ساعة أو نصف ساعة على أكثر تقدير، وبعدين نقدر نرجع العملية. فهو بدل ما يجي الساعة 12 يجيني 12 ونص أو يجيني الساعة 1، ساعة كاملة أو نصف ساعة كاملة ضاعت. وبعدين إذن هو خذا من وقت الآخر اللي نبي نقدمه للآخرين. يعني أنا لما استأذنت من عملي على أساس الرد الساعة 1، بدل ما رد الساعة 1 رد الساعة 2 أو خلاص الساعة 2 خلاص وقت الظهر ما عادش نفجع روح ما عادش نجي. فأنا الآن الناس اللي جت وتنظرتني وما جتهاش، من يتحمل إثمها اللي كان سبب في التأخير؟ عندما نمشي إلى إدارة معينة والإدارة يقول لك العمل من الساعة كذا إلى الساعة كذا، ونجي ونلقى الموظف مازال ما جاش، نقعد ننتظر فيه ساعة أو اثنين على حساب من هذه؟ يضيع لي وقتي، ضيع لي عمل ناس، عملي أنا مع ناس آخرين. وإذا كان احنا ليش كلنا نشكو من أن لما تمشي للدوائر الحكومية أو لبعض حتى القطاع الخاص في بعض الأشياء، خلي عنك الدكاكين والمحلات هذين، ما تلقاش الموظف المختص أو الشخص اللي تبيه، وبالتالي تنتظر فيه، فوقتك ضيع وقتك ضيع وقت واحد آخر اللي هو كان جايك أنت في العمل، واللي جاي هذاك اللي جاي حتى هو عنده عمل، حتى هو وقته ضيع عمل أو ضيع وقت واحد آخر جاء ما لقاش. إذن هي سلسلة. أنت لما تجيني متأخر أنت ضيعت عليهم. لو فرضا اللي احنا متفقين مجموعة بنجو نجلس في مكان رضي أو بنجو نلتقي في مكان رضي في عمل، خليني لما يكون اللقاء مفتوح وبتاع هدرزة وكذا ضيع أصلا، هو وقت للأسف إني وضيع أصلا. لكن أنا أتكلم على أنا جاي لأني بدي العمل أنا وياك. لو فرضا احنا أربعة أنفار جايين، لما يتأخر واحد اثنين أو ثلاثة جوا في الوقت وتأخر واحد، هو ضر الثلاثة هضمها في أوقاتهم، وبالتالي ضيع لهم سواء كانت ربع ساعة أو نصف ساعة أو كذا. حتى أن يقولوا بعض الناس يقولوا أنه أنك تجي قبل الوقت كأنك زي ما تجي بعد الوقت، لأن تجي بدري. يعني أنا الساعة 12 على أساس الساعة 12 خلاص نوقف شغلي ونبدأ أساس بيجول الزملاء هذوما ونبدأ نتكلم نشتغل في شغل أخرى، فكنت تدير في حاجة. لما الساعة 12 بنوقف، لو يجيني واحد 12 لربع هو بيوقف من 12 لربع، معناها أريد يضيع لي ربع ساعة حتى هو. ليش؟ لأنه شغلني عن شغلي اللي أنا كنت ندير فيه بنوقفه علشان ندير. وبالتالي مسألة الوفاء، الوفاء بعهد الله، الوفاء لله سبحانه وتعالى أولا في ديننا وفي

0: الإيمان بأمره وفي عبادته، ثم الوفاء بما يعاهد به الإنسان الدين على رقبة الإنسان، مجرد أن قال الكلمة أصبحت في عنقه دين لابد أن يوفيه. كويس. وذلك ضرب في العرب المثل بالوفاء في كثير من الناس، يعني الناس كانت تضحي بأرواحها وموالها من أجل الحفاظ على شيء لشخص آخر. وبالتالي هذه مسألة أنه نحن فعلا يعني نفي بهذا أو يكون عندنا هذا الخلق وهذه القيمة مهمة جدا جدا جدا في أن نحن ننتبه إليها ولا نستهين بها في حياتنا العادية، لأن الوقت يعني أصبح ماش له قيمة في حياة الناس. القيمة الأخرى اللي متعلقة بهذا الوفاء بعهد الله أو الوفاء بالله سبحانه وتعالى بما بالعهد الذي قطعناه مع الله سبحانه وتعالى، ينبع منا حب الإيمان وكراهية الكفر والفسوق والعصيان. يعني الله سبحانه وتعالى يمتن على المؤمنين، يقول سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. هي لا شك ولازم احنا ننتبه إلى مسألة نذكر بها الآن، كل شيء تكتسبه في الحياة الدنيا، خلق، سلوك، رزق، أي شيء، هو فضل من الله سبحانه وتعالى، هو نعمة من الله سبحانه وتعالى. وذلك الله امتن: ولكن الله حبب إليكم الإيمان. يعني أنا لو شعرت بأني مثلا ملتزم وأني مواظب على ديني وأني وأني وأني وأني، باهي من اللي أعطاني هذه النعمة؟ من الذي أكسبني القوة أني أكون بهذا الشكل؟ وغيري جنبي قريب مني، خويا مرات ما عندش هذا الشيء، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. كيف ما الله سبحانه وتعالى أعطاني سيارة وبيت وزوجة وأولاد وغيري ما أعطاهمش ورزق. فحتى الإنسان يعني، وهذه قيمة عليا الحقيقة، أنه هنجوها، أنه أنت تشرب بأن كل شيء من الله سبحانه وتعالى مش منك، أنت ليس لك فضل. يعني يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. في يعني سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر يقول: يا عمر، يعني ألم يكن لكم عقل اليوم اللي جيتكم بالرسالة وبلغتكم أنكم تعرفوا أن كلامي مصح؟ عقلكم ما قدرش يميز؟ قال: بلى يا رسول الله، كانت لنا عقول ولكن لم تكتب لها هداية بعد. كانت لنا عقول لكن الهداية مش موجودة، خلاص العقل أحيانا ما يقدرش يشتغل بالصورة اللي تبيها أنت. حب الإيمان وكراهية الكفر والفسوق والعصيان قيمتين مرتبطتين مع بعضها البعض. زاد حب الإيمان يزاد كره الكفر والفسوق والعصيان، يقل حب الإيمان يقل الكفر، هي مسألة ميزان. لما تكلموا على حب الإيمان حتجد أنك أنت تحب كل شيء متعلق بهذا الإيمان، وذلك ينشأ حب الإخوان، حب الصالحين، حب العلماء، حب الأتقياء، حب الأنبياء، حب المجاهدين، حب حملة الكتاب، حب العلماء. يعني ليش؟ لأن كلهم مرتبطين بالإيمان.
1: لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة.

0: يعني الإنسان يحب الإنسان لا يحبه إلا لله. شنو اللي خلاه يحب؟ لأن يشعر بأنه هو قريب من الله، لأنه إنسان يطيع الله، لأن إنسان على دين على خلق على كذا، فيحبه لدينه. ولذلك من أحب لله وأبغض لله، حب لله لأن في طاعة الله، أبغض لله لأن في معصية الله، فقد استكمل عورة الإيمان. كل هذا نابع من حب هذا الإيمان. وكره الفسق وكره الكفر والفسوق والعصيان يخليني نكره أفعال الكفر وأفعال العصيان والفسوق. وهنا تبدأ النظرية الثانية اللي هي التفريق ما بين الفاعل والفعل. أنا عندما أرى إنسان يفعل في فعل يكذب أو يسرق أو كذا، لا يعني يرتبط كرهي بالشخص نفسه بقدر ما يكون كرهي مركز على العمل اللي داره. ولذلك هو لو انفك من عمل هذا وتاب نحبه. لكن المشكلة أحيانا نحن نربط بين الفعل والفاعل ربط أبدي. وذلك لما يكون إنسان مثلا إنسان في يوم من الأيام كان صاحب معصية وكذا، وبعدين يتوب توب الله عليه، تظل في أذهاننا أنه هو صاحب معصية، ونقعد نتعامل معه على هذا الأساس، ولا نستطيع أن نتخلص من عقدة أن كرهنا في يوم من الأيام لفعله المشين، وارتبط هذا الفعل به فأصبحت العمل مطلق حتى بعد تركيله. بينما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان الواحد منهم يعني يتعامل مع الكفار في المعركة بقوة، وذلك وصفهم من القرآن، يعني يوصف المؤمنين الذين آمنوا ومحمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. مجرد هذا الشخص اللي كان كافر أول ما يسلم يصبح رحماء، قش في الرحمة، يرجوش منه حتى مثلا إثبات مستوى والله إثبات يعني أنه فعلا صادق في، لا، مجرد أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يستقبلوه يحتضنوه ويسكنوه ويؤوه كل شيء ويعاملوه كأنه واحد منهم. هذه كانت خلق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تربوا عليها ورباهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح هذا لدنهم. إذا فعل الإنسان فعل مشين كانوا ينظروا إليه كيف يطلعوه من فعل هذا. وذلك يروك عن أحد الصحابة، الآن الاسم قد يكون مش حاضر عندي، وجد ناس يعني يشتمون شخص كان قد ارتكب معصية، شرب خمر أو حجم قبيل، فقالوا له قال لهم ليش انتوا تشتموا في خوكم وتعنفوا فيه بشكلية، فقالوا له انت ما تكرهش هذا شرب خمر وكذا. قال لهم معلش، أرأيتم لو أن أحد إخوانكم وقع في بئر ماذا كنتم فاعلين؟ شو تديروا؟ قالوا إحنا ننزل لحبل باش يمسك فيه ونطلعه من البئر، ننقذوه يعني بمعنى صح من البئر. قال خوكم الآن وقع في بئر المعصية، كيف تطلعوه من بئر المعصية؟ الشتيمة والتهذيب هذا كأنكم تردموا فيه، كأنكم تصبوا عليه في الحجر وبتبوه يموت في البئر جوا. والله لما تشتموه حيبطل هو، لا مش حيبطل، بالعكس ربما الشيطان يزيد يغريه ويغويه بالابتعاد عنكم، بالتالي خلاص أصبح من أهل المعصية الدائم. الحقيقة هذه قيمة نشأت من فعلا التمييز ما بين حب الإيمان وكره الكفر والفسوق والعصيان، وحب المؤمن وكره الفاسق. يعني نحب المؤمن لفعله المؤمن لفعله فعل الإيمان، لو فعل فعل كفر حيخرج من هذه المحبة. أكره الكافر لفعله الكفر، فلو خرج من هذا الكفر أحبه لي لهذا. وذلك تو الآن لما أنا نكون ميز بين اثنين، هذا يخليني نقعد أنا نشتغل على مسألة إيش؟ مسألة الدعوة. وذلك هذا خلق الدعاة. أنا نتكلم على الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، اللي بيدعي إلى الله سبحانه وتعالى بيدعي الناس إلى الخير، اللي بيدل الناس على الخير. يعني أنت الآن قاعد تدير في دعاية لسيارة، سيارة مش موجودة عند الناس، فتقول والله هم ما عندهمش خلاص أنا من من من من ما نجيبهمش للبتاع. لا بالعكس، لأن ما عندهمش أنت تبي توريهم السيارة هذه وميزاتها وكيف إنها كويسة وإنها ضمان وإنها وإنها وإنها وإنها هي كبيرة وإنها تحمل وإنها يعني يقدر تمتع فيها حتى يقتنوها. كذلك تو نحن الآن السيارة اللي قاعدين ندير لها في دعاية شنو هي؟ هي الإيمان بالله سبحانه وتعالى، هي الالتزام بدين الله سبحانه وتعالى، هي الخلق الحسن، هي الأعمال الصالحة، هي الخير كله. وبالتالي أنا لما نجي واحد فاقد شيء نقدر نشتم فيه لأنه فاقد شيء، والله نجي نقدر نحبب له في الشيء اللي هو فاقده بشيء يكتسبه. لو وجدت إنسان يرتكب في الفواحش خمر أو زينة أو غيره، فتقدر تحبب له مثلا أكل الحلال، تحبب له الفعل الحلال والزواج والمرأة الصالحة، وتوريه الخير اللي بيجي من هذه والشر اللي جاية من الفعل اللي قاعد يدير فيه، هيك حي ميل إلى أن يترك هذا الفعل المشين ويعود إلى الفعل الحسن. هذا الحب، حب الإيمان، حب المؤمنين، يدعونا إلى مسألة أخرى اللي هي نحن خايفين على أن نفقد هذا الحب فنفر إلى الله سبحانه وتعالى، نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. كويس؟ يعني ونحاول أن نقوي هذا الإيمان وهذا الحب حتى ما يضعفش يوم الأيام، حتى ما يزولش. وذلك الله سبحانه يقول ففروا إلى الله، أو الرسول يدعو في قومه ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. يعني يقولوا أنك أنت كل شيء تخاف منه تهرب منه إلا الله سبحانه وتعالى، فإنك إن خفت منه لجأت إليه، فررت إليه، لذت بحماة. لأن كما قال الحديث الدعاء المشهور عند النبي صلى الله عليه وسلم، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، ليس هناك مكان ممكن نمشي أصلا ينجيني منك. أنا نقدر عندي أرض ليست لله علشان نمشي لها باش نكون في في في منأى عن محل النفوذ بتاعها، هل في سماء ممكن تغطيني غير السماء التي خلق الله سبحانه وتعالى تكون بعيدة عن الله سبحانه وتعالى؟ هل في رزق أنا ممكن حصله ليس من ملك الله؟ ما فيش. وبالتالي أنا وين ماشي؟ يعني سبحان الله، حتى في الحديث في القصة الثلاثة الذين خلفوا، سيدنا كعب مالك وهلال المومية والصحابة الثالث، القرآن يصف وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. شوف التصوير، وين بيمشوا؟ وين بيعدوا؟ وين ماشي؟ وين بتهرب أنت؟ فإذا أنت عندك إيمان خايف عليه، إلجأ إلى الله. خايف من الضياع، من الوقوع في المعاصي، إلجأ إلى الله. خايف أنك أنت ما تأديش اللي عليك، إلجأ إلى الله. وذلك نحن تو الآن دائما نقولوا فيها، كل ما يؤذن للصلاة نقولوا حي، يقولوا حي المؤذن، يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، نقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى شنو هقديروا؟ قاعدين نستمد في الحول والقوة من الله سبحانه وتعالى، لأن نحن بروحنا ما ندرش. ونقرأ في سورة الفاتحة كل يوم 17 مرة على الأقل. كويس؟ إياك نعبد وإياك نستعين. إذن حبي لله سبحانه وتعالى، حبي للإيمان يخليني نلجأ إلى الله. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ومسألة نحاول أننا فعلا نجعل هذا الإيمان وهذا الحب يثبت في قلبي، يستقر، يصعب إزالته. كويس، وهذا ما يتأتش إلا بمسألتين، بالصبر والاستمرار. صبر والاستمرار. وذلك فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الإنسان اللي عنده يقين ضعيف يقول دائما أبدا قضايا الإيمان هذين يهمش فيهن أو يستهين بيهن أو يعني يستخف بيهن، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. اصبر. العمل الخير فيه شدة، في الغالب النفس ما تتحبش، في الغالب حتى إذا وصل المرحلة أن النفس بتبدأ يعني تقبل بشوية بشوية، فتبدأ تحول النفس اللوامة وتقول لك ليش دريكي وليش بدأت شكي، بعدين تبينها بشكل النفس مطمئنة، ثم بعد ذلك تتقل إلى راضية مرضية. هذه النفس، هذه الدرجات، هذه تأتي من خلال إيش؟ من خلال الصبر والاستمرار على الطاعة والاستمرار على أداء هذه، الاحتفاظ بهذه القيم. وكما يقولون حتى الآن احنا لما نتكلم على القيم نتكلم على سلوك، لما نتكلم على سلوك نتكلم على تربية، نتكلم على أنك أنت تستمر في هذا الشيء فترة من الزمن، فترة طويلة، حتى يقعد سلوك خلق دايدا طبيعي جدا فيه بدون بتلقائية. كما قلنا الواحد يتعلم السواقة أو يتعلم مهارة من المهارات بعد فترة يدير فيها بدون أي تفكير. بس. هذه مسألة ثبات الإيمان في القلب. وطبعا هذا حيقودنا إلى مسألة أخرى اللي هي أنه الإنسان يعتز بدينه ويظهر هذا الدين وخاصة أمام غير المسلمين، ولا يصبح حتى إذا الله سبحانه وتعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فبالتالي العزم أو الحزم أو أخذ الأمر بشدة بقوة بعزم، أنا ما أقول شدة معنى اللي هي التطرف أو المغالاة، لا نتكلم على أنه هو وإذا قام يقعد هو وإذا قاموا إلى الصلاة، ما يقولش كيف المنافقين قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قل، لا قوم قومت إذا نودي للجهاد حي على الجهاد، انتفض مسرعا إذا سمع النداء يقول حي على الصلاة، على طول يفرغ نفسه يبدأ يجهز نفسه للصلاة، ما يقولش والله يخلي شوية خلي بعدين بعد بكرة بعد شوية خمس دقائق ربع ساعة نين الصلاة ممكن يصلوا الجماعة هو مازال ما جهزش نفسه. يمكن قصة الصحابي الجليل كعب الملك لما حكاها هو هذه بدأت من هنا، أن لما دعا داء الجهاد الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أنا والله كان نبي سهل تروحي في خلال ساعات قليلة ونلحق بالرسول، وقاعد يقول تو أنا نقدر تو نقدر تو ندير غلب شوية تو شوية. عدا الأيام لما طالت المدة بدأ يسمع سمع أن الرسول بدأ يرجع، شوفوا شهر ماشي وشهر جاي رأي مش لكن إيش ولا وأنا نقدر لا نقدر تو نلحق عليهم تو نلحق عليهم. ها التسويف، لا خذ الكتابة بقوة، يعني الإنسان يكون عنده عزم في أداء للأشياء، حزم يكون بقوة، ما يكونش في نوع من التراخي. لو أردنا نختم كلامنا اليوم بكلمات قليلة هو أنه إخواننا حبنا لله سبحانه وتعالى وحبنا للإيمان ووفائنا بعهد الله لن يتأتى إلا إذا استشعرنا فضل الله ونعم علينا. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إنسان لو نظر إلى نفسه وما يفعله الله به سبحانه وتعالى، يعني أنا أتكلم عن نفسي لو أردت أني نتحدث عما فعله الله بي يمكن نقعد حتى ساعات وأيام ونحكي، لكن نحن مرات أحيانا نعتقد أن هذه الأشياء تحدث تلقائية وطبيعية وهذا عادي. والله حتى أنك أنت لو جيت للبيت ولقيت زوجتك مجهزة لقمة وعجباتك وأكلت منها واستمتعت بها، هذا فضل الله عليك. كان بذلك اليوم ممكن تكون زوجتك مريضة ما تقدرش تدير لك أكل، وتلقى تجيني تلقى مفيش حتى حاجة، ويقول لك عد المطعم وعد تعد المطعم وتلقاها مسكر، أو تعد المطعم وجيب أكلة وتلقاها مشينا والله ما تنفعش والله ما فيش طعمه والله والله والله والله ملح واجد والله حارة والله اللي هو مم باي. من اللي يسر لك الأسباب هذينا؟ لو أحد مني يركب سيارته يمشي البيت يقول كيف جيت أنا بس كيف وصلت البيت، يعني ما انتبه للطريق أصلا. باي من اللي حافظك خلال هذا في هذا الطريق؟ إذن المسألة راهي متعلقة بقضية أن فعلا نحن نستشعر نعم الله سبحانه وتعالى. لو استشعرنا نعم الله سيزداد حبنا له، وإذا أحببناه كرهنا ما يكرهه سبحانه وتعالى، وإذا كرهنا ما يكره الله سبحانه وتعالى ثبت الإيمان في قلوبنا وأخذنا الكتاب بقوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وإلى أن ألتقيكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا أكرم الأكرمين، وزدنا علما وفقهنا في الدين. مرحبا بكم في برنامجكم فقه العصر. سنتكلم في هذه الحلقة عن فقه متعلق بمسألة التظاهر، وسنتكلم عنها في من جهة الحكم الشرعي ومن جهة العدوان عليها، وسنخصص هذه الحلقة لحكم العدوان على المتظاهرين. التظاهر هو طريق سلمي للتغيير في هذا العصر، وهو أمر عرفي دولي مقنن في القوانين وفي التشريعات، وأصبح شعارا للحضارة المدنية الجديدة وللحياة السياسية المدنية الديمقراطية الجديدة. وهذا الحق يسمي حقا لأنه أصبح مكفولا دستوريا، وأصبح مكفولا بتشريعات صادرة عن الهيئات المعتبرة التي لها إصدار القانون في البلاد. فأي سلطان، أي حاكم، أي سلطة تنبثق في هذا الإطار ويجب أن تكون ملزمة بهذا العقد. وهذا العقد وما يحويه مشمول بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فإذا نصت العقود على أن للحق، أن للشعب حق التظاهر السلمي وحق انتزاع الحقوق بهذه الطرق السلمية، وهي تشكيل سلمي معين من جهة من في وقت معين لمجموعة معينة للمطالبة بأمور معينة إن أردنا تعريفها، وهذه الأمور لابد أن تكون المطالب فيها في إطار الدستور وفي إطار القانون. فإذا ولي شخص ولاية فيجب عليه أن يلتزم بهذا العقد. هذا العقد يلزمه أن يلزمه بإعطاء الحقوق لأهلها، من ضمن الحقوق لأهلها هي هو حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي وأخذ الحقوق بالطرق الدستورية وبالطرق القانونية والضغط الجماهيري. فهذه من الأمور التي تكفلها الدساتير، والشريعة الإسلامية تنظر إليها أنها مشمولة بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والإيفاء بالعقود يشمل العقد المباشر ويشمل العقد المباشر، ويشمل كل ما تعلق به من لوائح تفسيرية ومن أمور قانونية. إذن هذا الأمر له أصل شرعي، وهو داخل ضمن منظومة تعاقدية، فلا غبار على مشروعيته من هذه الجهة. بقي معنا ما تصنعه بعض الجهات الأمنية، الشرطة، الجيش في بعض البلاد العربية والبلاد الإسلامية. للأسف أقول ذلك لأن في البلدان الأخرى، البلدان الغربية، لا نجد هذا الصلف، لا نجد هذا العدوان على الأنفس. لا يمكن أن تقوم الشرطة بقتل المتظاهرين، لأن المتظاهر محمي بالدستور وبالقانون وبالقضاء المستقل وبتشريعات قوية صارمة جدا تحفظ له حقوقه. ولا نجد هذه الظاهرة للأسف إلا في البلدان العربية التي يحكمها الاستبداد، التي لا يحترمون العقد الدستوري ولا يحترمون عقد الحكم الذي بيننا وبينهم والذي بينه وبين الشعب، الذي أدى إلى أن هذا الحاكم وكيل والشعب هو أصيل في الحقيقة. فالشعب أصيل والحاكم وكيل، الوكيل معبر عنه، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي كلف الجماعة بإقامة الشريعة. ولما كانت الجماعة يعسر عليها أن تقيم الشريعة لكون كل شخص منهم من
منشغلا بأمره وبتجارته وبأحواله، ففوضوا من ينوب عنهم في ذلك، فهو عبارة عن نائب عن الأمة نيابة خاصة ووكالة خاصة، لأن بعض الفقهاء يقول هي كالوكالة ولكنها وكالة خاصة لأحكام خاصة مذكورة في الكتاب وفي السنة. قاتل المتظاهرين والعدوان عليهم بجرح أو بقتل أمر محرم شرعا من جهة النصوص ومن جهة المقاصد ومن جهة القواعد. أما من جهة النصوص فكقوله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، هذه من صيغ العموم، فعمت كل من يعتدي على المسلم، على المؤمن، كل من يعتدي على المؤمن فهو داخل في هذه الآية. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، العلة التي لأجلها حصل الجزاء هو التعمد، والتعمد هو صفة باطنة، والصفة الباطنة لا تعلق عليها الأحكام، لا تعلق عليها الأحكام لأنها خفية، لكن تعلق على الظواهر. هذه الظواهر قامت مقام العمدية، وهو إطلاق النار الحي، إطلاق السلاح المباشر عليهم، السلاح القاتل، السلاح الحاد، أو كضربهم في مقتل أو طعنهم أو إطلاق الرصاص عليهم. فهذه تعبر عن العمدية الخفية الباطنة. فكل من وجدت في هذه العلة وتنزلت عليه، وهو ما يسمى في الأصول تحقيق المناط، فهو داخل في هذا العموم، فلا يخرج من هذا العموم شيء. فكل من قتل مؤمنا متعمدا فهو مرتكب لجريمة، فهو مرتكب لجريمة جسيمة ولكبيرة ولموبقة من الموبقات توجب ما ذكره الله سبحانه وتعالى من العذاب المخلد، العذاب الأليم، سواء كان فرد شرطة، سواء كان من الجهات الأمنية الأخرى، سواء كان من الجيش، لهذا العموم. اعطونا ما يخصص هذه الآية، لا يوجد مخصص لهذه الآية. في الحالة العمدية التي يحمل فيها السلاح الناري أو السلاح الحاد ويطعن أو يقتل أو يطلق إطلاقا مباشرا، هذه حالة عمد، فهي داخلة في عموم هذه الآية.

عبارة عن مستطيل عليك، رجل يستطيل عليك ويبغي عليك بقوة على نفسك أو عرضك أو عضو من أعضائك أو مالك، يريد أن يتلف المال، ينهب المال، يريد أن يقتلك، يريد أن ينتهك العرض. فهذا هو الصائل، فالصائل يجب عند ذلك دفعه بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن، فإن لم يندفع إلا بقتل قتل، يقتل عند جميع العلماء إن لم يندفع إلا بقتله. وهذا هو ما قاله عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه وعرضه فهو شهيد. المتظاهر ليس بصائل، المتظاهر لهم أهداف معينة وطالب معينة وسلمية، ليس بصائل، لا لم يهجم على نفس أو هجم لقتل نفس أو للعدوان على الأعراض أو للعدوان على لنهب الأموال، لم يصنعوا ذلك، ولكنهم سلميون يمشون من جهة إلى جهة معينة بشعارات معينة سلمية ويرجعون، وقد يكررون ذلك لتحقيق مطالبهم، فليسوا بصائرين. إذن ومن يقتل مؤمنا متعمدا عامة لا يخصه شيء. ثانيا قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، القتلى هذه عامة فتشمل كل قتيل إلا من كان قتل خطأ فقط، إلا من كان قتل خطأ، فمن قتل خطأ فقد بيّن الله سبحانه وتعالى حكمه في آية مستقلة، أو كان أحد الفئتين الباغيتين بعد الصلح، يعني إذا وجد فئتان متقاتلتان، وجدنا فئتين متقاتلتين أصلحنا بينهما، بعد الصلح بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، ثم بعد ذلك تكون هناك مصالحة، كرر الله سبحانه وتعالى الصلح. أما العموم الظاهر الثابت هو قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، فالكتب أي فرض، فهذا المكتوب المفروض على كل قتيل، فيشمل قتلى الجيش والشرطة في حال عدوانهم على المتظاهرين السلميين، لأنه ليس بقتل خطأ وليس بقتل صائل وليس بقتال لفئة بعد باغية قامت بالسلاح على الفئة الأخرى بعد الصلح، هو رجل مسالم، هذا هو تحقيق المناط، رجل مسلم مسالم أو رجل مسالم خرج لمطالبة سلمية بحق مكفول دستوريا، فقتله يشمله قوله سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة، قتله يشمله قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، قتله يشمله قوله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، قتله يشمله قوله سبحانه وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ومن قتل النفس البشرية فكأنما قتل الناس جميعا كما جاء في آية أخرى. وكذلك قال قوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: واحد، القاتل النفس بالنفس، إذا كان قتل يقتل قصاصا، لكن المتظاهر السلمي لم يقتل فكيف يقتل؟ إذن تحصل من هذا أن النصوص الشرعية تدل على في عمومها أنه يحرم قتل المتظاهرين السلميين، وأن من قتل متظاهرا سلميا فإنه يشمله عقوبة القصاص، فإنها تشمله عقوبة القصاص، عقوبة القتل العمد التي ذكرها الله سبحانه وتعالى.

0: لعل قائلا يقول هو يطيع الأوامر، هذا الجندي هو يطيع الأوامر، هل يجوز للإنسان المسلم أن يطيع الأوامر في معصية الله؟ الجواب لا يجوز ذلك، لأن هناك قواعد معينة للسمع والطاعة. أولاً السمع والطاعة للدولة ولولاة الأمر إنما هي سمع وطاعة مقيدة وليست مطلقة، تابع وليس بأصل، ولا تعارض بين الأصل والتابع، فالأصل هي طاعة الله ورسوله، وطاعة الله وطاعة رسوله هي الأصل، ولا يمكن أن نقول تعارض مع طاعة الدولة وطاعة السلطان، لأن التابع إذا عارض الأصل سقط التابع مباشرة، لا يوجد تعارض، التعارض هو فرع التكافؤ وفرع التساوي، هذا واحد. الثاني طاعة الله وطاعة رسوله مطلقة غير مقيدة، أما طاعة الحاكم طاعة الدولة طاعة الجهة الأمنية فهي مقيدة بما وافق طاعة الله ووافق طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهل قتل المسلم متظاهر؟ أمر الله به؟ أذن الله به؟ لا يجوز ذلك، فهي قتل نفس معصومة، فهي قتل نفس معصومة، فإذا لا حجة لأحد أن يقول هو طاعة للأوامر. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع كما في صحيح الإمام مسلم إلا أن تؤمر بمعصية، هذه معصية فلا سمع ولا طاعة، وجاء في حديث صحيح إنما الطاعة بالمعروف، ولذلك أجمع فقهاء الإسلام على أنه لا يطاع ولي الأمر إلا فيما وافق الشرع. نقل هذا الإجماع الإمام النووي، نقل الإجماع القرطبي، نقل الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية، نقل إجماع العز بن عبد السلام، حتى قال العز بن عبد السلام لا طاعة لجهلة الملوك وجهلة الأمراء إلا فيما يعلم أنه من الشريعة، أما ما لا يعلم أنه من الشريعة فليس لهم طاعة. إذن لا حجة في هذه حجة ليست بسوية ولا يمكن أن تقاوم النصوص. شخص آخر من الجنود من جنود الشرطة أو من جنود يقول والله أنا مكره، تعال إذن نشوف ما هو الإكراه. الإكراه بإجماع العلماء لا يجوز القتل، يعني لو أن شخصا أكرهك أنه سيقتلك أو تقتل فلانا لا يجوز لك أن تقتله، بل تصبر. قال القرطبي الإجماع على ذلك، فقال الإكراه بالقتل لا يجيز لأحد أن يقتل أحدا، ونقله عن ابن العربي وغيرهم وعن ابن العربي وغيرهم من العلماء، فلا يجوز له، بل عليك أن تصبر. فالإكراه ينقسم إلى قسمين، إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. هل ما تقوم به الشرطة ما تقوم به الجهات هو إكراه ملجئ؟ ما هو الإكراه الملجئ؟ قال العلماء الإكراه الملجئ أن تهدد بالقتل إن لم تقتل، واحد. اثنان أن تهدد بقطع عضو، أن تهدد بإتلاف مال، أن تهدد بالاعتداء على العرض، هذا يسمى إكراها ملجئا. إذا أكره الجندي إكراها ملجئا ثم قتل ما الحكم الشرعي؟ قال مالك يجب القصاص عليه، لأنه الذي باشر على المكره والمكره، وقال أحمد الإمام أحمد بن حنبل يجب على المكره وعلى المكره، يعني يجب القصاص على هذا الشخص الذي قتل المتظاهر ولو كان مكرها، فيجب عليه القصاص ويجب على من أمره، هذا قول الإمام أحمد وقول الإمام مالك. قال الشافعي عليه رحمة الله تعالى له قولان في المسألة، أنه على المباشر مباشرة، وأما من أكرهه فله فيه قولان، مع أنه ضامن يعزر يحبس يضمن دية. أبو حنيفة عليه رحمة الله تعالى ذهب إلى أنه على الآمر. إذن المسألة حتى لو كنت مكرها لست بمعذور، الفقهاء يقولون المسألة فيها قصاص، المسألة فيها قصاص، هذا هو الأصل الشرعي. فالإكراه هنا لا يجيز لك أن تقدم على قتل أحد بحجة أنك ستكره، لكن في الحقيقة إذا جئنا إلى حقيقة المسألة نرى أنها دعاوى، الغاية ما يمكن أن يعمل بالعسكري أو بالجندي أو برجل الأمن الذي رفض الأوامر أن يطلق الناس النار على المتظاهرين، غاية ما يمكن أن يعمل به المستبد هو أن يسجنه أو أن يوقفه أو أن يخصم راتبه أو أن يفصله من العمل. هذا إذا اذهب واخرج من العمل، لا يجوز لك أن تحمل موبقة من الموبقات وجريمة من الجرائم أمام الله، فإن حملتها فأنت ضامن. وقد نقل ذكر الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى في الأم ويتكلم عن أمثال هذه المسألة، يقول لو أن شخصا يعني كشخص مثلا كجندي كهذا الجندي حال هذا الجندي يعلم أن هذا الرجل مستبد وظالم وأنه يأمره بأن يطلق النار أو أن يقتل مسلما، قال لو نفذ ذلك فعليه القصاص، فهو قاتل وعليه القصاص. إذن المسألة واضحة. طيب هل يعذر واحد بالجهد؟ يقول واحد شرطي ولا رجل أمني يقول يمكن وأنا جاهل لا لم أستوعب هذه المسألة، ولا هذه المسائل من قطعيات الشريعة ولا عذر فيها بالجهل، بل حفظ النفس من المقاصد الكبرى التي جاءت بها الشريعة، نصوص القرآن مليئة، نصوص السنة مليئة، وهي من المقاصد حفظ النفس. ومن قواعد الشريعة الضرر لا يزال بالضرر، الضرر يزال لكن لا يزال بالضرر. كيف تزيل الضرر عن نفسك وتقتل هذا الشخص البريء الذي لم يعمل شيئا ولم يرتكب جرما؟ القصاص له شروط لا يكون إلا في حدود ضيقة. الشرع في ثلاثة أمور، أحد هذه الأمور هي النفس بالنفس، الثاني المرتد التارك لدينه، الثالث الزاني المحصن. فأما الأولى وهي النفس بالنفس غير موجودة، وهذه الثلاث غير موجودة في المتظاهر. الحاصل المسألة وخلاصة المسألة، لا عذر لهذا الشخص الذي يقتل متظاهرا بجهل، لا، لأن هذا من قواطع الشريعة ولا يعذر فيها بالجهل. ثانيا، لا عذر له في طاعة الأوامر، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولأنه إنما الطاعة في المعروف. ثالثا، لا عذر له في الإكراه، لأنه ليس بإكراه ملجئ، ولو سلمنا أنه إكراه ملجئ كأن هددوه بالقتل أو هددوه بالعرض فإنه لا يجوز له ذلك، لا يجوز له إقدام أبدا، فإن أقدم فعليه القصاص كما تقدم نقله عن العلماء. رابعا، عمومات الشريعة تدل على أن جريمة القتل جريمة نكرة ويجب فيها القصاص على وجه العموم، وأن فاعلها ملعون مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. فلا يجوز لجهة أمنية أو لشرطة أو لجيش أن يقتلوا المتظاهرين السلميين، ومن فعل ذلك فقد ارتكب جريمة جسيمة عظيمة وكبيرة من الكبائر، وموبقة من الموبقات اقتضت خسارته في الدنيا والآخرة واقتضت الضمان والقصاص. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: برنامج فقه العصر مع الدكتور فضل مراد.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوة والاخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من خلال برنامجكم هذا نحييكم تحية طيبة مباركة، وباسمكم جميعا نحيي أستاذنا الطيب عبد الوهاب النعاس ونقول له مرحبا بك أستاذ الطيب.
3: مرحبا بكم جميعا.
2: في الحلقة السابقة أجبنا على عدة أسئلة، ومن بينها سؤال، أخذنا سؤال من أحد المواطنين اللي درزلنا عدة أسئلة، ونبي نكمل الآن في هالحلقة هدية بعض الأسئلة متاعه. السؤال الثاني اللي بيقول فيه الأخ هذا يقول: أنا أعرف أن المساجد تبنى بدقة في تحديد اتجاه القبلة، وأجد في كثير من المساجد خيوطا لتسوية الصفوف، وهذه الخيوط أحيانا تؤثر في اتجاه حركة المصلين بانحراف نحو اليمين أو نحو اليسار، مما يدخل الشك في نفوس بعض المصلين، فكيف يتم تصحيح هذا الوضع؟
3: أنا أعتقد عملية الخيوط اللي كثير من الشباب يحتجوا عليها ويعتقدوا على أنها ربما تؤدي إلى الانحراف عن القبلة، ونحن نعلم بأن الانحراف عن القبلة متعمدا يبطل الصلاة. لكن الخيوط أنا في اعتقادي مش ممكن أبدا تكون سبب أو يعني معيقة في اتجاه القبلة. أنا أحد الناس عندما أدخل مسجدا من المساجد وأجد فيه الخيط الذي شد من هنا وهناك ليكون وسيلة من وسائل تحديد القبلة لكثير من الناس الذين لا يعرفون الاتجاه الصحيح،
2: صح، ولتسوية حتى الصف
3: يعني. وتسوية الصف،
2: نعم.
3: أنا في اعتقادي أن الخيوط هذه رغم أنها هي بدعة، صحيح ما كانتش مألوفة ولا معروفة في السلف الصالح،
2: نعم،
3: وعند الصحابة رضي الله عنهم وعند المسلمين الأوائل، لكن هي لا بأس بها. أنا أحد الناس اللي لما أقف وأجد أصابع قدمي على الخيط نفسه،
2: نعم،
3: أدرك تمام الإدراك أنني في اتجاه صحيح.
2: بالضبط.
3: فليش إحنا نحتج عليها؟ ما فيهاش حاجة أبدا، ما فيهاش بأس.
2: طيب.
3: هي ما هيش حتى وإن كان بدعة، ما هيش مألوفة ومش معروفة، لكن ما هيش البدعة الضالة، هي هذه يعني هي لتسوية الصفوف ولتحديد الاتجاه الصحيح.
2: صحيح.
3: إيه.
2: مزبوط.
3: ما فيهاش حاجة، أنا أعتقد ما فيش داعي للاحتجاج عليها.
2: بارك الله فيك. يقول في سؤال الآخر يقول: أسمع أن هناك من يقول إن المساجد التي بها أضرحة لا تجوز فيها الصلاة، والعديد من المساجد بها أضرحة، فما حكم الدين في وجودها؟
3: هي من الأشياء التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدفن في المساجد، وقال: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لكن عملية المسجد كون ما صحش فيه الصلاة هذا ما هوش صحيح. المساجد كلها لله، والرسول عليه السلام يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. فالصلاة في المسجد صحيحة، ولا أحد يقول بأنها باطلة أو يقول بأن الصلاة في المسجد اللي فيه ضريح أو قبر ما فيش من يقول على أنها حرام، لا. لكن الحرمة وين؟ الحرمة في الدفن في المساجد.
2: أيوة.
3: يحرم أن يدفن الإنسان في المسجد، يعني في داخل المسجد.
2: نعم.
3: أما في خارج المسجد ما ليش علاقة بالمسجد، المكان الذي يعتبر مصلى وتقام فيه الصلاة ما يصحش الدفن فيه أبدا.
2: نعم.
3: أما خارج المسجد فنحن نجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
2: نعم،
3: اللي هو في المدينة المنورة، يعني ذاته الشريفة وقبره الشريف موجود بجوار المسجد،
2: نعم،
3: مش في داخل المسجد، لا، بجوار ملتصق بالمسجد،
2: نعم،
3: بل الشباك نفسه اللي يحيط بجسده الشريف الطاهر وبصاحبيه رضي الله عنهما، يعني أبي بكر وعمر،
2: نعم،
3: ملاصق للمسجد والشباك نفسه يطل على داخل المسجد، لكن مش في داخل المسجد. صحيح. لا، في مكان منعزل منفصل عن المسجد لا يصلى فيه ولا تقام في داخله الصلاة.
2: نعم.
3: ولهذا ما نجيش احنا ونقول والله الصلاة حرام او الصلاة باطلة
2: طالما فيه يعني
3: مدام منفصل عن المسجد. ولكن الذي يجب على المسلمين العاديين أنهم يجب أن يدفنوا في مقبرة المسلمين، لعل الله يرحم من دفن بزيارة الذين يزورون ويستغفرون ويدعون الله بالمغفرة لجميع المسلمين. أما عملية أن المسجد ما تصحش فيه الصلاة فهذه ما حدش قالها أبدا على الإطلاق.
2: بارك الله فيك. يقول في سؤال الثالث، يقول مدة النفاس هي 40 يوما، وإذا طهرت المرأة قبل ذلك فهل يحق لها الصلاة والصوم؟
3: هذا الموضوع أعتقد أن احنا أشبعناه بحثا عن طريق علمائنا وفقهائنا رضي الله تعالى عنهم.
2: نعم.
3: وقلنا على أنهم قالوا القضية مش قضية 40 أو 60، أو على خلاف.
2: نعم.
3: فيه من يقول من الأئمة أقصى مدة النفاس 40 يوما، ومنهم من يقول أقصى مدة النفاس 60 يوما.
2: نعم.
3: على خلاف في ذلك حسب ما ورد في السنة النبوية الصحيحة. القضية مش قضية 40 ولا 60، هي هذه إجازة منحها الله تعالى للمرأة النفساء، إجازة كونها تبي تغتسل وتبي تتوضأ وتبي تصلي وتبي تصوم إذا كان شهر رمضان. الإجازة هذه مربوطة باش مربوطة بالدم.
2: نعم.
3: فإذا كانت المرأة بعد ما أنجبت طفلها ولدت ووضعت حملها استمر معها الدم، في الحالة هذه لا تستطيع لا تصلي ولا تصوم، يعني الصلاة باطلة ما تصحش أصلا.
2: نعم.
3: بل هي حرام، والصيام أيضا باطل بل هو حرام ما دام الدم مستمر اللي هو يسمى دم النفاس.
2: نعم.
3: إيه؟ فمن الأئمة من يرى على أنها تستمر 40 يوم، وبعد 40 تعتبر طاهر حتى ولو كان الدم مستمر، لأن هذا يسموه دم علة.
2: نعم.
3: يعني دم مرض يحتاج إلى العرض على المتخصصين والمتخصصات من الأطباء باش يقولوا شنو العلاج. ومنهم من يقول 60 يوم، تقعد إذا كان الدم مستمر تقعد 60 يوم، بعد 60 إذا كان استمر الدم يعتبر دم علة وفسد. أما إذا طهرت المرأة وجف الدم والمادة الصفراء الداكنة اللي تعتبر هي حتى هي امتداد للنفاس، إذا كان جف بعد الوضع حتى ولو بثلاثة أيام أو يومين أو خمسة، إذا جف وكانت المرأة نظيفة طاهرة وجبت عليها الصلاة، يجب أن تصلي، يعني تغتسل وتتوضأ وتصلي لأنها شنو طاهرة. طاهرة مش قضية 40 زي ما يقولوا العجائز. المشكلة أن العجائز عندهم في دماغهم إن المرأة لابد تقعد 40 يوم سواء كان عندها دم ولا ما عندهاش. هذا غلط، ما هوش صحيح.
2: نعم.
3: لا، قضية مش قضية 40 ولا 60، قضية انقطاع الدم أو استمرار الدم. كان مستمر تقعد 40، وإذا كان ما استمرش وانقطع بعد الوضع 20 يوم 10 أيام 15 والمرأة أصبحت طاهرة ونظيفة، يبقى في الحالة هذه تغتسل ويجب عليها أن تصلي لابد. ونحذر.
2: نعم.
3: الكبار في السن من أخواتنا ونقول لهم الله يهديكم ويصلح حالنا وحالكم، ما تقعدوش تفتوا من روسكم وبعدين تكونوا سبب في الحرام، لأنكم أنتم لما تقولوا للمرأة اللي ما عادش عندها دم وانقطع منها الدم وأصبحت طاهرة وتقولوا لها لا ما تصليش لين تطق 40، أراه هذا فرقا بيكم، حرام عليكم لأنكم خليتوها من غير صلاة.
2: صح.
3: والصلاة لما تطهر المرأة تكون واجبة قطعا.
2: نعم. نعم.
3: ما فيش نقاش. حتى الصيام واجب إلا إذا كانت المرأة ترضع بتوقف عن الصيام إذا خافت على الجني على الطفل
2: الرضيع يعني.
3: على الرضيع خافت اللبن يجف أو يقل أو يسبب لها هي في مضاعفات صحية، يبقى في الحالة هذه تفطر وتقضي بعد ذلك. الصلاة التي المرأة ما تصليهاش وهي عندها الدم، قلنا أن زمان ربنا أعفاها،
2: نعم،
3: ما تقضيهاش. نعم. الصلاة ما تقضاش في أيام النفاس زي ما هي في أيام الدورة الشهرية، ما تقضاش.
2: نعم.
3: بينما الصيام يقضى. أيه. ليش؟ لأن الصيام مرة في السنة يعني شهر في،
2: نعم،
3: السنة، بينما الصلاة كثيرة في اليوم 5 أوقات شكي.
2: نعم.
3: ولهذا أعفيت المرأة من الصلاة في أيام الحيض وفي أيام النفاس ما دام الدم مستمر للأربعين أو إلى 60، ووجب عليها أن تقضي الصيام فقط. نعم،
2: بارك الله فيك. سؤال آخر من أخت اسمها سميرة عمر محمد، تقول: ما حكم الدين في امرأة توضأت لغرض الصلاة وقبل تأدية الصلاة انكشف عضو من عورتها أمام الناس، فهل بطل وضوءها؟
3: يبدو أن الأخت هذه الكريمة بتقول انكشفت عورتها يعني غصبا عنها.
2: نعم.
3: لأن ما فيش مرأة مسلمة تكشف شيئا من جسدها يعني برغبتها هي
2: ولا
3: برغبتها، لا ما فيش.
2: نعم.
3: إلا الوجه والكفين، هذا كمعروف. نعم. بدون زينة، بدون زينة.
2: نعم.
3: فإذا انكشفت العورة أمام الناس غصبا عنها وبدون إرادة، هذه ما هياش من مبطلات الوضوء. نواقض الوضوء معروفة،
2: صحيح،
3: معروفة، اللي هي ولا مؤاخذة الريح، البول، الغائط، النوم الثقيل، يعني لمس الرجل للمرأة بشهوة.
2: نعم.
3: إلى آخر النواقض.
2: صح.
3: فكشف العورة غصبا عنها ما ليش علاقة بالوضوء. نقولوا لها الوضوء متاعك صحيح وصلي، وأنت ما عليكش ذنب لأنك أنت ما نكش قاصدة ولا متعمدة.
2: صحيح.
3: نعم.
2: سؤال من الأخ الحاج صالح عمر الشيخ، يقول: ما رأي الدين في المشروب الذي يسمى البيرة بدون كحول والتي تباع مع المشروبات العادية؟
3: نحن نعلم ولا مؤاخذة، نحن نعلم بأن الله تعالى حرم الخمر على المسلمين تحريما قاطعا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقد سبق لنا أن فسرنا هذه الآية تفسيرا واضحا، وقلنا إن الله تعالى بدأ بالخمر أولا ثم عطف عليها أشياء أخرى، الخمر والميسر اللي هو القمار،
2: نعم،
3: والأنصاب اللي هي الأصنام وغيرها، والأزلام اللي هي الأخشاب اللي كانوا يستعملوا فيها في الجاهلية ويتفائلوا أو يتشائموا بها، وزي ما هو موجود الآن عملية التشاؤم والتفاؤل.
2: نعم.
3: بأشياء منكرة، هذه كلها أشياء محرمة، لكن بدأ سبحانه وتعالى بالخمر لأن الخمر من أشد المعاصي ومن أشد المحرمات قطعا، وما فيش حجة للناس اللي يقولوا لم يرد في القرآن نص يحرم الخمر. ما فيش حاجة قالوا وردت في القرآن تقول مثلا الخمر محرمة أو حرمت عليكم الخمر. نقولوا لهم يكفي أن الله تعالى بدأ بالخمر في المنكرات والمحرمات وقال عنها هي رجس، والرجس هو النجاسة، والنجاسة محرمة باتفاق أهل العلم وباتفاق الأديان وباتفاق العقلاء. وبعدين قال عنها من عمل الشيطان، وشن هو اللي من عمل الشيطان؟ ما هوش محرم ترى، أي حاجة يريدها الشيطان ويدل عليها الشيطان إبليس لعنه الله فهي محرمة من عمل الشيطان. وبعدين يقول فاجتنبوه، وقلنا في تفسير كلمة فاجتنبوه أراهي أشد من كلمة فاتركوه أو فتخلوا عنه.
2: نعم.
3: ليش؟ لأني أنا لما نقول لك فلان ما تكلماش، ما عادش تكلم فلان، يبقى أنا حرمت عليك أو منعتك من كلامه بس.
2: نعم.
3: لكن ممكن تجلس بجواره، ممكن تحاديه وهو ماشي، ممكن تمد له حاجة، صح ولا لا؟
2: نعم. نعم.
3: لكن لما نقول لك أنا اجتنب فلانا معناها لا تكلمه، لا تجلس بجواره، لا تمشي معاه، لا تمد له حاجة ولا أي شيء من هذا القبيل. فكلمة فاجتنبوه راهي أعم وأشمل وأقوى من كلمة فاتركوه. ما نبوش احنا نكملوا الآية لأن فيها طول بالنسبة للشرح، وقد سبق لنا أن شرحنا. فنقول حرم الله تعالى الخمور لأنها سلطان المعاصي كما ورد في السنة الصحيحة. إذا سكر الإنسان وشرب الخمر ما عادش تأمن ما يدير، ممكن يرتكب فاحشة الزنا، ممكن يرتكب جريمة القتل، ممكن يرتكب جريمة السب والطعن والشتم، ممكن جدا يكفر وهو لا يدري، ممكن جدا يرتكب أي شيء منكر محرم تأباه الشرائع السماوية وتنفر منه العقول وأهل الفضل والمروءة. والعلة هي السكر، لأن السكر هو الذي يغيب العقل، وليس هناك أشرف ولا أفضل ولا أسمى من هذه النعمة الجليلة ألا وهي نعمة العقل. فبالعقل يسود الإنسان، وبالعقل يشرف الإنسان ويكون عزيزا كريما، وبذلك يسمو على سائر المخلوقات، وبالعقل يستطيع أن يستغل وينتفع بكنوز الأرض ومدخرات الأرض وطاقات الأرض وطاقات الكون كله، وبالعقل يستطيع أن يميز بين الخبيث والطيب، أليس كذلك؟
2: نعم.
3: إذن فنعمة العقل من أجل النعم وأسمى النعم، وهذا هو مناط التكليف. وبسبب العقل أصبح الإنسان مسؤولا ومكلفا عن كل تصرفاته وعن كل أعماله وسلوكه. يبقى السكر هو العلة، فإذا انتفى السكر ما فيش المادة اللي بتتناولها وبتشربها ما فيهاش علة السكر، لا تغيب العقل ولا تذهب العقل ولا تجعل الإنسان يتصرف تصرفات المجانين وتصرفات الناس الذين لا يبالون بأي شيء، يبقى في الحالة هذه ما فيهاش حاجة. فالمادة اللي يحكي عليها الأخ الكريم وهي البيرة المسلوبة من السكر وما فيهاش علة السكر، هذه عبارة عن ماء الشعير، ما فيش لا كحول، ما فيش شيء ما يذهب العقل، ما فيش شيء ما يجعل العقل غائبا، يبقى إيش فيها هذه؟
2: بس الاسم يعني هو هذا اللي
3: هو والله هي. للأسف الشديد الاسم
2: هو المفروض
3: هو لا هو هي. الاسم راهو مش موجود.
2: نعم.
3: احنا هو اللي تعودنا على الأسماء الأجنبية للأسف، هو تو ما عادش يسموها بيرة.
2: نعم.
3: زي ما يحكي الأخ الكريم هذا.
2: أيوة.
3: هم تو يسموها ماء شفاء.
2: أيوة.
3: لأن الناس يشربوا فيها للمسالك واللي عندهم أمراض الكلى وعندهم أمراض في الكليتين.
2: نعم.
3: فيتناولوا في ماء الشعير بس بطريقة معمول بطريقة صحيحة
2: فنية
3: عن طريق الأجهزة.
2: نعم.
3: فهو ممكن جدا حتى يغليه الشعير وحده ويتناوله يشربه، هذا فيه فائدة
2: مستساغ زي
3: ما أيوة زي المادة الثانية.
2: نعم.
3: فإحنا لو شلنا كلمة البيرة هذه اللي هي أجنبية وما هيش عربية.
2: نعم.
3: وتخلينا عن الألفاظ اللي احنا تعودنا عليها ودخلت ثقافاتنا ودخلت مجتمعاتنا باختلاطنا بهؤلاء الأجانب وبسبب المستعمرين القدامى، لو شلناها خلاص يبقى ماء شفاء، خلاص وهذا اسمها، زي ما يسموا مثلا توا بعض المشروبات الأخرى يسموها بأسماء عربية، لكن احنا تعودنا أن نسميها بالأسماء الأجنبية والفرنجية.
2: نعم.
3: اتركوا هذه الألفاظ الأجنبية، وما دام العلة ما فيش اللي هي السكر يبقى لا شيء فيها ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
2: بارك الله فيك. وردت عدة أسئلة من الأخت شريفة محمد قصر خيار الخمس، تقول هل يجوز للمرأة أن تصلي خارج بيتها في الهواء الطلق؟
3: القضية مش قضية هواء طلق وإلا فيه سقف.
2: أيوة.
3: لا، القضية المرأة باعتبارها تبي تصلي ما تصليش أمام الناس الأجانب اللي هم ما همش محارم.
2: نعم.
3: لأنها وهي تركع وتسجد يعني ترتفع وتنخفض وتحني ظهرها انت عارف مثل هذه المناظر
2: تتعرض ل
3: يعني اعين
2: أيوة
3: اللصوص
2: صح
3: ومرضى القلوب والناس اللي ما فيهمش خير.
2: نعم.
3: ولهذا المرأة معززة مكرمة في نظر الإسلام. فالقضية قضية المكان اللي بتصلي فيه، إذا كان لا يراها أحد من الناس الأجانب فلا بأس. مش كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج يوم العيد بالناس في الساحات في الصحراء في الأماكن الفسيحة؟
2: نعم.
3: ويأمر
2: الهواء الطلق للبحلهية.
3: إيه؟
2: نعم.
3: ويأمر النساء كما يأمر الرجال، يخرجوا معهم للمصلى، بس تقف النساء خلف
2: الرجال
3: باش ما يتعرضوش لأعين الرجال.
2: نعم.
3: وكانوا يصلوا في العراء في الصحراء، ما حدش قال الصلاة باطلة وإلا الصلاة حرام، لا. فإحنا بنقول لهذه الأخت الطيبة الكريمة، نقول لها إذا كان عندكم جنان وما حدش يطل عليه من الناس الأجانب، أو كنت أنت وزوجك ولا أهلك في رحلة والمكان اللي هو مشيتوا له غابة وإلا صحراء وما فيش حد وانت بتصلي في الصحراء، لا بأس أبدا، الصلاة صحيحة وليست حراما. القضية زي ما قلنا قضية من يشوفك، من هو يقعد يتلصص ويمد عيونه خلسة ليراك وأنت تركعين أو تسجدين. وهؤلاء المرضى مرضى القلوب معروفين، يعني معروفين. ولهذا نبهها إلى أن الصلاة صحيحة ما دام ما فيش حد يراك ولا ينظر إليك.
2: طيب، في سؤالها الثاني تقول في كثير من المجلات فقرة تسمى حظك وهو قراءة غيبية، فهل لهذا نصيب من الصحة؟
3: والعياذ بالله، احنا مأمورين في الشريعة الإسلامية بأن نتوكل على الله ونعتمد على الله، علينا أن نقوم بالأفعال والأعمال المطلوبة شرعا وعقلا، وأن نعمل جاهدين في سبيل هذه الحياة وفي سبيل الحياة الأخرى، وأن نكون مسلمين بالمعنى الصحيح. ولكن تسربت إلينا هذه الأشياء من المجتمعات غير الإسلامية، تسربت إلينا من المجتمعات الجاهلة والمجتمعات الأجنبية، الذين يتعاملون مع النجوم ويتعاملون مع ما يسمى الحظ والبخت وما يسمى بأشياء كثيرة عند الجهلة، وهذا محرم شرعا، محرم شرعا، لأن الله تعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ويقول سبحانه وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فنحن علينا بالحاضر أن نعمل وأن نجد ونجتهد في أن يكون عملنا صحيحا موافقا للشريعة الإسلامية، وأن نتقي الله في كل تصرفاتنا، ثم بعد ذلك نوكل الأمر إلى الله. أما المستقبل المجهول فلا يعلمه إلا الله. ما فيش ولا واحد يستطيع يعلم الغيب، لا من الإنس ولا من الجن، ولا يمكن يجي واحد ويقول لك على أساس أنك أنت بيصير لك ويصير لك وحظك في المستقبل كذا وكذا وكذا، هذا محرم ومنكر، وهذا كذاب حتى ولو تصادف أنه وقع.
2: صح،
3: مرات يصادف،
2: يصادف صح،
3: إيه؟ يقول لك
2: هذا
3: أيوة هذا اللي يضلل الناس ويذهب شيرتهم ويخليهم يقول وها أفلان هذا والله عندها القدرة، للأسف الشديد رأوا هذا يتنافى مع العقيدة الإسلامية ويتنافى مع الإيمان.
2: المجلات هون تدير فيها
3: تدير في الأبراج،
2: الأبراج
3: برج الميزان وبرج الدلو وبرج العقرب وبرج الأسد
2: أيوة
3: وإلى آخره.
2: نعم.
3: هذا حرام لا يجوز شرعا ولا عقلا أبدا. إذا كان رب العزة ينفي علم الغيب عن الجن، اللي احنا كثير من الناس يعتقدوا على أن الجن يعلمون الغيب ويمشوا لبعض الدجالين والمشعوذين والضالين، هؤلاء يقولوا لهم في كلام لا أصل له ولا صحة له أبدا. رب العزة بين لنا في سورة سبأ أن الجن اللي احنا مصيبتنا العظمى نحسبه انهم يعرفوا الغيب بتاع المستقبل، هو حتى الحاضر في اشياء ما يعلموهاش. الجن الذين كانوا يعملون مع سليمان عليه الصلاة والسلام وهو نبي من انبياء الله، وقد سخر الله له الرياح والجن يعملون بأمره، فمات وهو واقف وماسك بيده العصا اللي هي تسمى المنسأة، ولما مات وهم يعملون ويشتغلون لحسابه الجن هذا مات لم يعرفوا بموته، ما عرفوش انه مات،
2: هو قاعد متوكي
3: وهو متوكي على العصا، لدرجة انه طال عليه الزمن وهو ميت ولم يأكله الدود، لأن الأنبياء لا يأكلهم الدود ولا حشرات الأرض، ومع ذلك مات وقعد، لدرجة أن السوسة اللي هي تسمى دابة الأرض نخرت العصا من داخلها، وشوف أنت قداش تطلب هذا من الزمن لين العصا من داخل أصبحت زي النخالة
2: واهية يعني.
3: واهية، فانكسرت العصا تحطمت وسقط سليمان. في هذيك اللحظة عرفوا الجن أن سليمان إيش قد مات. يعني القرآن بيضرب لنا أوضح مثل للعقيدة الصحيحة أن الجن ما يعلموش الغيب، مات سليمان وهم لا يعرفون إلا لما سقط وانكسرت العصا. يقول القرآن الكريم فلما خر، من هو سليمان؟
2: سيدنا سليمان.
3: أي فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. سبحان الله، القرآن بأوضح بيان وأجلى معنى وبكلمات فصيحة واضحة تمام الوضوح، يقول لو كانوا يعلمون الغيب، معنى شو معناها؟ ينفي عنهم علم إيش؟
2: علم الغيب،
3: ما يعرفوش.
2: ما غرفك.
3: لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، ما قعدوش يشتغلوا
2: وهو ميت.
3: وهو ميت.
2: نعم.
3: فكيف احنا نجي لمجموعة من الكذبة الكذابين الدجالين المشعوذين ويقولون لنا الجن قال انك انت بيجيك خطيب، الجن قال انك انت بيدروا لك كذا وكذا.
2: نعم.
3: فكيف احنا منين هالكلام هذا؟ ارجو الله ان يوفق هؤلاء جميعا الى معرفة الحق والى هداية القرآن وهداية المدرسة النبوية، مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يكون إيمانهم صادقا وصحيحا ويبتعدوا عن هذه الخرافات والخزعبلات.
2: بارك الله فيك أستاذ طيب. أيها الإخوة والأخوات، تحية مباركة طيبة نزفها لكم في ختام هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل حديثنا هذا اليوم حول المفاهيم التأسيسية التي نعتقد أنها ينبغي أن تكون حاضرة في أذهاننا، ونحن نصوغ محاولة لبناء نظرية جيوسياسية استراتيجية لها علاقة بمنطقة الشرق والأمم التي تعيش في هذه المنطقة اللي هي قلب العالم الإسلامي. أنا الحقيقة سعدت جداً بالتفاعل الذي تم والردود التي جاءت في الحلقة الأولى عندما طلبت من حضراتكم أن نتحدث عن مفهوم الاستراتيجية وإمكانية أن نجد مصطلحاً باللغة العربية يعادل هذا المصطلح بدل استخدام المصطلح اللاتيني، وأشكركم شكراً جزيلاً عليه. وفي نهاية الحلقة إن شاء الله سنستعرض بعض الردود التي جاءت ونحاول أن نصل إلى شيء من ذلك. حديثنا اليوم حول مفهوم تأسيسي آخر وهو روح الأمة. ما المقصود بروح الأمة؟ في حالة بناء أي نظرية عندما تريد أن تأتي بشيء أصيل، شيء نابع من داخل المنظومة المعرفية، شيء طبيعي عضوي وليس مصطنع أو وافد، ينبغي عليك أولاً أن تفهم السياق الذي تتحدث عنه. نحن الآن نتكلم عن سياق تأسيسي لنظرية جيوسياسية استراتيجية، الأمة فيه هي المرجع. وأنا لما أقول أمة فيه هي المرجع، هذه مش مسألة أيديولوجية أنه والله أنا بحب لأن الأمة تكون فيها، لأنه هكذا يجب أن يكون. الأمم جميعاً، كل أمة من الأمم عندما تصوغ مواثيقها، عقودها الاجتماعية، دساتيرها، إنما تصوغها بناء على تلك الروح التي تتمتع بها هذه الأمة، على الشرعية التي تضفي فيها الأمة على تلك الوثيقة، على تلك النظرية. هذه الشرعية نابعة من ماذا؟ نابعة من العقد الاجتماعي، فيما يسمى الآن بالعقد الاجتماعي في النظرية الغربية، أو نابع من الرأي العام أو من الفضاء العام. نحن في مفهومنا نقول هو نابع من إجماع الأمة، لأن هذا المصطلح الذي استخدم، وأعتقد هذا هو المصطلح الصحيح، لأنه نحن أمة إجماع، نحن أمة نحاول أن نصل إلى الحد الذي نستطيع أن نقول فيه هذا رأي يمثل قلب وروح الأمة، وبالتالي ينبغي أن نبني عليه. طبعا هذه المفاهيم دائما هي مفاهيم تأسيسية، بمعنى هي ليست تفاصيل، لأن التفاصيل تأتي. نحن تحدثنا في الحلقة الأولى عن مراتب أربع، قلنا هناك فكرة الاستراتيجية الكبرى، ثم بعد ذلك الاستراتيجية، ثم بعد ذلك نتحدث عن المنظومات، وبعد ذلك والمناهج، ثم نتكلم بعد ذلك عن التطبيقات. وقلنا أن كل ذلك يسير في فضاء سناني مرجعيته إلهية. لكن فيما يتعلق في مفهوم الأمة، ما هو القلب، ما هو الروح الذي ينبغي علينا أن نفهمه ونحن نصوغ معاني ورؤى وتصورات لها علاقة بهذه الأمة، حتى نستقرئ ذلك أو تلك الروح؟ أنا في عندي رأي، وهو أن هذه الأمة مرت بلحظات انتقال، وأنا أحب لحظات الانتقال في دراسة العلوم السياسية والعلاقات الدولية. لحظات الانتقال هي التي تصنع التغيير، وهي تصنع المناهج وتصنع الأفكار وتصنع الفلسفات. كنت أتساءل لو أننا حصرنا لحظات أو فترات الانتقال الأساسية من الجانب الجيوسياسي والاستراتيجي، أنا أتكلم هنا في تاريخ الأمة، ثم رأينا كيف حاولت الأمة أن تستجيب لتلك التحديات، وكيف حاولت أن تستأنف من بعد ذلك مسيرتها، هنا يمكن لنا أن نستلهم الخطوط والخيوط التي تقودنا إلى نسيج يمكن أن نقول عنه أنه روح الأمة. إذن حتى نستطيع أن نصل، لأنه أنا ما عندي جواب، أنا لن أقول لكم الآن روح الأمة هو 1-2-3، إحنا الآن نتكلم عن منهجية في الوصول إلى روح الأمة. نقول ابتداء أن أفضل طريقة للوصول إلى الخيط الناظم للعقل الجامع أو للروح المستقرة لأية أمة هي دراسة لحظات التحول، ثم من بعد ذلك محاولة بناء رؤية للمعاني والقيم والمفاهيم التي استمرت عبر لحظات الانتقال وصولا إلى لحظات الاستقرار. ونستطيع أن نقول أن هذه النظم أو هذه المناهج التي استمرت هي التي تعبر عن قواعد ثابتة وراسخة لا تتغير، من هنا نستطيع أن نبني عليها. طيب أتساءل بيني وبين نفسي، ما هي المراحل الكبرى؟ يعني إحنا عندنا مجموعة أشياء حصلت في تاريخ الأمة، يعني على سبيل المثال في القرن الرابع الخلافة، مفهوم الخلافة العباسية الذي كان مفهوماً مترسخاً متجذراً في العهد الأموي، ثم في العهد العباسي الأول بدأ يتراجع، وبدأ عندنا البويهيون بدأوا يسيطروا على السلطة، ثم جاء من بعدهم السلاجقة، وبدأ مفهوم الخلافة بشكله الأول يتحور وتغير لحساب ما نسميه بعد ذلك بالسلاطين والملوك الذين كانوا يحكمون تحت ظل الخلافة. إذن في عندنا مرحلة الأمة هنا بدأت تعاني من غياب الاتفاق والإجماع على مفهوم الإمامة المتشكل في الخلافة، وبدأنا نجد شيء جديد جدا اسمه الإمارة البويهية أو الحكم البويهي والحكم السلجوقي في بغداد. وسنرى كيف تعامل معه العلماء، هذه واحدة. ثم بعد ذلك ننتقل بعدها بقليل، في عندنا حدث جلل، ربما يكون أكبر حدث في تاريخ الإسلام بشكل أو بآخر، اللي هو سقوط بغداد. طبعا فكرة زحف المغول على العالم الإسلامي هذه مسألة ما تمت في يوم وليلة، مسألة استمرت 3 عقود من الزحف التدريجي إلى أن وصل المغول إلى بغداد فاجتاحوها وقتلوا أهلها، بعدما قتلوا أهل سمرقند وأهل مجموعة كبيرة جدا من المدن في طريقهم يعني إلى بغداد، ثم بعد ذلك ألغوا أو قتلوا الخليفة فلم يعد هناك خلافة. هذه كانت لحظة فريدة جدا في التاريخ، بمعنى أنه ماشي في اللحظة البويهية والسلجوقية في العهد العباسي المتأخر، نعم لكن كانت الخلافة موجودة كمؤسسة كرمزية، صحيح ليست فاعلة ولكنها موجودة. الآن بعد الغزو المغولي في 656 للهجرة سقط مفهوم الخلافة تماما، لم يعد هناك خليفة أصلا، ودخلت الأمة في حالة من الكرب شديد، حالة من المذابح وحالة من القتل وحالة من التدمير، إلى أن جاء المماليك بعد ذلك وهزموا المغول في معركة عين جالوت، والتقط المماليك موضوع الخلافة وجاءوا بشخص من العائلة العباسية الحاكمة ووضعوه في القاهرة وقالوا هذا الخليفة العباسي، وبدأت رمزيا فكرة الخلافة تستمر بعد ذلك تحت ظل المماليك. طيب بعدها بشوي نيجي نتقدم، بنلاقي جينا في عهد جديد اللي هم الصليبيين، كانت يعني أو قبل ذلك عفوا كان الصليبيون أيضا عملوا حالة معينة في العالم الإسلامي، لكن بقيت رمزية الخلافة العباسية كانت حاضرة، والسلاجقة الذين قاتلوا ودافعوا كانوا حاضرين، ثم جاء صلاح الدين الأيوبي، هذه مرحلة سابقة على الغزو المغولي. لكن أيضا في لحظات أخرى متأخرة بدأت عملية التفكك، على سبيل المثال في المغرب العربي الأندلس، كانت الأندلس في حالة هبوط وتراجع بعدما كانت الأندلس قمة الثمار الحضارية الإسلامية، القمة، قمة في الفلسفة، قمة في العلوم، قمة في الآداب والفنون، قمة في التواصل مع العالم، لكن بدأت تتفكك وتتراجع وصولا إلى سقوط غرناطة في 1492 للميلادي. لكن أثناء عملية التراجع والتنازل هذه من قرطبة، لأنه أيضا مرة ثانية موضوع الأندلس ما كان سريع، موضوع الأندلس كان بطيء جدا، لكن ومر بمراحل كثيرة، مر بمحاولات إحياء مثل لما جاء المرابطون على سبيل المثال، ثم بعد ذلك جاء الموحدون، وبعد ذلك تراجعت الدولة الموحدية، ثم بعد ذلك بدأ التفكك الأخير حتى وصولا إلى مملكة غرناطة اللي هي البقعة الأخيرة التي بقيت إسلامية في كل شبه الجزيرة الأيبيرية، وبقيت تحاول أن تناور وأن تتعايش مع واقع، وهذا مهم جدا أن ندرسه كيف حدث يعني. ثم بعد ذلك سقطت في 1492، والإسلام في الأندلس بدأ يعني يتراجع وصولا إلى أن طرد المسلمون في بعد ذلك بقليل. طيب أنا سؤالي هو كيف الأمة تعاملت مع ذلك، لحظات التحول هذه؟ أحاول أن أصل إلى طريقة أستطيع من خلالها أن أجد خيطا ناظما لكل هذه الأشياء. فلذلك قلت في نفسي لو جئنا لكبار المفكرين العلماء الذين عايشوا، يجب أن تنطبق بهم مجموعة معايير. الأول أنهم عايشوا مرحلة الانتقال، الثاني أنهم انشغلوا بالشأن العام، لم يكونوا منظرين أو فلاسفة جالسين يتكلموا بشكل نظري، لا هم أيضا اشتغلوا بالشأن العام وتفاعلوا معه، سواء من خلال العمل في الحكومات والمناصب السياسية أو في الشأن العام، أو اشتغلوا في المعارضة أو في الجهاد أو في، لكن كانوا منفعلين بالشيء هذا. ثم أيضا أنهم جاءوا بأفكار تأسيسية ونظريات تستجيب لحالات التحول. إذن هؤلاء قوم علماء ومفكرين عايشوا حالات الانتقال، ثم كانوا منشغلين بالشأن العام، ثم أنهم أنتجوا إنتاجا فكريا له علاقة بالوعي السياسي والتفكير السياسي وكيفية التفاعل مع المستجدات. أنا حقيقة حددت 4 من هؤلاء، وأنا أعتقد هناك أكثر من ذلك بكثير، وهذا سؤال موجه للجميع يعني، لأنه يا ريت أنه إحنا كلنا نشتغل في هذا المشروع، نريد أنه نأتي بنماذج أخرى جديدة. الأربعة الذين رأيت أنهم كانوا فعلا تنطبق عليهم هذه الشروط بشكل تفصيلي كان الإمام الجويني، الإمام الجويني بالقرن الخامس، هذا في مرحلة انتقال السلطة من البويهيين إلى السلاجقة، مرحلة انحدار الخلافة العثمانية والخلافة العباسية، وبدأت الأمة تعيش حالة انتقال. الإمام الجويني أيضا كتب ونظر، وأيضا كان منفعلا بالعمل العام وبالعمل وفاعلا في نصح الأمراء في ذلك الوقت والتفاعل معهم. لكن الأكثر حقيقة حضورا على المشهد تنطبق عليه كل هذه المعايير بشكل صارم وواضح هو ابن تيمية. ابن تيمية فيلسوف وفقيه وعالم، وهو حقيقة بحر، وهو يعني لا يمكن حصره بمنهج أو برأي واحد أو بشكل واحد من أشكال الفعل الفكري والفقهي في الإسلام. هذا الرجل اجتمعت فيه أشياء كثيرة جدا. فابن تيمية ولد بعد سقوط بغداد بسنوات قليلة، يعني 4 أو 6 سنوات بعد سقوط بغداد، لكنه عايش فترة المغول وعايش فترة الاستمرار التفكك والهزيمة في العالم الإسلامي، وهو شخصيا انشغل بجهاد المغول وتفاعل معهم، وفي بعض الأحيان يعني تفاوض معهم في بعض القضايا زي إطلاق سراح الأسرى وما إلى ذلك. وابن تيمية هنا جاء في وقت الخلافة كانت قد أوقفت، لم يكن هناك خلافة، لأن كما قلت لكم العباسيون انتهوا، وكان هناك المماليك، والمماليك لم يعلنوا الخلافة لأنفسهم، ولكن جاءوا بشخصية عباسية من العائلة الحاكمة، ممن تبقى من العائلة العباسية، قالوا أنه من العائلة العباسية الحاكمة، وضعوه في القاهرة وأحاطوه بكل مراسم التبجيل، وقالوا هذا هو الخليفة وحكموا باسمه، لكن لم يكن له قيمة، ولا حتى معظمنا لا نعرف أسماءهم، يعني هؤلاء الخلفاء الذي كانوا موجودين في الدولة المملوكية. لكن هنا أنت أمام مفكر وفقيه وعالم ومجتهد تفاعل مع الواقع السياسي، وعاش فترة الانتقال والقطيعة هذه عن شيء كان بالنسبة، كما قلت لكم، مسألة الخلافة كانت بالنسبة للنظام السياسي الإسلامي مسألة، هذا معطى لا يمكن مناقشته، هذا شيء طبيعي جدا، يعني كما الماء والهواء في الحياة، هذا شيء طبيعي. لكن أنت أمام هذا المفكر، كيف تفاعل؟ كيف أراد أن ينقذ المشروع السياسي للأمة من أن ينحدر إلى مشاريع أخرى لا تشبه الأمة؟ ما هو الخيط الناظم الذي بقي حاضرا في فقه ابن تيمية السياسي، واستطاع من خلاله أن يقدم مفاهيم جديدة؟ ثم بعد ذلك نأتي للمرحلة الأخرى، ابن خلدون. ابن خلدون كان وزيرا وكان سفيرا وكان منفعلا بالعمل السياسي بكل مناحيه. الآن نتكلم إحنا عن عن عن عن المغرب العربي في ذلك الوقت. وابن خلدون أيضا جاء بعد انهيار الدولة الموحدية، أيضا كان هناك عندنا إشكالية، كان هناك تشرذم وتفكك في المنظومة، وهذا الذي دفعه للتأمل في التاريخ عبر كتابه الرائع والعظيم كتاب العبر، كتاب التاريخ يعني كتاب العبر، والمقدمة التي كتبت له المعروفة مقدمة ابن خلدون، اللي هي جمع فيها تأملاته حول هذا المسار التاريخي، محاولا أن ينفذ إلى ما نحاول أن ننفذ إليه، وهو ما هو الشيء الذي ينبغي علينا أن نعرفه حتى نستطيع أن نفهم نشوء وانهيار الأمم، وحتى أن نستطيع أن نبني وعيا جديدا استراتيجيا لأنفسنا. فكتاب عظيم جدا، كتاب المقدمة، إذن تنطبق على ابن خلدون أيضا تلك الشرائط، وهذه مسألة نحتاج أن نفكر فيها. ثم نأتي لشخصية أخرى أعتقد ليست بعيدة في زمنية عن ابن خلدون، اللي هو الإمام الشاطبي. الإمام الشاطبي صاحب كتاب المقاصد الموافقات، هذا الإمام عاش في غرناطة، وأنا اخترت هذا الإمام تحديدا لماذا؟ هذا رجل كان يعيش الأيام الأخيرة للحضور الإسلامي في الأندلس، في إمارة ضعيفة جدا تعيش على التوازنات، كما قلت لكم ليست لها قوة ذاتية حقيقية، ولكن الذي أنقذها وأمد في عمرها الخلافات التي كانت موجودة ما بين الإسبان أنفسهم يعني في ذلك الوقت، وهذا الذي أمد في عمره. ثم هذا الرجل عاش في حالة الضعف هذه، وكان عليما بما كان عليه الحال في الأندلس طبعا من قوة ومن عصر ذهبي، والآن يعاني هذه الحالة، وكيف أراد أن ينظر إلى الواقع؟ أيضا مرة ثانية تجد أنه كما فعل ابن خلدون في مسألة التاريخ، فعل الشاطبي في محاولة النفاذ إلى أصول التشريع الإسلامي من خلال نظرية المقاصد. لأنه كل هؤلاء العلماء بالمناسبة كلهم جميعا كانت أفكارهم وآرائهم منفعلة بالواقع، تستجيب لحالة الأزمة، ويحاولوا من خلالها أن يستأنفوا الوجود الإسلامي والحضور الإسلامي للأمة استراتيجيا وسياسيا وكذلك فكريا وفقهيا طبعا. وكلهم نظروا نظرات تأملية وخرجوا باستخلاصات ورؤى وتصورات. هؤلاء الأربعة، الإمام الجويني، ابن تيمية، ابن خلدون، والشاطبي، أربعة انفعلوا وتفاعلوا وأنتجوا فكرا ووعيا. طبعا عندنا علماء آخرين كثيرين، يعني أنا مثلا لما أتكلم على الإمام الغزالي على سبيل المثال، أبو حامد الغزالي، يعني هو أيضا عاصر حالة مهمة جدا، وكانت الأمة أيضا في حالة تفكك وفي حالة صراع، وكان عندنا إشكالات كبيرة جدا. وأيضا الإمام الغزالي كان له رأي، لكن الإمام الغزالي أخذ المنحة إصلاح النفس

قاضيا يعني في بغداد، ثم بعد ذلك اعتزل القضاء كما تعلمون، واعتزل وبدأ يكتب. طيب ثم عندنا ناس آخرين، لكن أنا الآن أريد هؤلاء الأربعة وأريد منكم جميعا أن نقرأ عنهم ولهم حتى نستطيع أن نخلص إلى خلاصات مستقبلية. يعني مثلا لما مفهوم الخلافة في عهد الإمام الجويني إمام الحرمين تراجع إلى الطريقة التي كنا فيها بصعود البويهيين ثم بعد ذلك السلاجقة، طيب كيف نظر إلى فكرة الإمامة هنا؟ ألم يعد لدينا الإمام الخليفة النظرية السابقة، فكيف يتفاعل الآن مع الإمامة؟ ما هو الثابت في عقل الجويني فيما يتعلق في الإمامة، وما هو المتغير؟ الشخص ضعيف اللي هو الخليفة، لكن المنصب موجود. طيب الأمة موجودة، ما زالت موجودة. ما هو الشيء الثابت في عقل الجويني الذي جعل من فكرة استئناف الإمامة حاضرا في ذهنه، وما هي التي المعاني التي طرأت على ذهنه مختلفة عما كانت على سبيل المثال عند سابقيه مثل الماوردي وغيرهم ممن نظروا أيضا لفكرة الخلافة ولفكرة السياسة الشرعية؟ مسألة مهمة جدا. ليش أنا بسأل هذا السؤال؟ لأنه إحنا بنعيش في زمن شبيه، فأنا لا أريد أن أعرف ما هي الثوابت التي رسخت في عقول هؤلاء واعتبروها مسلمات وبنوا عليها، حتى إحنا ما نضل وما نروح نجي نبني أشياء ما لها علاقة في في في في في أصالة أو في في في في في, في تاريخ العضوي تبعنا، يعني في روح الأمة التي تحدثت عنه في البداية. نأتي لابن تيمية أيضا نسأل نفس السؤال، نقول يا ابن تيمية أنت الآن تعيش في حالة ليس فيها خلافة، خلاص انهارت الدولة والأمة في حالة ضياع، وفي عندك المغول عاثوا بها فسادا، وبعدين المسألة أصبحت مفككة، عندنا إمارات وعندنا فوضى عارمة، صحيح أنه عندنا المماليك لكن ما زالت الأمة مصاب الأمة في بغداد احتاج أكثر من قرن، ربما أكثر من قرنين حتى تعيد الأمة توازنها. بالمناسبة التوازن مش فقط التوازن السياسي والاستراتيجي، التوازن حتى فيما يتعلق في السكان، قتل منها الأمة الملايين في ذلك الوقت، التوازن الاقتصادي، التوازن الفكري، التوازن النفسي بعد هزيمة منكرة كتلك. يعني فإحنا بنتكلم عن حالة كانت الأمة في حالة ضياع، حالة ضياع حقيقية. طيب حالة الضياع كيف تعامل معها ابن تيمية في هذه الحالة؟ كيف نظر لمفاهيم جديدة؟ كيف فكر في دار السلام، دار الإسلام ودار الحرب؟ هذا التقسيم التاريخي التقليدي كان موجود. كيف أن العلماء في فترة ابن تيمية مش لحاله، جيل من العلماء بدوا ينظروا لألوان وأطياف جديدة من الرؤى السياسية. أصبح لدينا على الأقل 5 تصنيفات للعلاقات، علاقات المسلمين مع غيرهم خارج المنظومة الإسلامية. فلم يعد دار الإسلام ودار الحرب، أصبح عندنا دار العهد، أصبح عندنا دار الدعوة، أصبح عندنا الدار المركبة أو دار الحالة المركبة، وهذه فريدة جدا. لأن السؤال كان طيب في حال أنه أنا عندي إمارة يحكمها غير مسلم يعني وفيها مسلمين، في حالين فيها حال مركبة، أو عندي إمارة أسلم الحاكم فيها المغولي، اللي أسلم المغول في عهد ابن تيمية، بعضهم أسلم يعني أسلم فيها ولكنه لا يزال يحكم بغير شرع الله ولا زال يطغى في الأرض ويفسد، كيف أتعامل مع الحال؟ إذن المسألة لم تعد دار إسلام ودار حرب، أصبح عندي الآن حالة مركبة. فاخترع الفقهاء في ذلك الوقت، فقهاء التشريع هؤلاء، فاخترعوا مصطلح جديد اسمه الدار المركبة. لماذا؟ لأنهم يريدوا أن يتعاملوا مع واقع. إذن لكن ما هو الخيط الناظم الذي بقي في أذهانهم جميعا لم يتغير؟ ثم نأتي لابن خلدون نسأل نفس السؤال، أنت الآن تعيش حالة انتقال هبوط للواقع الإسلامي في كل أنحاء العالم الإسلامي، ولكن في المغرب في ذلك الوقت سواء في الأندلس أو في المغرب الأقصى كان لدينا أيضا تراجع للدولة، انهيار للدولة الموحدية، وفي حالة من التفكك وحالة من التشرذم وحالة من الصراع بين الوزراء وبين الأمراء وحالة غريبة جدا. أنت ما الذي كان حاضرا في ذهنك على أنه المرجع الذي لا ينبغي لك أن تتجاوزه، وما هو الذي كان حاضرا في ذهنك أنه يمكن لك أن تتجاوزه؟ ثم نأتي كذلك للإمام الشاطبي في غرناطة، في تلك المدينة المحاصرة التي ترزق

تحت تهديد وجودي يمكن أن يطيح بالإسلام كله، وقد أطاح بالإسلام كله في الجزيرة العبرية. ونسأل نفس السؤال، ما الحاضر في ذهنك في المقاصد التي كتبتها؟ ما الذي كان حاضرا أنه لا ينبغي لك أن تغيره، أو أن لا ينبغي لأحد أن يتغير أن يغيره، وما الذي يمكن أن يغيره أن نغيره؟ ليش؟ لأنه إذا أجبنا على هذه التساؤلات بإمكاننا نضع أيدينا على الأسس الثابتة التي لا تتغير، ثم بعد ذلك نأتي بها ونحاول أن نبني عليها. أنا لا أريد أن أستعجل في الرد على هذا، لأنه أنا أريد هذا النقاش أن أفتحه وأن يكون بيني وبينكم حوار ونتكلم عنه في المستقبل ونصل إلى قناعات مشتركة إن شاء الله تعالى. لكن أريد مرة ثانية أن أعود إلى مفهوم روح الأمة. الأمم لها روح جميعا، وأنا حقيقة عندي رأي من زمان بقول فيه أنه حتى في الأمم الغربية هناك أمم ذات روح قوية ثابتة عبر الزمن، وهناك أمم أيضا تشكلت روحها عبر الزمن. يعني على سبيل المثال أنا أرى أنه ألمانيا تحديدا ألمانيا كانت من الأمم الأوروبية التي احتفظت فيها الشعوب الجرمانية، لأن دولة ألمانيا دولة ليست يعني قديمة، دولة ألمانيا في القرن التاسع عشر بسمارك أسسها يعني. لكن أنا أتكلم عن الشعوب الجرمانية الألمانية يعني. الشعوب الجرمانية هذه التي عايشت الزمن الروماني الأول اللي هو زمن الإمبراطورية الرومانية، وكانت عنيدة عنادا ضد الرومان، لدرجة أن الرومان حاولوا فتحوا العالم، الرومان فتحوا يعني كل الفضاء المحيط بالبحر الأبيض المتوسط وصولا إلى سوريا والشام، ثم بعد ذلك طبعا إلى شمال إفريقيا، إلى شبه الجزيرة العبرية، إلى إلى إلى إلى منطقة الغال، كل هذه المناطق. طيب بقي عليهم شيء لم يفتحوه، لم يهزموا فيه هذه الشعوب، هي الشعوب الجرمانية. ألمانيا اللي هي الوريث المصطلح الحديث للشعوب الجرمانية هي في الحقيقة تعبر عن روح أنا برأيي أنها كانت مستمرة من ذلك الوقت. الشعوب الجرمانية هذه كانت تؤذي الرومان عصية عليهم، لدرجة أنهم أطلقوا عليها مصطلح البربريك. يعني أصبح إحنا عندنا نقول أنه في the civilized المتحضرين اللي هم الرومان، وفي البرابرة اللي هم الرومان الألمان. فكلمة البرابرة كانت تطلق على الشعوب الجرمانية التي لم تسمح للجيوش الرومانية بأن تحتلها، وقاومتها وقاتلتها قتالا عنيدا، لدرجة أنه بعض الرومان بعض الألمان الذين دخلوا في الجيش الروماني وعملوا قادة في الجيش الروماني في لحظات الأزمات عادوا مرة ثانية لأصلهم الألماني وقاتلوا الرومان وهزموهم. وهذه طبعا فيها أشياء كثيرة مش حابين ندخل فيها الآن، لكن أنا كنت أتساءل ما هي الروح التي جعلت من الألمان قوة ثابتة ضد الرومان طوال هذه القرون، وصولا إلى أن أسقطوا روما نفسها. روما نفسها في نهاية القرن الخامس الميلادي تم احتلالها من قبل الألمان وغزوها، وفي عندنا طبعا كلام كثير جدا عن ذلك. ثم بعد ذلك ذهبوا إلى شمال إفريقيا وأسسوا عند مملكة خاصة بهم. في شيء يعني أنا أريد أن ألفت نظركم إليه، في تلك الفترة الحضارة الرومانية كانت قد تبنت المسيحية، لكن تبنت المسيحية بشكلها الكاثوليكي طبعا روما، والرومان أيضا أسسوا من المفاهيم الكاثوليكية المسيحية مفاهيم سياسة الدولة، ولذلك أصبح للبابا على سبيل المثال نفوذ وتأثير، والإمبراطور مما كان يعني في ذلك الوقت أصبح مستخدما للدين لكي يستطيع من خلال ذلك أن يصل إلى حالة من السيطرة المطلقة، لأنه أجمل شيء عند أي حاكم في الدنيا أن يستخدم الدين. استخدام الدين عند الحاكم بعطيه شرعية فوق الشرعية السياسية. إحنا عندنا في الإسلام قومنا أن يستخدم الحكام الدين، لذلك على سبيل المثال هذه حالة استطرادية فقط من أجل أيضا توسيع التفكير، عندنا مفكر في تاريخنا الإسلامي اللي هو اسمه ابن المقفع، وابن المقفع عايش الفترة العباسية الأولى، يعني فترة الازدهار العباسي الأول، أبو جعفر المنصور
هذه فترة كانت كثير مهمة جدا. ابن المقفع ذو أصول فارسية، وهو جاء أيضا من سلالة كانت تخدم ملوك الفرس، ولذلك فكرة الملك في ذهنه حاضرة قبل الإسلام، وفكرة التقاليد، تقاليد الملك وتقاليد الحكم حاضرة قبل الإسلام. طيب لما هو جاء قدم مجموعة اقتراحات، أحد هذه الاقتراحات التي قدمها للدولة العباسية في ذلك الوقت أنه أنا شايف أنه نظام الحكم ناقص شيء مهم جدا، اللي هو موضوع التشريع القانوني. القوانين في الدولة الإسلامية كانت تتبع التشريع فيها يتبع الفقهاء، ولذلك الفقيه إذا كان شافعيا أو حنبليا أو حنفيا أو مالكيا يفتي بما يعلم من فقه في مذهبه، والقاضي يحكم بما قد تعلم من المفتين هؤلاء، لأنه التشريع عندنا كان مسألة لا دخل للدولة فيها، التشريع هو مهمة العلماء وليست مهمة القضاء يعني أو هيئة تشريعية تابعة للدولة. هنا جاء ابن المقفع وقال والله أنا قاعد بتفرج على الواقع اللي صاير في الدولة العباسية، بشوف أنه واحد مثلا قاضي في الكوفة يحكم بغير ما يحكم به قاضي آخر في بغداد في نفس المسألة، لأنه هذا بيحكم فقه وهذا بيحكم فقه وهذا لا يجوز، إحنا لابد لنا من أن نفرض نظاما قضائيا محددا مفصلا على كل أنحاء الإمبراطورية الإسلامية، الدولة الإسلامية، بحيث كل القضاة يحكموا بنفس الأحكام، تيجي قصة بتفرجوا فيها بحكموا بنفس الحكم، مش كل قاضي يحكم بالطريقة التي أرادها. هذه النظرية الأولى عند ابن المقفع، وهذا مثقف تابع للدولة، هذا مثقف جاء من تراث غير التراث الإسلامي التقليدي، يعني جاء من تراث سابق، أسلم طبعا وأسلم أبوه طبعا وأسلم وجاء بكم، لكن هذا المفهوم اللي هو مركزية الدولة، أن الدولة ينبغي أن تتحكم في كل شيء، هذا مفهوم فارسي جاء به إلى الإسلام وما نجح. حاول بعض السلاطين أنه يفكروا في هذا الأمر من خلال فرض كتاب الموطأ على سبيل المثال، قيل أن أبو جعفر المنصور طلب من الإمام مالك كتابة الموطأ، وثم بعد ذلك استشاروا في أن يفرضه على الناس حتى يعملوا به. الإمام مالك قال إنما هو اجتهاد أنا اجتهدته، ووصل إلى أمصار العالم الإسلامي في ذلك الوقت علوم وأحاديث ورؤى معينة ما وصلتني، فكيف أحمل الناس على رأيي أنا؟ ما في، خلي الأمة تجتهد. وبقي الحال عليه، على ما هو عليه، حوالي 1200 سنة الأمة حاولت الدولة دائما أن تمركز نفوذها في مسائل التشريع والقضاء، والفقهاء دائما كانوا يقاومون. فابن المقفع الذي يمثل مثقفي الدولة، نخبة الدولة، يحاول أنه يقنع السلاطين بأنه يا جماعة خلينا نسيطر على القضاء، والفقهاء يقولوا أبدا لا يجوز، هذا مسألة ينبغي أن تبقى بعيدة عن السيطرة. ولذلك الأمة الإسلامية مثلا قاومت بشدة أن تكون الدولة هي أداة التشريع، الدولة تنفذ التشريع ولكنها ليست، التشريع يعود إلى الفقهاء والعلماء الذين مصادرهم مصادر متنوعة، وهذه فيه فسحة للأمة لكي تتنوع فيها مصادر الاجتهاد وتتنوع فيها مرافق الحكم بناء على ذلك، وهذا أوسع للناس، وهو هذا الذي حفظ استقلال القضاء الإسلامي عبر هذه القرون. نعود مرة ثانية للدولة الرومانية، الدولة الرومانية بالنسبة لها بقيت محافظة على التشريع القانوني القديم، لذلك الدولة الرومانية قدمت مشاريع قوانين، ما زلنا احنا حتى في زمننا المعاصر هذا متأثرين بالتشريعات القانونية الرومانية، هذا لا شك فيه. ولما جاءت المسيحية، المسيحية لم تضف إلى التشريع الروماني شيئا مذكورا، لأنه المسيحية هنا تم حصرها في الإطار الأخلاقي، الإطار الروحاني، وفي إضفاء الشرعية على الدولة. ولكن بالنسبة للألمان، الألمان على الأرجح، وهذه مسألة نحتاج أيضا أنه إحنا ندرسها، الألمان على الأرجح لم يكونوا على نفس المذهب المسيحي الذي كانت عليه روما، لأنهم كانوا أريوسيين. الأريوسية هي بالنسبة للمسيحيين زندقة، وبالنسبة للمسلمين هي امتداد للتراث الإسلامي أو التراث الصحيح للمسيحية التي جاء بها عيسى عليه السلام، لأن أريوس مؤسس هذه الديانة
أو مؤسس هذا المذهب رفض فكرة أن عيسى ابن الله على سبيل المثال، وبقي محافظا على هذا الرأي لأن توفي بعد ذلك. هذا الكلام في مطلع القرن الرابع، تكلم عن 334 للميلاد، عندما حاول قسطنطين أن تتبنى الدولة مفهوم أن عيسى ابن الله، هو من الذين رفضوا ذلك، فنشأ عن ذلك مذهب اسمه الأريوسية. هذه الأريوسية انتقلت إلى ألمانيا، والألمانيون والألمان تبنوا الأريوسية وبقوا على مفهوم أقرب إلى التوحيد منه إلى التثليث. وهذا أحد أسباب الصراع ما بين الألمان وما بين بعد ذلك الرومان. واستمر هذا النهج إلى أن أسسوا كما قلت لكم الفاندلز، اللي هم المجموعات التي هاجرت من ألمانيا إلى شمال إفريقيا، أسسوا دولة في شمال إفريقيا، ثم بعد ذلك هوجمت هذه الدولة من قبل القوات الرومانية البيزنطية، ثم هاجر الواندلز هؤلاء إلى الأندلس وأسسوا الأندلس، وكلمة الأندلس جاءت من نفس المفهوم الواندلز. بالتالي التراث التوحيدي الذي جاء به آريوس انتقل إلى ألمانيا، انتقل إلى شمال إفريقيا، انتقل إلى الأندلس، انتبه إلى ذلك. هذا التراث بقي حاضرا يقاوم بين الفينة والفينة النزعة التسلطية للدولة الكنسية في روما، وصولا برأيي يعني وصولا إلى العهد البروتستانتي، لما جاء مارتن لوثر واحتج باحتجاجاته المشهورة على الكنيسة بتقديري أن الخيط الذهبي الذي يربط مارتن لوثر بالنقد العميق لمفاهيم الدولة الكنسية كان مرتبطا بشكل أو بآخر بالتراث التقليدي الموجود في ألمانيا من الزمن الأريوسي، وصولا إلى أن ثار الألمان على الكاثوليكية وأسسوا مذهب البروتستانتي، الذي منهم انطلقت بالمناسبة كل مفاهيم التنوير بعد ذلك، انطلقت منه الرأسمالية، وانطلقت منه المفاهيم المتعلقة بالعقد الاجتماعي والديمقراطية. هذا المفهوم البروتستانتي أسس بعد ذلك للنقلة الهائلة التي حدثت في الفكر الغربي من عهود القرون الوسطى وسيطرة الكنيسة إلى قرون التنوير والنهضة الأوروبية المعاصرة. فانتبه، هناك أمة لها روح ما، هذه الروح تتمرد على هيمنة قوى أخرى خارجية، هنا كانت الهيمنة الرومانية في ذلك الوقت، وقاومت ثم استمرت بعد ذلك تقاوم وتخرج مفاهيم جديدة. صحيح أنها ابتعدت كثيرا عن المفاهيم الأريوسية التقليدية القديمة، ولكن إلى حد ما الروح المتمردة، الروح المقاومة، الروح الرافضة، الروح التي تريد دائما أن تجدد شيئا ما، هذه الروح موجودة عند الألمان وبقي هذا خيط. هذا فقط بالنسبة للألمان. وبتقديري أنه الذي حدث بعد ذلك وما زال يحدث إلى يومنا هذا، من أنه حدث في الحرب العالمية الأولى ثم في الحرب العالمية الثانية ثم سيحدث بعد ذلك في زمن قادم، لأنه اعتقادي أنه الآن ألمانيا بعدما رفعت مسألة التسليح وبدأت تتسلح سوف تعيد مرة ثانية قوتها إلى حد ما، وأوروبا تخشى ألمانيا. كل فكرة الاتحاد الأوروبي بالمناسبة، فكرة الناتو تحديدا، فكرة الاتحاد الأوروبي صنعت من أجل احتواء ألمانيا. دائما في أوروبا في مشكلة اسمها ألمانيا، مش مشكلة اسمها روسيا، اسمها ألمانيا. ولذلك فرنسا تخاف من ألمانيا، أوروبا تخاف من ألمانيا. ألمانيا هي القوة التي دائما تتمرد، القوة التي تتوسع، القوة التي تهاجم. فهذه روح قديمة في الشعب الألماني، ليست روح جديدة. ولذلك عندما أنا ذكرت هذا حتى أذكر حالة ماذا تعني كلمة الروح، روح الأمة. هذه الأمة هي روح تعيد تمظهر، هذه الروح تعيد تشكل مفاهيمها، ولكن قلبها يبقى موجود في الداخل. لما نأتي للعالم الإسلامي سنجيب على ذلك السؤال مرة ثانية عندما نستعرض إنجازات هؤلاء المفكرين العظماء والعلماء الذين عاشوا حالات الانتقال والذين بقي في ذهنهم شيء حاضر لا ينبغي أن يتغير أو يتبدل، وأن كل محاولة للانتقال كان لابد لها من أن تخضع لهذه المفاهيم التأسيسية الكبرى التي لا ينبغي لأحد أن يختلف عليها أو أن يخالفها، وإن كان هناك تجديد فيكون هذا التجديد بناء على هذه الأصول. في السياسة أنا أتكلم هنا، طبعا في الفقه أيضا موجودة، ولكن أنا أصول الفقه، لكن أنا أتكلم عن السياسة، أتكلم عن ما الذي كان حاضرا في العقل الخلدوني وابن تيمية والشاطبي فيما يتعلق في التنظير لمفاهيم السياسة الشرعية ومفاهيم السياسة
ورأوا أنه معطى لا ينبغي لأحد أن يتجاوزه. فهذا سؤال أطرحه عليكم وسنستمر الحديث به إن شاء الله. لكن قبل ذا أن نختم هذه الحلقة أريد أن أعود مرة ثانية للحلقة الأولى. الحقيقة أنا يعني الصراحة في أشياء جميلة جدا جاءت، وأنا معجب جدا برد الفعل من الإخوة والأخوات الذين كتبوا عن السؤال الذي سألته في موضوع ما هي الاستراتيجية، من ما هو الكلمة العربية التي يمكن لنا أن نستخدمها لوصف المعادل لكلمة استراتيجي. يعني فأستعرض لكم بعض يعني بشكل سريع، لأنه أيضا كما قلت هذه مسألة تحتاج نقاش. هناك الأخ إسلام حفظه الله قال الصراطية، استخدم كلمة استرات، واسترات هذه التي جاء منها كلمة ستريت شارع يعني، واستراتيجي إنها جاءت من هناك. فبالتالي الصراط هو الطريق استرات، ثم بعد ذلك الاستراتيجية هي الصراطية. فقال الصراط مفهوم جميل صراحة، يستحق أنه الإنسان يتأمل فيه حتى نستطيع أنه هو فعلا كلمة استراتيجي بالأساس هي كلمة يونانية من حيث المبدأ، لأنه كلمة استراتيجي كان معناها جاءت من كلمة استراتوس يعني آرمي، ومن كلمة آغوس معناته قيادة، فاستراتيجي أي الذي يقود الجيش. ولكن على كل حال الاجتهاد إسلام فيشاوي اجتهاد جميل جدا في كلمة الصراطية، نحتاج أنه نستحضره في ذهننا ونتكلم عنه إن شاء الله. أيضا بعض الإخوة والأخوات قدموا كلام النهجية، النهجية من كلمة النهج، فهذا شيء جميل أيضا، نهج نهج، النهج هو الطريق. لكن النهج في معظم الأحيان لا أعرف أنه هي مشكلة الاستراتيجية أنها تدلك أيضا على الطريق، على نهاية الطريق. الصراط والنهج وما إلى ذلك هي مسائل متكلمة عن الطريق، لكن الغاية النهائية هذه تحتاج إلى تعديل. فأنا ألفت نظركم لأنه نحتاج شيء أيضا يدخل مفهوم الغائية في وليس فقط الوسيلة. ثم عندنا كلمة أيضا بالنهجية، في عندنا المنهاج، المنهجية، الاستنهاجية، وفي أيضا نحت جميل النهج غائية. هذا حاول أن يجيب على ما قلته قبل قليل، أنه عندي نهج ولكن عندي غائية بنفس الوقت. فالنهج غائية أيضا مصطلح يعني يستحق منا أنه نعتبره يعني شيء يجب أن نناقشه. ثم في عندنا أيضا مجموعة أخرى من التعبيرات المشتقة من التدبير. بالمناسبة أول من استخدم كلمة التدبير في هذا المسألة كان الفارابي الفيلسوف الكبير في المدينة الفاضلة، استخدم كلمة التدبير واستخدمها على نطاق واسع، كيف يدبر الناس حكم المدينة الفاضلة. فالتدبير أيضا مستخدمة، كلمة قديمة جدا ومستخدمة. وأجمل حقيقة من استخدمها في زماننا المعاصر هو أستاذنا طه عبد الرحمن حفظه الله، الذي تكلم عن التدبير الائتماني، نظرية التدبير الائتماني في العمل السياسي. وهذه نظرية أصلية وجريئة وجميلة وعميقة الجذور، وتحتاج إلى نقاش، وربما إن شاء الله نستعرضها يعني. وأنا أنصحكم بمشاهدة ما قام به طه عبد الرحمن هنا في بودكاست الشرق، الحقيقة تكلم بالتفصيل عن ذلك، وفي المحاضرة التي أيضا عقدناها هنا في منتدى الشرق قبل عدة شهور تكلم بالتفصيل عن نظريته، النظرية الائتمانية التي تسمى بالتدبير الائتماني، وكلمة التدبير حاضرة في كل نظرية طه عبد الرحمن حفظه الله. وأعتقد أنه من المفيد جدا ونحن نتكلم عن صياغة مفاهيم استراتيجية نابعة من حضارتنا الإسلامية أنه نعود إلى طه عبد الرحمن في كتاباته الكثيرة عن النظرية الائتمانية التي كتب عنها. ثم بعض الإخوة تكلموا أيضا عن التموضعانية، أين تتموضع التموضعانية، ثم المصيرية، وكثير منهم تكلموا عن الشرعة والمنهاج. الشرعة لكل جعلنا شرعة ومنهاجا كما قال الله سبحانه وتعالى، فالشرعة والمنهاج أيضا من المعاني. طبعا أنت الآن إذا بتأخذ كل هاي المصطلحات، الصراطية، النهجية، التدبيرية، التموضعانية، النهج غائية، المصيرية، المنهجية، والاستنهاجية، كلها كلمات تحتاج إلى نقاش. لكن هذا النقاش بتقديري يمكن أن يخرج يعني
يخرج لنا شيئا ما. فأرجو من حضراتكم يعني أن أن أن تكملوا ما قد بدأتموه من حوار حتى نستطيع أن نخلص إلى شيء أكثر، لأنه كل هذه كما قلت لكم تحتاج إلى أن تناقش. لكن أختم بالقول أنه بالنسبة لطه عبد الرحمن، مرة ثانية أعود إلى طه عبد الرحمن، في تدبير الائتماني هو أراد أن ينحت مصطلحات أو يستخدم مصطلحات جديدة مختلفة عن المصطلحات الغربية. فهو تكلم على سبيل المثال، وأنا فقط أعطيكم بعض المفاهيم، تكلم بدل كلمة التنمية، التنمية development، التنمية من كل التنمية، مشاريع التنمية والتنمية والخطة التنمية العشرية، واستخدم عبارة التزكية. قال أن التنمية بمفهومها الغربي محملة بمعاني عملية رقمية لها علاقة بالاقتصاد ولها علاقة بالمنافع المجردة، ولكنها لا تدخل القيم الأخلاقية فيها ولا تدخل القيم الروحية فيها. ولذلك قال الأفضل من التنمية كلمة التزكية. بدل كلمة المجادلة تكلم بدل المنازعة، المنازعة السياسية يعني والصراع السياسي، تكلم عن المجادلة، أيضا استخدم ذلك من القرآن الكريم على أنه المجادلة تتم إلا بالتي هي أحسن. فالمجادلة هي محاولة للوصول إلى الحقيقة، ليس من خلال إثبات وجهة النظر، وإنما من خلال الجدل. الجدل هو تبادل الرؤى والتصورات التي تصيغ من بعد ذلك حالة وفاق. فالمجادلة بدل المنازعة، التدافع بدل الصراع. فلذلك نظرية التدافع الموجودة عندنا يعني في الإسلام هي نظرية كتب فيها كثيرا، أفضل عند ابن خلدون طبعا حاضرة بشكل كبير. فنحن نستخدم التدافع بدل الصراع، لأن النظرية الغربية قائمة على الصراع، النظرية الإسلامية قائمة على التدافع. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة. ولذلك كلمة التدافع لا تعني الاستئصال، لا تعني الغلبة المطلقة، وإنما تعني محاولة الوصول أيضا إلى مصلحة مشتركة عند الآخرين من خلال تدافع. والتدافع هذا بمنهجية مش فقط بين الدول، التدافع حقيقة في الحياة الإنسانية الطبيعية، تتدافع الأفكار، تتدافع الروح. يعني بيجي واحد بيتكلم كلمة هيك عجيبة جدا وبقول لك نظرية غريبة يتعدى فيها على كثير من أصول الوعي الإسلامي على سبيل المثال أو الوعي العام يعني، فبتجد المجتمع كله بدأ يرد. هذا التدافع، التدافع هو محاولة صحية لتصحيح الرؤى والتصورات والمفاهيم، وأيضا لتصحيح الموازين، موازين القوة. فكلمة التدافع هي منهجية واسعة الاستخدام ومفيدة جدا أنه نحن يعني نستخدمها. فالذي أريد أن أصل إليه أننا نحن معنيون بتأسيس مفاهيم جديدة، ومعنيون بتأسيس أيضا نظرية تستند إلى أصول ثابتة وتستخدم أيضا مصطلحات نابعة من التراث، لأن كل مصطلح له حياة، كل مصطلح له معنى مختلف عن المصطلح الآخر. فلما تستورد مصطلح من الحضارات الأجنبية على سبيل المثال، هو يأتي بالوصفات المرافقة له، ويأتي كذلك بالروح وبالكساء الذي اكتساه من خلال تلك الحضارة. فلذلك من المفيد جدا دائما أن ننحت المصطلحات، أن نستخدم العبارات الصحيحة حتى نؤسس لشيء رشيد. كلمة الرشاد أيضا كلمة جميلة جدا مهمة، لأنها من الأشياء التي استخدمناها في تراثنا. نقول خلفاء الراشد، ماذا يعني الرشاد؟ الخلفاء الراشدون، الرشاد مهمة جدا لدينا. الله سبحانه وتعالى ذكر إبراهيم عليه السلام قال أتيناه رشدا، يعني فالرشاد كلمة رائعة وبديعة ومفيدة جدا في التفكير السياسي والاستراتيجي، أيضا يجب أن نستخدمها إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة التي أتحدث فيها عن شخصية فريدة كان لها تأثير كبير في الأوساط العلمية والثقافية على بعد في بلادها ونأي في أوطانها، لكن الرجل كان عاملا عالما مجتهدا، فترك بصماته على أرض الواقع وعمل واجتهد فجنى ثمار عمله بعد توفيق الله تعالى له وحفظه وتأييده. وهذه الشخصية هي الإمام الشوكاني القاضي اليماني محمد ابن علي الشوكاني، ونسبة إلى شوكان قرية قريبة من صنعاء، ولد فيها سنة 1174 للهجرة، وتوفي في صنعاء بعد أن نزح إليها أهله سنة 1250، وهذا يوافق بالتاريخ الميلادي تقريبا 1835. هذا تاريخ وفاته، سنة 1835 سنة 1250 للهجرة. اليمن، وهذا حديث عن شوكاني يقودنا الحديث عن اليمن ولا بد. اليمن هي بلاد بعيدة معزولة جبلية، طبيعتها جبلية في أكثر تضاريسها وأجزائها، فلذلك كانت معزولة عن العالم الإسلامي مدة طويلة، ولذلك أيضا استعصت على كثير من الفاتحين والمحتلين والغازين، والإسلام دخلها بدون قتال، دخلها بدعوة الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأهلها، معاذ بن جبل، علي بن أبي طالب، أبو موسى الأشعري، وفروة بن مسيك رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هؤلاء وغيرهم اجتهدوا في تحويل اليمن الإسلام، وما احتاج أهل اليمن إلى قتال، ولا إنما دخلوا في دين الله تعالى طوعا ورغبة في زمان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فهم كانوا من أبكر الشعوب التي دخلت في الإسلام، ومن أولها استجابة لرسوله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. عاشت اليمن بعد ذلك تحت الحكم الإسلامي كما هو معلوم، شارك أهلها وبقوة في الفتوحات وفي الغزوات الإسلامية خارج الجزيرة، وكان لهم استقرار بعد ذلك في الأندلس، وكان لهم استقرار في أماكن من العالم الإسلامي، وشاركوا في بناء الدولة الإسلامية وحضارة الإسلام عن طريق رموز عظام وأئمة كبار انتقلوا وعاشوا في كل مكان تقريبا، وهذا يحسب لأهل اليمن من الفضل. ولا أعلم شعبا أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما أثنى على أهل اليمن، ولا أعلم بقعة أثني عليها كما أثني على اليمن، إلا بلاد الشام فإنها أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ثناء عاطرا وجميلا. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء أهل اليمن قال: أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبا وأرق أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية، الإيمان يمان والحكمة يمانية. وهذا ثناء من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بعده ثناء، يثبت رقة القلوب ولين الأفئدة، وهي صفة مهمة جليلة في العبد، إن وجدت فيه فهي قد وجدت لتؤدي إلى خير كبير وعظيم. والإيمان يمان والحكمة يمانية، وهذا أيضا ثناء جليل وعظيم. والله تعالى ذكر تلك البلاد في كتابه فقال: بلدة طيبة ورب غفور. فالبلدة وصفت بأنها طيبة، وهذا أيضا ثناء على البلدة. فإذا أهل اليمن قد أثني على بلادهم وأثني عليهم ثناء خاصا من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وبقوا تحت حكم الإسلام إلى يوم الناس هذا لله الحمد، ما ارتدوا ولا بدلوا ولا غيروا، على ظهور بعض الكذبة فيهم، لكنهم استمروا على إسلامهم ودينهم وحماسهم لهذا الإسلام ولهذا الدين. وأيضا تواذى عليهم الرؤساء الذين حكموا اليمن من قبل الخلفاء الراشدين ومن قبل الأمويين بعدهم، قبل العباسيين ومن قبل الأيوبيين، فقد حكمهم السلطان تغطكين ابن أيوب، وهو أخو صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمة الله تعالى عليهما. صلاح الدين أرسل أخاه إلى اليمن تغطكين من أجل أن يحكم اليمن نيابة عنه، فبقي تغطكين سنوات في اليمن حاكما نيابة عن أخيه. وهكذا إلى في الحقيقة هم كان أكثر حكامهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاقبوا على حكم اليمن قرابة 1000 سنة، وهذا أمر معلوم من التاريخ، ولهم تفصيل في دولهم وفي طرائق حكمهم يطول الوقت بذكرها، وليس هذا من غرض هذا البرنامج. كما هو معلوم غرضه الإيجاز والتركيز على العبر والعظات حتى نستفيد، فليس المراد هو القص فقط، إنما المراد الإخبار ببعض الجوانب مع التركيز على العبر والعظات وإبراز جهود المجاهدين من العلماء والصالحين والعاملين، وإبراز التضحيات وإبراز الدعوة وإبراز العلم الشرعي وإبراز الجهود التي بذلت، فكل هذا من غرض هذه الحلقات. ولما جاء أدنى أن نأتي إلى عصر الشوكاني رحمه الله تعالى، فعصر الشوكاني كما قلت لكم ولد سنة 74 و100 بعد الألف، وتوفي سنة 1250، يعني عاش ما بين القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر الهجري، أو في القرن الثامن عشر وثلث الأول من القرن التاسع عشر الميلادي، فقد توفي 1835. في تلك المدة كان العالم الإسلامي يموج بحركات سياسية، والدولة العثمانية كانت قد أخذت في الضعف، ووضعها كان صعبا جدا، وكانت لا تستطيع أن تحتفظ بالعالم الإسلامي كما ينبغي لها أن تحتفظ، وكانت الجزائر قد دخلت الحملة الفرنسية المقيتة، وكانت مصر أيضا قد دخلها الفرنسيس أيضا، وأوضاع العالم الإسلامي أوضاع صعبة في الحقيقة في المدة التي كان فيها الشوكاني. كان اليمن استقلال كبير عن جسم الدولة الإسلامية، وكان أئمة يحكمونها باسم الإمام، يقال عنه الإمام الحاكم، وهو من آل بيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وكان الشوكاني يعيش في زمن هؤلاء الأئمة، وهؤلاء الأئمة يتمتعون باستقلال كامل عن أي تبعية كانت، يحترمون أشراف مكة، وبينهم مراسلات واتصالات، لكن ليس هنالك أي تبعية لأي جهة كانت بالنسبة لحكام اليمن، الذين كانوا بالتعبير السياسي الحديث كانوا في شمال اليمن، في جبال اليمن يحكمون. أما جنوب اليمن وهذا له قصة طويلة أخرى، وله سلاطين آخرون يحكمونه، وله طرائق في حكم تختلف عن حكم شمال اليمن آنذاك. الشوكاني ولد ليجد نفسه في هذه البيئة وفي هذه الظروف وفي هذه الأحوال، وكان أبوه قاضيا عند في دولة الأئمة هذه، فيسر له سبل العيش وضمن له الحياة الكريمة وفرغه للتعلم. فاستفاد الشوكاني من هذه الفرصة أي ما استفاد، وحرص على طلب العلم بقوة وهمة وإخلاص، ففتح الله تعالى عليه أي ما فتح، وكان له بعد ذلك جهود كبيرة في نشر العلم الشرعي وفي الثقافة الإسلامية بالتعبير الحديث، وفي تثبيت الإسلام في اليمن كما سيأتي إن شاء الله تعالى. كان قد اجتهد في الدرس والأخذ والاستفادة، حتى أنه يعني العجب تصدى للتدريس وهو دون 20، وهذا أمر جليل أن يتصدى إنسان للتدريس وللإفادة وهو دون 20، هذا أمر لا يتيسر لأكثر علماء الإسلام وطلبة العلم فيه، وتصدى للإفتاء وهو في العشرين، وأيضا هذه علامة بارزة على نبوغه المبكر وعلى اجتهاده، واجتهد اجتهادا مطلقا وهو دون الثلاثين. وهذه أيضا مسألة طويلة يطول فيها الحديث، لأن أكثر المتأخرين لا يسلمون لأحد بقضية الاجتهاد المطلق، يقولون الاجتهاد المطلق هذا كان من شأن الأئمة الأوائل، أما المتأخرون فإنهم لا يستطيعون أن يجتهدوا اجتهادا مطلقا. وهذه قضية يطول فيها النظر والكلام، وبالنسبة لإخواني وأخواتي أقول لهم بإيجاز شديد في هذه القضية، هو لا بأس بالاجتهاد المطلق، لا بأس أن يتجه الإنسان مباشرة إلى الكتاب والسنة ليستنبط الأحكام ويرجح بين أقوال الفقهاء أهل الإسلام ويختار ما يراه الأقرب والأفضل، لكن ليس لكل أحد في الحقيقة، وليس أيضا في هذه السن المبكرة دون الثلاثين. والدليل على أن على ذلك أن الشوكانية نفسه رحمة الله تعالى عليه تراجع عن عدد من أقواله العقدية والفقهية بعد ذلك، لأنه دون الثلاثين يكون إنسان بعد لم تجتمع فيه الآلة المطلوبة لاجتهاد المطلق، وليست الآلة هي فقط القراءة والاطلاع، بل الوعي واكتمال العمر والقرب من سن الأشد، يعني قرب من 40 سنة. وهذه القضايا مهمة، وهذه الأمور مهمة في هذه القضية، قضية الاجتهاد، الرزانة، الهدوء، التثبت، كل هذه من شرائطها تقدم العمر قليلا. أما أن يجتهد اجتهاد مطلقا ويدعي الاجتهاد مطلقا ودون الثلاثين، هذه قضية لا تسلم إلا للأفراد القليلين جدا على مدار تاريخ الإسلام كله. وأحسب أن الشوكانية رحمة الله تعالى عليه تعجل قليلا في دعوة الاجتهاد المطلق. بعد ذلك نعم أقر له بالاجتهاد المطلق بعد 10 سنوات ربما من دعواها وأكثر، لكن وهو دون الثلاثين. هذه مسألة لا تختلف الأنظار أنه تعجل فيها قليلا، ولو صبر لكان أفضل وأحسن. وقلت لكم دليل أنه تراجع عن عدد من أقوال الاعتقادية والفقهية بعد ذلك. أبوه كان قاضيا لكنه كان زاهدا، فمات ولم يخلف شيئا، لا بيتا ولا مالا ولا إلا شيئا قليلا جدا. فالشوكاني هنا بعد موت أبيه اتجه إلى سلك القضاء ودخل في الدولة، يعني كون صار قاضي القضاة في اليمن، أو أقضى القضاة، دعنا نقول، لأن كلمة قاضي القضاة هذه كلمة كثير من الناس لا يحبها، يقول قاضي القضاة هو الله تبارك وتعالى، فلنسميه أقضى القضاة يعني في الدنيا. المهم تولى هذا المنصب المهم الخطير وهو في 36 من عمره. ولا شك أن التبكير بهذه المناصب والوظائف دال على إمامة فيه ونوع اجتهاد ونوع مثابرة، هذا لا شك في ذلك. أن يمسك في بلد كاليمن بقضاء القضاة وهو في 36 أمر دال على إمامته ورتبته واجتهاده رحمة الله تعالى عليه. وكان مع أئمة اليمن، أن القاضي القضاة هو منصب سياسي كما هو منصب ديني، فكان مع أئمة اليمن، مع الإمام المنصور ومع الإمام المتوكل ومع غيرهما، وكان ينوب عن الأئمة في قبض البيعة، أخذ البيعة من أهل الإمام ومن الأمراء ومن الوزراء ومن الكبراء، فكان ينوب عن الإمام في أخذ البيعة، وكان يراسل أشراف الحجاز ويراسل بعض الحكام الآخرين نيابة عن الإمام باسم الإمام يعني. ومن أهم مراسلاته كان التنبيه على الغزو الصليبي للبحر الأحمر وتطويق البحر الأحمر من جهاته بالصليبيين، وهذا التنبيه كان من الشوكاني باسم سلطان اليمن أو إمام اليمن إلى أشراف مكة، ومن تعاونوا لدرء هذا الخطر عن بلاد الإسلام. وكان يخرج مع الإمام بعض الأحيان مع الإمام المتوكل لتأديب الخارجين وعلى سلطته، ولتأديب بعض العصاة يخرج معهم في الجيش في المعركة. وكان في زمن الفتن، لأن يكثر فتن في صنعاء، وبسبب سأذكر لكم قريبا، كان يحاول إطفاءها ويقترح على الإمام العقوبات للمتورطين في الفتن، والإمام يمضي له ذلك أو يمضي له بعضه بحسب نظر الإمام، لأن الإمام أيضا عنده اجتهاد وعالم كما هو معلوم. فهو إذا قريب جدا من الإمام، ويعد في مدة من المدد هو الرجل الثاني في الدولة أو الثالث بحسب وضع الإمام وحسب تقريبه له وإبعاده عنه، لكنه كان مقربا للدولة الإمامية في اليمن بوجه عام، وكان مرضيا عنه بوجه عام. هذا على أنه ما كان يسلم لهم بكل شيء، بل كان ينصح ويراجع ويحاول جهده في تقويم الأمور. الإمامة في اليمن هي إمامة زيدية، والزيدية من هم؟ أنا ما أريد أن أقلب الحلقة إلى حلقة علمية محضة، لكني أحاول أن أوجز في تاريخ الزيدية، والزيدية لهم تاريخ طويل لا مجال لإرادته هنا. هم أتباع إمام اسمه زيد ابن علي، وزيد هو ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم. زيد هذا زيد ابن علي خرج على هشام كما قال إمام الذهبي، ارتكب هفوة فخرج على هشام فصلب في زمن الدولة الأموية، صلب وقتل، وكان هو عالما عاملا مجتهدا صاحب تقوى وصاحب دين، لكنه أرأى الخروج، وأتباعه من بعده سلكوا طريقه وسموا بالزيدية زيد بن علي، وخالفوا الشيعة الاثني عشرية الرافضة، لأن الشيعة الاثني عشرية الرافضة لا يقرون بإمامة زيد، إنما يقولون بإمامة أبي جعفر الباقر أخي زيد، وهو محمد بن علي، هو زيد بن علي ومحمد بن علي فهما أخواني. الرافضة لا يقولون بإمامة زيد بن علي، وإنما يقولون بإمامة أبي جعفر الباقر محمد بن علي. هم جاءوا إلى زيد وطلبوا منه أن يتبرأ من الشيخين فأبى ورفض، قالوا إذن نرفضك، فسموا بالرافضة، فكان لهم موقف سيء من زيد، وهم إلى الآن لا يقرون بالزيدية، لا يقرون للزيدية بشيء. لكن إذا حصل هناك بعض التنسيقات السياسية في هذا الزمان بينهما، لكن هذا ليس وقت الحديث عن هذا. لكن من معلوم أن الزيدية يكفرون الرافضة، والرافضة أيضا يكفرون الزيدية. الزيدية تعاقبوا على حكم اليمن إلى عصر الشوكاني وإلى العصر الحديث، لما سقطوا بالثورة التي سأذكرها إن شاء الله تعالى في قصة وشخصية الأستاذ محمد محمود الزبيري إن شاء الله تعالى. فالزيدية هؤلاء كان الشوكاني قاضي قضاتهم، ويفترض أن يكون زيديا مثلهم، لكن الشوكاني كما قلت لكم اجتهد اجتهادا مطلقا، وخالف الزيدية في عدة قضايا، منها مسألة الخروج على الحاكم، لأن الزيدية هذا من أصولهم أنهم يخرجون على الحكام إن رأوا منهم ظلما أو رأوا منهم سوءا يخرجون عليهم، وأهل السنة والجماعة لا يرون هذا.

تجعل الغضب يسرق عمرك، ورد بالك تجعل الحقد يثقل قلبك. خذ حقك بالطرق التي ترضي الله سبحانه وتعالى، واترك الظلم لله، فهو لا يضيع حق المظلوم، حياخد حقك، حيسكر حساباتك بقدرة الله سبحانه وتعالى لما انت تسلم امرك لله وملفك لله. حتشوف كيف الله سبحانه وتعالى يعيد الحسابات ويرتب الحسابات وياخد حقك وانت في امكانك. وتذكر ان القوة ليست في الانتقام. احنا النفس ضعيفة، ويدير لنا شيء نقوله احنا بردوه، بناخده حقنا، يبو ناخده حقنا منه، نبدو والعين. لا لا لا لا، رد بالك، القوة عمرها ما كانت بالانتقام. القوة في انك انت تملك نفسك عند الغضب. الصمت قوة، صح؟ وان ترحل من الدنيا وقلبك نظيف من الكراهية والحقد والحسد، وانك انت حتى الشخص اللي ظلمك ما تحملاش في قلبك ولا في كتافك، حاجتين. رد بالك، تحلم تحمل اي شخص ظلمك، كسرك، خذلك، اي شيء في الحياة، اي شيء، ورد بالك تخليه ياخذ جزء، ويخليك انت كشخص نظيف تتحول الى انسان سيء بسببه. رد بالك تخلي قلبك هو يتحول الى كراهية لشخص في يوم من الايام كان في حياتك. رد بالك انك انت تدعي عليه مش لشيرة، لا لا لا، الله سبحانه وتعالى ياخذ في حق الظالم، حق المظلوم، وياخذ فيه من الظالم، وفي الدنيا وفي الآخرة. هذا ردوا بالكم، الظلم ظلمات، فالعمر قاعد يجري بينا، والموت ما يستأذنش منا أبدا، ولا عمره استأذن من أي شخص في الحياة. كان هذا رأى محمد عليه الصلاة والسلام عايش لحد الآن. فاجعل أثرك طيب في الدنيا، ولا تجعل آخر أعمالك خصاما أو ظلما، حاجتين. رد بالك تخلي أعمالك في الدنيا خصام أو ظلم، حاجتين، ابتعدوا عليه. خليك أثر طيب، إنسان تتفكر إنسان آخر، حتى لو ظلمك وسبب لك أذية في يوم من الأيام، تفكر الموقف اللي صار معك، ولكن ما تنساش إنه في يوم من الأيام كان إنسان عزيز على قلبك، إنسان غالي على قلبك، إنسان بينك وبين عشرة شربت أنت وياه، كليت أنت وياه، كانت أيام جميلة جدا. رد بالك تنسى، وكل ما يجيك فكر في في في راسك إن الإنسان راه ظلمك، راه دار معك مواقف معينة، راه مكان إشكال، تفكر الأشياء الحلوة فيه، باش قلبك ما يتعودش على الكراهية، باش قلبك ما يكساش، باش قلبك ما يرفعكش لأماكن أخرى مرة توصل بك حتى أنك أنت تنتقم من الشخص. لا بالعكس، تفكر دائما حسن أعماله ولعله خير. كلامي صح؟ نتكلم من قلبي أنا اليوم، نتكلم من قلبي. يا الله يا كريم. خلينا نقرأ تعليقات موجودة. صبري يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء النور لكل اللي بيجي، جمعتك مباركة أستاذة ملاك، شكرا، بارك الله فيك، أحلى مساء الورد والياسمين أستاذة ملاك، شكرا يا صبري. يقول العمر يمضي واخذتنا الدنيا. سميرة تقول والله أنا زوجي مريض، والله ما عالم بينا إلا الله، وقاعدين محتاجين، أرجو من يستمع، أرجو مساعدة، إن شاء الله ربي يساعدك يا سميرة، ويرحم الله يرحم والديك. شكرا يا سميرة، بارك الله فيك، والدنا والديك يا رب. ضاحكة مستبشرة، أجمل شيء يلي يعجبني منك إن في كل حلقة تعطي فقرة من الفقرات مثل من الأنبياء والصحابة، لأن احنا نقتدوا بهم في النهاية. يا ضاحكة مستبشرة، أجمل شيء اللي حبيتها منك ديما نعطي في أشياء زي هذه. صحيح سميرة، القيمة هي بالصلاة والكلمة الطيبة. أي والله، في حد يقول غيركي؟ اللي يقول كيف عنده مشكلة في الموضوع. تي واي تي، أنجزت سلاما مع نفسي وما زلت أسعى لتحقيق أحلامي. دقيقة بس خنشوف الوجع يتكلم. أي والله الوجع يتكلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3، وأيضا للناس المتواجدة معنا. قصة داود عليه السلام، قصة داود عليه السلام. احنا اليوم جمعة، ولا خلنا نستفيد من بعض.

نفيدكم وتفيدوني. تمام. قصد داود عليه السلام مع ملك الموت، كان النبي الله داود عليه السلام معروفا بشدة غيرته على أهله، وكان إذا خرج أغلق الأبواب فلا يدخل أحد بيته حتى يعود. كان النبي داود الله عليه السلام كان معروف إنه شخص يغار هلبة فوق ما تتصوروا على أهل بيته، وكان لو طلع مشوار يسكر على عيلته وأهله بالمفتاح، يسكر في الأبواب فلا يدخل أحد بيته لحد ما يرجع. وفي يوم من الأيام خرج في شأنه، ثم رجع إلى منزله فإذا برجل يقف داخل البيت. لما رجع في يوم من الأيام طلع، رجع لقي راجل موجود في حوشه. شفتوا قداش مؤلم الموضوع؟ ركزوا معايا، في ناس بتفسر الموضوع زي ما هي تحب، لكن احنا نوضح لكم. فإذا برجل يقف داخل البيت، تعجب داود عليه السلام وقال: من أدخلك إلى بيتي؟ طبعا قال هلا بغضب، من أدخلك إلى بيتي؟ فقال الرجل بهدوء: أنا الذي لا يمنعه باب ولا أهاب الملوك ولا يمنعني حجاب. شو رد عليه الرجل هذا؟ قال له بهدوء، قال له أنا ما يمنعنيش باب ولا نخاف من الملوك أو الناس اللي عندها جاه ولا يمنعني حجاب. فعرف داود عليه السلام أن هذا ليس رجلا عاديا، فقال: ومن أنت؟ داود عرف أن راجل ما هوش عادي هذا، قال: من أنت؟ قال له: أنا ملك الموت. فقال داود عليه السلام: مرحبا بأمر الله، ومرحبا بمن جاء بأمر ربي. ركزوا في الكلام اللي نقول فيه. شن قال داود لما قال له أنا ملك الموت؟ داود رد عليه قال: مرحبا بأمر الله، ومرحبا بمن جاء بأمر ربي. ثم قبض ملك الموت روحه بإذن الله، جاه ورحب به، قبض روح داود عليه السلام، وانتقل داود إلى رحمة الله. العبرة من القصة هذه: الموت لا يستأذن أحدا، ولا يفرق بين غني وفقير، ولا بين ملك وعامة الناس. فإذا جاء الأجل فلا يؤخر ساعة ولا يقدم. هذه القصة مشهورة في بعض الكتب التفسير والأخبار، وليست مذكورة بهذا التفصيل في القرآن الكريم، كما أن أهل العلم اختلفوا في ثبوت تفاصيلها. ولكن العبرة في الموضوع هذا كله إن ملك الموت لما يجي ما يهماش أنت من تكون، ما يهماش أنك أنت دكتور، طيار، وزير، رئيس، لا لا لا لا، ما يهماش، ما يهماش ده لعب كورة مشهور أو لاعب بسيط، ما يهماش، يهمه إن أذن له بقبض روحك بأمر من الله سبحانه وتعالى فقط، لا أكثر ولا أقل. فما يهماش من أنت تكون. وصلت للنعتة؟ وصلت للنعتة. كل نفس ذائقة الموت. إيه والله، كل نفس ذائقة الموت. نأخذ فاصل ونرجع.

0: توجهنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك. معكم ملك محمود، وملك محمود حتستقبل المكالمة تقريبا صح؟ أو فصلت المكالمة. تمام، تذكيرا برقم الهاتف 092-150-59-90 يلا توا انتم مهمتكم توا باش تبتون الرقم على 092-150-59. تذكيرا بموضوع الحلقة اليوم، ان العمر يجري فبماذا انجزناه؟ بما ان هي جمعة مباركة فنغتنموها دائما في الاعمال الصالحة، وحتى الرسالة تكون رسالة صالحة، رسالة تنفعكم ما تضركمش، رسالة تذكركم وذكركم انكم انتم في النهاية مخلوقين لعبادة الله سبحانه وتعالى والتقرب الى الله والتوكل على الله و و و فاغتنموا فرصكم وتعلموا ان العمر ما يضمن حد، والصفحة اللي تسكرت امس مش حتنفتح غدوة، فلهذا اغتنم فرصك وعبي كتابك بالأعمال الصالحة. ألو، السلام عليكم.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام،
1: أهلا وسهلا. شكرا سادة ملاك، جمعتك مباركة إن شاء الله.
0: علينا وعليك، علينا وعليك يا رب العالمين.
1: مبارك سادة ملاك، شو أخبارك؟
0: الحمد لله في نعمة والله.
1: تحياتي لك وتحياتي لقناة السرايا وكل مستمعين ومستمعات، إن شاء الله ونهاركم مبارك وجمع عبرك إن شاء الله.
0: ان شاء الله، الله يعزك ويخليك.
1: ان شاء الله ربي يرزقك الذريه الصالحه وربي يعطيك طول العمر والصحه ان شاء الله.
0: باذن الله، باذن الله. شكرا، الله يعزك.
1: واليوم موضوعك شيق شيق يا ترى، والله كل من يسمع لك يطبق الكلام اللي تقولي فيه. هو
0: اي والله اليوم جمعه ونختنم الشيء هذا في الاعمال الصالحه، ايش رايك انت؟
1: طبعا احسن حاجه عن الاعمال الدينيه والاعمال الصالحه. لا تؤجل الصلاه لاي وقت، كل شيء تقدر تاجله الا الاعمال الدينيه، زي الصلاة، زي التسامح، زي اسمه الاعتذار،
0: كل شيء كل شيء كل شيء،
1: زي فعل الخير، أي حاجة. فتو فلوس عادي تقدر تسجلهم، لكن راه بالنسبة للصلاة تو في اللي يقول خيرك ما تصليش، يقول قاعد صغير تو صغير إنه نكبر نصلي. لو واحد يضمن عمر أمتى باش يقول الكلام هذا؟
0: لا طبعا،
1: الحساب راه كله بنتحاسبه، ما فيش حد مش حيتحاسب
0: أكيد
1: يوم غدوة،
0: أكيد
1: في القبر ولا في الآخرة.
0: صحيح،
1: من ما عندك ما تحسبوش كان شباب تم واسمه وراه ومات من صغره يعني. بس
0: مزبوط مزبوط،
1: يعطيك ان شاء الله ربي يهديهم بعدين، حتى زي ما قلت النميمه والفتنه باهله، لا حتى هي بس فيني تلقيها فاضي فاضي، هو اصحابه انا كذا شادين كرمه فلانه ذات فلان فلان فلان، شو ماكم الدوادي بتوا خاصه زي يوم جمعه.
0: ايه
1: باي باي، شد مصحف، شد سبعه، استغفر، حتى كانك فاضي حتى تلعب كره انا ديني روحك حلي يعني.
0: اي والله
1: زي يوم الجمعه يوم توبه، شد مصحف اقرا اقرا قران، استغفر، اذا راجع حساباتك حتى لا يرجع بك الزمان، زمان راجع حساباتك شنو كنت داير قبل يعني.
0: اي والله
1: دير الذنوب، قلنا له ربي غفور رحيم، هو ربي غفور رحيم. مش شو اسمه دير الذنوب وقول ربي غفور رحيم.
0: اي والله اي والله،
1: لان راه كنا بتتحاسب عليهم ذنوبهم.
0: صحيح صحيح،
1: وحبيت نحييكم نحيي المستمعين به، نحيي اصدقاء البرنامج، خوي ناجي من بن قصير، خوي ناجي الدهماني، خوي هانيبال وامه به، واختي بنت ليبيا، واختي نورس، واختي سعاد المصري، واختي مسند، واختي لنا الغرياني به، خوي عبد الله بوميس، خوي عبد الحميد الشماير، خوي صلاح الدين، خوي احمد، حتى ان شاء الله نقول خوي احمد صلى ربي يكون في عونك، نقول صلى ربي يكون في عونك وكاسسنا، والاختنا اللي مسافره برا حتى ان شاء الله ربي شيها ترجع لارض الوطن ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب، الله يعزك ويبارك فيك ويعطيك الوقت الطيب.
1: ان شاء الله يعطيك الوقت الطيب والذريه الصالحه ان شاء الله.
0: يا رب يا رب،
1: الله يرزق ابنائنا وبناتنا انا وعم محمد اخر حتى ما ننساش.
0: اللهم امين.
1: حيوه حيوه. ان شاء الله ربي يعطينا الوقت الطيب والذريه الصالحه والاعمال الصالحه ان شاء الله.
0: اللهم امين يا رب العالمين، بارك الله فيك، الله يعزك. شكرا شكرا على الدعوات الجميلة، يعني محلال يوم الجمعة، نحبه يوم الجمعة. ألو، السلام عليكم.
2: أهلين ملاك، كيف حالك؟ كيف حال صحتك؟
0: نورس نورس،
2: كيف أخبارك؟
0: نورس نورس، شنو أخبارك؟ إن شاء الله طيبة يا رب.
2: لا الحمد لله ان شاء الله جمعه مباركه، ونحيي سالم اللي كان قبلي يقول السلام، ان شاء الله يومك مبارك انت وولادك وجوزك واحمد وكل الزملاء والاصدقاء.
0: الله يعزك
2: يا ملاك. خليني بنقول لك على حاجه.
0: قولي. هاي
2: طبعا انا ولمس سمعت الاعاده ديما يعاودوا قبل الفجر في السرايا يعاودوا في البرنامج. اها سمعتك انت وقولي لي سلم عليك واحد من الكنترول وقال لك مطلوب نقاتل والناضل. عرفتي
0: ايه صح.
2: قولي له انت يا ولي في الكنترول قل له كنا قبائل منتشره عشاير وبيوت بين السياسي والصحراء وخوت مقاتل خوت، وسلمي لي عليه هلبه وقول له ليك معزتك ومعزتك واحترامك وقدرك بين قوسين عند نورس.
0: ما انا عرفتيه الشخص
2: طبعا علاش لا. اصلا انا لما جيت الحرب في غزه انا اللي قلت على الاغنيه، هي قلت لحت عليها لان الغسام مطلعها ادي خلي نسمعها من الغسام.
0: قال لك وتوا قال لك هي ميونس.
2: هو يا ميونس سافر يا حبيبي ورجع على الطول ولا الغيزه وقول له حق يريد الله يريد الله.
0: ايه ريتي ولا معناها يعرفوك كويس يعرفات شنو تحب وش ما تحب.
2: يعرفوني مواليه تعرف ديما بعد الحلقه في البلاد.
0: ايه
2: نتصل بالمخرج هو ونقول له دير الاغنيه هذه دير يا ميونس دير مثلا اللي جرحني رمشي عينه مثلا نادي اللي محرم فؤاد الاغاني القديمه دير الاغنيه هي لي ورده دير. معناتها هو هذا بس قال لك مطلوب نقاتل والناضل لان غادي لما جت حرب غزه وهو كان جايب برنامج على فلسطين وكلها اتصلت انا بيه قلت ادير لما الغشام مطلوب نقاتل والناضل والناضل في سبيل الله. ثاني نقول ان شاء الله ربي يحفظك ربي يهنيك ايتها المخرج ديما انت صاحب انامل انماصيه وذهبيه.
0: خلاص انا قلت الالماس والانامل الذهبيه ما انا وصل للشخص وعرفتي من هو.
2: خلاص الرساله وصلت. عرفتي
0: الرساله وصلت يعني تو نورس تحشمت مني وتبيش تقول لي. يعطيك الصحة يا
2: ديما. انتم حلوين بصراحة اولادنا وبنياتنا انتم صغيرين زي انت ملوكة زي هو زي مثلا محمد صبري زي اسلام السرماني زي مدعينا هما الصغيرينات اللي طلعت توا. والله انتم ابنائنا وانتم حلوين وانتم كملت المسيرة الاعلامية نتمنى لكم التوفيق
0: ان شاء الله.
2: بدك انت ملاك ملاك اول ما طلعتي انا سمعتك اول يوم طلعتي فيك رسمية سمعتك على طول انا كنت من المعجبين بشخصيتك واتصلت بيك تحت الهواء الرسمية وكلمتك وشكرتك وقلت لك استمري عرفتي.
0: الله يعزك الله يعزك. انا لازم نفكر فيك
2: جد لما طلعتي في راديو البلاد وزرت البرامج ويا ريت استمريتي يا ملاك.
0: تو موجوده معاكم في راديو السرايا وبرامجي ما شاء الله يعني ما شاء الله انتم ما قصرتوش معي صراحه.
2: انتم ما قصرتوش معك ملاك احنا معاك انت واللي يطلب مطلوب نقاتل والناظر احنا معاه في اي قناه فهمتي.
0: ان شاء الله ربي يعطيك الصحه يا ناس. شكرا شكرا بارك الله فيك.
2: شكرا
0: شكرا بارك.
2: اسمع ذكري انت ملك بعد عمر طويل كل من يسمع فينا كل احبابنا مخرجينا تكلمت على ملك الموت عرفتي. طبعا سيدنا سليمان ملك الموت يجيه عرفتي يهدرز عنده ويظهر عنده وكله فهمتي. في مره في راجل جاي لسيدنا سليمان خش عليهم ملك الموت عرفتي مشي ملك الموت هو قاعد يشوف الراجل هو يشوف له يشوف له شو سيدنا الراجل سأل سيدنا سليمان عليه السلام قال من هو الراجل هو اللي يشوف اللي خش علينا توا قال له هذا ملك الموت الراجل ملك ارتعب قعد يروح عرفتي وهرب طلع من حدا سيدنا سليمان وانا هرب ونمشي نمشي للهند عرفتي كيف
0: كويس.
2: اليوم هذا هو ملك الموت جاي بيقبض روح الراجل هو اللي بعد سيدنا سليمان هذاك قال لي بنهرب من ملك الموت بنمشي للهند نمشي للهند عرفتي لحق ملك الموت غادي يقبض راحة عرفتي كيف مالي قالوا كيف معناتها وصل ملك الموت للهند وكله كل شيء شي سيدنا سليمان قال ملك الموت أين مكان البشر وكان الحيوانات وكانت الحشرات موجود الموت في كل مكان عرفتي
0: أي والله.
2: سيدنا سليمان وكان زي ما تقولي صديقة وزميلة ويجي ويصر عنده ويتكلم هو وياه تحدث هو وياه ملك الموت كان صديقة جدا عرفتي ومرة سيدنا سليمان خش على ملك الموت لقى فتح رجليه وحط لوحة بالرجليه ويكتب عرفتي شو قال لي ماذا تكتب يا ملك الموت قال لي نكتب في الأسماء في العالم كل اليوم بنقبض الروح نتاعهم فهمتي فمعناتها إن شاء الله ربي يطول عمركم هذه قصص في الدين والحاجات خلي نستفاد وملاك من بعض
0: أكيد فهمتي. أكيد بارك الله فيك يا نورس على المشاركة شكرا شكرا
2: لو خلاني لو بدنا نحن نتكلم معاك شوية على شو درت الدنيا من أعمالك اللي معناتها الموت قريبة كل شيء الواحد ديما يحسن الخاتمة ديما يكون كويس، ديما يكون صلي، ديما يكون طاهر، ديما معناتها يزرع الحب والحنية بين الناس. لأن مرات ملاك الواحد يموت معناتها غير على حسن الخاتمة، في اللي مات هو شارب، في اللي مات هو قاتل، وفي اللي مات معناتها هو مدير زاني، وفي كل واحد معناتها مدير حاجة. فهمتي؟ أقول لك الإنسان لما تقوم القيامة ونطلع من القبور متاعنا، لما تبعثر القبور كل واحد يطلع، اللي سكران يطلع عليه السكران، واللي زاني عليه الزاني، واللي يصلي يطلع يصلي، واللي على معناته على شنو انت متي. فاحسنوا دائما الخاتمه، وان شاء الله يربع على حسن الخاتمه
0: وعمركم.
2: هناكم جمعه مباركه وتحياتي لك.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك. نورس على 092 150 59 99. السلام عليكم احمد. هذا احمد.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: جمعتكم مباركة إن شاء الله وخيرك الملاك.
0: بارك فيك يا أحمد، بارك الله فيك، الله يعزك.
3: نحيي أول من نحيي وخي سالم وقول التحية التحية بارك الله فيك، ونحيي وخيتي نورة بنت جرابوني بنت ليبيا، وخيتنا فاطمة الله يرجعها لنا بالسلامة. عمي عبد الله قول الله يا الله يا الله يا كريم العالي، إن شاء الله يرجع لك ولدك الغالي.
0: اللهم امين يا رب العالمين، بارك الله فيك.
3: والله وخيتي ملاك الكلام اللي قلتيه كل في الاصلاح وفي كلمه كويس، ما نبيش نعلق على اللي بنعلق عليه، قلتي لنا كله ما عادش فيه معلق، كلامك كله سليم 100%. والموت ما يندر عليها حتى امتى شيء في لحظه.
0: اي والله اي والله،
3: معناه اللي قلتيه كله ما عادش بنعلق عليه، فلا اللي قلتيه خديتيه من قلوبنا كله، ما عادش فيه ما منزيد عليه.
0: اي والله، بارك الله فيك يا احمد، الله يعزك.
3: ان شاء الله جمعتكم مباركه.
0: انا ولك يا اخي.
3: ونحيي كل اللي في الفير واللي في التوكتوك، ونبي اعطيني مجال شويه بنقول كلمات في اختي نورس وبنت جرابولي وبنت ليبيا وفاطمه وانتي.
0: باه قول كلماتي.
3: نقول يا ربي بتخطويهم،
0: اللهم امين،
3: وبيعطوا رجالنا نهديهم، ويا ربي حق ثمانيهم معاهم، حتى انت خياتي انت الخامسه يا ربي حق ثمانيهم، وان شاء الله يشدوا المكه بايديهم. ويا رب ان شاء الله لا تمرضوا ولا تهبوا، وفوق جبل عرباط تصبوا ان شاء الله.
0: وانت
3: ان شاء الله ربي يعطيك ما تتمني وخيتي ملك على الكلام الكويس اللي تطلعي فيه، وقربتينا لله، وفي حاجات ما نعرفوهاش وريتينا، الله يرحم والديك دنيا واخره.
0: اللهم امين يا رب العالمين، اللهم امين يا رب العالمين. شكرا يا
3: رب. وان شاء الله ان شاء الله عرفتكم الكلمات وخياتي الخمسه، لان انتم اللي جبرتوا بالخاطر، وما ننساش عمي محمد حتى وجبر بخاطر، الله يجبر بخاطره، وعمي عبد الله كل من يعرفني.
0: اللهم امين يا رب العالمين، بارك الله فيك يا احمد.
3: وانت الله يحفظك، الله يحفظك
0: ان شاء الله،
3: الله يحفظك ان شاء الله دنيا واخره.
0: اللهم امين يا احمد، شكرا، بارك الله فيك.
3: الله يرحم البطن اجاباتك والبول رباك، والله انت متن، انت المتن مؤاخذ مذيعه بالنسبه لي انا، مع احترامي المذيعه، والله انت مذيعه قربتينا لله، الله يبارك فيك من هالشيء.
0: الله يعزك يا اخوي احمد، وبارك الله فيك على كلامك لي، والله ما قادر ارد عليك، شكرا، بارك الله فيك.
3: كما خشيت عليكم بخير نطلع تحيه السلام. السلام عليكم ورحمه الله.
0: عليكم السلام يا احمد، الله يعزك ويحفظك يا اخوي، شكرا شكرا على كلامك الجميل ومكالماتكم الجميله، تعليقاتكم الجميله. لو السلام عليكم.
4: وعليكم السلام، كيف حالك منال؟
0: تو صوتك واطي وبعيد، وتبيني اني نصحصح معاك راه غير صحيحك. باي الحمد لله، شن اخبارك انت؟
4: والله تمام، جمعتك مباركه ان شاء الله.
0: علينا وعليك يا رب، شن حالك، شن امورك، ان شاء الله طيبه؟
4: والله لا بخير ونعمه، شن اخبارك انت؟
0: والله الحمد لله. تفضلي، هي مشاركتك. هي
4: نفسي اولا لكل المستمعين والمستمعات ان شاء الله. معك زينب.
0: ايه عارفه زينب، تفضلي هي قولي لي يا زينب.
4: أعطيك الصحة على المقدمة وعلى القصص اللي حكيتيها. إن شاء الله، الله يعطيك الصحة إن شاء الله.
0: يبارك فيك ويعزك ويخليك.
4: يعزك ويخليك. ونقول لك إن شاء الله ربي يغلبنا عن نفس.
0: اللهم آمين يا رب العالمين.
4: نقول إن شاء الله ربي يغلبنا عن نفس.
0: إن شاء الله يا رب.
4: نقول والله ما نخافي ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب، بارك الله فيك، الله يعزك ويخليك يا رب.
4: يعزك دارك، تحياتي.
0: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله.
4: والله عندي ضيوف ما حبيت نشارك معك.
0: الله يعزك، الله يعزك يا زينب، ان شاء الله.
4: جماعة عويلك وخليك.
0: لا لا، عارفه. تحياتي ليهم كلهم، مسلمين عليهم بالله عليك.
4: ان شاء الله يوسف.
0: تسلمي تسلمي، الله يعزك ويخليك. رجعنا للفيسبوك توها. شنو هذا؟ ان شاء الله خير.
5: مرحبا.
0: مرحبا.
5: انا ولا
0: ايه دوش
5: مشاغب ماو
0: مو ايه لا والله مشاغب.
5: السلام عليكم.
0: لكم السلام يا هانيبال. شنو حالك؟
5: اهلا وسهلا اخيك هانيبال، مرحبتين بالدكتوره ملاك.
0: الله يعزك يخليك يا هانيبال، الله يعزك.
5: اهلا وسهلا بك وربي يحفظك. لا هم ايدوني هالبنات بالكلام هذا. بشهادة المستمع اللي كان قبل شوية، الرجل الكبير قال لك تعلمنا منك حاجات ما كناش نعرفوها. شو قلت أنا الحلقة اللي فاتت؟ ما أنا شو ندبي أنا يا أخونا الحلقة اللي فاتت؟ قلت لكم نجيب لكم فيه بثلاثة متاع شيوخ ملاك تعطي في محاضرة مجانا.
0: يعطيك الصحة.
5: الله يسلمك. لا أنا كلامي ما يطيحش لا ترى. بشهادة واضحة يعني خذي كيف. الحمد لله فعلا يعني نتعلموا منك حاجات وتعلمي في الناس اللي ما تعرفش الحاجات حتى البسيطة. انت جيبي فاب ثلاثة قلتها لك، وهذه الحلقة قلت لك راه جيبي حاجات هي واعرة في الأصل، حتى تفسير الآية جيبي فيها أو حديث نقول سبحان الله والله صح عليها ملك. شنو خلاني نسميك دكتورة؟ بارك الله فيك. والآيات القرآنية اللي تقولي فيهم والأحاديث القراءة الصحيحة يعني
0: الله يبارك
5: فيك. نحبك يعني او ما بمعنى يعني. عجبتني بكري كتابتهم لا تؤجل الاعتذار والتوبه وفعل الخير ولا
0: اي والله.
5: في حاجه رابعه قلتيها شنو هي؟
0: صله
5: الرحم او شنو هي؟
0: ايه
5: الاب او الام حاجه.
0: صله الرحم ايه ايه
5: ايه ايه شيء ضروري لانه يكفي نساء حديثك كبرى يعني لا يدخل جنه قطع رحم.
0: اي والله
5: شويه هذه
0: صحيح.
5: مفيش من خاطر رحم لا يدخل جنة لا يقبل منه دعاء ولا صلاة ولا حتى حاجة.
0: مزبوط مزبوط.
5: ايه هذا قاطع رحم. ايه ودائما ديما نقول فيها وأبدا دائما وأبدا نسأل الله حسن قاتمة.
0: اللهم أمين يا رب العالمين.
5: وصلوا صلاة مودع، هذه ممكن جديدة على بعض الناس. صلوا صلاة مودع. شو معناه صلي صلاة مودع؟ برا توضى وأحسن الوضوء، بعدين نقول الدعاء لبعد الوضوء. أنا متأكد هالبنات ما يعرفوش شيء. باي وصلي صلاة مودع شو معناها؟ معناها كأن آخر لك ثلاثة دقائق في الدنيا بالله كي بتصليها بتبكي بترعش تخيل أنت بعد بيخذوا روحك. فلذلك وقت تقابل ربي ديما حطش ذلك إن هذه صلاة الوداع. شو بتكون؟ بتكون خاشع ما تقدرش لأن بيخبط روحك، معناها بتحاول بتطلع من الدنيا بأحسن حاجة. هذا حديث راه هو صلوا صلاة مودع، ديما صلي صلاة مودع، مسلم قبوهر.
0: صحيح، صحيح.
5: تمام، والنفس، النفس يا ملاك، اللي لم تشغلها بالطاعة، شغلتك بالمعاصي.
0: يا والله.
5: هذه حكمة. النفس اللي لم تشغلها بالطاعة، شغلتك بالمعاصي. شيء واضح هو.
0: صحيح.
5: والفتنة وما ادراك ما الفتنة، انت دويتي هلبا اللي يرفع في الدواء بالكذب. والله يعني انا مانيش عارف هل يقرا في قران او ما يقراش في قران، يعني لازم نجيب لهم الادله. انت مبكر ما تدويش على قصه معاذ. قال له يا رسول الله الا ويحك يا معاذ، الا يكب الناس على وجوههم يوم القيامه الا حصاد السنتهم. خير يقروك على وجهك، مش حتى شدينك بالسناسل وتمشي على رجليك، تعالي وجهك وعلى بطنك. من هم اللي يدوا على الناس وبالكذب يا ريت الحق دي هو حق ما ترفعاش، مش ما بالك كذب يعني. والكارثه الثانيه قلتها لك الحلقه اللي فاتت، الجاهل والغبي اللي صدق في الطرف اللي جاه. يا راجل تاكد يا راجل كيف انت هيك؟ انت اصلا الشخص اللي يجيب لك دواء المفروض تخاف منه، يطلع منك ويجيب لك، انت خاف منه. واه صاحب انت الشخص هذا. بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، في سوره النور، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم.
0: هي والله
5: يعني أنت بالك راهو يشهد عليك حتى بالكذب، تكذب على الناس. والله نحذر أنا من النميمة والفتنة صراحة، ديما نتجنب فيها. قول الحق، لا عادي لو شاهدوك قول الحق، لكن ديما تجنب الشيء هذا. يعني ما يعني لو أنت صرت النور تبعش هي براحة، ما هي سهلة. على العموم
0: أنا بقول حاجة
5: نعم
0: بقول حاجة. صلاة المودع
5: انتي.
0: ايه صلاة المودع، انت قلت لي صلاة المودع بكري، خليك تكمل بهي
5: صلاة المودع. بنزيد عليها حاجة
0: بنزيد عليها حاجة وبعدين انت كمل. ايه انت كمل تمام، كمل
5: خلص.
0: لا لا لا انا بنقول لك الحاجة هذه اللي بنزيد عليك وبعدين انت كمل تمام.
5: اتفضل.
0: صلاة المودع كيف تكون؟ ان يمينك الجنة ويسارك النار.
5: خلي نكمل لك انا معلش. وفوقك الله عز وجل يسبح فيك، وراك
0: امامك امامك امامك امامك الله،
5: وتحتك صراط المستقيم، وقدامك أيوة. الكعبة.
0: كويس بقى كيف بتكون؟ أيوة. بتكون خشوعك أيوة. وانت في الموقف هذا
5: خلاص وصراط المستقيم مستحيل معلش ان هو احد من السيف
0: زي الشرع الشعرة
5: ورق من الشعرة
0: بالضبط عليك
5: تمام بيمشي عليها هو الا المؤمن. ربي قال لك زي البرق، في ناس تمشي عليه زي البرق وان شاء الله نكونوا منهم. هذا شيء واضح. بكر تكلمت عن الموت بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة البقرة، سمعت واحد قالها آية لكن زي اللي انقالت مقلوبة ولا كيف؟ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس
0: فتمنوا
5: الموت إن كنتم صادقين
0: ولن
5: يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. مازال هي تعفرك بنقول لك فيها كلام، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياتي ومن الذين أسركوا يود أحدهم يعمر ألف سنة. أنت دويتي عليه أنت مبكري وما هو بمزحزح من العذاب أن يعمر والله بصير بما تعمل.
0: يعني نقولوا احنا ما حتى لو قالوا بالألسنتهم ان احنا نتمنى الموت لكن في داخلهم ما يقدروش.
5: مستحيل لان ما عندهاش باش يقابل.
0: اكيد
5: ما عندهاش باش يقابل ملاك واضحه. انسان الطيب يتقبل الموت، احنا نعرفوها الموت شيء لحظه ما نشوفه فيها. لا المشكله موضوع كله النهايه اللي بنقوله هنا، وتقولي انتم سامعين واللي بيقولوا بعدي نبوا العبره. هل اتعظت من الكلام ولا غير تسمع وخلاص وتقول والله انت فتنه يا ملاك وفتنه يا هنيبال وفتنه يا شيخ؟ باي انت بعد ما تفكر بداع شو تدير؟ هل انت تعبت ولا لا؟ انا نبي الموعظه، انت وينها؟
0: صحيح يا
5: بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سوره ال عمران 185 تكلمتي عن الموت، كل نفس ذائقه الموت وانما توفى اجوركم يوم القيامه. لا إيه وإنما توفى أجوركم يوم القيامة. اسمعي هذه، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور. والله من كثر الحفظ واحد يتلخبط. سورة المنافقين وبنختم بها، وأعوذ بالله من المنافقين إن شاء الله ربي بعدهم علينا. شوف يا ربي شنقال في آخر الآية بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت.
0: صحيح.
5: او الموت ايه الموت من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين. ترد عليه ربي ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. كلمت عليهم ذكري فعلا والله خبير بما تعلم بما تعملون في سوره المنافقين في اخر سوره المنافقين.
0: الايات
5: يعني يا ملاك باختصار نبي الموعظه ونبي قلب الناس نبي نقرا القران، لان القران راهو فيه كل شيء، ما فرطنا في هذا الكتاب من شيء. ارى اللي عند ملاك تقول فيه واللي يقول فيه يعني بعض ما تكون في القران. ايه ماضي وحاضر.
0: بارك الله فيك يا هيبال.
5: فيك بارك الله. شكرا. تحياتي ليك وعندي تحيه للوالده الكريمه تحيه قالت لك بالحق ما شاء الله عليك، بسم الله ما شاء الله ربي يحفظك. سعاده المستمعين كلهم، الاستاذه سعاد المصري ربي يحفظها الظاهر التي لم تتكرر، اخونا سالم حيان الله يرحم والديك سالم، وخينا الناس ننتظر في مداخلتها، وخيتنا فاديه الانسانه المتعلمه المثقفه بنت القربولي كذلك. يعني في ناس والله نحب نسمع لهم، احترامي لكل المستمعين.
0: بارك الله
5: يعني فيك. في ناس تفيدوا فينا حتى حتى حتى الطلة متاعهم تكشي فهمتي.
0: تسلم
5: يا الناس اللي يقول السلام عليكم الطلة متاعها حتى لو ما يعرف يدوي سبحان الله ترتاحي نفسيا.
0: بارك الله فيك يا حبيبي.
5: الله يرحم والديك دكتورة وبارك الله فيك واليوم تبدي انك انت دكتورة وبجدارة وبسم الله ما شاء الله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وإذا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه لك انت ان ترني انا اقل من كمال وردا. السلام عليكم ورحمة الله.
0: تسلم تسلم هانيبال بارك الله فيك. باي قبل ما تعطيني المكالمات وقبل ما تنقل لي المكالمات شكرا لكل من تواصل معنا على ارقام الهواتف، لكن خليني نقرا بعض الاشياء بعدين اعطي البراح للمكالمات. انا عارفه اني مرات نعطل عليكم في المكالمات وهذا مش تقصير مني، بس الوقت معاش يسعني بكميه المعلومات اللي نعطيكم فيها وكميه الاشياء اللي نعطيكم فيها باش تستفيدوا من الحلقه، ما تطلعوش برا من الحلقه ولا توصلوا نهايه الحلقه مش فاهمين شنو قاعد نقول فيه. الندم قبل الرحيل هذه جزئيه معينه هنحكي فيها. اصعب اللحظات يعيشها الإنسان هي لحظة يقول فيها يا ليتني فعلت، يا ريت صلحت، يا ريت استغفرت، يا ريت صليت، يا ريت كذا كذا كذا كذا. كم من إنسان ضيع عمره في الخصام وجمع المال وملاحقة الدنيا ثم تمنى لو أنه قدم لنفسه عملا صالحا لتنتظر حتى يأتي الوقت الذي لا ينفع فيه ندم. فباب الإصلاح دائما مفتوح ما دمت حيا. سامح قبل أن تجبر على الفراق. ركزوا في كلمة، سامح قبل أن تجبر على الفراق. تجبر على الفراق هنا صيغتها تعرفوا شو معناها؟ إنك يدركك الموت. أصلح قبل أن يأتي يوم لا يستطيع تستطيع فيه الرجوع. صلح، عندك فرصة اليوم، عندك اليوم فرصة انك تسامح وتعفو كذا، عندك فرصة انك انت ترجع، لكن مرات ما عندكش فرصة لو اخذك الاجل. ازرع الخير اليوم قبل غدوة، في اللحظة هذه قبل اللحظة الجاية، قبل ان تصبح ذكريات هي كل ما تملك. العاقل من راجع نفسه قبل ان يراجع يوم القيامة، والسعيد من أصلح آخرته قبل رحيله. فالله عليكم والله على الناس اللي تسمع فيها، وكم واحد فينا منبه بشي فيق منبه يديروا فيه مرات في الساعات المتأخرة توا حاليا، لأن فيه يتابع في مباراة في كأس العالم أو حدث في الدنيا صاير يدير في منبه باش ينوض، يسهر الليل كامل ويقاوم النوم ويقول لازم ما نفوتهاش المباراة، منتخب يلعب من منتخب. لكن صلاة الفجر كم واحد حط لها منبه؟ كم شخص فيكم موجود حاليا او يسمع فيها دار لها منبه؟ خليني من الناس اللي تنوض هيك تعود على روتين معين، بس كم شخص ندير منبه لصلاة الفجر باش ما تفوتهاش؟ كم واحد تعب نفسه باش ينوض لملاقاة الله سبحانه وتعالى في صلاة الفجر؟ فكم شخص يتعب باش يتابع لقاء في الملعب بين منتخبين ولقاء الله سبحانه وتعالى ما كلفش نفسه؟ وانا مشت الأولويات، وانا مشت الأولويات. مش معناها ان انا مثلا متابعة الكرة او الرياضة حرام، لا، او ان الانسان ما يرهفش او نقول احنا ما يترفهش على نفسه في الدنيا، لكن المشكلة لما تصبح الامور هذه امور الدنيا هي من اعظم لقاء واعظم من اللقاء والوقوف بين ايدي الله. احنا حاليا نعرف مواعيد المباريات، نعرف اوقات البرامج، تعرف حتى وقت برنامجي توه ساعة كم يبث، صح؟ وتعرفوا كل التفاصيل، لكن هل عرفنا قيمة الصلاة؟ هل عرفنا أن الفجر شهادة على صدق الإيمان؟ فراجعوا أنفسكم، ما الذي يستحق أن نقوم له من النوم؟ الصلاة خير من النوم، مش يقول فاف صلاة الفجر؟ الصلاة خير من النوم. فما الذي يستحق أن نقوم له من النوم؟ الدنيا تنتهي وماشي للزوال، والمباريات تنتهي، البرامج تنتهي، والنتائج تنسى، لكن العمل الصالح يبقى. فاجعلوا للآخرة نصيبا من اهتماماتكم، فالعمر يجري والفرص لا تعود أبدا. وقبل ما تمشوا وقبل ما يجي يوم اللي ما نقدروش نرجع فيه، اصلح ما بينك وما بين الله سبحانه وتعالى، ورد الحقوق لأهلها. كلمة هذه، ورد الحقوق لأهلها. الإنسان الظالمة اللي يواكل أموال اليتيم، واللي مش عاطي حقه من ورثة لأخته أو لخوه، أو ظالم في الدنيا، ردوا الأمانات لأهلها، وردوا الحقوق لأهلها، واطلبوا السماح في حق نفسك وفي حق الآخرين. لا تجعل قلبك يحمل حقدا وحسدا في الدنيا، ولا تضيع عمرك في الخصومات ونقل الكلام، فالدنيا أقصر مما نظن. احنا نحسبوها سنين، هو 2026 بعد سنين 2030 وإلى ما ذلك، لكن كلها هذه عند الله لحظات، ممكن جزء من الثانية أو أقل من الثانية. احنا نحسبوها حاجات طويلة، هذه سنين تخش سنة شهور وكذا، كلها سنة سنة وتخش سنة وبعدها وبعدها نحسبوها أنها هي سنين طويلة. لا، ما هي سنين طويلة، هي أقصر من اعتقادنا وتخيرات البشر. فترك دائما خلفك أثرا طيبا وكلمة جميلة وعملا صالحا يبقى لك بعد الرحيل، كلمة من ناس يشهدوا لك أنك أنت قمت بأعمال صالحة، أو حتى قلت كلمة صالحة في يوم من الأيام، أو حتى تقوم برسالة معينة في حياتك لإصلاح الناس. تذكر دائما، قد نخطط للغد لكن لا نعلم هل ندركه أو لا. فاجعل يومك بداية خير، واستعد دائما للقاء الله بقلب سليم وفي أي وقت. إن شاء الله وصلت. على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
6: ايوه، وعليكم السلام. اهلين استاذه منى، شو حالك؟ شو اخبارك؟
0: اهلا بنت القربول.
6: اكيد تحياتي ليك وجمعتك مباركة، انت واستاذ يونس وكادر السرايا ومستمعين هالاوفياء، ان شاء الله جمعه مباركه يا ربي عليكم.
0: الله يعزك ويحفظك ويعطيك الوقت الطيب يا بنت القربول، تفضلي.
6: ان شاء الله يا ربي الجمعه المباركه هذه، ان شاء الله ربي يشفي كل مريض. والاخت اللي تواصل معاك في الخارج نقولها ان شاء الله ربي يشفيك. اخت فاطمه فاطمة او مش عارفه تقريبا، نقولها ان شاء الله بالشفاء عليك يا ربي، ترجعي لبلادك. والاخت اللي تتواصل معاك من السويد نقولها ان شاء الله يومك سعيد ومبارك وجمعتك مباركه ان شاء الله. كل الاخوه اللي الاخوات يعني الخانبان ما شاء الله، والله كلامه يعني بصراحة كلها يعني ما عندي فيه منقول، يعني ما شاء الله من حديث الرسول ومن الآيات القرآنية، يعني واضح الشخص يعني قرآن، يعني ما شاء الله عليه. حياتي لأمه ربي يحفظه،
0: اللهم أمين يا رب.
6: أخت فادية وأستاذ طبعا أحمد، نقول الله يرحم زوجتك، وعمي محمد الأغا جمعتك مباركة، وعمي سالم حتى هو جمعتك مباركة، ونورس وكل الأخوات اللي شاركوا ديما، وقول ان شاء الله يومكم سعيد ومبارك وجمعتكم مباركه. وزي ما قلت يا استاذه منات، قصدي الواحد ديما يخلي اثر طيب، وديما الدعاء يوم الجمعه نقول ديما يعني ان شاء الله حسن الخاتمه، يعني هذه اهم حاجه. والله للاسف يا استاذه منات، خلينا نحكي عن نفسي طبعا، للاسف للاسف الشديد اني لما نقرا القران بكي، ان شاء الله بيسمحني يعني.
0: نسمع فيك نسمع فيك، تفضل.
6: نقرا ثاني يوم الجمعه حق ربي، زي زي سوره الكهف، زي ياسين والصفا، والله ما تفكر لهم الا في يوم الجمعه. صح تصلي كل شيء في الاوقات، لكن القران والله لما الجمعه للجمعه ان شاء الله ربي يسامحني. والله هو قال لك حتى الاذكار مفروض يوميا، يعني الصباح والمساء والخروج من البيت هذه صح نتفكر لها، لكن نجينا نمسك المصحف بين يدي كان من جمعة للجمعة الحال.
0: ربي يهدينا ويهديك ويصلح بينا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين.
6: مريض يا أستاذ ملاك إن شاء الله ربي يشفي، وأنتي والله ديما ندعي لك ربي يعطيك الوقت الطيب يا رب على أسلوبك الراقي ومواضيع اللي تطرحي فيها، وشوفي الناس كيف يتداخلوا معك وزي اللي في الخارج يخشوا ما شاء الله، يعني والله إن شاء الله كلها في ميزان حسناتك يا أستاذ ملاك، وربي يحفظك يحفظ لك زوجك وأهلك وناسك وكلهم يا رب.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. شكرا،
6: تحياتي ليك ونومكم سعيد ومبارك إن شاء الله، ديما في الاستماع والله ليك يا أستاذ ملاك.
0: تسلمي تسلمي، الله يعزك ويخليك ويحفظك ويعطيك الوقت الطيب بنت القربولي. شكرا شكرا، بارك الله فيك. شوية بس خلنا نقرأ تعليقات موجودة على الفيسبوك. لينا اللي هو فادية شن تقول؟ تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملاك تحياتي ليك فادية. يوسف تحياتي جدا جدا إلى هانيبال وكلماتها الرائعة، استمعت لك بكلماتك، استمتعت بكلماتك، وتحياتي لأمك العزيزة وتحياتي لبنت القربولي وكل المستمعين. شكرا يا فادية. وقالت ما شاء الله عليك ملاك، نورك نورك الله بعلمك تبارك الرحمن، صغيرة ولكن ما شاء الله تحملين الكثير من النور في قلبك، وما شاء الله ربي يحفظ لك أمك وبوك ويحفظ لك زوجك يا رب، تحياتي ملاك. شكرا يا فادية بارك الله فيك. وردة العمر تقول الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، أي أن إهمال الوقت قد يودي إلى ضياع الفرص والندم لاحقا. أي والله يا وردة العمر، شكرا على تعليقاتكم الجميلة. في البت السابق حتى هو تعليقات، بس أنا مش مننساش التعليقات اللي أنا ما نقدرش، في ناس علقوا في البت السابق. ماوية تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جمعة طيبة مباركة عليكم، بارك الله فيك صديقتي، أبدعتي في اختيار المواضيع. قال الله تعالى والعصر، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سورة العصر. فالعبرة ليس بطول العمر وإنما بما يملأ به من إيمان وعمل نافع وإحسان إلى الناس والتقرب إلى الله. أي والله أي والله، شكرا يا ماوية على هذا التعليق. ألو السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جمعتك مباركة وكل المستمعين أخوي يعني بارب ونبيبيا وكل إنسان والله بنية والله وش معاك، إن شاء الله جمعتهم مباركة وإن شاء الله يا رب يا البلاد.
0: اللهم أمين يا رب العالمين.
7: هلو
0: ايه نسمع فيك نسمع فيك، اللهم أمين.
7: من العمر من لعبي وعمر المرء من ذهبي.
0: ايه
7: هلو
0: ايه نسمع فيك نسمع فيك، كمل استمر.
7: ولا الدنيا هذه الواحد أهم حاجة توقيت الصلاة في وقتها، وانت وندر عليكم أني مقصر في الدوادية مرة
0: اي والله،
7: لكن أهم حاجة الواحد الصلاة وفعل الخير للناس، وضيع وقت أني مشبه الوقت توا في ليبيا زل فلاش ليشعر فضي في النار، ايش الفلاش ليشعر فضي في النار، هذا الوقت في ليبيا على الأبيض عرفت كيف، ما فيش فايدة بكل وقت ما ضايع بكل، نشيل الموت بطل، نفتنوا في بعضنا، نديروا في مشاكل لبعضنا.
0: اي والله
7: احنا الليبيين نقول لك بكل صدق وامانه، احنا نصنع في المشاكل بروحنا، ما عنديش واحد بعدينا، احنا نصنع فيها وعدونا يستغل في حياتها هي، يستغل في مشاكلنا ويدير منها فزوره يحل بها وموضعها هو، واحنا نقعد نشافوا بعضنا ومضيعين وقتنا. والوقت والدقيقة والثانية والساعة واليوم والسنة كلها تفوت، والله ما عاد تولي يجي مع اليوم تقلب التم ولا ما عاد تولي لك يجي معاد إلا يوم القيامة. اندرت بها صليتي زرت المريض زرت الخير رعاتي فيها والديك صفحتي فيها الناس شاتي بي صافية صدقتي على المساكين غير هيك عبت وخلاص نتجارب في الدنيا.
0: اي والله
7: ها
0: اي والله صدقت يا
7: هذا كلام مضبوط نقوله على نفسي حتى مين نقول لك نقصر هلبة ما نديروش نصرع في اللي دعاه والله كذا والله كذا يا ريت ما راه والله الذي لا اله الا هو في اليوم الجمعة المبارك لو ما غيروش انفسنا بنقعدوا ليوم القيامة هيك علاش؟ لان ربي عطينا جوهرة عطينا عقل وورنا طريق الصح وهديناه من الشيء طريق الخير وطريق الشر. أتمنى إن شاء الله تسامحيني في الكلمة هذه على اللي على الصار والجامعة علمي وانت حرة الجامعة بري تبي الصلاة بري تبي الخير بري تبي الحاجات الثانية وني مفتوحة لا ما دورتش لا لا لا لا والله ما نكلمك بري يمهل ولا يهمل تعبير كل ثانية ضيعناها الحساب والله الثانية اللي ضيعناها في الدنيا الثانية هي اللي ما حسبنا عليه ربي راهو اللي بيين بكل وقتنا بكل بكل بلاش يتين يشعل في النهار نفس التوقيت متاعك في العمل مش مرتاحين
0: اي والله
7: مش مش مرتاح ستين حاجة لا تسني ولي بروحي نصع في المشاكل
0: صحيح
7: كيف تبي ربي تخيلني وعطني جوهرة عقل ده الباخرة اللي تمشي في البحر خط البوصلة وخط السير
0: يا والله
7: لا تمثل شيء بشيء شني عطينا عقل ورانك الصح من الغلط وندير بالغلط هو غلط وقول غلط بارك الله فيك
0: شكرا شكرا لعزك اخوي بارك الله فيك على المكالمة لو شو رايك نمشي فاصل قصير نمشي فاصل قصير ونرجع بإذن الله

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، ناخذ اخر مكالمه عادي. يلا الو، السلام عليكم.
1: الو،
0: ايوه السلام عليكم.
1: حالك يا ملاك؟
0: اهلا اهلا.
1: كيف حالك يا ملاك باهي؟
0: الحمد لله. شن حالك يا ميمه؟ بسمع صوتك انا يا حالي باهي.
1: لا سلمك عليك وحشه، حتى انت مع سمع الصوت بدات نتبع فيك يا ملاك.
0: باهي باهي باهي، انت شن حالك؟ شن اخبار صحتك؟
1: كيف حالك انت يا ملاك؟ كيف حال عويلتك؟ كيف حال يونس؟ كويس
0: كويس مريكي. لا لا كويسين كلهم الحمد لله. شن حالك انت؟ صحتك تمام؟ باهي سمعنا صوتك.
1: الحمد لله نورت البرنامج انت ويونس ان شاء الله يا ملاك.
0: الله يعزك ميمتي، الله يعزك ويطول في عمرك
1: يا رب. اللي في بالك انت ويونس يا رب ان شاء الله
0: يا رب. يا رب يا وينك انت؟ وين مختفية؟
1: قاعدة ولا كنت مريضة يا ملاك شوية، عندي جيوب لمسية هيك شوية متعبيني بس.
0: يا ودي لا بس عليك، وما تشوفي شر يا رب، وإن شاء الله دائما يا رب تكوني بخير. تسلمين. الله يعزك ميمة، الله يعزك.
1: نورة يا ملاك انت ويونس ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يخليكم يا ربي في البرنامج.
0: اللهم امين ميمة، اللهم امين. اعطي اسمعي ميمة،
1: نورت البرنامج انت.
0: ميمة ميمة ميمة، نبي دعوة لي ولكل الناس اللي تسمع فيها. هاي دعوة.
1: ان شاء الله نتمنى اللي في بالك يا رب، وتمشي لبيت الله وتتمنى اللي تبي يا ربي.
0: اللهم
1: انت والناس كلها وانا ومعاك انت ويونس يا ربي.
0: اللهم امين يا ميمة، وان شاء الله ربي يعطيك صحيحتك يا رب. ربي يعطيك ما تتمني يا ميمة، وان شاء الله يا رب نسمع عليك دائما الاخبار الطيبة.

0: لكن ينورس رجعتك عن إذنك أنت والأستاذ يونس عرفتي
1: كيف يا
0: لكن نبي نقول لك على حاجة قبل تخمي البرنامج تكلمي عليها
1: اللي هي
0: لكن الناس اللي تدين اللي عليها الدين
1: إيه؟
0: لما حد يقولها هذه ردي دينك تقول لك لا والله ما زال تقولي له أنت مرات يا لما رديت دينك مرات تموت في أي لحظة يقول لك لا لا أنا ما زال صغير تزال إيه؟ على الموت أنا ما زال صغير يعني شنو اللي صغير ما يموت شام صغار يموتوا
1: إيه والله
0: والله تعرف أنا نبي نقول للناس اللي تدين وعليها دين وما توقضش في أولادها في بنويتها ولا واحدة زينين أنا ما عنديش حد ما موقضش أهلي إن علي دين قال لك يا ملاك تقعد الشهادة متاعها معلقة في السماء ما يقبلها شاء الله هو يموت عرفتي
1: أي والله
0: دين يرتد الدين اللي عليه
1: صح.
0: علش لما الواحد حشاك يا ملاك يبدو يدفنوا فيه إن شاء الله بعض العمر اللي كل مستمع فينا وليك يبدو يقولوا لهم سامحوك أنا علي دين سامحوا الله يسامح الله يسامحه وش تقبل الشهادة متاعها مفروض يا ملاك هما الناس اللي تدين ما تردش لما اقول لهم الدين يقول لك لا مازال انا بنادم راه يتوافيك الموت يقول لك لا مازال انا مانيش ميت انت وانت اللي على راسك لما تقول اني مانيش ميت عرفتي هذا المفروض الفقره هذه ملاك كلمتي فيها توا حتى قبل تخمي تكلمي فيها انت عن الصراط الصراط علاش الرسول عليه الصلاه والسلام قال عيدوا بكبش متين لا راهو كبش اللي تمشي عليه وانت راكب عليه بتمشي عليه للصراط وإن شاء الله ربي يطول أعماركم ويعطيكم الوقت الطيب وأنتم الناس عليكم الدين وقفوا أولادكم وبناتكم لأن الموت في أي لحظة تجي تحياتي لك ليك وللغالي يونس
1: شكرا شكرا شكرا يا نور شكرا بارك الله فيك أنت أثرتي نقطة خلاص ولا تخريب وخلاص مكالمات به به هو أنت أثرتي نقطة أمانة للناس اللي مدينة وعندها دين في رقبتها وفعلا الدين لازم انك انت تخلصه وما تضمنش انك عايش بعد ساعة او ساعتين انت ما دام عندك وعندك امكانية تسدده حتى لو بقيمة مالية بسيطة سدد كل مرة دين معين او مبلغ معين عفوا لحد ما تسدد القيمة كاملة فرد بالك تضيع الحاجة هذه ورد بالك ممكن كل شيء تأجل الا الدين الدين لازم يرجع ويرجع لأصحابه لا عندك حق او لا لازم يرجع لأصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أذاؤها أذى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله رواه صحيح البخاري وقال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه رواه سنن الترمذي وصححه أهل العلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول اللهم أني أعوذ بك من المأثم والمغرم المغرم اللهم أني أعوذ بك من المأثم والمغرم فلما سئل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف رواه صحيح البخاري وصحيح المسلم إن شاء الله فهمتوا اللي عليهم دين يخلصوا هم حاجة هذه يا ملاك اللي عليهم دين اللي يسمعوا فيه اللي عليهم دين يخلصوا ويحاولوا يخلصوا حتى بقيم قيمة مالية بسيطة كل مرة قيمة مالية لحد ما يتسدد دينا بالكامل والله يعينكم يعين كل الناس وعارفين ان احنا الظروف صعبة جدا ولولا الظروف ما ندينوش لكن اخلص نيتك لله وان شاء الله بإذن الله ان شاء الله بإذن الله تسددوا القيمة هذه ناخذ فاصل ونرجع بإذن الله.

0: عليكم في ختام حلقتنا ملاك وحلى ملاك. شكرا تي ويتي. وصلنا لختام الحلقة، وصلنا لنهاية الحلقة. لكن قبل ما نختم أسأل روحكم بكل صدق، لو توقف الزمن اليوم شن بيكون آثارك؟ شن بيقولوا الناس عليك؟ وشن قدمت لآخرتك؟ العمر ما يجريش لأنه يبي يخلينا نخافه، لا، العمر يجري باش يعلمنا إن كل دقيقة في حياتنا مهمة. أبدأ اليوم حتى لو بخطوة صغيرة، اتصل بشخص زعلان منك، اتصل بشخص زعلان منك، أبعت له مسج لأنا زعلان منك، سامحة، أعفو، صلح، هذا ما هوش غلط، وتعلم وأقرأ وصلي وأزرع الخير ما دمت حيا، لأن الحياة ما تنقاسش بطولها لكن بما تركناه فيها من أثر طيب. الحياة عمرها ما تنقاس بطولها أو مدتها أو بالسنوات اللي عشناها، احنا الحياة اللي لازم نقيسوها بأعمالنا، بأفعالنا، بالكلمة الطيبة، بأثر جميل. حتى لو غلطنا نعتذروا، حتى لو غلطنا نسامحوا وسامحونا، هذا المفروض يصير باش تعيش انت مرتاح البال ومرتاح الخاطر ومرتاح في الدنيا هذه. لازم تكون انسان طيب، لازم تكون انسان يتعلم من اخطائه، لازم تكون انسان يسعى الى الصلح، يمد يد العون، يمد يد الصلح، ما يخليش قسوة الحياة ولا يخلي الناس اللي قاسين في حياته يغيروه إلى إنسان أسوأ ويشبه شخصيتهم. بالعكس تماما، أنت اللي تجر الناس للخير، أنت اللي تجر الناس للعمل الصالح. كنت معاكم كالعادة ملك محمود، نشكركم على حسن الاستماع سواء على الأثير أو حسن المشاهدة والاستماع على مواقع التواصل الاجتماعي، ونلتقي بإذن الله في حلقة جديدة من برنامج من القلب يوم الأحد على تمام الساعة 6 مساء. إن شاء الله كل الكلمات وصلت، وإن شاء الله يا رب ما قصرت معاكم، وإن شاء الله ما كنت إلا وصلت أصواتكم، وصلت كلامكم للناس. في نهاية أتحدث بلسان الناس وبالشيء اللي حاسين به واللي عايشينه، واللي نحاول دائما نصلحه من أنفسنا. وما نختمش إلا بالصلاة على الرسول في هاليوم المبارك، الجمعة المباركة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي أمان الله، وإلى اللقاء.
1: في كل حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس، سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب، البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن. راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا FM 99.3.
2: يا ام السرايا والشط ويلها،
3: راديو سرايا FM 99.3.
2: يا عيوني
1: راديو سرايا FM 99.3.

بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة

فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر

0: الله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم معالم هادية. حديثنا اليوم يعني سيتضمن مجموعة من القيم تتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى والوفاء بعهده، وبعض القضايا الأخرى اللي هنا يدخل ضمن هذه العناوين. في البداية هناك قصة أود أن أحكيها لكم لعلها تكون مدخل لهذا الموضوع. كما تعلمون، علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى تتجلى في مسألة رئيسية كبيرة جدا، وهي مسألة الرزق عموما. والرزق أمر يعني كبير، سواء كان يتعلق بالصحة، يتعلق بالمال، يتعلق بالولد، يتعلق بالعمل، يتعلق بأي شيء يكسبه الإنسان في هذه الحياة الدنيا ورزق. فيحكي لي أحد الإخوة، يعني هو كان يعني كتب الله له سبحانه وتعالى أن هو يسجن في فترة من الزمن في بلد من البلدان، فترك زوجته وأولاده. بطبيعة الحال يعني

الأشياء اللي يقلق عليها الإنسان عندما يبتعد عن أهله، خاصة إذا منع من التواصل معهم وأصبح عاجز عن أن يعني يفيدهم بشيء، يصبح يفكر فعلا يعني الآن منين بيأكلوا ومنين يشربوا، خاصة إذا هو عارف أنه هو لم يترك لهم لا كثير مال ولا شيء يعني يمكن أن يكون مصدر رزق لهم. ولكن كما قال هو قد استودعهم الله سبحانه وتعالى، وهذه حتى في السنة النبوية، الإنسان إذا سافر فيستودع الله سبحانه وتعالى أهله وماله يعني. وفي الحديث وفي الدعاء المعروف في الإنسان عندما يسافر، اللهم بك أصول وبك أجول وبك أسير، اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علي أن سفر هذا واطعنا بعده، اللهم أنت الخليفة في المال والأهل والولد، الخليفة في المال أني أنت خليفتنا في أهلنا وفي أولادنا، تحفظهم ترزقهم تعطيهم تمنعهم يعني وهكذا. فهو عندما خرج من بيته وعندما قبض عليه استودع الله سبحانه وتعالى أهله. فيقول عندما خرج من السجن والتقى بأهله فتحكي لزوجته عن الأيام التي مرت بهم، لم تكن تحكي له لما كان في السجن، حتى إذا بعثت له أو زارته أو بعثت له رسالة بطريقة أو بأخرى لم تكن تحكي له عن المأساة أو المعاناة التي يعانونها حتى لا يقلق ويزداد ألم فوق الألم اللي هو يعاني فيه من السجن، جزاه الله خيرا. فقالت له أنه يعني جت أيام يعني وجدت الصعوبة في، حتى أن مرة قالت أنه ثاني يوم الإفطار ما عنديش خبزة، ما عنديش حتى نفطر، ما حاجة نفطر بها الأولاد، يمكن لعل فيه ممكن طاسة شاهي أو حاجة من قبيل، فقط تفكر منين تجيب فلوس. وكانت يعني لها عزة نفس تمنحها من أن هي حتى تطلب من حتى من أقرب الناس إليها من خوتها ومن أهلها. ولكن الكلام هذا ما كانش أول يوم، ولها أيام عايشة بهذا الحال، أن هي عندها مشكلة في قضية مش لاقية فلوس محصلة، والمال الذي لديها بدأ ينفذ، والأكل اللي عندها في البيت أصبح بدأ يتناقص، فأصبحت حتى وصلت إلى مرحلة أن ما عاش في عندها شيء. فطبعا كانت يعني زي ما يقولوا قالت خلاص أنا ممكن بكرة نكلم والدي ونحاول، ولكن هي لجأت إلى الله سبحانه وتعالى وطلبت منه سبحانه وتعالى أنه يكفيها هذا السؤال وأن يرزقها ويفتح لها باب من حيث لا تحتسب. تقول فناضت في الصبح وبتفطر العيال، ما فيش حاجة، كوباية شاهي وممكن مش عارف كان في حاجة من بقايا الحليب ولا شيء، ما عنده شيء. فلما فتحت الباب شالت طلع الأولاد يمشوا المدرسة، وجدت مغلف قدام الباب ظرف، فتحت الظرف وجدت فيه مبلغ لا بأس به كويس، وفي ورقة مع الظرف هذا مكتوب عليها ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هي لا تعرف من الذي وضع هذا الظرف، ولم تحدث أحدا بما تعانيه، ولم يعلم بحالها أحد إلا الذي خلقها، حتى أولادها ما كانش حاسين باللي صاير، هي الصغار ومش عارفين، كانت هي فقط والله سبحانه وتعالى. لا شك أنه الإنسان إذا أخذ من هذه الحادثة درس وعبرة يعلم أن الذي تكفل بالرزق هو الله سبحانه وتعالى، والذي ضمن الحياة هو الله سبحانه وتعالى، والذي بيده الملكوت يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل هو الله سبحانه وتعالى، مش حتى غيره. إيماننا بهذه القيمة بهذا المعنى بهذا الشيء لا شك أنه ينعكس انعكاس كبير جدا
على حركتنا في الحياة. لو أردنا أن نحن نستعرض يعني القيم اللي بنتحدث عنها اليوم، أول قيمة هي قيمة الوفاء بعهد الله. الإنسان المؤمن قد أخبره الله سبحانه وتعالى أنه شهد وهو في عالم الذر، يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. شهد الإنسان لله سبحانه وتعالى بالألوهية وبالربوبية وبكمال الأسماء والصفات. هذه الشهادة تحتاج منا إلى وفاء. لذلك أول هذا الوفاء هو أن نفي الله سبحانه وتعالى بالوعد الذي قطعناه على أنفسنا. خلاص، وإذا أخذ الله من بني آدم من ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم، فشهدوا على أنفسهم أنهم يعني مخلوقين لله سبحانه وتعالى لعبادته. هذا أول الوفاء. ثم يأتي أو أنواع الوفاء المتعددة المنبثقة من هذا الأمر، اللي هي الوفاء بعهد الله. لما تعهد إنسان على أمر من الأمور كويس، أنت قاعد إذا أوفيت مع هذا الشخص بعهده، أنت حقيقة أوفيت بعهد الله سبحانه وتعالى. وذلك الله سبحانه: أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. إذا عاهدتم، أنا عاهدتك بأن نجيك هنجيك، إلا أن يقع أمر ليس في قدرتي منعه. إذا عاهدتك أني أعطيك إلا إذا طارئ خار أني يمنع بأي صورة من الصور، أني نقدر يكون عائق أو يكون عذر حقيقي أمام الله سبحانه وتعالى. وإلا لا، الوفاء بالعهد هو الأول. بالتالي نحن الآن لما نجي، أنا عندما أنطلق من في مواعيدي، للأسف الشديد نحن كثير ما نتداول كلمة، ولما نجي الواحد يقول له أجيني بكرة أسمع رأى موعد إنجليز، ليش موعد إنجليز يعني؟ ليش مش موعد مسلمين؟ وكأن الإنجليز هم اللي أصبحوا علامة يضرب به المثل في الوفاء بالمواعيد والالتزام بالوقت، والمسلمين لا. وخاصة احنا طبعا لما نجي نقول بكرة جيني الساعة كم، ولا ان شاء الله نجيك الساعة 12 ان شاء الله ان شاء الله، وكأنه يقول ان شاء الله هذه هي مبرر للتأخير، مش يقولها وهو محققا انه هو فعلا حاول يجيب، لكن الا اذا طارق خارج على الإرادة، لكن سيعزم، ولكن يقول ان شاء الله استحضارا لقدرة الله سبحانه وتعالى ولطلبا لحوله وقوته، يقول إن شاء الله. لكن مش يقول إن شاء الله وكأني أنا قلت لك يا رجل، قلت لك إن شاء الله ولا لك ما هو مش عارف، وكأني ندير في مبرر للتأخير. وأصبحت التأخير 5 دقائق وعشر دقائق وربع ساعة وحتى ساعة أحيانا، ما وما لو ما جاكش بكر وحتى ما اتصلش بيك وقال لك أنا ويعتذر لك أنه مش حيقدر يجي، بعدين تكلم والله أنا شغلت ونسيته، ده مبررات. وكأن قضية العهد أو الموعد أو الميعاد بالنسبة له شيء لا قيمة له. لا لا لا، الإنسان المسلم الكلمة يقولها تصبح دينا عليه. النذر شنو النذر؟ لما ينظر الإنسان ينظر أنه يصلي لله سبحانه وتعالى، والله يصيم، والله يتصدق، والله كذا، هو وعد خلاص يصبح واجب في حقه، ما يقدرش يتأخر عليه. ولو حدد موعد حيبقى واجب في الوقت نفسه اللي قاله. فكذلك الوعد، أنت عندما تعد إنسان بشيء لابد أن تبذل جهدك بكل ما تستطيع وتأزم على أنك أنت توفي بهذا العهد، ولا يكون الأمر مجرد أنه كلمة وكأنه
كلمة عادي ملاش معنى، بدون أي معنى، ملاش مش مقصودة. خلينا نقول زي ما أحيانا الواحد مثلا ماشي مع صاحبه يقول هاي تفضل تشرب شاي، ولا يعني تفضل باي ما جاش مش مشكلة، كلمة عابرة مش مقصودة. بينما تقول واحد لو نحن بيزم واحد يقول له تفضل تفضل، لا يا رجل تعال، يعني يمسك فيه زي ما يصر عليه لأنه يقصد أنه يعزمه. فكذلك العهد أو الوعد، أنا لما نقولها وأنا يعني مباب هيك مجرد كلمة عابرة وما نهتمش بها، لا خطيرة، دي خطيرة جدا يعني حقيقة. ويصبح الوقت لا قيمة له في حياة الإنسان. طبعا الآن الإنسان لو يدرك مدى الأذى الذي يمكن أن يصيب به من حوله بهذا السلوك يمكن ما عادش يديرها. يا أخواننا معلش، يعني أنا الآن لما يجيني واحد يقول لي والله بيجيك الساعة 12، فأنا بنترك عمل آخر في عمر الساعة 12 باش نجي للمكان اللي هو قال عليه، نقعد ننتظر فيه على اعتبار أنه حيجي، ممكن الشغل اللي بيدير لي ممكن ياخذ ربع ساعة أو نصف ساعة على أكثر تقدير، وبعدين نقدر نرجع للعملية. فهو بدل ما يجي الساعة 12 يجيني 12 ونص أو يجيني الساعة 1، ساعة كاملة أو نصف ساعة كاملة ضاعت. وبعدين إذن هو خذا من وقت الآخر اللي نبي نقدمه للآخرين. يعني أنا لما استأذنت من عملي على أساس الرد الساعة 1، بدل ما رد الساعة 1 رد الساعة 2 أو خلاص الساعة 2 خلاص وقت الظهر ما عادش نفجع روح ما عادش نجي. فأنا الآن الناس اللي جت وتنظرتني وما جتهاش، من يتحمل إثمها اللي كان سبب في التأخير؟ عندما نمشي إلى إدارة معينة والإدارة يقول لك العمل من الساعة كذا إلى الساعة كذا، ونجي ونلقى الموظف مازال ما جاش، نقعد ننتظر فيه ساعة أو اثنين، بقى على حساب من هذه؟ يضيع لي وقتي، يضيع لي عمل ناس، عملي أنا مع ناس آخرين. وإذا كان احنا ليش كلنا نشكو من ان لما تمشي للدوائر الحكوميه او لبعض حتى القطاع الخاص في بعض الاشياء، خلي عنك الدكاكين والمحلات هذينا، ما تلقاش الموظف المختص او الشخص اللي تبيه، وبالتالي تنتظر فيه فوقتك ضيع، ضيع وقتك، ضيع وقت واحد اخر اللي هو كان جايك انت في العمل، واللي جاي هذاك اللي جايك حتى هو عنده عمل، حتى هو وقته ضيع عمل او ضيع وقت واحد اخر جاء ما لقاش. إذن هي سلسلة. أنت لما تجيني متأخر أنت ضيعت عليهم. لفرض أن إحنا متفقين مجموعة بنجون نجلس في المكان هذي أو بنجون نلتقي في المكان هذي في عمل، خليني لما يكون اللقاء مفتوح وبتاع هدرزة وكذا، ضيع أصلا هو وقت للأسف إني وضيع أصلا. لكن أنا أتكلم على أنا جاي لأني بدي العمل وياك. لو فرض أن إحنا أربعة أنفار جايين، لما يتأخر واحد اثنين أو ثلاثة جوا في الوقت وتأخر واحد، هو ضر الثلاثة هضمة في أوقاته، وبالتالي ضيع لهم سواء كانت ربع ساعة أو نصف ساعة أو كذا. حتى أن يقولوا بعض الناس يقولوا أنه أنك تجي قبل الوقت كأنك زي ما تجي بعد الوقت، لأن تجي بدري. يعني أنا فرضا جاء الموعد عندي في مكتب أو في بيتي، أنا الساعة 12 على أساس الساعة 12 بنخلص نوقف شغلي ونبدأ على أساس بيجول الزملاء ضومة ونبدأ نتكلم نشتغل في شغل أخرى، فكنت تدير في حاجة. لما الساعة 12 بنوقف، لو يجيني واحد 12 لربع هو بيوقفني من 12 لربع، معناها أريد يضيع لي ربع ساعة حتى هو. ليش؟ لأنه شغلني عن شغلي اللي أنا كنت ندير فيه واللي بنوقفه علشان ندير. وبالتالي مسألة الوفاء، الوفاء بعهد الله، الوفاء لله سبحانه وتعالى أولا في دينه وفي التزام بأمره وفي عبادته، ثم الوفاء بما يعاهد به الإنسان الدين على رقبة الإنسان، مجرد أن قال الكلمة أصبحت في عنقه دين لابد أن يوفيه. كويس. وذلك ضرب في العرب المثل بالوفاء في كثير من الناس، يعني الناس كانت تضحي بأرواحها وأموالها من أجل الحفاظ على شيء لشخص آخر. وبالتالي هذه مسألة أنه نحن
فعلا يعني نفي بهذا أو يكون عندنا هذا الخلق وهذه القيمة مهمة جدا جدا جدا في أن نحن ننتبه إليها ولا نستهين بها في حياتنا العادية، لأن الوقت يعني أصبح ماش له قيمة في حياة الناس. القيمة الأخرى اللي متعلقة بهذا الوفاء بعهد الله أو الوفاء بالله سبحانه وتعالى بما بالعهد الذي قطعناه مع الله سبحانه وتعالى ينبع منا حب الإيمان وكراهية الكفر والفسوق والعصيان. يعني الله سبحانه وتعالى يمتن على المؤمنين، يقول سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. هي لا شك ولازم احنا ننتبه إلى مسألة نذكر بها الآن، كل شيء تكتسبه في الحياة الدنيا خلق سلوك رزق أي شيء هو فضل من الله سبحانه وتعالى، هو نعمة من الله سبحانه وتعالى. وذلك الله امتن: ولكن الله حبب إليكم الإيمان. يعني أنا لو شعرت بأني مثلا ملتزم وأني مواظب على ديني وأني وأني وأني وأني باهي، من اللي أعطاني هذه النعمة؟ من الذي أكسبني القوة أني أكون بهذا الشكل وغيري جنبي قريب مني خويا مرات ما عندش هذا الشيء؟ هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. كيف ما الله سبحانه وتعالى أعطاني سيارة وبيت وزوجة وأولاد وما وغيري ما أعطاهمش ورزق. فحتى الإنسان يعني وهذه قيمة عليا الحقيقة أنه هنجوها، أنه أنت تشعر بأن كل شيء من الله سبحانه وتعالى مش منك أنت، ليس لك فضل. يعني يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. في يعني سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر يقول: يا عمر يعني ألم يكن لكم عقل اليوم اللي جيتكم بالرسالة وبلغتكم أنكم تعرفوا أن كلامي مصح؟ عقلكم ما قدرش يميز؟ قال له: بلى يا رسول الله كانت لنا عقول ولكن لم تكتب لها هداية بعد. كانت لنا عقول لكن الهداية مش موجودة، خلاص العقل أحيانا ما يقدرش يشتغل بالصورة اللي تبيها أنت. الحب الإيمان وكراهية الكفر والفسوق والعصيان قيمتين مرتبطات مع بعضها البعض. زاد الحب الإيمان يزاد كره الكفر والفسوق والعصيان، يقل حب الإيمان يقل الكره. هي مسألة ميزان. لما تكلموا على حب الإيمان حتجد أنك أنت تحب كل شيء متعلق بهذا الإيمان، وذلك ينشأ حب الإخوان، حب الصالحين، حب العلماء، حب الأتقياء، حب الأنبياء، حب المجاهدين، حب حملة الكتاب، حب العلماء. يعني ليش؟ لأن كلهم مرتبطين بالإيمان.

يعني الإنسان يحب الإنسان لا يحبه إلا لله. شنو اللي خلى يحب؟ لأن يشعر بأنه هو قريب من الله، لأنه إنسان يطيع الله، لأنه إنسان على دين على خلق على كذا، فيحبه لدينه. ولذلك من أحب لله وأبغض لله، حب لله لأن في طاعة الله، أبغض لله لأن في معصية الله، فقد استكمل عورة الإيمان. كل هذا نابع من حب هذا الإيمان. وكره الفسق وكره الكفر والفسوق والعصيان يخليني نكره أفعال الكفر وأفعال العصيان والفسوق. وهنا تبدأ النظرية الثانية اللي هي التفريق ما بين الفاعل والفعل. أنا عندما أرى إنسان يفعل في فعل يكذب أو يسرق أو كذا، لا يعني يرتبط كرهي بالشخص نفسه بقدر ما يكون كرهي مركز على العمل اللي داره. ولذلك هو لو انفك من عمل هذا وتاب حبه. لكن المشكلة أحيانا إحنا نربط بين الفعل والفاعل ربط أبدي. وذلك لما يكون إنسان مثلا إنسان في يوم من الأيام كان صاحب معصية وكذا، وبعدين يتوب توب الله عليه، تظل في أذهاننا أنه هو صاحب معصية، ونقعد نتعامل معه على هذا الأساس، ولا نستطيع أن نتخلص من عقدة أن كرهناه في يوم من الأيام لفعله المشين، وارتبط هذا الفعل به فأصبحت العمل مضاق حتى ربما حتى بعد تركيله. بينما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان الواحد منهم يعني يتعامل مع الكفار في المعركة بقوة، وذلك وصفهم من القرآن، يعني يوصف المؤمنين الذين آمنوا ومحمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. مجرد هذا الشخص اللي كان كافر أول ما يسلم يصبح رحماء، خش في الرحمة، يرجوش منه حتى مثلا إثبات مستوى والله إثبات يعني أنه فعلا صادق في، لا، مجرد أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يستقبلوه يحتضنوه ويسكنوه ويؤوه كل شيء ويعاملوه كأنه واحد منهم. هذه كانت خلق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تربوا عليها ورباهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح هذا لدنهم. إذا فعل الإنسان فعل مشين كانوا ينظروا إليه كيف يطلعوه من فعل هذا. لذلك يروح عن أحد الصحابة، الآن الاسم قد يكون مش حاضر عندي، وجد ناس يعني يشتمون شخص كان قد ارتكب معصية، شرب خمر أو حجم قبيل، فقال لهم ليش تشتموا في خوكم وتعنفوا فيه بشكلية، فقالوا أنت ما تكرهش هذا شرب خمر وكذا. قال لهم معلش، أرأيتم لو أن أحد إخوانكم وقع في بئر ماذا كنتم فاعلين؟ شديروا؟ قالوا إحنا ننزل لحبل باش يمسك فيه ونطلعه من البئر، ننقذوه يعني بمعنى صح من البئر. قال خوكم الآن وقع في بئر المعصية، كيف تطلعوه من بئر المعصية؟ الشتيمة والتهذيب هذا كأن كان تبوه يموت في البئر جوا، والله لما تشتموه حيبطل هو، لا مش حيبطل، بالعكس ربما الشيطان يزيد يغريه ويغويه بالابتعاد عنكم، بالتالي خلاص أصبح من أهل المعصية الدائم. الحقيقة هذه قيمة نشأت من فعلاً

0: الكفر والفسوق والعصيان، وحب المؤمن وكره الفاسق. يعني نحب المؤمن لفعله المؤمن لفعله فعل الإيمان، لو فعل فعل كفر حيخرج من هذه المحبة. أكره الكافر لفعله الكفر، فلو خرج من هذا الكفر أحبه لي لهذا. وذلك تو الآن لما أنا نكون ميز بين اثنين، هذا يخليني نقعد أنا نشتغل على مسألة إيش؟ مسألة الدعوة. وذلك هذا خلق الدعاة. أنا نتكلم على الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، اللي بيدعي إلى الله سبحانه وتعالى بيدعي الناس إلى الخير، اللي بيدل الناس على الخير. يعني أنت الآن قاعد تدير في دعاية لسيارة، سيارة دي مش موجودة عند الناس، فتقول والله هم ما عندهمش، خلاص أنا من من من من ما نجيبهمش للبتاع. لا بالعكس، لأن ما عندهمش أنت تبي توريهم السيارة هذه وميزاتها وكيف إنها كويسة وإن ضمان وإن وإن وإن وإن هي كبيرة وإن تحمل وإن يعني تمدح فيها حتى يقتنوها. كذلك تو نحن الآن السيارة اللي قاعدين ندور لها في دعاية شنو هي؟ هي الإيمان بالله سبحانه وتعالى، هي الالتزام بدين الله سبحانه وتعالى، هي الخلق الحسن، هي الأعمال الصالحة، هي الخير كله. وبالتالي أنا لما نجي واحد فاقد شيء نقدر نشتم فيه لأنه فاقد شيء، والله نجي نقدر نحبب له في الشيء اللي هو فاقده بشيء يكتسبه. لو وجدت إنسان يرتكب في الفواحش خمر أو زينة أو غيره، فتقدر تحبب له مثلا أكل الحلال، تحبب له الفعل الحلال والزواج والمرأة الصالحة، وتوريه الخير اللي بيجي من هذه والشر اللي جاية من الفعل اللي قاعد يدير فيه، هكي حي ميل إلى أن يترك هذا الفعل المشين ويعود إلى الفعل الحسن. هذا الحب، حب الإيمان، حب المؤمنين، يدعونا إلى مسألة أخرى اللي هي أن احنا خايفين على أن نفقد هذا الحب فنفر إلى الله سبحانه وتعالى، نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. كويس؟ يعني ونحاول أن نقوي هذا الإيمان وهذا الحب حتى ما يضعفش يوم الأيام، حتى ما يزولش. وذلك الله سبحانه يقول ففروا إلى الله، أو الرسول اللي يدعو في قومه ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. يعني يقولوا أنك أنت كل شيء تخاف منه تهرب منه إلا الله سبحانه وتعالى، فإنك إن خفت منه لجأت إليه، فررت إليه، لذت بحماه. لأن كما قال الحديث الدعاء المشهور عند النبي صلى الله عليه وسلم، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، ليس هناك مكان ممكن نمشي أصلا ينجيني منك. أنا نقدر عندي أرض ليست لله علشان نمشي لها باش نكون في في في منأى عن محل النفوذ بتاعها، هل في سماء ممكن تغطيني غير السماء التي خلق الله سبحانه وتعالى تكون بعيدة عن الله سبحانه وتعالى؟ هل في رزق أنا ممكن حصله ليس من ملك الله؟ ما فيش. وبالتالي أنا وين ماشي؟ يعني سبحان الله، حتى في الحديث في القصة الثلاثة الذين خلفوا، سيدنا كعب مالك وهلال المومية وأحد الصحابة الثالث، القرآن يصف وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. شوف التصوير، وين بيمشوا؟ وين بيعدوا؟ وين ماشي؟ وين بتهرب أنت؟ فإذا أنت عندك إيمان خايف عليه، إلجأ إلى الله. خايف من الضياع، من الوقوع في المعاصي، إلجأ إلى الله. خايف أنك أنت ما تأديش اللي عليك، إلجأ إلى الله. وذلك أنت والآن دائما نقول فيها كل ما يؤذن للصلاة نقول حي، يقول حي المؤذن، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى شنو هقديرو؟ قاعدين نستمد في الحول والقوة من الله سبحانه وتعالى، لأن نحن بروحنا ما نقدرش. ونقرأ في سورة الفاتحة كل يوم 17 مرة على الأقل، كويس؟ إياك نعبد وإياك نستعين. إذن حبي لله سبحانه وتعالى، حبي للإيمان يخليني نلجأ إلى الله. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ومسألة نحاول أننا فعلا نجعل هذا الإيمان وهذا الحب يثبت في قلبي، يستقر، يصعب إزالته، كويس؟ وهذا ما يتأتش إلا بمسألتين، بالصبر والاستمرار. صبر والاستمرار. وذلك فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الإنسان اللي عنده يقين ضعيف يقول دائما أبدا قضايا الإيمان هذين يهمش فيهن أو يستهين بيهن أو يعني يستخف بيهن، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. اصبر. العمل الخير فيه شدة، في الغالب النفس ما تتحبش، في الغالب، حتى إذا وصل المرحلة أن النفس بتبدأ يعني تقبلها بشوية بشوية، فتبدأ تحول إلى النفس اللوامة وتقول لك ليش دريكي وليش بدأت شكي، بعدين تبينها بشكل النفس مطمئنة، ثم بعد ذلك تتقل إلى راضية مرضية. هذه النفس، هذه الدرجات، هذه تأتي من خلال إيش؟ من خلال الصبر والاستمرار على الطاعة والاستمرار على أداء هذه، الاحتفاظ بهذه القيم. وكما يقولون حتى الآن إحنا لما نتكلم على القيم نتكلم على سلوك، لما نتكلم على سلوك نتكلم على تربية، نتكلم على أنك أنت تستمر في هذا الشيء فترة من الزمن، فترة طويلة، حتى يقعد سلوك خلق دايزا طبيعي جدا فيه بدون بتلقائية. كما قلنا الواحد يتعلم السواقة أو يتعلم مهارة من المهارات بعد فترة يدير فيها بدون أي تفكير. هذه مسألة ثبات الإيمان في القلب. وطبعا هذا حيقودنا إلى مسألة أخرى، اللي هي أنه الإنسان يعتز بدينه ويظهر هذا الدين، وخاصة أمام غير المسلمين، ولا يصبح حتى إذا الله سبحانه وتعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فبالتالي العزم أو الحزم أو أخذ الأمر بشدة بقوة بعزم، أنا ما أقول شدة بمعنى اللي هي التطرف أو المغالاة، لا، نتكلم على أن هو وإذا قام يقعد هو وإذا قاموا إلى الصلاة، ما يقولش كيف المنافقين قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قل، لا، قمت إذا نودي للجهاد حي على الجهاد، انتفض مسرعا، إذا سمع النداء يقول حي على الصلاة على طول يفرغ نفسه، يبدأ يجهز نفسه للصلاة، ما يقولش والله يخلي شوية يخلي بعدين بعد بكرة بعد شوية خمس دقائق ربع ساعة نين الصلاة ممكن يصلوا الجماعة هو مازال ما جهزش نفسه. يمكن قصة الصحابي الجليل كعب الملك لما حكاها، هو هذه بدأت من هنا، أن لما دعا داء الجهاد الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أنا والله كان نبي سهل تروحي في خلال ساعات قليلة ونلحق بالرسول، وقاعد يقول تو أنا نقدر تو نقدر تو نديرها غلب شوي تو شوي. عدا الأيام لما طالت المدة بدأ يسمع، سمع أن الرسول بدأ يرجع، شوفوا شهر ماشي وشهر جاية رأي مش، لكن إيش؟ لا وأنا نقدر، لا نقدر تو نلحق عليهم تو نلحق عليهم. ها التسويف، لا خذ الكتابة بقوة، يعني الإنسان يكون عنده عزم في أداء للأشياء، حزم يكون بقوة، ما يكونش في نوع من التراخي. لو أردنا نختم كلامنا اليوم بكلمات قليلة، هو أنه إخواننا حبنا لله سبحانه وتعالى وحبنا للإيمان ووفائنا بعهد الله لن يتأتى إلا إذا استشعرنا فضل الله ونعم علينا. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إنسان لو نظر إلى نفسه وما يفعله الله به سبحانه وتعالى، يعني أنا أتكلم عن نفسي، لو أردت أني نتحدث عما فعله الله بي يمكن نقعد حتى ساعات وأيام ونحكي، لكن نحن مرات أحيانا نعتقد أن هذه الأشياء تحدث تلقائية وطبيعية وهذا عادي. والله حتى أنك أنت لو جيت للبيت ولقيت زوجتك مجهزة لقمة وعجباتك وأكلت منها واستمتعت بها، هذا فضل الله عليك. كان بذلك اليوم ممكن تكون زوجتك مريضة ما تقدرش تدير لك أكل، وتلقى تجي وتلقى مش حتى حاجة، وقولك عد المطعم وعد تعد المطعم وتلقاها مسكر، أو تعد المطعم وجيب أكلة وتلقاها شينة والله ما تنفعش، والله ما فيهاش طعمة، والله والله والله والله ملح واجد، والله حارة، والله اللي هو مم باي. من اللي يسر لك الأسباب هذينا؟ لو أحد مني يركب سيارته يمشي البيت يقول كيف جيت أنا كيف وصلت البيت، يعني من منتبه للطريق أصلا؟ باي من اللي حافظك خلال هذا في هذا الطريق؟ إذن المسألة راهي متعلقة بقضية إن فعلا نحن نستشعر نعم الله سبحانه وتعالى. لو استشعرنا نعم الله سيزداد حبنا له، وإذا أحببناه كرهنا ما يكرهه سبحانه وتعالى، وإذا كرهنا ما يكره الله سبحانه وتعالى ثبت الإيمان في قلوبنا وأخذنا الكتاب بقوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وإلى أن نلتقيكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا أكرم الأكرمين، وزدنا علما وفقهنا في الدين. مرحبا بكم في برنامجكم فقه العصر. سنتكلم في هذه الحلقة عن فقه متعلق بمسألة التظاهر، وسنتكلم عنها في من جهة الحكم الشرعي ومن جهة العدوان عليها، وسنخصص هذه الحلقة لحكم العدوان على المتظاهرين. التظاهر هو طريق سلمي للتغيير في هذا العصر، وهو أمر عرفي دولي مقنن في القوانين وفي التشريعات، وأصبح شعارا للحضارة المدنية الجديدة وللحياة السياسية المدنية الديمقراطية الجديدة. وهذا الحق يسمي حقا لأنه أصبح مكفولا دستوريا، وأصبح مكفولا بتشريعات صادرة عن الهيئات المعتبرة التي لها إصدار القانون في البلاد. فأي سلطان، أي حاكم، أي سلطة تنبثق في هذا الإطار ويجب أن تكون ملزمة بهذا العقد. وهذا العقد وما يحويه مشمول بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فإذا نصت العقود على أن للحق، أن للشعب حق التظاهر السلمي وحق انتزاع الحقوق بهذه الطرق السلمية، وهي تشكيل سلمي معين من جهة من في وقت معين لمجموعة معينة للمطالبة بأمور معينة إن أردنا تعريفها، وهذه الأمور لابد أن تكون المطالب فيها في إطار الدستور وفي إطار القانون. فإذا ولي شخص ولاية فيجب عليه أن يلتزم بهذا العقد. هذا العقد يلزمه بإعطاء الحقوق لأهلها. من ضمن الحقوق لأهلها هو حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي وأخذ الحقوق بالطرق الدستورية وبالطرق القانونية والضغط الجماهيري. فهذه من الأمور التي تكفلها الدساتير، والشريعة الإسلامية تنظر إليها أنها مشمولة بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والإيفاء بالعقود يشمل العقد المباشر ويشمل العقد المباشر ويشمل كل ما تعلق به من لوائح تفسيرية ومن أمور قانونية. إذن هذا الأمر له أصل شرعي، وهو داخل ضمن منظومة تعاقدية، فلا غبار على مشروعيته من هذه الجهة. بقي معنا ما تصنعه بعض الجهات الأمنية، الشرطة، الجيش في بعض البلاد العربية والبلاد الإسلامية للأسف. أقول ذلك لأن في البلدان الأخرى، البلدان الغربية، لا نجد هذا الصلف، لا نجد هذا العدوان على الأنفس. لا يمكن أن تقوم الشرطة بقتل المتظاهرين، لأن المتظاهر محمي بالدستور وبالقانون وبالقضاء المستقل وبتشريعات قوية صارمة جدا تحفظ له حقوقه. ولا نجد هذه الظاهرة للأسف إلا في البلدان العربية التي يحكمها الاستبداد، التي لا يحترمون العقد الدستوري ولا يحترمون عقد الحكم الذي بيننا وبينهم والذي بينه وبين الشعب، الذي أدى إلى أن هذا الحاكم وكيل والشعب هو أصيل في الحقيقة. فالشعب أصيل والحاكم وكيل، الوكيل المعبر عنه، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي كلف الجماعة بإقامة الشريعة. ولما كانت الجماعة يعسر عليها أن تقيم الشريعة لكون كل شخص منهم
منشغلا بأمره وبتجارته وبأحواله، ففوضوا من ينوب عنهم في ذلك، فهو عبارة عن نائب عن الأمة نيابة خاصة ووكالة خاصة، لأن بعض الفقهاء يقول هي كالوكالة ولكنها وكالة خاصة لأحكام خاصة مذكورة في الكتاب وفي السنة. قاتل المتظاهرين والعدوان عليهم بجرح أو بقتل أمر محرم شرعا من جهة النصوص ومن جهة المقاصد ومن جهة القواعد. أما من جهة النصوص فكقوله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، هذه من صيغ العموم، فعمت كل من يعتدي على المسلم، على المؤمن، كل من يعتدي على المؤمن فهو داخل في هذه الآية. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. العلة التي لأجلها حصل الجزاء هو التعمد، والتعمد هو صفة باطنة، والصفة الباطنة لا تعلق عليها الأحكام، لا تعلق عليها الأحكام لأنها خفية، لكن تعلق على الظواهر. هذه الظواهر قامت مقام العمدية، وهو إطلاق النار الحي، إطلاق السلاح المباشر عليهم، السلاح القاتل، السلاح الحاد، أو كضربهم في مقتل أو طعنهم أو إطلاق الرصاص عليهم. فهذه تعبر عن العمدية الخفية الباطنة. فكل من وجدت في هذه العلة وتنزلت عليه، وهو ما يسمى في الأصول تحقيق المناط، فهو داخل في هذا العموم، فلا يخرج من هذا العموم شيء. فكل من قتل مؤمنا متعمدا فهو مرتكب لجريمة، فهو مرتكب لجريمة جسيمة ولكبيرة ولموبقة من الموبقات توجب ما ذكره الله سبحانه وتعالى من العذاب المخلد، العذاب الأليم، سواء كان فرد شرطة، سواء كان من الجهات الأمنية الأخرى، سواء كان من الجيش، لهذا العموم. اعطونا ما يخصص هذه الآية، لا يوجد مخصص لهذه الآية في الحالة العمدية التي يحمل فيها السلاح الناري أو السلاح الحاد ويطعن أو يقتل أو يطلق إطلاقا مباشرا، هذه حالة عمد، فهي داخلة في عموم هذه الآية، لا يستثنى منها شيء ولا يوجد استثناء في هذه الحالة العمدية، لأنها ظلم ولأنها عدوان ولأنها بغير حق. في حالة ما يصول عليك صائل، الصائل ما هو؟ الصائل عبارة عن مستطيل عليك، رجل يستطيل عليك ويبغي عليك بقوة على نفسك أو عرضك أو عضو من أعضائك أو مالك، يريد أن يتلف المال، ينهب المال، يريد أن يقتلك، يريد أن ينتهك العرض، فهذا هو الصائل. فالصائل يجب عند ذلك دفعه بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن، فإن لم يندفع إلا بقتل قتل، يقتل عند جميع العلماء إن لم يندفع إلا بقتله. وهذا هو ما قاله عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه وعرضه فهو شهيد. المتظاهر ليس بصائل، المتظاهر لهم أهداف معينة وطالب معينة وسلمية، ليس بصائل، لم يهجم على نفس أو هجم لقتل نفس أو للعدوان على الأعراض أو للعدوان على لنهب الأموال، لم يصنعوا ذلك، ولكنهم سلميون يمشون من جهة إلى جهة معينة بشعارات معينة سلمية ويرجعون، وقد يكررون ذلك لتحقيق مطالبهم، فليسوا بصائرين. إذن ومن يقتل مؤمنا متعمدا عامة لا يخصها شيء. ثانيا قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى
القتلى هذه عامة فتشمل كل قتيل إلا من كان قتل خطأ فقط، إلا من كان قتل خطأ. فمن قتل خطأ فقد بيّن الله سبحانه وتعالى حكمه في آية مستقلة، أو كان أحد الفئتين الباغيتين بعد الصلح، يعني إذا وجد فئتان متقاتلتان، وجدنا فئتين متقاتلتين أصلحنا بينهما، بعد الصلح بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، ثم بعد ذلك تكون هناك مصالحة، كرر الله سبحانه وتعالى الصلح. أما العموم الظاهر الثابت هو قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، فالكتب أي فرض، فهذا المكتوب المفروض على كل قتيل، فيشمل قتلى الجيش والشرطة في حال عدوانهم على المتظاهرين السلميين، لأنه ليس بقتل خطأ وليس بقتل صائل وليس بقتال لفئة بعد باغية قامت بالسلاح على الفئة الأخرى بعد الصلح، هو رجل مسالم، هذا هو تحقيق المناط، رجل مسلم مسالم أو رجل مسالم خرج لمطالبة سلمية بحق مكفول دستوريا، فقتله يشمله قوله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة، قتله يشمله قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، قتله يشمله قوله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، قتله يشمله قوله سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ومن قتل النفس البشرية فكأنما قتل الناس جميعا كما جاء في آية أخرى، وكذلك قال قوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، واحد القاتل النفس بالنفس، إذا كان قتل يقتل قصاصا، لكن المتظاهر السلمي لم يقتل فكيف يقتل؟ إذن تحصل من هذا أن النصوص الشرعية تدل على في عمومها أنه يحرم قتل المتظاهرين السلميين، وأن من قتل متظاهرا سلميا فإنه يشمله عقوبة القصاص، فإنها تشمله عقوبة القصاص، عقوبة القتل العمد التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. لعل قائلا يقول هو يطيع الأوامر، هذا الجندي هو يطيع الأوامر، هل يجوز للإنسان المسلم أن يطيع الأوامر في معصية الله؟ الجواب لا يجوز ذلك، لأن هناك قواعد معينة للسمع والطاعة. أولا السمع والطاعة للدولة ولولاة الأمر إنما هي سمع وطاعة مقيدة وليست مطلقة، تابع وليس بأصل، ولا تعارض بين الأصل والتابع، فالأصل هي طاعة الله ورسوله هي الأصل، ولا يمكن أن نقول تعارض مع طاعة الدولة أو طاعة السلطان، لأن التابع إذا عارض الأصل سقط التابع مباشرة، لا يوجد تعارض، التعارض هو فرع التكافؤ وفرع التساوي، هذا واحد. الثاني طاعة الله وطاعة رسوله مطلقة غير مقيدة، أما طاعة الحاكم طاعة الدولة طاعة الجهة الأمنية فهي مقيدة بما وافق طاعة الله ووافق طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهل قتل المسلم متظاهر أمر الله به أذن الله به؟ لا يجوز ذلك، فهي قتل نفس معصومة، فهي قتل نفس معصومة، فإذا لا حجة لأحد أن يقول هو طاعة للأوامر. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع كما في صحيح الإمام مسلم إلا أن تؤمر بمعصية، هذه معصية،
فلا سمع ولا طاعة. وجاء في حديث صحيح إنما الطاعة بالمعروف. ولذلك أجمع فقهاء الإسلام على أنه لا يطاع ولي الأمر إلا فيما وافق الشرع. نقل هذا الإجماع الإمام النووي، نقل الإجماع القرطبي، نقل الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية، نقل إجماع العز بن عبد السلام، حتى

آخر من الجنود من جنود الشرطة أو من جنود يقول والله أنا مكره، تعال إذن نشوف ما هو الإكراه. الإكراه بإجماع العلماء لا يجوز القتل، يعني لو أن شخصا أكرهك أنه سيقتلك أو تقتل فلانا لا يجوز لك أن تقتله بل تصبر. قال نقل القرطبي الإجماع على ذلك، فقال الإكراه بالقتل لا يجيز لأحد أن يقتل أحدا. نقله عن ابن العربي وغيرهم وعن ابن العربي وغيرهم من العلماء، فلا يجوز له بل عليك أن تصبر. فالإكراه ينقسم إلى قسمين، إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. هل ما تقوم به الشرطة ما تقوم به الجهات هو إكراه ملجئ؟ ما هو الإكراه الملجئ؟ قال العلماء الإكراه الملجئ أن تهدد بالقتل إن لم تقتل، واحد. اثنان، أن تهدد بقطع عضو، أن تهدد بإتلاف مال، أن تهدد بالاعتداء على العرض، هذا يسمى إكراها ملجئا. إذا أكره الجندي إكراها ملجئا ثم قتل ما الحكم الشرعي؟ قال مالك يجب القصاص عليه لأنه الذي باشر على المكره والمكره، وقال أحمد الإمام أحمد بن حنبل يجب على المكره وعلى المكره، يعني يجب القصاص على هذا الشخص الذي قتل المتظاهر ولو كان مكرها، فيجب عليه القصاص ويجب على من أمره. هذا قول الإمام أحمد وقول الإمام مالك. قال الشافعي عليه رحمة الله تعالى له قولان في المسألة، أنه على المباشر مباشرة، وأما من أكرهه فله فيه قولان، مع أنه ضامن يعزر يحبس يضمن دية. أبو حنيفة عليه رحمة الله تعالى ذهب إلى أنه على الآمر. إذن المسألة حتى لو كنت مكرها لست بمعذور. الفقهاء يقولون المسألة فيها قصاص، المسألة فيها قصاص، هذا هو الأصل الشرعي. فالإكراه هنا لا يجيز لك أن تقدم على قتل أحد بحجة أنك ستكره. لكن في الحقيقة إذا جئنا إلى حقيقة المسألة نرى أنها دعاوى. الغاية ما يمكن أن يعمل بالعسكري أو بالجندي أو برجل الأمن الذي رفض الأوامر أن يطلق الناس النار على المتظاهرين، غاية ما يمكن أن يعمل به المستبد هو أن يسجنه أو أن يوقفه أو أن يخصم راتبه أو أن يفصله من العمل. هذا إذا اذهب واخرج من العمل، لا يجوز لك أن تحمل موبقة من الموبقات وجريمة من الجرائم أمام الله، فإن حملتها فأنت ضامن. وقد نقل ذكر الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى في الأم ويتكلم عن أمثال هذه المسألة، يقول لو أن شخصا يعني كشخص مثلا كجندي كهذا الجندي حالي هذا الجندي يعلم أن هذا الرجل مستبد وظالم وأنه يأمره بأن يطلق النار أو أن يقتل مسلما، قال لو نفذ ذلك فعليه القصاص، فهو قاتل وعليه القصاص. إذن المسألة واضحة. طيب هل يعذر واحد بالجهد؟ يقول واحد شرطي ولا رجل أمن يقول يمكن وأنا جاهل لم أستوعب هذه المسألة، ولا هذه المسائل من قطعيات الشريعة ولا عذر فيها بالجهد بالجهل، بل حفظ النفس من المقاصد الكبرى التي جاءت بها الشريعة. نصوص القرآن مليئة، نصوص السنة مليئة، وهي من المقاصد حفظ النفس. ومن قواعد الشريعة الضرر لا يزال بالضرر، الضرر يزال لكن لا يزال بالضرر. كيف تزيل الضرر عن نفسك وتقتل هذا الشخص البريء الذي لم يعمل شيئا ولم يرتكب جرما؟ القصاص له شروط لا يكون إلا في حدود ضيقة ضيقة الشرع في ثلاثة أمور. أحد هذه الأمور هي النفس بالنفس، الثاني المرتد التارك لدينه، الثالث الزاني المحصن. فأما الأولى وهي النفس بالنفس غير موجودة، وهذه الثلاث غير موجودة في المتظاهر. الحاصل المسألة وخلاصة المسألة لا عذر لهذا الشخص الذي يقتل متظاهر بجهل، لا، لأن هذا من قواطع الشريعة ولا يعذر فيها بالجهل. ثانيا لا عذر له في طاعة الأوامر لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولأنه إنما الطاعة في المعروف. ثالثا لا عذر له في الإكراه لأنه ليس بإكراه ملجئ، ولو سلمنا أنه إكراه

0: ملجئون كأنهم كأن هددوه بالقتل أو هددوه بالعرض، فإنه لا يجوز له ذلك، لا يجوز له إقدام أبدا، فإن أقدم فعليه القصاص كما تقدم نقله عن العلماء. رابعا، عمومات الشريعة تدل على أن هذه أن جريمة القتل جريمة نكراء ويجب فيها القصاص على وجه العموم، وأن فاعلها ملعون مخلد في نار جهنم والعياذ بالله، فلا يجوز لجهة أمنية أو لشرطة أو لجيش أن يقتلوا المتظاهرين السلميين، ومن فعل ذلك فقد ارتكب جريمة جسيمة عظيمة وكبيرة من الكبائر وموبقة من الموبقات اقتضت خسارته في الدنيا والآخرة واقتضت الضمان والقصاص. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: برنامج فقه العصر مع الدكتور فضل مراد.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوة والاخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من خلال برنامجكم هذا نحييكم تحية طيبة مباركة، وباسمكم جميعا نحيي أستاذنا الطيب عبد الوهاب النعاس ونقول له مرحبا بك أستاذ الطيب.
3: مرحبا بكم جميعا.
2: في الحلقة السابقة أجبنا على عدة أسئلة، ومن بينها سؤال، أخذنا سؤال من أحد المواطنين اللي درزلنا عدة أسئلة، ونبي نكمل الآن في هالحلقة هدية بعض الأسئلة متاعه. السؤال الثاني اللي بيقول فيه الأخ هذا يقول: أنا أعرف أن المساجد تبنى بدقة في تحديد اتجاه القبلة، وأجد في كثير من المساجد خيوطا لتسوية الصفوف، وهذه الخيوط أحيانا تؤثر في اتجاه حركة المصلين بانحراف نحو اليمين أو نحو اليسار، مما يدخل الشك في نفوس بعض المصلين، فكيف يتم تصحيح هذا الوضع؟
3: أنا أعتقد عملية الخيوط اللي كثير من الشباب يحتجوا عليها ويعتقدوا على أنها ربما تؤدي إلى الانحراف عن القبلة، ونحن نعلم بأن الانحراف عن القبلة متعمدا يبطل الصلاة.
2: غير شك.
3: لكن الخيوط أنا في اعتقادي مش ممكن أبدا تكون سبب أو يعني معيقة في اتجاه القبلة. أنا أحد الناس عندما أدخل مسجدا من المساجد وأجد فيه الخيط الذي شد من هنا وهناك ليكون وسيلة من وسائل تحديد القبلة لكثير من الناس الذين لا يعرفون الاتجاه الصحيح،
2: صح، ولتسوية حتى الصف يعني.
3: وتسوية الصف.
2: نعم.
3: أنا في اعتقادي أن الخيوط هذه رغم أنها هي بدعة، صحيح ما كانتش مألوفة ولا معروفة في السلف الصالح.
2: نعم.
3: وعند الصحابة رضي الله عنهم وعند المسلمين الأوائل، لكن هي لا بأس بها. أنا أحد الناس اللي لما أقف وأجد أصابع قدمي على الخيط نفسه،
2: نعم،
3: أدرك تمام الإدراك أنني في اتجاه صحيح.
2: بالضبط.
3: فليش احنا نحتج عليها؟ ما فيهاش حاجة أبدا، ما فيهاش بأس.
2: طيب.
3: هي ما هيش حتى وإن كان بدعة، ما هيش مألوفة ومش معروفة، لكن ما هيش البدعة الضالة، هي هذه يعني هي لتسوية الصفوف ولتحديد الاتجاه الصحيح.
2: صحيح.
3: إيه.
2: مظبوط.
3: ما فيهاش حاجة، أنا أعتقد ما فيش داعي للاحتجاج عليها.
2: بارك الله فيك. يقول في سؤال الآخر يقول: أسمع أن هناك من يقول إن المساجد التي بها أضرحة لا تجوز فيها الصلاة، والعديد من المساجد بها أضرحة، فما حكم الدين في وجودها؟
3: هي من الأشياء التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدفن في المساجد، وقال: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لكن عملية المسجد كون ما صحش فيه الصلاة هذا ما هوش صحيح. المساجد كلها لله، والرسول عليه السلام يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. فالصلاة في المسجد صحيحة، ولا أحد يقول بأنها باطلة أو يقول بأن الصلاة في المسجد اللي فيه ضريح أو قبر ما فيش من يقول على أنها حرام، لا. لكن الحرمة وين؟ الحرمة في الدفن في المساجد.
2: أيوة.
3: يحرم أن يدفن الإنسان في المسجد، يعني في داخل المسجد.
2: نعم.
3: أما في خارج المسجد ما ليش علاقة بالمسجد، المكان الذي يعتبر مصلى وتقام فيه الصلاة ما يصحش الدفن فيه أبدا.
2: نعم.
3: أما خارج المسجد فنحن نجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
2: نعم،
3: اللي هو في المدينة المنورة، يعني ذاته الشريفة وقبره الشريف موجود بجوار المسجد،
2: نعم،
3: مش في داخل المسجد، لا، بجوار ملتصق بالمسجد،
2: نعم،
3: بل الشباك نفسه اللي يحيط بجسده الشريف الطاهر وبصاحبيه رضي الله عنهما، يعني أبي بكر وعمر،
2: نعم،
3: ملاصق للمسجد والشباك نفسه يطل على داخل المسجد، لكن مش في داخل المسجد. صحيح. لا، في مكان منعزل منفصل عن المسجد لا يصلى فيه ولا تقام في داخله الصلاة.
2: نعم.
3: ولهذا ما نجيش احنا ونقول والله الصلاة حرام او الصلاة باطلة
2: طالما فيه يعني
3: مدام منفصل عن المسجد. ولكن الذي يجب على المسلمين العاديين أنهم يجب أن يدفنوا في مقبرة المسلمين، لعل الله يرحم من دفن بزيارة الذين يزورون ويستغفرون ويدعون الله بالمغفرة لجميع المسلمين. أما عملية أن المسجد ما تصحش فيه الصلاة فهذه ما حدش قالها أبدا على الإطلاق.
2: بارك الله فيك. يقول في سؤال الثالث، يقول مدة النفاس هي 40 يوما، وإذا طهرت المرأة قبل ذلك فهل يحق لها الصلاة والصوم؟
3: هذا الموضوع أعتقد أن احنا أشبعناه بحثا عن طريق علمائنا وفقهائنا رضي الله تعالى عنهم.
2: نعم.
3: وقلنا على أنهم قالوا القضية مش قضية 40 أو 60، أو على خلاف.
2: نعم.
3: فيه من يقول من الأئمة أقصى مدة النفاس 40 يوما، ومنهم من يقول أقصى مدة النفاس 60 يوما.
2: نعم.
3: على خلاف في ذلك حسب ما ورد في السنة النبوية الصحيحة. القضية مش قضية 40 ولا 60، هي هذه إجازة منحها الله تعالى للمرأة النفساء، إجازة كونها تبي تغتسل وتبي تتوضأ وتبي تصلي وتبي تصوم إذا كان شهر رمضان. الإجازة هذه مربوطة باش مربوطة بالدم.
2: نعم.
3: فإذا كانت المرأة بعد ما أنجبت طفلها ولدت ووضعت حملها استمر معها الدم، في الحالة هذه لا تستطيع لا تصلي ولا تصوم، يعني الصلاة باطلة ما تصحش أصلا.
2: نعم.
3: بل هي حرام، والصيام أيضا باطل بل هو حرام ما دام الدم مستمر اللي هو يسمى دم النفاس.
2: نعم.
3: إيه؟ فمن الأئمة من يرى على أنها تستمر 40 يوم، وبعد 40 تعتبر طاهر حتى ولو كان الدم مستمر، لأن هذا يسموه دم علة.
2: نعم.
3: يعني دم مرض يحتاج إلى العرض على المتخصصين والمتخصصات من الأطباء باش يقولوا شنو العلاج. ومنهم من يقول 60 يوم، تقعد إذا كان الدم مستمر تقعد 60 يوم، بعد 60 إذا كان استمر الدم يعتبر دم علة وفسد. أما إذا طهرت المرأة وجف الدم والمادة الصفراء الداكنة اللي تعتبر هي حتى هي امتداد للنفاس، إذا كان جف بعد الوضع حتى ولو بثلاثة أيام أو يومين أو خمسة، إذا جف وكانت المرأة نظيفة طاهرة وجبت عليها الصلاة، يجب أن تصلي، يعني تغتسل وتتوضأ وتصلي لأنها شنو؟ طاهرة. طاهرة.
2: نعم.
3: مش قضية 40 زي ما يقولوا العجائز. المشكلة أن العجائز عندهم في دماغهم إن المرأة لابد تقعد 40 يوم سواء كان عندها دم ولا ما عندهاش. هذا غلط، ما هوش صحيح.
2: نعم.
3: لا، قضية مش قضية 40 ولا 60، قضية انقطاع الدم أو استمرار الدم. كان مستمر تقعد 40، وإذا كان ما استمرش وانقطع بعد الوضع 20 يوم 10 أيام 15 والمرأة أصبحت طاهرة ونظيفة، يبقى في الحالة هذه تغتسل ويجب عليها أن تصلي لابد. ونحذر الكبار في السن من أخواتنا ونقول لهم الله يهديكم ويصلح حالنا وحالكم، ما تقعدوش تفتوا من روسكم وبعدين تكونوا سبب في الحرام، لأنكم أنتم لما تقولوا للمرأة اللي ما عادش عندها دم وانقطع منها الدم وأصبحت طاهرة وتقولوا لها لا ما تصليش لين تطق 40، أراه هذا فرقا بيكم، حرام عليكم لأنكم خليتوها من غير صلاة.
2: صح.
3: والصلاة لما تطهر المرأة تكون واجبة قطعا.
2: نعم. نعم.
3: ما فيش نقاش. حتى الصيام واجب إلا إذا كانت المرأة ترضع، بتوقف عن الصيام إذا خافت على الجني على الطفل
2: الرضيع يعني.
3: على الرضيع خافت اللبن يجف أو يقل أو يسبب لها هي في مضاعفات صحية، يبقى في الحالة هذه تفطر وتقضي بعد ذلك. الصلاة التي المرأة ما تصليهاش وهي عندها الدم، قلنا أون زمان ربنا أعفاها،
2: نعم،
3: ما تقضيهاش. الصلاة ما تقضاش في أيام النفاس زي ما هي في أيام الدورة الشهرية، ما تقضاش. بينما الصيام يقضى. ليش؟ لأن الصيام مرة في السنة يعني شهر في السنة، بينما الصلاة كثيرة في اليوم 5 أوقات شكي. ولهذا أعفيت المرأة من الصلاة في أيام الحيض وفي أيام النفاس ما دام الدم مستمر للأربعين أو إلى 60، ووجب عليها أن تقضي الصيام فقط. نعم،
2: بارك الله فيك. سؤال آخر من أخت اسمها سميرة عمر محمد، تقول: ما حكم الدين في امرأة توضأت لغرض الصلاة وقبل تأدية الصلاة انكشف عضو من عورتها أمام الناس، فهل بطل وضوءها؟
3: يبدو أن الأخت هذه الكريمة بتقول انكشفت عورتها يعني غصبا عنها.
2: نعم،
3: لأن ما فيش مرأة مسلمة تكشف شيئا من جسدها يعني برغبتها هي
2: ولا برغبتها ولا.
3: لا ما فيش إلا الوجه والكفين، هذا كمعروف. بدون زينة، بدون زينة. فإذا انكشفت العورة أمام الناس غصبا عنها وبدون إرادة، هذه ما هياش من مبطلات الوضوء. نواقض الوضوء معروفة،
2: صحيح،
3: معروفة، اللي هي ولا مؤاخذة الريح، البول، الغائط، النوم الثقيل، يعني لمس الرجل للمرأة بشهوة، إلى آخر النواقض. فكشف العورة غصبا عنها ما ليش علاقة بالوضوء. نقولوا لها الوضوء متاعك صحيح وصلي، وأنت ما عليكش ذنب لأنك أنت ما نكش قاصدة ولا متعمدة.
2: صحيح.
3: نعم.
2: سؤال من الأخ الحاج صالح عمر الشيخ، يقول: ما رأي الدين في المشروب الذي يسمى البيرة بدون كحول والتي تباع مع المشروبات العادية؟
3: نحن نعلم ولا مؤاخذة، نحن نعلم بأن الله تعالى حرم الخمر على المسلمين تحريما قاطعا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقد سبق لنا أن فسرنا هذه الآية تفسيرا واضحا، وقلنا إن الله تعالى بدأ بالخمر أولا ثم عطف عليها أشياء أخرى، الخمر والميسر اللي هو القمار،
2: نعم،
3: والأنصاب اللي هي الأصنام وغيرها، والأزلام اللي هي الأخشاب اللي كانوا يستعملوا فيها في الجاهلية ويتفائلوا أو يتشائموا بها، وزي ما هو موجود الآن عملية التشاؤم والتفاؤل،
2: نعم،
3: بأشياء منكرة. هذه كلها أشياء محرمة، لكن بدأ سبحانه وتعالى بالخمر لأن الخمر من أشد المعاصي ومن أشد المحرمات قطعا. وما فيش حجة للناس اللي يقولوا لم يرد في القرآن نص يحرم الخمر، ما فيش حاجة قالوا وردت في القرآن تقول مثلا الخمر محرمة أو حرمت عليكم الخمر. نقولوا لهم يكفي أن الله تعالى بدأ بالخمر في المنكرات والمحرمات وقال عنها هي رجس، والرجس هو النجاسة، والنجاسة محرمة باتفاق أهل العلم وباتفاق الأديان وباتفاق العقلاء. وبعدين قال عنها من عمل الشيطان، وشن هو اللي من عمل الشيطان؟ ما هوش محرم ترى، أي حاجة يريدها الشيطان ويدل عليها الشيطان إبليس لعنه الله فهي محرمة من عمل الشيطان. وبعدين يقول فاجتنبوه، وقلنا في تفسير كلمة فاجتنبوه أراهي أشد من كلمة فاتركوه أو فتخلوا عنه.
2: نعم.
3: ليش؟ لأني أنا لما نقول لك فلان ما تكلماش، ما عادش تكلم فلان، يبقى أنا حرمت عليك أو منعتك من كلامه بس.
2: نعم.
3: لكن ممكن تجلس بجواره، ممكن تحاديه وهو ماشي، ممكن تمد له حاجة، صح ولا لا؟
2: نعم. نعم.
3: لكن لما نقول لك أنا اجتنب فلانا معناها لا تكلمه، لا تجلس بجواره، لا تمشي معاه، لا تمد له حاجة ولا أي شيء من هذا القبيل. فكلمة فاجتنبوه راهي أعم وأشمل وأقوى من كلمة فاتركوه. ما نبوش احنا نكملوا الآية لأن فيها طول بالنسبة للشرح، وقد سبق لنا أن شرحنا. فنقول حرم الله تعالى الخمور لأنها سلطان المعاصي كما ورد في السنة الصحيحة. إذا سكر الإنسان وشرب الخمر ما عادش تأمن ما يدير، ممكن يرتكب فاحشة الزنا، ممكن يرتكب جريمة القتل، ممكن يرتكب جريمة السب والطعن والشتم، ممكن جدا يكفر وهو لا يدري، ممكن جدا يرتكب أي شيء منكر محرم تأباه الشرائع السماوية وتنفر منه العقول وأهل الفضل والمروءة. والعلة هي السكر، لأن السكر هو الذي يغيب العقل، وليس هناك أشرف ولا أفضل ولا أسمى من هذه النعمة الجليلة ألا وهي نعمة العقل. فبالعقل يسود الإنسان، وبالعقل يشرف الإنسان ويكون عزيزا كريما، وبذلك يسمو على سائر المخلوقات، وبالعقل يستطيع أن يستغل وينتفع بكنوز الأرض ومدخرات الأرض وطاقات الأرض وطاقات الكون كله، وبالعقل يستطيع أن يميز بين الخبيث والطيب، أليس كذلك؟
2: نعم.
3: إذن فنعمة العقل من أجل النعم وأسمى النعم، وهذا هو مناط التكليف. وبسبب العقل أصبح الإنسان مسؤولا ومكلفا عن كل تصرفاته وعن كل أعماله وسلوكه. يبقى السكر هو العلة، فإذا انتفى السكر ما فيش المادة اللي بتتناولها وبتشربها ما فيهاش علة السكر، لا تغيب العقل ولا تذهب العقل ولا تجعل الإنسان يتصرف تصرفات المجانين وتصرفات الناس الذين لا يبالون بأي شيء، يبقى في الحالة هذه ما فيهاش حاجة. فالمادة اللي يحكي عليها الأخ الكريم وهي البيرة المسلوبة من السكر وما فيهاش علة السكر، هذه عبارة عن ماء الشعير، ما فيش لا كحول، ما فيش شيء ما يذهب العقل، ما فيش شيء ما يجعل العقل غائبا، يبقى إيش فيها هذه؟
2: بس الاسم يعني هو هذا اللي
3: هو والله هي. للأسف الشديد الاسم
2: هو
3: هو الاسم راهو مش موجود.
2: نعم.
3: احنا هو اللي تعودنا على الأسماء الأجنبية للأسف، هو تو ما عادش يسموها بيرة.
2: نعم.
3: زي ما يحكي الأخ الكريم هذا.
2: أيوة.
3: هم تو يسموها ماء شفاء.
2: أيوة.
3: لأن الناس يشربوا فيها للمسالك واللي عندهم أمراض الكلى وعندهم أمراض في الكليتين.
2: نعم.
3: فيتناولوا في ماء الشعير بس بطريقة معمول بطريقة صحيحة
2: فنية
3: عن طريق الأجهزة.
2: نعم.
3: فهو ممكن جدا حتى يغليه الشعير وحده ويتناوله يشربه، هذا فيه فائدة
2: مستساغ زي
3: ما أيوة زي المادة الثانية.
2: نعم.
3: فإحنا لو شلنا كلمة البيرة هذه اللي هي أجنبية وما هيش عربية.
2: نعم.
3: وتخلينا عن الألفاظ اللي احنا تعودنا عليها ودخلت ثقافاتنا ودخلت مجتمعاتنا باختلاطنا بهؤلاء الأجانب وبسبب المستعمرين القدامى، لو شلناها خلاص يبقى ماء شفاء، خلاص وهذا اسمها، زي ما يسموا مثلا توا بعض المشروبات الأخرى يسموها بأسماء عربية، لكن احنا تعودنا أن نسميها بالأسماء الأجنبية والفرنجية. اتركوا هذه الألفاظ الأجنبية، وما دام العلة ما فيش اللي هي السكر يبقى لا شيء فيها ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
2: بارك الله فيك. وردت عدة أسئلة من الأخت شريفة محمد قصر خيار الخمس، تقول هل يجوز للمرأة أن تصلي خارج بيتها في الهواء الطلق؟
3: القضية مش قضية هواء طلق وإلا فيه سقف.
2: أيوة.
3: لا، القضية المرأة باعتبارها تبي تصلي ما تصليش أمام الناس الأجانب اللي هم ما همش محارم.
2: نعم.
3: لأنها وهي تركع وتسجد يعني ترتفع وتنخفض وتحني ظهرها انت عارف مثل هذه المناظر
2: تتعرض ل
3: يعني اعين
2: أيوة
3: اللصوص
2: صح
3: ومرضى القلوب والناس اللي ما فيهمش خير.
2: نعم.
3: ولهذا المرأة معززة مكرمة في نظر الإسلام. فالقضية قضية المكان اللي بتصلي فيه، إذا كان لا يراها أحد من الناس الأجانب فلا بأس. مش كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج يوم العيد بالناس في الساحات في الصحراء في الأماكن الفسيحة؟
2: نعم.
3: ويأمر
2: الهواء الطلق للبحلهية.
3: إيه؟
2: نعم.
3: ويأمر النساء كما يأمر الرجال، يخرجوا معهم للمصلى، بس تقف النساء خلف
2: الرجال
3: باش ما يتعرضوش لأعين الرجال.
2: نعم.
3: وكانوا يصلوا في العراء في الصحراء، ما حدش قال الصلاة باطلة وإلا الصلاة حرام، لا. فإحنا بنقول لهذه الأخت الطيبة الكريمة، نقول لها إذا كان عندكم جنان وما حدش يطل عليه من الناس الأجانب، أو كنت أنت وزوجك ولا أهلك في رحلة والمكان اللي هو مشيتوا له غابة وإلا صحراء وما فيش حد وانت بتصلي في الصحراء، لا بأس أبدا، الصلاة صحيحة وليست حراما. القضية زي ما قلنا قضية من يشوفك، من هو يقعد يتلصص ويمد عيونه خلسة ليراك وأنت تركعين أو تسجدين. وهؤلاء المرضى مرضى القلوب معروفين، يعني معروفين. ولهذا نبهها إلى أن الصلاة صحيحة ما دام ما فيش حد يراك ولا ينظر إليك.
2: طيب، في سؤالها الثاني تقول في كثير من المجلات فقرة تسمى حظك وهو قراءة غيبية، فهل لهذا نصيب من الصحة؟
3: والعياذ بالله، احنا مأمورين في الشريعة الإسلامية بأن نتوكل على الله ونعتمد على الله، علينا أن نقوم بالأفعال والأعمال المطلوبة شرعا وعقلا، وأن نعمل جاهدين في سبيل هذه الحياة وفي سبيل الحياة الأخرى، وأن نكون مسلمين بالمعنى الصحيح. ولكن تسربت إلينا هذه الأشياء من المجتمعات غير الإسلامية، تسربت إلينا من المجتمعات الجاهلة والمجتمعات الأجنبية الذين يتعاملون مع النجوم ويتعاملون مع ما يسمى الحظ والبخت وما يسمى بأشياء كثيرة عند الجهلة، وهذا محرم شرعا، محرم شرعا، لأن الله تعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ويقول سبحانه وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فنحن علينا بالحاضر أن نعمل وأن نجد ونجتهد في أن يكون عملنا صحيحا موافقا للشريعة الإسلامية، وأن نتقي الله في كل تصرفاتنا، ثم بعد ذلك نوكل الأمر إلى الله. أما المستقبل المجهول فلا يعلمه إلا الله. ما فيش ولا واحد يستطيع يعلم الغيب، لا من الإنس ولا من الجن. ولا يمكن يجي واحد ويقول لك على أساس أنك أنت بيصير لك ويصير لك وحظك في المستقبل كذا وكذا وكذا، هذا محرم ومنكر، وهذا كذاب حتى ولو تصادف أنه وقع.
2: صح،
3: مرات يصادف.
2: يصادف صح.
3: إيه؟ يقول لك
2: هذا
3: أيوة هذا اللي يضلل الناس ويذهب شيرتهم ويخليهم يقول وها أفلان هذا والله عندها القدرة، للأسف الشديد.
2: صح.
3: رأوا هذا يتنافى مع العقيدة الإسلامية ويتنافى مع الإيمان.
2: المجلات هون تدير فيها
3: تدير في الأبراج.
2: الأبراج
3: برج الميزان وبرج الدلو وبرج العقرب وبرج الأسد
2: أيوة.
3: وإلى آخره.
2: نعم.
3: هذا حرام لا يجوز شرعا ولا عقلا أبدا. إذا كان رب العزة ينفي علم الغيب عن الجن، اللي احنا كثير من الناس يعتقدوا على أن الجن يعلمون الغيب.
2: صح.
3: ويمشوا لبعض الدجالين والمشعوذين والضالين، هؤلاء يقولوا لهم في كلام لا أصل له ولا صحة له أبدا. رب العزة بين لنا في سورة سبأ أن الجن اللي احنا مصيبتنا العظمى نعتقد ونحسابه انهم يعرفوا الغيب بتاع المستقبل. هو حتى الحاضر فيه أشياء ما يعلمهاش. الجن الذين كانوا يعملون مع سليمان عليه الصلاة والسلام وهو نبي من أنبياء الله وقد سخر الله له الرياح والجن يعملون بأمره، فمات وهو واقف وماسك بيده العصا اللي هي تسمى المنسأة، ولما مات وهم يعملون ويشتغلون لحسابه الجن هذا مات لم يعرفوا بموته، ما عرفوش إنه مات
2: وهو متوكي
3: على العصا، لدرجة أنه طال عليه الزمن وهو ميت ولم يأكله الدود، لأن الأنبياء لا يأكلهم الدود ولا حشرات الأرض، ومع ذلك مات وقعد، لدرجة أن السوسة اللي هي تسمى دابة الأرض نخرت العصا من داخلها، وشوف أنت قداش تطلب هذا من الزمن لين العصا من داخل أصبحت زي النخالة
2: واهية.
3: فهذيك اللحظة عرفوا الجن أن سليمان إيش قد مات. يعني القرآن بيضرب لنا أوضح مثل للعقيدة الصحيحة أن الجن ما يعلموش الغيب، مات سليمان وهم لا يعرفون إلا لما سقط وانكسرت العصا. يقول القرآن الكريم فلما خر من هو سليمان
2: سيدنا سليمان
3: أي فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. سبحان الله، القرآن بأوضح بيان وأجلى معنى وبكلمات فصيحة واضحة تمام الوضوح، يقول لو كانوا يعلمون الغيب، معنى شو معناها؟ ينفي عنهم علم إيش؟
2: علم الغيب
3: ما يعرفوش. لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، ما قعدوش يشتغلوا
2: وهو ميت.
3: فكيف احنا نجي لمجموعة من الكذبة الكذابين الدجالين المشعوذين ويقولون لنا الجن قال انك انت بيجيك خطيب، الجن قال انك انت بيدروا لك كذا وكذا، فكيف احنا منين هالكلام هذا؟ ارجو الله ان يوفق هؤلاء جميعا الى معرفة الحق والى هداية القرآن وهداية المدرسة النبوية مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يكون إيمانهم صادقا وصحيحا ويبتعدوا عن هذه الخرافات والخزعبلات.
2: بارك الله فيك أستاذ طيب. أيها الإخوة والأخوات، تحية مباركة طيبة نزفها لكم في ختام هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
5: السلام عليكم ورحمة الله.

نستكمل حديثنا هذا اليوم حول المفاهيم التأسيسية التي نعتقد أنها ينبغي أن تكون حاضرة في أذهاننا، ونحن نصوغ محاولة لبناء نظرية جيوسياسية استراتيجية لها علاقة بمنطقة الشرق والأمم التي تعيش في هذه المنطقة اللي هي قلب العالم الإسلامي. أنا الحقيقة سعدت جدا بالتفاعل الذي تم والردود التي جاءت في الحلقة الأولى عندما طلبت من حضراتكم أن نتحدث عن مفهوم الاستراتيجية وإمكانية أن نجد مصطلحا باللغة العربية يعادل هذا المصطلح بدل استخدام المصطلح اللاتيني، وأشكركم شكرا جزيلا عليه. وفي نهاية الحلقة إن شاء الله سنستعرض بعض الردود التي جاءت ونحاول أن نصل إلى شيء من ذلك. حديثنا اليوم حول مفهوم تأسيسي آخر وهو روح الأمة. ما المقصود بروح الأمة؟ في حالة بناء أي نظرية عندما تريد أن تأتي بشيء أصيل، شيء نابع من داخل المنظومة المعرفية، شيء طبيعي عضوي وليس مصطنع أو وافد، ينبغي عليك أولاً أن تفهم السياق الذي تتحدث عنه. نحن الآن نتكلم عن سياق تأسيسي لنظرية جيوسياسية استراتيجية الأمة فيه هي المرجع. وأنا لما أقول أمة فيه هي المرجع، هذه مش مسألة أيديولوجية أنه والله أنا بحب لأن الأمة تكون فيها، لأنه هكذا يجب أن يكون. الأمم جميعا، كل أمة من الأمم عندما تصوغ مواثيقها، عقودها الاجتماعية، دساتيرها، إنما تصوغها بناء على تلك الروح التي تتمتع بها هذه الأمة، على الشرعية التي تضفي فيها الأمة على تلك الوثيقة، على تلك النظرية. هذه الشرعية نابعة من ماذا؟ نابعة من العقد الاجتماعي فيما يسمى الآن بالعقد الاجتماعي في النظرية الغربية، أو نابع من الرأي العام أو من الفضاء العام. نحن في مفهومنا نقول هو نابع من إجماع الأمة، لأن هذا المصطلح الذي استخدم، وأعتقد هذا هو المصطلح الصحيح، لأنه نحن أمة إجماع، نحن أمة نحاول أن نصل إلى الحد الذي نستطيع أن نقول فيه هذا رأي يمثل قلب وروح الأمة، وبالتالي ينبغي أن نبني عليه. طبعا هذه المفاهيم دائما هي مفاهيم تأسيسية، بمعنى هي ليست تفاصيل، لأن التفاصيل تأتي. نحن تحدثنا في الحلقة الأولى عن مراتب أربع، قلنا هناك فكرة الاستراتيجية الكبرى، ثم بعد ذلك الاستراتيجية، ثم بعد ذلك نتحدث عن المنظومات، وبعد ذلك والمناهج، ثم نتكلم بعد ذلك عن التطبيقات. وكنا أن كل ذلك يسير في فضاء سناني مرجعيته إلهية. لكن فيما يتعلق في مفهوم الأمة، ما هو القلب، ما هو الروح الذي ينبغي علينا أن نفهمه ونحن نصوغ معاني ورؤى وتصورات لها علاقة بهذه الأمة؟ حتى نستقرئ ذلك أو تلك الروح، أنا في عندي رأي، وهو أن هذه الأمة مرت بلحظات انتقال، وأنا أحب لحظات الانتقال في دراسة العلوم السياسية والعلاقات الدولية. لحظات الانتقال هي التي تصنع التغيير، وهي تصنع المناهج وتصنع الأفكار وتصنع الفلسفات. كنت أتساءل لو أننا حصرنا لحظات أو فترات الانتقال الأساسية من الجانب الجيوسياسي والاستراتيجي، أنا أتكلم هنا في تاريخ الأمة، ثم رأينا كيف حاولت الأمة أن تستجيب لتلك التحديات، وكيف حاولت أن تستأنف من بعد ذلك مسيرتها، هنا يمكن لنا أن نستلهم الخطوط والخيوط التي تقودنا إلى نسيج يمكن أن نقول عنه أنه روح الأمة. إذن حتى نستطيع أن نصل، لأنه أنا ما عندي جواب، أنا لن أقول لكم الآن روح الأمة هو 1-2-3، إحنا الآن نتكلم عن منهجية في الوصول إلى روح الأمة. نقول ابتداء أن أفضل طريقة للوصول إلى الخيط الناظم للعقل الجامع أو للروح المستقرة لأية أمة هي دراسة لحظات التحول، ثم من بعد ذلك محاولة بناء رؤية للمعاني والقيم والمفاهيم التي استمرت عبر لحظات الانتقال وصولا إلى لحظات الاستقرار. ونستطيع أن نقول أن هذه النظم أو هذه المناهج التي استمرت هي التي تعبر
عن قواعد ثابتة وراسخة لا تتغير، من هنا نستطيع أن نبني عليها. طيب أتساءل بيني وبين نفسي، ما هي المراحل الكبرى؟ يعني إحنا عندنا مجموعة أشياء حصلت في تاريخ الأمة، يعني على سبيل المثال في القرن الرابع الخلافة، مفهوم الخلافة العباسية الذي كان مفهوما مترسخا متجذرا في العهد الأموي ثم في العهد العباسي الأول بدأ يتراجع، وبدأ عندنا البويهيون بدأوا يسيطروا على السلطة، ثم جاء من بعدهم السلاجقة، وبدأ مفهوم الخلافة بشكله الأول يتحور وتغير لحساب ما نسميه بعد ذلك بالسلاطين والملوك الذين كانوا يحكمون تحت ظل الخلافة. إذن في عندنا مرحلة الأمة هنا بدأت تعاني من غياب الاتفاق والإجماع على مفهوم الإمامة المتشكل في الخلافة، وبدأنا نجد شيء جديد جدا اسمه الإمارة البويهية أو الحكم البويهي والحكم السلجوقي في بغداد، وسنرى كيف تعامل معه العلماء، هذه واحدة. ثم بعد ذلك ننتقل بعدها بقليل، في عندنا حدث جلل ربما يكون أكبر حدث في تاريخ الإسلام بشكل أو بآخر، اللي هو سقوط بغداد. طبعا فكرة زحف المغول على العالم الإسلامي هذه مسألة ما تمت في يوم وليلة، مسألة استمرت 3 عقود من الزحف التدريجي إلى أن وصل المغول إلى بغداد فاجتاحوها وقتلوا أهلها، بعدما قتلوا أهل سمرقند وأهل مجموعة كبيرة جدا من المدن في طريقهم يعني إلى بغداد، ثم بعد ذلك ألغوا أو قتلوا الخليفة فلم يعد هناك خلافة. هذه كانت لحظة فريدة جدا في التاريخ، بمعنى أنه ماشي في اللحظة البويهية والسلجوقية في العهد العباسي المتأخر، نعم لكن كانت الخلافة موجودة كمؤسسة كرمزية، صحيح ليست فاعلة ولكنها موجودة. الآن بعد الغزو المغولي في 656 للهجرة سقط مفهوم الخلافة تماما، لم يعد هناك خليفة أصلا، ودخلت الأمة في حالة من الكرب شديد، حالة من المذابح وحالة من القتل وحالة من التدمير، إلى أن جاء المماليك بعد ذلك وهزموا المغول في معركة عين جالوت، والتقط المماليك موضوع الخلافة وجاءوا بشخص من العائلة العباسية الحاكمة ووضعوه في القاهرة وقالوا هذا الخليفة العباسي، وبدأت رمزيا فكرة الخلافة تستمر بعد ذلك تحت ظل المماليك. طيب بعدها بشوي نيجي نتقدم، بنلاقي جينا في عهد جديد اللي هم الصليبيين، كانت يعني أو قبل ذلك عفوا كان الصليبيون أيضا عملوا حالة معينة في العالم الإسلامي، لكن بقيت رمزية الخلافة العباسية كانت حاضرة، والسلاجقة الذين قاتلوا ودافعوا كانوا حاضرين، ثم جاء صلاح الدين الأيوبي، هذه مرحلة سابقة على الغزو المغولي. لكن أيضا في لحظات أخرى متأخرة بدأت عملية التفكك، على سبيل المثال في المغرب العربي الأندلس، كانت الأندلس في حالة هبوط وتراجع بعدما كانت الأندلس قمة الثمار الحضارية الإسلامية، القمة، قمة في الفلسفة، قمة في العلوم، قمة في الآداب والفنون، قمة في التواصل مع العالم، لكن بدأت تتفكك وتتراجع وصولا إلى سقوط غرناطة في 1492 للميلادي. لكن أثناء عملية التراجع والتنازل هذه من قرطبة، لأنه أيضا مرة ثانية موضوع الأندلس ما كان سريع، موضوع الأندلس كان بطيء جدا، لكن ومر بمراحل كثيرة، مر بمحاولات إحياء مثل لما جاء المرابطون على سبيل المثال، ثم بعد ذلك جاء الموحدون، وبعد ذلك تراجعت الدولة الموحدية، ثم بعد ذلك بدأ التفكك الأخير حتى وصولا إلى مملكة غرناطة اللي هي البقعة الأخيرة التي بقيت إسلامية في كل شبه الجزيرة الأيبيرية، وبقيت تحاول أن تناور وأن تتعايش مع واقع، وهذا مهم جدا أن ندرسه كيف حدث يعني. ثم بعد ذلك سقطت في 1492، والإسلام في الأندلس بدأ يعني يتراجع وصولا إلى أن طرد المسلمون في بعد ذلك بقليل. طيب أنا سؤالي هو كيف الأمة تعاملت مع ذلك لحظات التحول هذه؟ أحاول أن أصل إلى طريقة أستطيع من خلالها أن أجد خيطا ناظما لكل هذه الأشياء، فلذلك قلت في نفسي
لو جئنا لكبار المفكرين العلماء الذين عايشوا، يجب أن تنطبق بهم مجموعة معايير. الأول أنهم عايشوا مرحلة الانتقال، الثاني أنهم انشغلوا بالشأن العام، لم يكونوا منظرين أو فلاسفة جالسين يتكلموا بشكل نظري، لا، هم أيضا اشتغلوا بالشأن العام وتفاعلوا معه، سواء من خلال العمل في الحكومات والمناصب السياسية أو في الشأن العام، أو اشتغلوا في المعارضة أو في الجهاد أو في، لكن كانوا منفعلين بالشيء هذا. ثم أيضا أنهم جاءوا بأفكار تأسيسية ونظريات تستجيب لحالات التحول. إذن هؤلاء قوم علماء ومفكرين عايشوا حالات الانتقال، ثم كانوا منشغلين بالشأن العام، ثم أنهم أنتجوا إنتاجا فكريا له علاقة بالوعي السياسي والتفكير السياسي وكيفية التفاعل مع المستجدات. أنا حقيقة حددت 4 من هؤلاء، وأنا أعتقد هناك أكثر من ذلك بكثير، وهذا سؤال موجه للجميع، يعني لأنه يا ريت أنه إحنا كلنا نشتغل في هذا المشروع، نريد أنه نأتي بنماذج أخرى جديدة. 4 الذين رأيت أنهم كانوا فعلا تنطبق عليهم هذه الشروط بشكل تفصيلي، كان الإمام الجويني. الإمام الجويني بالقرن 5، هذا في مرحلة انتقال السلطة من البويهيين إلى السلاجقة، مرحلة انحدار الخلافة العثمانية والخلافة العباسية، وبدأت الأمة تعيش حالة انتقال. الإمام الجويني أيضا كتب ونظر، وأيضا كان منفعلا بالعمل العام وبالعمل، وفاعلا في نصح الأمراء في ذلك الوقت والتفاعل معهم. لكن الأكثر حقيقة حضورا على المشهد تنطبق عليه كل هذه المعايير بشكل صارم وواضح هو ابن تيمية. ابن تيمية فيلسوف وفقيه وعالم، وهو حقيقة بحر، وهو يعني لا يمكن حصره بمنهج أو برأي واحد أو بشكل واحد من أشكال الفعل الفكري والفقهي في الإسلام. هذا الرجل اجتمعت فيه أشياء كثيرة جدا. فابن تيمية ولد بعد سقوط بغداد بسنوات قليلة، يعني 4 أو 6 سنوات بعد سقوط بغداد، لكنه عايش فترة المغول، وعايش فترة الاستمرار التفكك والهزيمة في العالم الإسلامي، وهو شخصيا انشغل بجهاد المغول وتفاعل معهم، وفي بعض الأحيان يعني تفاوض معهم في بعض القضايا زي إطلاق سراح الأسرى وما إلى ذلك. وابن تيمية هنا جاء في وقت الخلافة كانت قد أوقفت، لم يكن هناك خلافة، لأن كما قلت لكم العباسيون انتهوا، وكان هناك المماليك، والمماليك لم يعلنوا الخلافة لأنفسهم، ولكن جاءوا بشخصية عباسية من العائلة الحاكمة، ممن تبقى من العائلة العباسية، قالوا أنه من العائلة العباسية الحاكمة، وضعوه في القاهرة وأحاطوه بكل مراسم التبجيل، وقالوا هذا هو الخليفة وحكموا باسمه، لكن لم يكن له قيمة، ولا حتى معظمنا لا نعرف أسماءهم، يعني هؤلاء الخلفاء الذي كانوا موجودين في الدولة المملوكية. لكن هنا أنت أمام مفكر وفقيه وعالم ومجتهد تفاعل مع الواقع السياسي، وعاش فترة الانتقال والقطيعة هذه، عن شيء كان بالنسبة، كما قلت لكم، مسألة الخلافة كانت بالنسبة للنظام السياسي الإسلامي مسألة، هذا معطى لا يمكن مناقشته، هذا شيء طبيعي جدا، يعني كما الماء والهواء في الحياة، هذا شيء طبيعي. لكن أنت أمام هذا المفكر، كيف تفاعل؟ كيف أراد أن ينقذ المشروع السياسي للأمة من أن ينحدر إلى مشاريع أخرى لا تشبه الأمة؟ ما هو الخيط الناظم الذي بقي حاضرا في فقه ابن تيمية السياسي، واستطاع من خلاله أن يقدم مفاهيم جديدة؟ ثم بعد ذلك نأتي للمرحلة الأخرى، ابن خلدون. ابن خلدون كان وزيرا وكان سفيرا وكان منفعلا بالعمل السياسي بكل مناحيه. الآن نتكلم إحنا عن المغرب العربي في ذلك الوقت. وابن خلدون أيضا جاء بعد انهيار الدولة الموحدية، أيضا كان هناك عندنا إشكالية، كان هناك تشرذم وتفكك في المنظومة، وهذا الذي دفعه للتأمل في التاريخ عبر كتابه الرائع والعظيم كتاب العبر، كتاب التاريخ يعني كتاب العبر، والمقدمة التي كتبت له المعروفة مقدمة ابن خلدون، اللي هي
جمع فيها تأملاته حول هذا المسار التاريخي، محاولاً أن ينفذ إلى ما نحاول أن ننفذ إليه، وهو ما هو الشيء الذي ينبغي علينا أن نعرفه حتى نستطيع أن نفهم نشوء وانهيار الأمم، وحتى أن نستطيع أن نبني وعياً جديداً استراتيجياً لأنفسنا. فكتاب عظيم جداً، كتاب المقدمة إذن تنطبق على ابن خلدون أيضاً تلك الشرائط، وهذه مسألة نحتاج أن نفكر فيها. ثم نأتي لشخصية أخرى أعتقد ليست بعيدة في زمنياً عن ابن خلدون، اللي هو الإمام الشاطبي. الإمام الشاطبي صاحب كتاب المقاصد الموافقات، هذا الإمام عاش في غرناطة، وأنا اخترت هذا الإمام تحديداً لماذا؟ هذا رجل كان يعيش الأيام الأخيرة للحضور الإسلامي في الأندلس، في إمارة ضعيفة جداً تعيش على التوازنات كما قلت لكم، ليست لها قوة ذاتية حقيقية، ولكن الذي أنقذها وأمد في عمرها الخلافات التي كانت موجودة ما بين الإسبان أنفسهم يعني في ذلك الوقت، وهذا الذي أمد في عمره. ثم هذا الرجل عاش في حالة الضعف هذه، وكان عليماً بما كان عليه الحال في الأندلس طبعاً من قوة ومن عصر ذهبي، والآن يعاني هذه الحالة، وكيف أراد أن ينظر إلى الواقع. أيضاً مرة ثانية تجد أنه كما فعل ابن خلدون في مسألة التاريخ، فعل الشاطبي في محاولة النفاذ إلى أصول التشريع الإسلامي من خلال نظرية المقاصد، لأنه كل هؤلاء العلماء بالمناسبة كلهم جميعا كانت أفكارهم وآرائهم منفعلة بالواقع تستجيب لحالة الأزمة، ويحاولوا من خلالها أن يستأنفوا الوجود الإسلامي والحضور الإسلامي للأمة استراتيجيا وسياسيا وكذلك فكريا وفقهيا طبعا. وكلهم نظروا نظرات تأملية وخرجوا باستخلاصات ورؤى وتصورات. هؤلاء الأربعة، الإمام الجويني، ابن تيمية، ابن خلدون، والشاطبي، أربعة انفعلوا وتفاعلوا وأنتجوا فكرا ووعيا. طبعا عندنا علماء آخرين كثيرين، يعني أنا مثلا لما أتكلم على الإمام الغزالي على سبيل المثال، أبو حامد الغزالي، يعني هو أيضا عاصر حالة مهمة جدا، وكانت الأمة أيضا في حالة تفكك وفي حالة صراع، وكان عندنا إشكالات كبيرة جدا، وأيضا الإمام الغزالي كان له رأي، لكن الإمام الغزالي أخذ المنحة إصلاح النفس كمقدمة لإصلاح المجتمع، ولكن يمكن أيضا أن تقول أن الإمام الغزالي كان أحد هؤلاء الذين قدموا نظرية، بغض النظر لكن نظرية الإمام الغزالي هي نظرية في الإصلاح، إصلاح الذاتي، التأمل في الذات، محاولة إصلاح الإنسان من الداخل حتى يستطيع بعد ذلك أن يتقدم نحو الأمام. والإمام الغزالي أيضا كان منفعلا بالشأن العام، كان قاضيا يعني في بغداد، ثم بعد ذلك اعتزل القضاء كما تعلمون، واعتزل وبدأ يكتب. طيب، ثم عندنا ناس آخرين، لكن أنا الآن أريد هؤلاء الأربعة، وأريد منكم جميعا أن نقرأ عنهم ولهم حتى نستطيع أن نخلص إلى خلاصات مستقبلية. يعني مثلا لما مفهوم الخلافة في عهد الإمام الجويني إمام الحرمين تراجع إلى الطريقة التي كنا فيها بصعود البويهيين ثم بعد ذلك السلاجقة، طيب كيف نظر إلى فكرة الإمامة هنا؟ ألم يعد لدينا الإمام الخليفة النظرية السابقة، فكيف يتفاعل الآن مع الإمامة؟ ما هو الثابت في عقل الجويني فيما يتعلق في الإمامة، وما هو المتغير؟ الشخص ضعيف اللي هو الخليفة، لكن المنصب موجود. طيب الأمة موجودة، ما زالت موجودة. ما هو الشيء الثابت في عقل الجويني الذي جعل من فكرة استئناف الإمامة حاضرا في ذهنه، وما هي التي المعاني التي طرأت على ذهنه مختلفة عما كانت على سبيل المثال عند سابقيه مثل الماوردي وغيرهم ممن نظروا أيضا لفكرة الخلافة ولفكرة السياسة الشرعية؟ مسألة مهمة جدا. ليش أنا بسأل هذا السؤال؟ لأنه إحنا بنعيش في زمن شبيه، فأنا أريد أن أعرف ما هي الثوابت التي رسخت في عقول هؤلاء واعتبروها مسلمات وبنوا عليها، حتى إحنا ما نضل وما نروح نجي نبني أشياء ما لها علاقة في في في في في أصالتي أو في في في في في, في, في تاريخ العضوي تبعنا، يعني في روح الأمة التي تحدثت عنه في البداية. نأتي لابن تيمية
أيضا نسأل نفس السؤال، نقول يا ابن تيمية أنت الآن تعيش في حالة ليس فيها خلافة، خلاص انهارت الدولة والأمة في حالة ضياع، وفي عندك المغول عاثوا بها فسادا، وبعدين المسألة أصبحت مفككة، عندنا إمارات وعندنا فوضى عارمة، صحيح أنه عندنا المماليك لكن ما زالت الأمة مصاب الأمة في بغداد احتاج أكثر من قرن، ربما أكثر من قرنين حتى تعيد الأمة توازنها. بالمناسبة التوازن مش فقط التوازن السياسي والاستراتيجي، التوازن حتى فيما يتعلق في السكان، قتل منها الأمة الملايين في ذلك الوقت، التوازن الاقتصادي، التوازن الفكري، التوازن النفسي بعد هزيمة منكرة كتلك يعني. فإحنا بنتكلم عن حالة كانت الأمة في حالة ضياع، حالة ضياع حقيقية. طيب حالة الضياع كيف تعامل معها ابن تيمية في هذه الحالة؟ كيف نظر لمفاهيم جديدة؟ كيف فكر في دار السلام، دار الإسلام ودار الحرب؟ هذا التقسيم التاريخي التقليدي كان موجود. كيف أن العلماء في فترة ابن تيمية مش لحاله، جيل من العلماء بدوا ينظروا لألوان وأطياف جديدة من الرؤى السياسية. أصبح لدينا على الأقل 5 تصنيفات للعلاقات، علاقات المسلمين مع غيرهم خارج المنظومة الإسلامية. فلم يعد دار الإسلام ودار الحرب، أصبح عندنا دار العهد، أصبح عندنا دار الدعوة، أصبح عندنا الدار المركبة أو دار الحالة المركبة، وهذه فريدة جدا. لأن السؤال كان طيب في حال أنه أنا عندي إمارة يحكمها غير مسلم يعني، وفيها مسلمين، في حالين فيها حال مركبة، أو عندي إمارة أسلم الحاكم فيها المغولي، اللي أسلم المغول في عهد ابن تيمية، بعضهم أسلم يعني، أسلم فيها ولكنه لا يزال يحكم بغير شرع الله ولا زال يطغى في الأرض ويفسد، كيف أتعامل مع الحال؟ إذن المسألة لم تعد دار إسلام ودار حرب، أصبح عندي الآن حالة مركبة. فاخترع الفقهاء في ذلك الوقت، فقهاء التشريع هؤلاء، فاخترعوا مصطلح جديد اسمه الدار المركبة. لماذا؟ لأنهم يريدوا أن يتعاملوا مع واقع. إذن لكن ما هو الخيط الناظم الذي بقي في أذهانهم جميعا لم يتغير؟ ثم نأتي لابن خلدون نسأل نفس السؤال، أنت الآن تعيش حالة انتقال هبوط للواقع الإسلامي في كل أنحاء العالم الإسلامي، ولكن في المغرب في ذلك الوقت سواء في الأندلس أو في المغرب الأقصى كان لدينا أيضا تراجع للدولة، انهيار للدولة الموحدية، وفي حالة من التفكك وحالة من التشرذم وحالة من الصراع بين الوزراء وبين الأمراء، وحالة غريبة جدا. أنت ما الذي كان حاضرا في ذهنك على أنه المرجع الذي لا ينبغي لك أن تتجاوزه، وما هو الذي كان حاضرا في ذهنك أنه يمكن لك أن تتجاوزه؟ ثم نأتي كذلك للإمام الشاطبي في غرناطة، في تلك المدينة المحاصرة التي ترزح تحت تهديد وجودي يمكن أن يطيح بالإسلام كله، وقد أطاح بالإسلام كله في الجزيرة العبرية، ونسأل نفس السؤال، ما الحاضر في ذهنك في المقاصد التي كتبتها؟ ما الذي كان حاضرا أنه لا ينبغي لك أن تغيره، أو أن لا ينبغي لأحد أن يتغير أن يغيره، وما الذي يمكن أن يغيره أن نغيره؟ ليش؟ لأنه إذا أجبنا على هذه التساؤلات بإمكاننا نضع أيدينا على الأسس الثابتة التي لا تتغير، ثم بعد ذلك نأتي بها ونحاول أن نبني عليها. أنا لا أريد أن أستعجل في الرد على هذا، لأنه أنا أريد هذا النقاش أن أفتحه وأن يكون بيني وبينكم حوار ونتكلم عنه في المستقبل ونصل إلى قناعات مشتركة إن شاء الله تعالى. لكن أريد مرة ثانية أن أعود إلى مفهوم روح الأمة. الأمم لها روح جميعا، وأنا حقيقة عندي رأي من زمان بقول فيه أنه حتى في الأمم الغربية هناك أمم ذات روح قوية ثابتة عبر الزمن، وهناك أمم أيضا تشكلت روحها عبر الزمن. يعني على سبيل المثال أنا أرى أنه ألمانيا تحديدا ألمانيا كانت من الأمم الأوروبية التي احتفظت فيها الشعوب الجرمانية، لأن دولة ألمانيا دولة ليست يعني قديمة، دولة ألمانيا في القرن 19 بسمارك أسسها يعني. لكن أنا أتكلم عن الشعوب الجرمانية الألمانية يعني. الشعوب الجرمانية هذه التي عايشت الزمن الروماني الأول اللي هو زمن الإمبراطورية الرومانية، وكانت عنيدة عنادا ضد الرومان، لدرجة أن الرومان حاولوا فتحوا العالم، الرومان فتحوا يعني كل الفضاء المحيط بالبحر الأبيض المتوسط،
وصولا إلى سوريا والشام، ثم بعد ذلك طبعا إلى شمال إفريقيا، إلى شبه الجزيرة.

الرومان عصية عليهم لدرجة أنهم أطلقوا عليها مصطلح البربريك. يعني أصبح إحنا عندنا نقول أنه في the civilized المتحضرين اللي هم الرومان، وفي البرابرة اللي هم الرومان الألمان. فكلمة البرابرة كانت تطلق على الشعوب الجرمانية التي لم تسمح للجيوش الرومانية بأن تحتلها، وقاومتها وقاتلتها قتالا عنيدا، لدرجة أنه بعض الرومان بعض الألمان الذين دخلوا في الجيش الروماني وعملوا قادة في الجيش الروماني في لحظات الأزمات عادوا مرة ثانية لأصلهم الألماني وقاتلوا الرومان وهزموهم. وهذه طبعا فيها أشياء كثيرة مش حابين ندخل فيها الآن، لكن أنا كنت أتساءل ما هي الروح التي جعلت من الألمان قوة ثابتة ضد الرومان طوال هذه القرون، وصولا إلى أن أسقطوا روما نفسها. روما نفسها في نهاية القرن الخامس الميلادي تم احتلالها من قبل الألمان وغزوها، وفي عندنا طبعا كلام كثير جدا عن ذلك. ثم بعد ذلك ذهبوا إلى شمال إفريقيا وأسسوا عند مملكة خاصة بهم. في شيء يعني أنا أريد أن ألفت نظركم إليه، في تلك الفترة الحضارة الرومانية كانت قد تبنت المسيحية، لكن تبنت المسيحية بشكلها الكاثوليكي طبعا يعني روما. والرومان أيضا أسسوا من المفاهيم الكاثوليكية المسيحية مفاهيم سياسة الدولة، ولذلك أصبح للبابا على سبيل المثال نفوذ وتأثير، والإمبراطور مما كان يعني في ذلك الوقت أصبح مستخدما للدين لكي يستطيع من خلال ذلك أن يصل إلى حالة من السيطرة المطلقة. لأنه أجمل شيء عند أي حاكم في الدنيا أن يستخدم الدين. استخدام الدين عند الحاكم بعطيه شرعية فوق الشرعية السياسية. إحنا عندنا في الإسلام قومنا أن يستخدم الحكام الدين، لذلك على سبيل المثال هذه حالة استطرادية فقط من أجل أيضا توسيع التفكير، عندنا مفكر في تاريخنا الإسلامي اللي هو اسمه ابن المقفع، وابن المقفع عايش الفترة العباسية الأولى، يعني فترة الازدهار العباسي الأول أبو جعفر المنصور، هذه فترة كانت كثير مهمة جدا. ابن المقفع ذو أصول فارسية، وهو جاء أيضا من سلالة كانت تخدم ملوك الفرس، ولذلك فكرة الملك في ذهنه حاضرة قبل الإسلام، وفكرة التقاليد تقاليد الملك وتقاليد الحكم حاضرة قبل الإسلام. طيب لما هو جاء قدم مجموعة اقتراحات، أحد هذه الاقتراحات التي قدمها للدولة العباسية في ذلك الوقت أنه أنا شايف أنه نظام الحكم ناقص شيء مهم جدا اللي هو موضوع التشريع القانوني. القوانين في الدولة الإسلامية كانت تتبع التشريع فيها يتبع الفقهاء، ولذلك الفقيه إذا كان شافعيا أو حنبليا أو حنفيا أو مالكيا يفتي بما يعلم من فقه في مذهبه، والقاضي يحكم بما قد تعلم من المفتين هؤلاء، لأنه التشريع عندنا كان مسألة لا دخل للدولة فيها، التشريع هو مهمة العلماء وليست مهمة القضاء يعني أو هيئة تشريعية تابعة للدولة. هنا جاء ابن المقفع وقال والله أنا قاعد بتفرج على الواقع اللي صاير في الدولة العباسية، بشوف أنه واحد مثلا قاضي في الكوفة يحكم بغير ما يحكم به قاض آخر في بغداد في نفس المسألة، لأنه هذا بحكم فقه وهذا بحكم فقه وهذا لا يجوز. إحنا لابد لنا من أن نفرض نظاما قضائيا محددا مفصلا على كل أنحاء الإمبراطورية الإسلامية على الدولة الإسلامية، بحيث كل القضاة يحكموا بنفس الأحكام، تيجي قصة بتفرجوا فيها بحكموا بنفس الحكم، مش كل قاضي يحكم بالطريقة التي أرادها. هذه النظرية الأولى عند ابن المقفع، وهذا مثقف تابع للدولة، هذا مثقف جاء من تراث غير التراث الإسلامي التقليدي، يعني جاء من تراث سابق، أسلم طبعا وأسلم أبوه طبعا وأسلم وجاء بك، لكن هذا المفهوم اللي هو مركزية الدولة أن الدولة ينبغي أن تتحكم في كل شيء، هذا مفهوم فارسي جاء به إلى الإسلام وما نجح. حاول بعض السلاطين أنه يفكروا في هذا الأمر من خلال فرض كتاب الموطأ على سبيل المثال، قيل أن أبو جعفر المنصور طلب من الإمام مالك كتابة الموطأ، وثم بعد ذلك استشاروا في أن يفرضه على

الناس حتى يعملوا به. الإمام مالك قال إنما هو اجتهاد، أنا اجتهدته ووصل إلى أمصار العالم الإسلامي في ذلك الوقت علوم وأحاديث ورؤى معينة ما وصلتني، فكيف أحمل الناس على رأيي أنا؟ ما في، خلي الأمة تجتهد. وبقي الحال عليه، على ما هو عليه، حوالي 1200 سنة الأمة حاولت الدولة دائما أن تمركز نفوذها في مسائل التشريع والقضاء، والفقهاء دائما كانوا يقاومون. فابن المقفع الذي يمثل مثقفي الدولة، نخبة الدولة، يحاول أنه يقنع السلاطين بأنه يا جماعة خلينا نسيطر على القضاء، والفقهاء يقولوا أبدا لا يجوز، هذا مسألة ينبغي أن تبقى بعيدة عن السيطرة. ولذلك الأمة الإسلامية مثلا قاومت بشدة أن تكون الدولة هي أداة التشريع، الدولة تنفذ التشريع ولكنها ليست. التشريع يعود إلى الفقهاء والعلماء الذين مصادرهم مصادر متنوعة، وهذه فيه فسحة للأمة لكي تتنوع فيها مصادر الاجتهاد وتتنوع فيها مرافق الحكم بناء على ذلك، وهذا أوسع للناس، وهو هذا الذي حفظ استقلال القضاء الإسلامي عبر هذه القرون. نعود مرة ثانية للدولة الرومانية. الدولة الرومانية بالنسبة لها بقيت محافظة على التشريع القانوني القديم، لذلك الدولة الرومانية قدمت مشاريع قوانين، ما زلنا احنا حتى في زمننا المعاصر هذا متأثرين بالتشريعات القانونية الرومانية، هذا لا شك فيه. ولما جاءت المسيحية، المسيحية لم تضف إلى التشريع الروماني شيئا مذكورا، لأن المسيحية هنا تم حصرها في الإطار الأخلاقي، الإطار الروحاني، وفي إضفاء الشرعية على الدولة. ولكن بالنسبة للألمان، الألمان على الأرجح، وهذه مسألة نحتاج أيضا أن احنا ندرسها، الألمان على الأرجح لم يكونوا على نفس المذهب المسيحي الذي كانت عليه روما، لأنهم كانوا آريوسيين. الآريوسية هي بالنسبة للمسيحيين زندقة، وبالنسبة للمسلمين هي امتداد للتراث الإسلامي أو التراث الصحيح للمسيحية التي جاء بها عيسى عليه السلام، لأن آريوس مؤسس هذه الديانة أو مؤسس هذا المذهب رفض فكرة أن عيسى ابن الله على سبيل المثال، وبقي محافظا على هذا الرأي لأن أن توفي بعد ذلك. هذا الكلام في مطلع القرن الرابع، تكلم عن 334 للميلاد، عندما حاول قسطنطين أن تتبنى الدولة مفهوم أن عيسى ابن الله، هو من الذين رفضوا ذلك، فنشأ عن ذلك مذهب اسمه الأريوسية. هذه الأريوسية انتقلت إلى ألمانيا، والألمانيون والألمان تبنوا الأريوسية وبقوا على مفهوم أقرب إلى التوحيد منه إلى التثليث، وهذا أحد أسباب الصراع ما بين الألمان وما بين بعد ذلك الرومان. واستمر هذا النهج إلى أن أسسوا كما قلت لكم الفاندلز، اللي هم المجموعات التي هاجرت من ألمانيا إلى شمال إفريقيا، أسسوا دولة في شمال إفريقيا، ثم بعد ذلك هوجمت هذه الدولة من قبل القوات الرومانية البيزنطية، ثم هاجر الواندلز هؤلاء إلى الأندلس وأسسوا الأندلس، وكلمة الأندلس جاءت من نفس المفهوم الواندلز. بالتالي التراث التوحيدي الذي جاء به آريوس انتقل إلى ألمانيا، انتقل إلى شمال إفريقيا، انتقل إلى الأندلس، انتبه إلى ذلك. هذا التراث بقي حاضرا يقاوم بين الفينة والفينة النزعة التسلطية للدولة الكنسية في روما، وصولا برأيي يعني وصولا إلى العهد البروتستانتي، لما جاء مارتن لوثر واحتج باحتجاجاته المشهورة على الكنيسة بتقديري أن الخيط الذهبي الذي يربط مارتن لوثر بالنقد العميق لمفاهيم الدولة الكنسية كان مرتبطا بشكل أو بآخر بالتراث التقليدي الموجود في ألمانيا من الزمن الأريوسي، وصولا إلى أن ثار الألمان على الكاثوليكية وأسسوا مذهب البروتستانتي، الذي منه انطلقت بالمناسبة كل مفاهيم التنوير بعد ذلك، انطلقت منه الرأسمالية، وانطلقت منه المفاهيم المتعلقة بالعقد الاجتماعي والديمقراطية. هذا المفهوم البروتستانتي أسس بعد ذلك للنقلة الهائلة التي حدثت في الفكر الغربي من عهود القرون الوسطى وسيطرة الكنيسة إلى قرون التنوير
والنهضة الأوروبية المعاصرة. فانتبه، هناك أمة لها روح ما، هذه الروح تتمرد على هيمنة قوى أخرى خارجية، هنا كانت الهيمنة الرومانية في ذلك الوقت، وقاومت ثم استمرت بعد ذلك تقاوم وتخرج مفاهيم جديدة. صحيح أنها ابتعدت كثيرا عن المفاهيم الأريوسية التقليدية القديمة، ولكن إلى حد ما الروح المتمردة، الروح المقاومة، الروح الرافضة، الروح التي تريد دائما أن تجدد شيئا ما، هذه الروح موجودة عند الألمان وبقي هذا خيط. هذا فقط بالنسبة للألمان. وبتقديري أنه الذي حدث بعد ذلك وما زال يحدث إلى يومنا هذا، من أنه حدث في الحرب العالمية الأولى ثم في الحرب العالمية الثانية ثم سيحدث بعد ذلك في زمن قادم، لأنه اعتقادي أنه الآن ألمانيا بعدما رفعت مسألة التسليح وبدأت تتسلح سوف تعيد مرة ثانية قوتها إلى حد ما، وأوروبا تخشى ألمانيا. كل فكرة الاتحاد الأوروبي بالمناسبة، فكرة الناتو تحديدا، فكرة الاتحاد الأوروبي صنعت من أجل احتواء ألمانيا. دائما في أوروبا في مشكلة اسمها ألمانيا، مش مشكلة اسمها روسيا، اسمها ألمانيا. ولذلك فرنسا تخاف من ألمانيا، أوروبا تخاف من ألمانيا. ألمانيا هي القوة التي دائما تتمرد، القوة التي تتوسع، القوة التي تهاجم. فهذه روح قديمة في الشعب الألماني، ليست روح جديدة. ولذلك عندما أنا ذكرت هذا حتى أذكر حالة ماذا تعني كلمة الروح، روح الأمة. هذه الأمة هي روح تعيد تمظهر، هذه الروح تعيد تشكل مفاهيمها، ولكن قلبها يبقى موجود في الداخل. لما نأتي للعالم الإسلامي سنجيب على ذلك السؤال مرة ثانية عندما نستعرض إنجازات هؤلاء المفكرين العظماء والعلماء الذين عاشوا حالات الانتقال والذين بقي في ذهنهم شيء حاضر لا ينبغي أن يتغير أو يتبدل، وأن كل محاولة للانتقال كان لابد لها من أن تخضع لهذه المفاهيم التأسيسية الكبرى التي لا ينبغي لأحد أن يختلف عليها أو أن يخالفها، وإن كان هناك تجديد فيكون هذا التجديد بناء على هذه الأصول. في السياسة أنا أتكلم هنا، طبعا في الفقه أيضا موجودة، ولكن أنا أصول الفقه، لكن أنا أتكلم عن السياسة، أتكلم عن ما الذي كان حاضرا في العقل الخلدوني وابن تيمية والشاطبي فيما يتعلق في التنظير لمفاهيم السياسة الشرعية ومفاهيم السياسة، ورأوا أنه معطى لا ينبغي لأحد أن يتجاوزه. فهذا سؤال أطرحه عليكم وسنستمر الحديث به إن شاء الله، لكن قبل ذا أن نختم هذه الحلقة أريد أن أعود مرة ثانية للحلقة الأولى. الحقيقة أنا يعني في الصراحة في أشياء جميلة جدا جاءت، وأنا معجب جدا برد الفعل من الإخوة والأخوات الذين كتبوا عن السؤال الذي سألته في موضوع ما هي الاستراتيجية، من ما هو الكلمة العربية التي يمكن لنا أن نستخدمها لوصف المعادل لكلمة استراتيجي. يعني فأستعرض لكم بعض يعني بشكل سريع، لأنه أيضا كما قلت هذه مسألة تحتاج نقاش. هناك الأخ إسلام حفظه الله قال الصراطية، استخدم كلمة استرات، واسترات هذه التي جاء منها كلمة ستريت شارع يعني، واستراتيجي إنها جاءت من هناك، فبالتالي الصراط هو الطريق استرات، ثم بعد ذلك الاستراتيجية هي الصراطية. فقال الصراط مفهوم جميل صراحة يستحق أنه الإنسان يتأمل فيه حتى نستطيع أنه هو فعلا كلمة استراتيجي بالأساس هي كلمة يونانية من حيث المبدأ، لأن كلمة استراتيجي كان معناها جاءت من كلمة استراتوس يعني آرمي، ومن كلمة آغوس معناته قيادة، فاستراتيجي أي الذي يقود الجيش. ولكن على كل حال الاجتهاد إسلام فيشاوي اجتهاد جميل جدا في كلمة الصراطية، نحتاج أنه نستحضره في ذهننا ونتكلم عنه إن شاء الله. أيضا بعض الإخوة والأخوات قدموا كلام النهجية، النهجية من كلمة النهج، فهذا شيء جميل أيضا، نهج نهج، النهج هو الطريق. لكن النهج في معظم الأحيان لا أعرف أنه هي مشكلة الاستراتيجية أنها تدلك أيضا على الطريق، على نهاية الطريق. الصراط والنهج وما إلى ذلك هي مسائل متكلمة عن الطريق، لكن الغاية النهائية هذه تحتاج إلى تعديل. فأنا ألفت نظركم إلى أن نحتاج شيء أيضا يدخل مفهوم الغائية في وليس فقط الوسيلة. ثم عندنا كلمة أيضا بالنهجية، في عندنا المنهاج
المنهجية الاستنهاجية، وفي أيضا نحت جميل النهج غائية. هذا حاول أن يجيب على ما قلته قبل قليل، أنه عندي نهج ولكن عندي غاية بنفس الوقت. فالنهج غائية أيضا مصطلح يعني يستحق منا أنه نعتبره يعني شيء يجب أن نناقشه. ثم في عندنا أيضا مجموعة أخرى من التعبيرات المشتقة من التدبير. بالمناسبة أول من استخدم كلمة التدبير في هذا المسألة كان الفارابي الفيلسوف الكبير في المدينة الفاضلة، استخدم كلمة التدبير واستخدمها على نطاق واسع، كيف يدبر الناس حكم المدينة الفاضلة. فالتدبير أيضا مستخدمة، كلمة قديمة جدا ومستخدمة. وأجمل حقيقة من استخدمها في زماننا المعاصر هو أستاذنا طه عبد الرحمن حفظه الله، الذي تكلم عن التدبير الائتماني، نظرية التدبير الائتماني في العمل السياسي. وهذه نظرية أصلية وجريئة وجميلة وعميقة الجذور، وتحتاج إلى نقاش، وربما إن شاء الله نستعرضها يعني. وأنا أنصحكم بمشاهدة ما قام به طه عبد الرحمن هنا في بودكاست الشرق، الحقيقة تكلم بالتفصيل عن ذلك، وفي المحاضرة التي أيضا عقدناها هنا في منتدى الشرق قبل عدة شهور تكلم بالتفصيل عن نظريته، النظرية الائتمانية التي تسمى بالتدبير الائتماني، وكلمة التدبير حاضرة في كل نظرية طه عبد الرحمن حفظه الله. وأعتقد أنه من المفيد جدا ونحن نتكلم عن صياغة مفاهيم استراتيجية نابعة من حضارتنا الإسلامية أنه نعود إلى طه عبد الرحمن في كتاباته الكثيرة عن النظرية الائتمانية التي كتب عنها. ثم بعض الإخوة تكلموا أيضا عن التموضعانية، أين تتموضع التموضعانية، ثم المصيرية، وكثير منهم تكلموا عن الشرعة والمنهاج. الشرعة لكل جعلنا شرعة ومنهاجا كما قال الله سبحانه وتعالى، فالشرعة والمنهاج أيضا من المعاني. طبعا أنت الآن إذا بتأخذ كل هذه المصطلحات، الصراطية، النهجية، التدبيرية، التموضعانية، النهج غائية، المصيرية، المنهجية، والاستنهاجية، كلها كلمات تحتاج إلى نقاش، لكن هذا النقاش بتقديري يمكن أن يخرج لنا شيئا ما. فأرجو من حضراتكم يعني أن تكملوا ما قد بدأتموه من حوار حتى نستطيع أن نخلص إلى شيء أكثر، لأنه كل هذه كما قلت لكم تحتاج إلى أنه تناقش. لكن أختم بالقول أنه بالنسبة لطه عبد الرحمن، مرة ثانية أعود إلى طه عبد الرحمن، في التدبير الائتماني هو أراد أن ينحت مصطلحات أو يستخدم مصطلحات جديدة مختلفة عن المصطلحات الغربية. فهو تكلم على سبيل المثال، وأنا فقط أعطيكم بعض المفاهيم، تكلم بدل كلمة التنمية، development، التنمية من كل التنمية، مشاريع التنمية والتنمية والخطة التنمية العشرية، واستخدم عبارة التزكية. قال أن التنمية بمفهومها الغربي محملة بمعاني عملية رقمية لها علاقة بالاقتصاد ولها علاقة بالمنافع المجردة، ولكنها لا تدخل القيم الأخلاقية فيها ولا تدخل القيم الروحية فيها. ولذلك قال الأفضل من التنمية كلمة التزكية. بدل كلمة المجادلة تكلم بدل المنازعة السياسية يعني والصراع السياسي، تكلم عن المجادلة، أيضا استخدم ذلك من القرآن الكريم على أنه المجادلة تتم إلا بالتي هي أحسن. فالمجادلة هي محاولة للوصول إلى الحقيقة، ليس من خلال إثبات وجهة النظر، وإنما من خلال الجدل. الجدل هو تبادل الرؤى والتصورات التي تصيغ من بعد ذلك حالة وفاق. فالمجادلة بدل المنازعة، التدافع بدل الصراع. فلذلك نظرية التدافع الموجودة عندنا يعني في الإسلام هي نظرية كتب فيها كثيرا، أفضل عند ابن خلدون طبعا حاضرة بشكل كبير. فنحن نستخدم التدافع بدل الصراع، لأن النظرية الغربية قائمة على الصراع، النظرية الإسلامية قائمة على التدافع. لولا دفع الله الناس بعضهم بعضا لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة. ولذلك كلمة التدافع لا تعني الاستئصال، لا تعني الغلبة المطلقة، وإنما تعني
محاولة الوصول أيضا إلى مصلحة مشتركة عند الآخرين من خلال تدافع. والتدافع هذا بمنهجية مش فقط بين الدول، التدافع حقيقة في الحياة الإنسانية الطبيعية، تتدافع الأفكار، تتدافع الروح. يعني بيجي واحد بيتكلم كلمة هيك عجيبة جدا وبقول لك نظرية غريبة يتعدى فيها على كثير من أصول الوعي الإسلامي على سبيل المثال أو الوعي العام يعني، فبتجد المجتمع كله بدأ يرد. هذا التدافع، التدافع هو محاولة صحية لتصحيح الرؤى والتصورات والمفاهيم، وأيضا لتصحيح الموازين، موازين القوة. فكلمة التدافع هي منهجية واسعة الاستخدام ومفيدة جدا أنه نحن يعني نستخدمها. فالذي أريد أن أصل إليه أننا نحن معنيون بتأسيس مفاهيم جديدة، ومعنيون بتأسيس أيضا نظرية تستند إلى أصول ثابتة، وتستخدم أيضا مصطلحات نابعة من التراث، لأن كل مصطلح له حياة، كل مصطلح له معنى مختلف عن المصطلح الآخر. فلما تستورد مصطلح من الحضارات الأجنبية على سبيل المثال، هو يأتي بالوصفات المرافقة له، ويأتي كذلك بالروح وبالكساء الذي اكتساه من خلال تلك الحضارة. ولذلك من المفيد جدا دائما أن ننحت المصطلحات، أن نستخدم العبارات الصحيحة حتى نؤسس لشيء رشيد. كلمة الرشاد أيضا كلمة جميلة جدا مهمة، لأنها من الأشياء التي استخدمناها في تراثنا. نقول خلفاء الراشد، ماذا يعني الرشاد؟ الخلفاء الراشدون. الرشاد مهمة جدا لدينا. الله سبحانه وتعالى ذكر إبراهيم عليه السلام قال أتيناه رشدا، يعني فالرشاد كلمة رائعة وبديعة ومفيدة جدا في التفكير السياسي والاستراتيجي، أيضا يجب أن نستخدمها إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة التي أتحدث فيها عن شخصية فريدة كان لها تأثير كبير في الأوساط العلمية والثقافية على بعد في بلادها ونأي في أوطانها، لكن الرجل كان عاملا عالما مجتهدا، فترك بصماته على أرض الواقع وعمل واجتهد فجنى ثمار عمله بتوفيق الله تعالى له وحفظه وتأييده. وهذه الشخصية هي الإمام الشوكاني القاضي اليماني محمد ابن علي الشوكاني، ونسبة إلى شوكان قرية قريبة من صنعاء، ولد فيها سنة 1174 للهجرة، وتوفي في صنعاء بعد أن نزح إليها أهله سنة 1250، وهذا يوافق بالتاريخ الميلادي تقريبا 1835. هذا تاريخ وفاته، سنة 1835 سنة 1250 للهجرة. اليمن، وهذا حديث عن شوكاني يقودنا الحديث عن اليمن ولا بد. اليمن هي بلاد بعيدة معزولة جبلية، طبيعتها جبلية في أكثر تضاريسها وأجزائها، فلذلك كانت معزولة عن العالم الإسلامي مدة طويلة، ولذلك أيضا استعصت على كثير من الفاتحين والمحتلين والغازين، والإسلام دخلها بدون قتال، دخلها بدعوة الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأهلها، معاذ بن جبل، علي بن أبي طالب، أبو موسى الأشعري، وفروة بن مسيك رضي الله تعالى عنهم أجمعين، هؤلاء وغيرهم اجتهدوا في تحويل اليمن للإسلام، وما احتاج أهل اليمن إلى قتال، ولا إنما دخلوا في دين الله تعالى طوعا ورغبة في زمان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فهم كانوا من أبكر الشعوب التي دخلت في الإسلام، ومن أولها استجابة لرسوله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. عاشت اليمن بعد ذلك تحت الحكم الإسلامي كما هو معلوم، شارك أهلها وبقوة في الفتوحات وفي الغزوات الإسلامية خارج الجزيرة، وكان لهم استقرار بعد ذلك في الأندلس، وكان لهم استقرار في أماكن من العالم الإسلامي، وشاركوا في بناء الدولة الإسلامية وحضارة الإسلام عن طريق رموز عظام وأئمة كبار انتقلوا وعاشوا في كل مكان تقريبا، وهذا يحسب لأهل اليمن من الفضل. ولا أعلم شعبا أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما أثنى على أهل اليمن، ولا أعلم بقعة أثني عليها كما أثني على اليمن، إلا بلاد الشام فإنها أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ثناء عاطرا وجميلا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أهل اليمن قال: أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبا وأرق أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية، الإيمان يمان والحكمة يمانية. وهذا ثناء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بعده ثناء، يثبت رقة القلوب ولين الأفئدة، وهي صفة مهمة جليلة في العبد، إن وجدت فيه فهي قد وجدت لتؤدي إلى خير كبير وعظيم. والإيمان يماني والحكمة يمانية، وهذا أيضا ثناء جليل وعظيم. والله تعالى ذكر تلك البلاد في كتابه فقال: بلدة طيبة ورب غفور. فالبلدة وصفت بأنها طيبة، وهذا أيضا ثناء على البلدة. فإذا أهل اليمن قد أثني على بلادهم وأثني عليهم ثناء خاصا من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وبقوا تحت حكم الإسلام إلى يوم الناس هذا لله الحمد، ما ارتدوا ولا بدلوا ولا غيروا، على ظهور بعض الكذبة فيهم، لكنهم استمروا على إسلامهم ودينهم وحماسهم لهذا الإسلام ولهذا الدين. وأيضا توالى عليهم الرؤساء الذين حكموا اليمن من قبل الخلفاء الراشدين ومن قبل الأمويين بعدهم، من قبل العباسيين ومن قبل الأيوبيين، فقد حكمهم السلطان تغطكين ابن أيوب، وهو أخو صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمة الله تعالى عليهما. صلاح الدين أرسل أخاه إلى اليمن تغطكين من أجل أن يحكم اليمن نيابة عنه، فبقي تغطكين سنوات في اليمن حاكما نيابة عن أخيه. وهكذا إلى في الحقيقة هم كان أكثر حكامهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاقبوا على حكم اليمن قرابة 1000 سنة، وهذا أمر معلوم من التاريخ، ولهم تفصيل في دولهم وفي طرائق حكمهم يطول الوقت بذكرها، وليس هذا من غرض هذا البرنامج. كما هو معلوم غرضه الإيجاز والتركيز على العبر والعظات حتى نستفيد، فليس المراد هو القص فقط، إنما المراد الإخبار ببعض الجوانب مع التركيز على العبر والعظات وإبراز جهود المجاهدين من العلماء والصالحين والعاملين، وإبراز التضحيات وإبراز الدعوة وإبراز العلم الشرعي وإبراز الجهود التي بذلت، فكل هذا من غرض هذه الحلقات. ولما جاء أدنى أن نأتي إلى عصر الشوكاني رحمه الله تعالى، فعصر الشوكاني كما قلت لكم ولد سنة 74 و100 بعد 1000، وتوفي سنة 1250، يعني عاش ما بين القرن 12 والقرن 13 الهجري، أو في القرن 18 والثلث الأول من القرن 19 الميلادي، فقد توفي 1835. في تلك المدة كان العالم الإسلامي يموج بحركات سياسية، والدولة العثمانية كانت قد أخذت في الضعف، ووضعها كان صعبا جدا، وكانت لا تستطيع أن تحتفظ بالعالم الإسلامي كما ينبغي لها أن تحتفظ، وكانت الجزائر قد دخلت الحملة الفرنسية المقيتة، وكانت مصر أيضا قد دخلها الفرنسيس أيضا، وأوضاع العالم الإسلامي أوضاع صعبة في الحقيقة في المدة التي كان فيها الشوكاني. كان اليمن استقلال كبير عن جسم الدولة الإسلامية، وكان أئمة يحكمونها باسم الإمام، يقال عنه الإمام الحاكم، وهو من آل بيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وكان الشوكاني يعيش في زمن هؤلاء الأئمة، وهؤلاء الأئمة يتمتعون باستقلال كامل عن أي تبعية كانت، يحترمون أشراف مكة، وبينهم وبينهم مراسلات واتصالات، لكن ليس هنالك أي تبعية لأي جهة كانت بالنسبة لحكام اليمن الذين كانوا بالتعبير السياسي الحديث كانوا في شمال اليمن، في شمال اليمن في جبال اليمن يحكمون. أما جنوب اليمن وهذا له قصة طويلة أخرى، وله سلاطين آخرون يحكمونه، وله طرائق في حكم تختلف عن حكم شمال اليمن آنذاك. الشوكاني ولد ليجد نفسه في هذه البيئة وفي هذه الظروف وفي هذه الأحوال، وكان أبوه قاضيا عند في دولة الأئمة هذه، فيسر له سبل العيش وضمن له الحياة الكريمة وفرغه للتعلم، فاستفاد الشوكاني من هذه الفرصة أي ما استفاده، وحرص على طلب العلم بقوة وهمة وإخلاص، ففتح الله تعالى عليه أي ما فتح، وكان له بعد ذلك جهود كبيرة في نشر العلم الشرعي وفي الثقافة الإسلامية بالتعبير الحديث، وفي تثبيت الإسلام في اليمن كما سيأتي إن شاء الله تعالى. كان قد اجتهد في الدرس والأخذ والاستفادة، حتى أنه يعني العجب تصدى للتدريس وهو دون 20، وهذا أمر جليل أن يتصدى إنسان للتدريس وللإفادة وهو دون 20، هذا أمر لا يتيسر لأكثر علماء الإسلام وطلبة العلم فيه، وتصدى للإفتاء وهو في العشرين، وأيضا هذه علامة بارزة على نبوغه المبكر وعلى اجتهاده، واجتهد اجتهادا مطلقا وهو دون 30. وهذه أيضا مسألة طويلة يطول فيها الحديث، لأن أكثر المتأخرين لا يسلمون لأحد بقضية اجتهاد المطلق، يقولون اجتهاد مطلق هذا كان من شأن الأئمة الأوائل، أما المتأخرون فإنهم لا يستطيعون أن يجتهدوا اجتهادا مطلقا. وهذه قضية يطول فيها النظر والكلام، وبالنسبة لإخواني وأخواتي أقول لهم بإيجاز شديد في هذه القضية، هو لا بأس بالاجتهاد المطلق، لا بأس أن يتجه الإنسان مباشرة إلى الكتاب والسنة ليثبت الأحكام ويرجح بين أقوال الفقهاء أهل الإسلام ويختار ما يراه الأقرب والأفضل، لكن ليس لكل أحد في الحقيقة، وليس أيضا في هذه السن المبكرة دون 30. والدليل على أن على ذلك أن الشوكاني نفسه رحمة الله تعالى عليه تراجع عن عدد من أقواله العقدية والفقهية بعد ذلك، لأنه دون 30 يكون إنسان بعد لم تجتمع فيه الآلة المطلوبة لاجتهاد المطلق، وليست الآلة هي فقط القراءة والاطلاع، بل الوعي واكتمال العمر والقرب من سن الأشد، يعني قرب من 40 سنة، وهذه القضايا مهمة وهذه الأمور مهمة في هذه القضية، قضية الاجتهاد، الرزانة، الهدوء، التثبت، كل هذه من شرائطها. تقدم العمر قليلا، أما أن يجتهد اجتهاد مطلقا ويدعي الاجتهاد مطلقا ودون 30، هذه قضية لا تسلم إلا للأفراد القليلين جدا على مدار تاريخ الإسلام كله. وأحسب أن الشوكاني رحمة الله تعالى عليه تعجل قليلا في دعوة الاجتهاد المطلق، بعد ذلك نعم أقر له بالاجتهاد المطلق بعد 10 سنوات ربما من دعواها وأكثر، لكن وهو دون 30 هذه مسألة لا تختلف الأنظار أنه تعجل فيها قليلا، ولو صبر لكان أفضل وأحسن. وقلت لكم دليل أنه تراجع عن عدد من أقوال الاعتقادية والفقهية بعد ذلك. أبوه كان قاضيا لكنه كان زاهدا، فمات ولم يخلف شيئا، لا بيتا ولا مالا ولا إلا شيئا قليلا جدا. فالشوكاني هنا بعد موت أبيه اتجه إلى سلك القضاء ودخل في الدولة، يعني كون صار قاضي القضاة في اليمن أو أقضى القضاة، دعنا نقول، لأن كلمة قاضي القضاة هذه كلمة كثير من الناس لا يحبها، يقول قاضي القضاة هو الله تبارك وتعالى، فنسميه أقضى القضاة يعني في الدنيا. المهم تولى هذا المنصب المهم الخطير وهو في 36 من عمره، ولا شك أن التبكير بهذه المناصب والوظائف دال على إمامة فيه ونوع اجتهاد ونوع مثابرة، هذا لا شك في ذلك. أن يمسك في بلد كاليمن بقضاء القضاة وهو في 36 أمر دال على إمامته ورتبته واجتهاده رحمة الله تعالى عليه. وكان مع أئمة اليمن، أن القاضي القضاة هو منصب سياسي كما هو منصب ديني، فكان مع أئمة اليمن مع الإمام المنصور ومع الإمام المتوكل ومع غيرهما، وكان ينوب عن الأئمة في قبض البيعة، أخذ البيعة من أهل الإمام ومن الأمراء ومن الوزراء ومن الكبراء، فكان ينوب عن الإمام في أخذ البيعة، وكان يراسل أشراف الحجاز ويراسل بعض الحكام الآخرين نيابة عن الإمام باسم الإمام يعني. ومن أهم مراسلاته كان التنبيه على الغزو الصليبي البحر الأحمر وتطويق البحر الأحمر من جهاته بالصليبيين، وهذا التنبيه كان من الشوكاني باسم سلطان اليمن أو إمام اليمن إلى أشراف مكة، ومن أجل يتعاونوا لدرء هذا الخطر عن بلاد الإسلام. وكان يخرج مع الإمام بعض الأحيان مع الإمام المتوكل لتأديب الخارجين وعلى سلطته ولتأديب بعض العصاة، يخرج معهم في الجيش في المعركة. وكان في زمن الفتن، لأن يكثر فتن في صنعاء، وبسبب سأذكر لكم قريبا، كان يحاول إطفاءها ويقترح على الإمام العقوبات للمتورطين في الفتن، والإمام يمضي له ذلك أو يمضي له بعضه بحسب نظر الإمام، لأن الإمام أيضا عنده اجتهاد وعالم كما هو معلوم. فهو إذن قريب جدا من الإمام، ويعد في مدة من المدد هو الرجل الثاني في الدولة أو الثالث بحسب وضع الإمام بحسب تقريبه له وإبعاده عنه، لكنه كان مقربا للدولة الإمامية في اليمن بوجه عام، وكان مرضيا عنه بوجه عام. هذا على أنه ما كان يسلم لهم بكل شيء، بل كان ينصح ويراجع ويحاول جهده في تقويم الأمور. الإمامة في اليمن هي إمامة زيدية، والزيدية من هم؟ أنا ما أريد أن أقلب الحلقة إلى حلقة علمية محضة، لكني أحاول أن أوجز في تاريخ الزيدية، والزيدية لهم تاريخ طويل لا مجال لإراده هنا. هم أتباع إمام اسمه زيد ابن علي، وزيد هو ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم. زيد هذا زيد ابن علي خرج على هشام كما قال الإمام الذهبي، ارتكب هفوة فخرج على هشام فصلب في زمن الدولة الأموية، صلب وقتل، وكان هو عالما عاملا مجتهدا صاحب تقوى وصاحب دين، لكنه أرأى الخروج، وأتباعه من بعده سلكوا طريقه وسموا بالزيدية زيد بن علي، وخالفوا الشيعة الاثني عشرية الرافضة، لأن الشيعة الاثني عشرية الرافضة لا يقرون بإمامة زيد، إنما يقولون بإمامة أبي جعفر الباقر أخي زيد، وهو محمد بن علي، هو زيد بن علي ومحمد بن علي فهما أخواني. الرافضة لا يقولون بإمامة زيد بن علي، وإنما يقولون بإمامة أبي جعفر الباقر محمد بن علي. هم جاءوا إلى زيد وطلبوا منه أن يتبرأ من الشيخين فأبى ورفض، قالوا إذا نرفضك، فسموا بالرافضة، فكان لهم موقف سيء من زيد، وهم إلى الآن لا يقرون بالزيدية، لا يقرون للزيدية بشيء. لكن إذا حصل هناك بعض التنسيقات السياسية في هذا الزمان بينهما، لكن هذا ليس وقت الحديث عن هذا. لكن من معلوم أن الزيدية يكفرون الرافضة، والرافضة أيضا يكفرون الزيدية. الزيدية تعاقبوا على حكم اليمن إلى عصر الشوكاني وإلى العصر الحديث، لما سقطوا بالثورة التي سأذكرها إن شاء الله تعالى في قصة وشخصية الأستاذ محمد محمود الزبيري إن شاء الله تعالى. فالزيدية هؤلاء كان الشوكاني قاضي قضاتهم، ويفترض أن يكون زيديا مثلهم، لكن الشوكاني كما قلت لكم اجتهد اجتهادا مطلقا، وخالف الزيدية في عدة قضايا، منها مسألة الخروج على الحاكم، لأن الزيدية هذا من أصولهم أن يخرجون عن الحكام إن رأوا منهم ظلما أو رأوا منهم سوءا يخرجون عليهم، وأهل السنة والجماعة لا يرون هذا، والشوكاني كان لا يرى هذا ويخالف الزيدية مسألة الخروج على الحاكم، بل ينبغي الصبر عليه ونصحهم. أيضا يخالف الزيدية في قضية الأذان بحي على خير العمل عندهم، وقضية الجمع بين الصلوات بدون عذر، وقضية الإمام وانحصارها في أبناء فاطمة رضي الله تعالى عنها، الزيدية يقولون بهذا، والشوكاني يرد عليهم يقول إمامة من قريش حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما انحصاره في أبناء فاطمة فليس فيه دليل، يرد على الزيدية. يعني إذن كان لاجتهاده يرد ولا يقبل هذا الأمر، ويرد على الزيدية ويقرر هذا بشجاعة وقوة، وهو في دولة زيدية ويتبع لإمام زيدي وهو قاضي قضاته، مع ذلك كان يصدع بكلمة الحق، وجره ذلك إلى مواقف كثيرة وإلى صدامات بينه وبين عوام الزيدية وبعض علمائهم، كما سأبين بعد قليل إن شاء الله. إذن هذه شخصية الشوكاني، شخصية اجتهادية، شخصية متحررة، شخصية لا تقبل أن تتبع أحدا، إنما يصدع بما عنده من الحق، رحمه الله تعالى وغفر لنا وله. كان يقول على سبيل المثال من أقواله الجميلة في قضية هذه المحاربة لقضية الزيدية المتعصبين، كان يقول: من سب وسلب من الزيدية فليس هو بزيدي أبدا، وليس هو متبع أئمة أهل البيت، ولكنه رافضي غال في رفضه، هكذا وبقوة. وذلك لأن خطورة القضية أن عددا من عوام الزيدية وعددا من مشايخهم المتعصبين كان يؤول بهم الحال إلى الرفض، نسأل الله السلامة والعافية. يعني إيش من سب وسلب من الزيدية؟ يعني من سب الشيخين رضي الله تعالى عنهما أبا بكر وعمر، وسلب عرضهما وسلب أعراض الصحابة، يقول ما عاد صار هذا زيديا، لأن أئمة أهل البيت ما يقبلون هذا الكلام، وأتباع زيد وزيد نفسه رحمة الله عليه ما قبل هذا الكلام، وهو رد الرافضة الذين جاءوا وقالوا نتبعك ونواليك على أن تبرأ من الشيخين، فرد عليهم هذا ولم يقبله. فكيف يقال إذن إن مذهب الزيدية هو السب؟ هذا كلام خطير غير مقبول. فلذلك برز في زمان الشوكاني وقبل زمن الشوكاني بمدة أيضا مجموعة من الزيدية كانوا لفرط عصبيتهم ولفرط تحملهم ولجهل أكثرهم كانوا ينتقلون من التزيد إلى الرفض الكامل وسب الصحابة رضي الله عنهم والقدح في الشيخين العظيمين شيخي الإسلام أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وهكذا لذلك إلى اليوم في اليمن هنالك مشكلة، ومشكلة كبيرة، هنالك محاولات دائبة ودائمة من أجل تحويل الزيدية إلى رافضة، هناك مراكز تمول من الخارج اليوم في اليمن من أجل تحويل الزيدية إلى رافضة، هنالك بعثات من اليمن تذهب إلى الخارج من أجل تعلم مذهب الرفض والعودة مرة أخرى إلى اليمن لتثير قلاقل وتثير محنة وتثير مشكلات. إذن اليمن اليوم حتى اليوم بعد تحذيرات الشوكاني الكثيرة وتحذيرات أئمة اليمن غير الشوكاني، يعني حاولوا أن يوقفوا الزيدية من الغلو والتحول إلى الرفض، لكن للأسف الشديد اليوم هناك حملة كبيرة من أجل هذه القضية، من أجل تحويل الزيدية إلى رافضة، ونجحت هذه الحملة في عدة جوانب، مثلا قضية الشمال في صعدة والمشكلة الكبيرة صارت في قضية الحوثي وثورته على الدولة، وهو من المعلوم أنه تحول إلى رفض كامل وهو مجموعة كبيرة معه، وتمكنوا في شمال في الجبال شمال اليمن، وكان منهم ثورة قريبة في السنتين الماضيتين، وإلى الآن تعاني اليمن من ثورتهم ومن انتقاضهم مرة بعد أخرى. كل هذا التحول الكبير الذي طرأ على الفكر الزيدي مؤخرا وأدى به إلى انتقال إلى شيء من الرفض الكامل أو إلى رفض تام، وهناك محاولات تجري أيضا في مراكز أخرى في اليمن من أجل هذه القضية، وهذه قضية في غاية الخطورة. أئمة أهل البيت وأئمة زيدية أنفسهم ما يقبلون هذا ولا يرضونه، ويصرحون في كتبهم بحب الصحابة وحب الشيخين، وغاية ما هنالك أنهم يقولون أن علي رضي الله عنه أولى بالخلافة، لكن أما أن يسبوا وأن يغلوا هذا الغلو ويتجاوزوا إلى أعراض الصحابة، هذه مسألة غير مقبولة البتة، لا عند الزيدية ولا عند غيره من أهل الإسلام من أهل السنة والجماعة. لذلك أنا أحذر في هذه الحلقة من الخطر، خطر تحول الزيدية إلى رفض تام، وهذه مسألة تحتاج إلى تحرك من قبل علماء اليمن ووجهاء اليمن وكبار اليمن، حتى سياسة اليمن لابد أن يتحركوا من أجل هذه القضية المهمة، وأن يحافظوا على بلادهم من المحن والفتن والقلاقل. الشوكاني نفسه تعرض لحملة ضخمة في اليمن، وكان من عادة العوام أن العالم إذا تكلم بالحق وبين منزلة الصحابة رضي الله عنهم وبين أن عليا لم يوصى إليه بشيء وأن هذا ليس بفكر صحيح، وكان العامة يرجمونهم بالحجارة في وقت الدرس، وربما تعدوا ذلك إلى الانتقام منهم في بيوتهم ومن أهلهم، فكان العلماء لذلك يجبنون ويخافون ويحجمون عن إيضاح الحق في كثير من الأحيان. الشوكاني كان يصدع رحمه الله تعالى، ربما كان لمنزلته من الدولة وكان قاضيا للقضاء وكان أقضى القضاء عني، وكان له منزلة مقربة من الإمام ويحبه الأئمة، فما كان يجرؤون عليه العامة، ربما كان هذا هو السبب، لكن أيضا في طبيعة الشوكاني الداخلية هذا موجود وبقوة في نفسه، قضية الصدع بالحق وعدم خوف لومة لائم، وهذا موجود واضح في نفسه في كتبه، فإنه واضح كل الوضوح، فربما صانه الله تعالى بهذا المنصب لأجل يتحدث ويبين الحق ويظهره على بكل وضوح. مرة العوام حاصروا بيته وهو يدرس في البيت ورجموا البيت وكاد البيت يهد من فعل العوام، وثارت فتنة ضخمة في صنعاء، وأيضا رجموا بيوت عدد من العلماء. فاجتمع به الإمام وقرروا عقوبة تمضى على هؤلاء الخارجين أو على هؤلاء العوام المشاغبين وبعض مشايخهم المحرضين. واقترح الشوكاني العقوبة فنفذها الإمام كلها. في مثل هذه القضايا توضح مدى الجو المشحون الذي كان يعيش فيه الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، ومدى الخطر الذي كان يحيط به من غلاة الزيدية ومن جهلة الزيدية ومن تعصب بعض مشايخ الزيدية. فلكنه قام بواجبه خير قيام رحمة الله تعالى عليه. وهذا أمر لا بد منه للعالم. العالم إن لم يصدع بالحق، والعالم إن لم يتكلم بما يعتقده حق حقا، والعالم إن لم يجهر بحقه هذا، فمن الذي يجهر بالحق إذن؟ هل سيجهر العوام؟ هل سيجهر المشايخ وعلماء السوء؟ فلا بد للعالم الصادق أن يجهر بنوع من الجهر في إظهار حق الحق وبيانه، وإلا خفي على الناس وصار ملبسا ملتبسا. وهنا من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار كما جاء في الأثر. وهذه قضية خطيرة وخطيرة جدا. هذا عمل للشوكاني مهم في الحقيقة، كتب في ذلك كتبا وألف رسائل، وتصدى لذلك في الجامع الكبير في صنعاء، وتصدى لذلك في بيته، وتصدر مرارا في الرد على هذه القضية. فهذا عمل من أهم أعمال الشوكاني رحمة الله تعالى عليه. من أهم أعماله الأخرى أيضا محاربته للتقليد، وهذه قضية طول ذكرها أيضا وتفصيلها. لكن التقليد قد أطبق عليه أكثر المسلمين منذ قرون قبل الشوكاني. فكان الشوكاني بنفسه قد ترك التقليد كما قلت لكم، وادعى الاجتهاد المطلق قبل 30، ودرس قبل 20، وأفته في 20. يعني هو طبق ذلك عمليا وألف كتبا في ذلك. أدب الطلب للشوكاني في هذه القضية، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار أيضا في صدى كبير لهذه المسألة، القول السديد في أدلة الاجتهاد والتقليد كتاب للشوكاني أيضا في هذه المسألة. يعني هو ألف كتبا ورسائل ووضع أفكارا كثيرة في قضية التقليد هذه في كتابه. ولولا أنه تعجل كما قلت لكم آنفا في قضية ادعاء الاجتهاد المطلق وفي أواخر العشرينات من عمره وفي السن المبكرة، ولا أوافق على ذلك كما قلت لكم، لولا أنه تعجل لا كان كلمة إجماع في ظني لو تأخر قليلا في دعواه الاجتهاد هذه. لذلك هو أيضا صرف وقتا كبيرا من حياته الأولى وجزءا لا بأس به من كتاباته في قضية تقعيد مسألة الاجتهاد والتقليد والنعي على المقلدين ووصمهم بأسوأ الصفات والأوصاف. وقلت لكم شوكاني يتكلم بحرارة وتدفق وعاطفة جياشة في كتبه، ولا يبالي من أصاب بعاطفته تلك ومن أغضب ومن أرضى، فهو هكذا يجهر ولا يبالي. فإذا العمل الثاني المهم قضية التقليد، لأن المسلمين كانوا فيها على طرفي نقيض، بين طائفة تقول بالتقليد المطلق وعدم جواز أي نوع من أنواع الاجتهاد، وهذا أمر يعني حتى من ناحية العقلية لا يسوغ، وبين طائفة أخرى تساهلت كثيرا وادعوا الاجتهاد المطلق بسرعة بمجرد قراءتهم القرآن والأحاديث النبوية، ادعوا الاجتهاد فأتوا بطوام أيضا في المسائل الفقهية وأتوا بشواذ من المسائل. فنحن بحاجة إلى وسط، طرفان نقيدي هذان لا يصلحان، إنما الوسط. الوسط هو محاولة الاجتهاد ومحاولة البحث عن جواب المسائل الجديدة والاجتهاد في ذلك كله لا شك في هذا، محاولة التنقيب عن التراث وإخراج درره وكنوزه لا بأس بذلك، لكن على أن لا يهمل تراث علماء الإسلام ولا يترك بدعوى الاجتهاد المطلق أو الجزئي، وأن يحترم أئمة الإسلام وعلماء الإسلام أن يحترموا وأن يقدر مجهودهم أن تستفاد من كتبهم. لأن طائفة دعت الاجتهاد فتركت الكتب كلها هذه وغاصت فيما زعمت من الاجتهاد، وأخرجت بأفكار شاذة وأراء شاذة عجيبة أثرت على مسيرة المسلمين في العصر الحديث ومسيرة الفقه الإسلامي واجتماع المسلمين على كلمة واحدة، وهذا من الغلو الذي لا ينبغي.

انتهاء له وشمس تضيء بحسبة بين السحاب، فشد كيانك الأدنى برب تنال بقربه.

كلما تشابكت الأحداث من حولنا وحجبتنا عن الرؤية وأفقدتنا الاتجاه، لجأنا إلى تقليب صفحات التاريخ لنستلهم منها الدروس والعبر. ممالك وحضارات على سرايا اف ام، برنامج حواري يبحث في التاريخ ملتمسا عوامل ازدهار الحضارات وأسباب اندثارها. ممالك وحضارات من تقديم سالم العدلي، يستضيف فيه الباحث في التاريخ والدراسات الإسلامية الأستاذ فرج كندي.

0: بالتاريخ والدراسات الإسلامية الأستاذ فرج كندي. مرحبتين بك أستاذ فرج كندي.
1: مرحبا بك أستاذ سالم. مرحبا بالمستمعين الكرام.
0: وصلنا إلى في الحلقة الماضية أو انتهينا في الحلقة الماضية من الحديث عن يعني بدايات أو نية الرسول صلى الله عليه وسلم للهجرة إلى المدينة، وإن كان قد سبق ذلك بعض يعني أخذ البيعة من الأنصار وبعث رسل إلى المدينة لتعليم الدين وكذا، والآن في اختيار رفيق الرسول والرحلة وما صاحب ذلك من الأخذ بالأسباب يعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا نحن الآن على مشارف الوصول مع الركب الميموني إلى المدينة المنورة. ربما ما فاتنا نتحدث عن سببية الدخول إلى أو دخول في مشروع الهجرة للمدينة المنورة، وجاء عن طريق البيعتين اللي هي عن طريق الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذ البيعة على أن يحموه إذا أتى إليهم. إذن هنا بداية الحاضرة الاجتماعية تتوسع، وأن بدأ تأمين المكان لإقامة الدولة. خلاص وصلنا إلى مرحلة أن مكة ضاقت بها السبل، مجموعة من المسلمين هاجروا إلى الحبشة، ثم المجموعة الثانية عندما جاءت البيعة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، فذهب الأنصار مع سيدنا مصعب بن عمير وبدأ يدعو في أو كانت هذه المرحلة الأولى من التمهيد لبناء الدولة، دولة الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدفع بالصحابة إلى الهجرة قبل إلى المدينة، ثم جاءت الصحبة مع أبي بكر الصديق وانتقلوا إلى غار حراء، ثم انتقلوا من غار حراء إلى المدينة المنورة. كان في استقبال النبي صلى الله عليه وسلم الأوس والخزرج، وكان معظم بيوت المدينة المنورة كانت نورت بالإسلام ودخول الإسلام فيها، فأصبحت الآن المدينة المنورة هي الحاضنة للإسلام، فيها مجتمع بدأ مسلم ومجتمع مؤثر. قيادات المسلمين سعد بن عبادة وأسيد بن حضير وغيره من الصحابة الكبار، هذوما طبعا دخلوا الإسلام على يد سيدنا مصعب رضي الله عنه وأرضاه. وهذا أيضا كما تحدثنا في حلقة سابقة عن الاختيار، لما سألت سؤال أنت على كيف اختار النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر وكيف دعاه سيدنا عمر، كذلك كيف اختار هذا الداعي الناجح الذي يحمل هم الإسلام وهم الدعوة وهم الدولة، واستطاع أن يمهد الطريق أمام النبي صلى الله عليه وسلم بإقناع مجموعة من قيادات المدينة المنورة المؤثرين في أن يدخلوا الإسلام ويبدو يشكلون أو بمعنى الحاضنة التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم الناس تحميه وينتقل إليهم. طبعا كانت المعلومات تأتيه تترى أول بأول أكيدة، ثم هذا الجزء الأول بأن الناس المقتنعة بفكرة الدولة أو فكرة المجتمع أو فكرة الحضارة يجب أن يكونوا على مستوى عالي من أمثال سيدنا أبو بكر وسيدنا مصعب، ولكل دورة ولكل تخصصه إنجاز التعبير. فسيدنا أبو بكر لما نتحدث عنه بأنه كان ثري، يعني يشتري في العبيد ويعتق فيهم، وكانوا أداة داعمة للإسلام وهذو المسلمين، وكان هو رجل مؤثر وسيد بني تيم ومعروف في وسط العرب وحل في مشاكل العرب. سيدنا مصعب بن عمير كان من أثرياء قريش وكان شخصية مؤثرة، وإلا لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل نجاح هذا الشاب الذي كان في مقتبل العمر وإيمانه بأن مشروع الدولة يجب أن يقوم، يعني وعليه مسؤولية كبيرة جدا في نهضة دينه وأمته، أن استطاع أن ينجح في أن يمهد الطريق أمام وصول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ويجد عدد لا بأس بها وعدد كبير من الأوس والخزرج قد دخلوا في دين الله أفواجا قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هنا دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة في ركبه الميمون مع رفيق دربه وصديقه وخليله أبو بكر الصديق، استقبل استقبال يليق بمقام النبوة من الفرح والبهجة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل في هذا المجتمع، أيضا هذا المجتمع لم يكن مسلما مطلقا، كان المجتمع في المدينة المنورة عندما وطأت قدما النبي صلى الله عليه وسلم الشريفتان أرض المدينة المنورة كان قدامه مجتمع متعدد الأعراق متعدد الأديان متعدد المشارب والثقافات، فيه الأوس والخزرج وبناتهم مشاكل وحروب وقصهم عرب أقحاح وما أخوة، يعني فيه اليهود، فيه أيضا الأوس والخزرج، ومن يحيط بالمدينة المنورة فيهم من أسلم وفيهم من لم يسلم، فيهم من لديه تحالفات تاريخية مع اليهود. اليهود طبعا لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يرحبوا به، مجيئه كان يؤثر على كان منظومة كانوا سيجعلون زي المملكة أو غيرها لعبد الله بن أبي بن سلول. عندما هذا الحال خلق مجتمع آخر وهو مجتمع المنافقين أو فئة

0: المنافقين.
1: نعم.
0: إذا المجتمع المدينة المنورة أصبح متعدد القبائل، متعدد الأديان، مسلمين، مشركين، والمنافقين يعني محسوبين على المسلمين، واليهود بجميع مشاربهم.
1: نعم.
0: إذا هذا المجتمع الآن متنوع ومتعدد، فيه من هو مع الإسلام أو هو من المسلمين، فيه من هو مسالم للإسلام، منهم من هو يعلن عداءه للإسلام، منهم من هو أظهر الإسلام وأبطن النفاق. إذا هذه طبيعة المجتمعات، تكون فيها تنوع، فيها اختلاف، فيها تضاد. الآن هذا المجتمع اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم، هنا تبدأ أول نواة الدولة. إحنا في الأول قلنا النواة فيش المدرسة، دار الأرقام نبي الأرقام.
1: نعم.
0: الآن نحتاج إلى مركز إدارة الدولة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول عمل قام به هو بناء المسجد، هذا المكان الذي يعبد فيه الله عز وجل، يكون علامة فارقة وجامعة للمسلمين، فارقة في داخل مخطط المدينة. على فكرة المدن التي بنيت أثناء الفتح الإسلامي في 16 و17 هجري في سيرة سيدنا عمر في العراق، يسمون فيها الأمصار، بصرة، الكوفة، هذه بنيت وفق مخطط أن أول ما يبني ابن المسجد في الوسط، في الوسط، ثم القصر بتاع الإمارة أو مبنى الإدارة زي ما نقول الآن الإدارة المدنية والمسجد، ثم تقسم المنطقة حسب القبائل وحسب الجيوش وحسب غيرها إلى مناطق زي ما هي الآن موجودة عندنا بالأحياء، يعني تسمى بالأحياء. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد هو والصحابة، وعارفين قصة بناء المسجد كلها. إحنا هدفنا في بناء الدولة، أصبح الآن مركز إدارة الدولة هو المسجد، ومن أراد أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء من أهل المدينة أو من خارج المدينة أين يجده؟ في هذا المكان إدارة الدولة، وهو الذي يعبد فيه الله عز وجل. وهنا دور المسجد، إحنا الآن المسجد يحتاج منا إلى إعادة تفعيل بما يجب أن يكون كما كان عليه من قبل. دوره هو مش زي ما نقوله بالليبي صلي وارفع صباطك، لا، المسجد هو النواة الأولى لنشأة الإنسان، تثقيف الإنسان، تربية الإنسان، حل المشاكل فيه، كل شيء. إحنا الآن بدأت عندنا يقولوا يديروا فيه بس في عقد القران، وأين حل المشاكل؟ أين عمل الخير للناس وغيره، فتح المدارس، مش تحفيظ القرآن غيره، حتى التقوية وغيرها في المدارس،
1: مفهوم علماني أكثر
0: بالضبط، إن يجرد من كثير من المهام التي يجب أن يوديها
1: مكان للعبادة فقط.
0: نعم، استغفر الله العظيم، أقرب إلى طقوسي هو. فمن هنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل من المسجد مركز لإدارة الدولة الجديدة، وكان بيته أو بيوت أو حجرات أمهات المؤمنين في جانب المسجد، كان بيت أبو بكر قريب من أحد بيوته، يعني وليس لخوخة أبي بكر، من هو عنده كان بيت سيدنا أبو بكر في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان برا خارج المدينة المنورة. من هنا وجاء الصحابة برضو، حتى الناس المحتاجة من المسلمين ونوضعهم في الصفة، الصفة أي مكانها، الصفة أي جزء من المسجد، كان يبقى فيها الفقراء المهاجرين وغيرهم يقعدوا فيها، وجوا الأنصار يجيبون في الطعام، ولو النبي صلى الله عليه وسلم جاءت أموال أو كذا أو طعام يعطي لهم، كانوا قريبين منه، ينظر لهم بعينه، هذه مهمة جدا في متابعة الرعية وإدارة الدولة. والنبي صلى الله عليه وسلم الفقراء والمساكين المحتاجين كانوا في جنب على طول، كل ما يصلوا معه لما يخش يشوف هذول محتاجين، مش واكلين، مش شاربين، مش كذا، تبدأ أنا عينه تعلم القادة الآن النبي كيف يتعامل معهم، كيف يطعمهم، كيف يدبر لهم في الطعام، لأن الصحابة الكبار هؤلاء هم مشروع قادة لبناء دولة، بناء حضارة، بناء أمة. والذي يريد أن يبني حضارة يجب أن يكون، وإلا لن ينجح، إلا لم يكون هو لديه زاد قوي من الإنسانية ومن الرقة ومن العطف، ويتحلى بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من الرأفة والرحمة على الضعاف وعلى المساكين وعلى غيرهم. وهذا تعليم القيام النبي صلى الله عليه وسلم، لما يمشي تمسك الجارية مع يده وتحكي له وتشيلها معها ويقعد يسمع فيها، هذا نبي الله ينزل عليه القرآن، أي مع الذي اتصال مباشر مع السماء، هو الذي يقود في الأمة ويبني في الدولة، وتواضعه ورحمته أنه ماذا؟ يمشي مع الجارية ويسمع كلامها وكذا، صلى الله عليه وسلم، تعلم الرقة، تعلم الأدب في التعامل. إحنا الآن مرة تخش على مسؤول حتى ما تفتش عليك بكر، يعني بينما يعني سيد الخلق لما مرة الناس الشخص اللي جاء في البيت وقال هذه خبأتها لك أعطيه حاجة على الفارق، وهذا الموظف هو عبارة يأخذ في الأموال وكذا مقابل أن يقدم خدمات للمواطن. والدولة هي مقومات بناء الدولة أن يكون الموظف هو يعني أداة من أدوات النهوض بها في تقديم الخدمات للناس، وهو طبعا مشكور ولكنه هو يأخذ عليها في مقابله أصلا. من هنا بدأ المسجد، نعود إلى المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانوا الصحابة محيطين به قريبين منه، هذه مهمة جدا. ماذا يحدث في المسجد تحدثنا عنه، ويجب أن يتحول المساجد إلى أدوات للنهوض بالأمة الإسلامية جميعا. المسجد معناها في حركة، في حضارة، في ثقافة، في علم، في زمان حتى الألوية، النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لما بيعقدوا جيوش للألوية ولا كذا يقعدون في المسجد، استقبل الوفود كلها، مشهورة قصة استقبال الوفد نجران، وتعلموا منه فقه وأدب، هؤلاء النصارى وفد نجران يدخلوا للمسجد يسمعوا كلام الله. الصحابي الجليل لا الله محمد رسول الله بتاع بني حنيفة اللي أسلم في المسجد وربط في المسجد أن لا يحضرني اسمه، ثمامة بن أثان رضي الله عنه وارضاه، حتى هو يعني مربوط وكذا حطه في المسجد يسمع القرآن ويشوف الصحابة كيف يتعاملوا فأثرت فيه. هذه إدارة الدولة، إدارة الدولة هي إدارة الإنسان، مش الإنسان الواحد، المجتمع كله. فمن هنا بدأ المسجد هو النواة الأولى. الشيء الملاحظ وهو أخطر شيء قام في عهد دولة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة هو إصدار الوثيقة. وهذه الوثيقة التي هي سابقة للوثائق العصرية الموجودة، وثيقة حقوق الإنسان والدساتير وغيرها، هي سابقة ومنظمة. وحتى لبعض اللي بيقول إن هذه الإسناد الوثيقة بشكليتها هذه غير صحيح، ولكن كثير من تتبع فقرات الوثيقة وجدها صحيحة. كل ما هو موجود في الوثيقة ربما في النص الآن الموجود يقولوا بهذه الوثيقة غير موجودة وبهذا النسيج، ولكنها كل فقراتها صحيحة ولم يشكك أحد في صحة أي فقرة منها. هنا جاء المجتمع اللي حدثنا عليه من الأول، المتعدد والمتنوع، وأن أراد قائد الدولة ورسول رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول والقائد، زي سؤالك الجيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء هي من القرآن أو بتوجيه من الله عز وجل، في أشياء بطبيعة الإنسانية، ولكن حتى الطبيعة الإنسانية توجهها إرادة الله سبحانه وتعالى. أن كم مرة جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجيه توجيه من القرآن الكريم بأن الموقف هذا لا يحتاج إلى كذا، زي عبس وتولى وغيرها من التوجيهات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله، وأي شيء يعني يقوم به ربما يعني فيه شيء آخر يجي القرآن على طول يوجه طريا نديا في نفس اللحظة ينزل جبريل عليه.
1: في حالات كثيرة،
0: في كثير جدا لا تحصى، في كثير من القضايا من وضع اللامة ومن غيره، في الحروب وفي في الأسرة وفي قصص كبيرة كثيرة جدا، وفي الحجاب وفي غيره، القرآن يثبت الحكم الشرعي الذي أراده الله عز وجل. فمن هنا أصبحت الآن الوثيقة المدينة المنورة هو الدستور الناظم للعلاقات السياسية والاقتصادية.
1: وهذا كان قريب طبعا في الـ في الـ في الساحة أو في الإقليم أو في يعني ما لم يكن معهودا.
0: في قراءاتي البسيطة لم أطلع على أي حضارة سابقة قامت بمثل هذا العمل. وثيقة المدينة هي سابقة. نعم تحدثنا في حلقاتنا الأولى عن الجمهورية في اليونان وفي عهد
1: لا قصدي في المنطقة
0: لا المنطقة غريبة طبعا، هو حتى في عهد القادة وغيرها بسنة عصر الجمهوري وكانوا في دكتاتورية موجودة. لكن نحن هذا الآن وثيقة المدينة بمفاهيمها العامة هي من عند الله سبحانه وتعالى.
1: في بعد مهم أخرى أيضا حتى هو غريب وسابق لعصره، أنه هو قال أن اليهود أن سكان المدينة كلهم أمة واحدة.
0: نعم
1: يعني هذه مواطنة، إشارة المواطنة. نعم. اللي اتباهها بها العصر الحالي، وأنه والله نحن سوينا بين المواطنين، نقولهم لا العكس،
0: هم يروها اكتشاف خطير. ونحن هو عصر من أصول عندنا المواطنة، بأن حتى في القرآن الكريم تجد أن الآيات القرآنية الناظمة للعلاقات ما بين المسلمين وغير المسلمين تجدها، يعني سواء كان في القرآن أو في السنة النبوية، ومنصوص عليها دستوريا أن أمة واحدة بدل للدور، كل واحد المواطن هذا عليه واجبات. مثلا حتى في الديات تلقى اليهود في يعني الأحلاف القديمة كذا منظمة تنظيما دقيقا، وكأنك أمام دستور عصري الآن ينظم أسمى وأرقى أنواع العلاقات البشرية، سواء في أي المجتمع في أي الآن نوجب الوثيقة وتنزل مفاهيمها على أي مجتمع يعيش سعيد مرفه متساوي في الحقوق والواجبات. هذا من الأشياء المهمة جدا في بناء الدولة، بأن المواطن الموجود حتى الضيف أو زي ما في يقول عندنا في الفقه زي ما يقول المستعمل، لما جي لهذه الدولة قلنا على العدل في الحلقة الأولى وفي الحلقة السابقة استسلم وركزت عليه، إن الذي يدخل إلى هذا البلد فهو آمن على نفسه وماله وعرضه، وهذا لم يكن متوفر بالصورة هذه المنصوص عليها. الدول الأخرى كان في ذلك السابق يسمح بالتجارة وغيرها في ظل أنها تقدم فائدة، دولة تقدم فائدة وأول حرب يستولوا على التجار وعلى أموالهم، وكذا بين مثلا واحد جاي من بلاد فارس إلى بلاد الروم أو العكس أو غيرها، فيستولوا على أمواله ورزقه، بينما في الدولة المسلمة الدولة العدل هذا حقوقها مضمونة ثابتة، لا صار حرب بين دولة وغيرها لا يمكن يعتدى عليه، ولا يمكن إجبار أحد على دينه. وهنا يأتيك شيء وهو إحنا في ليبيا معدرش الحمد لله، لكن في الدول الأخرى إشكالية اختلاف الأديان. الإسلام يقرر الناس كلها على لا يجبر الناس تدخل في دين آخر، يقول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لكم دينكم ولي دين. أما قضية الأخرى بتاع المرتد هي قضية ثانية، ما لهاش علاقة بقضية أن الإنسان واحد
1: مسيحي. هذا مرتد دخل في الإسلام ثم خرج.
0: نعم، لكن أنت الآن لما تجي المجتمع فيه النصارى وفيه مش عارف إيش وكذا، نحن لا نقرهم على دينهم ولكن لا نجبرهم على دينه، تكون معادلة هكذا. قلت لا والله دينه صح، لا مش صح، لكن لا نحن لا نقرهم.
1: هو أيضا يرى في ديننا غير
0: صحيح. نعم نحن لا نقرهم على كفرهم، يرون كفار.
1: نعم
0: وإحنا ما عندناش معهم. نحن لا نقرهم على كفرهم ولا نجبرهم أن يدخلوا في ديننا، لأن الدخول في الدين أصلا شرعا، شرعا يقول لا إكراه في الدين. أنت لما تصب شخص تو يقول المسلمين أقصده أبسط مسلم يقول لك هذا باه دخلت الإسلام والقصد مش مسلم، يعني معناه ما دخلش الإسلام أصلا. لذلك قضية أن الإجبار على الدين هذه قضية مرفوضة في الإسلام قولا واحدا بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، كذلك حفظ الأموال والأعراض التوازنات داخل المجتمع. حتى في مجتمعنا يعني الآن المعاصر لما قالوا الجزية على النصارى وكذا هي بديل للجهاد والدفاع، وبعض الدول الآن المسلمة أن العسكرية يخشونها حتى الأديان الأخرى، فقال خلاص تسقط عن بعض الفقهاء تسقط عن الجزية، لأن لما بقدروش يدافع عليهم وكذا ردوا لهم الجزية في بعض تاريخ ردوا لهم أموالهم، صح ولا لا؟ الآن طالما أنت شريك معي في الدفاع عن هذا الوطن فليس عليك أن تدفع الجزية. هذا من مقتضيات العدل في الدولة، وهذا من مقومات بقاء واستمرار الدولة. ولذلك تجد في الحضارة الإسلامية في جميع دولها، هي طبعا الحضارة الإسلامية شيء والدول رأي متنوع، لأن احنا بعدين نجد أن فيها أن القابلية للنهوض والاستمرار على عكس الحضارات الأخرى. بمعنى عندما تأتي دولة تسقط دولة، نحن لا، قد تجي أسرة حاكمة تسقط أسرة ولكن المقومات هي باقية، ثقافة اللغة الدين غير كلها ثابت، التعامل السياسي والاقتصادي.
1: بمعنى الحضارة مستمرة.
0: نعم الحضارة مترابطة ومتماسكة لا ينفصل بعضها عن بعض. أما في المجتمعات الأخرى وفي الدول الأخرى فيها إشكالية كبيرة سلسلة، بأن الذي ينتصر هو الذي يؤسس حضارة جديدة. هذه ربما تعرضنا لها نحن الآن في العصور المتأخرة بقضية انتصار الأيديولوجيات المستوردة من الخارج من الغرب زي العلمانية والليبرالية والقومية وكذا، عندما يأتي المنتصر أو المنقلب ويستولي على السلطة يحاول أن يأتي بحضارة وثقافة جديدة، وبرضه مزات المقاومة المجتمعات الإسلامية صلبة وممانعة ضد هذا المسخ أو ضد هذا مشروع التحويل. نعود إلى المجتمع المدني. الآن أصبح المسجد، ماذا حدث في المسجد بعد وثيقة المدينة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعد قوة الدفاع أو الجيش المدينة اللي هو بدأت يجهز بالسرايا التي تجوب حول المدينة خوفا من قيام بأي هجوم على المسلمين من في على المدينة المنورة. وكانت أول راية تقريبا سيدنا حمزة رضي الله عنه في الشهر الخامس من الهجرة النبوية، بدأت السرايا الآن تجوب المدينة وتدافع عنها، وزي ما يقولوا حرس الحدود، والآن سموا في حرس الحدود. بدأت السرايا تنقل وتنقل وتبحث وتعطي في رسالة بأن هناك دولة الآن قائمة ناشئة لها حدودها ولها رجالها ولها قوتها السياسية والعسكرية. هذه مهمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم بعدين حتى في فترة من الفترات انصحوا أصحابه بأن بس فترة متأخرة أن يدير الخاتم ويبدأ يدير في المراسلات، ثم بدأ يجهز. جاءت الغزوة، في شيء مهم جدا جدا في غزوة بدر بناء الدولة ذكرناها نحن التعليم من دار الأرقم من بالأرقم إلى غزوة بدر، وقصة مشهورة جدا جدا بأن الأسرى الذين ما عندهمش بشي يفدوا أنفسهم علموا أبناء المسلمين، وهو أول مشروع محو أمية تقريبا في العالم. إنه يعني مشروع بدأ اللي بيبي حريته يقري أبناء المسلمين يعلمهم القراءة والكتابة، ثم ينطلق. ونحن الدولة تقوم على التعليم والعلم، هذه مهمة جدا. نأتي إلى جانب آخر، وهو في أعتقد أنه في تاريخ الطبري النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة من المدينة بعث مجموعة من الصحابة يتعلموا صناعة السيوف في اليمن. هذا الآن المشروع الصناعي والدفاعي مع بعضها تاجوا، لأن بناء الدولة مشروع متكامل سياسي اقتصادي اجتماعي علاقاتي وغيرها. هذه من مقومات بناء الحضارة وبناء الدولة، أنك أنت بتدافع عنها وأنت لا تصنع سلاحك. أنا مشكلة عبارة أنا عندك 50 طيارة مش عليك قطع الغيار قد طيحت في المطار خلتهت. صارت للدول العربية كثيرة جدا، بل على العكس أنا أعرف أن صفقة كبيرة في الأوكس عطوهم الأوكس بس تمكنوا تحكموا فيها في الولايات المتحدة. هذه زمان كانت أشهر طائرة زي الـ F-16 تو الآن وغيرها. فالثمانينات كانت الأوكس فيها رادارات وفيها قصة، فشرتها دولة بأثمان عالية جدا، فقالوا لا رأوا المواصفات حددوا فيه، وفي بعض الأجهزة تحكموا فيه من غرفة تحكم في قاعدة عسكرية في الولايات المتحدة، أي بمعنى أن في مجال في المراقبة تخش لش الطائرة هذه تتحكم فيه القاعدة في الولايات المتحدة. شوفها للنبي صلى الله عليه وسلم وقومات بناء الدولة، إن مجموعة من الصحابة عدوا تعلموا بناء السيوف، هي صناعة السيوف. هذا برضو عامل من عوامل قيام الدولة، التكامل هذا العسكري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. هذه اللحمة قبل أن ينزل يعني آيات الميراث وغيرها وكذا، كانت يعني علاقة النسب وعلاقة الدين، لكن آخر النبي صلى الله عليه وسلم بكثير من المهاجرين والأنصار. وهذا زي ما نقول إحنا الآن لربط اللحمة الوطنية بين الناس. بعض الصحابة يعني حتى أنا يعني قصص مشهورة اللي أعطى بيته واللي قال مسعدنا حتى إنه يطلق زوجته.
1: في حتى في يعني في ارتباطك معين حبيت إن نشير له وإن كان يعني بيرجعنا يعني للخلف قليلا. يعني في بيعة العقبة الثانية كان في إضافة اللي هو موضوع النصرة، اشتراط النصرة
0: عشرنا له. نعم يجوا يحموه وكذا ويعدي المدينة غادي النوات.
1: وإن أحد الصحابة أو اللي هم من الأنصار قال لي قوم قفوا بس وأفهموا
0: معنى النصرة.
1: نعم، لكن الكلام هذا موجود قبله في إشارة في كلام ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أو هم مخرجي، قال عندما ليتني كنت فيها جذع عندما أخرجوك قومك.
0: نعم،
1: قال أو هم مخرجي،
0: قال ما من أحداث أتيت به لا أخرجه القومة.
1: نعم
0: هذا الإخراج طبعا الإشارة منها واحد.
1: نعم، أنا أقصد البعد هذا موجود في في في في يعني ذهن النبي صلى الله عليه وسلم، ربما حتى يعني ترسخ بالوحي والتوجيه الإلهي، ولكن كان أثره في بناء الدولة لأنه اشترط عليهم النصرة. يعني
0: نعم، لأنه عند الإشارة بأن سيخرجوك الآن هؤلاء الذين أخرجوه على قطعة، لأن قريش لاحقتها لعند بعد غار حراء لما نقش في الغار وكذا ورجعوا كان على طول. احنا قلنا في بداية في من مؤسسات من أساسيات إدارة النبي صلى الله عليه وسلم هو الألوية، وأول لواء للسرايا التي تدافع عن المدينة وعلى التخوم كان سيدنا حمزة وبعض الصحابة. فعلى طول وعنده مش هيتركوه قريش.
1: نعم،
0: لأن قريش التي لحقته بالحبشة وحاولت استرجاعه من ملك الحبشة صديق عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه قبل أن يسلم، كذلك أن تتركه ليبقى في المدينة المخصصة المدينة قريبة وعرب. يعني فرضية أو احتمالية أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يعود إلى مكة كانت عند قريش يعني واردة من أول من عند خروجه. ما حاولوا الحيلولة دون إلى عن خروجه من المدينة، حتى لما حاولوا يلحقوا حتى بالمسلمين الصحابة.
1: في تساؤل هنا، في تساؤل يعني قريش ماذا كانت تريد؟ يعني هل كانت تريد، يعني التساؤل مش مقصود لذاتها ولكن بإجابته عشان نفهمه، ماذا كانت تريد؟ ألم يعني كان محمد صلى الله عليه وسلم طبعا كان يسبب لها، يعني كان ضد مثلا توجه قريش، بل هو الآن خرج، هو خرج الآن من مكة وأتباعه خرجوا، علاش ما اسمحوا لهمش منه يقعدوا في المدينة وهم في مدينة؟ يعني شين الفكرة؟
0: قريش طبعا فيها ناس ذوي الباب وعقول، وزي ما يقول الأستاذ وضاح عندهم نظرة استراتيجية أن محمد الذي أخرج من دياره وصحابته الذين أخرجوا من ديارهم ثم بعد الهجرة اكتسبت أموالهم وبيوتهم لن يمروا هذا مرور الكرام وسوف يعودون، وهم أصحاب دعوة وأصحاب دين، والخطاب الإسلامي وخطاب القرآني في مكة يعطي مؤشرات كبيرة بأن الإسلام سوف يسود العالم كله وأن دعوة عالمية وأن الإسلام آت إليهم آت شاءوا أم أبوا. فمن هنا أرادوا هم أن يقاوموا الإسلام وهو صغير قبل أن يكفر كانوا أو يكبر، يعني بمعنى كانوا يحاولون الحلول دون انتشار الإسلام، لأن الإسلام
1: يعني هم كانوا فاهمين الإسلام أكثر
0: جدا. نعم، شوف بعض المفسرين للتاريخ ورفض قريش للإسلام، واحد يقول لك نظرة، يعني كل واحد يفسرها بمنظورة الأيديولوجي السابق بأن رجال قريش الكبار في السن كيف محمد صلى الله عليه وسلم اللي يقودهم، في اللي يقول لا لأن مكة اللي يجيب لهم في التجارة، وفي اللي يقول لا يعني حيحول العرب عشان يجي للمكة باش يسيطر على تجارتهم، وفي اللي يقول لا هم حبهم للأصنام والعبادة هذه تجيب لهم في زبائن زي ما يقول التجارة كذا. الأمر ليس واحدة، كل هذه كانت لها الأثر في رفض جزء من قريش، يعني كل جانب في جزء من قريش يرفض الإسلام لأن مصالحه في هذا الجانب، في عبادة الأصنام، في التجارة، في السؤدد، والأحيان بتتغير دائما التغيير السياسي، في طبقة سياسية حاكمة جديدة الآن، جت فكرة جديدة، جت دعوة جديدة، سيكون لها رجال، لكن الوقت لها رجال.
1: نعم،
0: صح ولا؟ والتاريخ دائما المنطقة حتى مرة الرئيس بعد يحول يجي ابنه يغير الصف، ناهيك عن بيكون فكر آخر أو اتجاه آخر أو حتى نقوله انقلاب في المفاهيم والتصورات والأفكار والعقائد، سيقوده رجال يختلف عن هؤلاء وأعظم أصحاب الجاه والسلطان الحاذي منهم. كل هذه العوامل كل واحد عنده مصلحة معينة لا يريد أن يفرط فيها، بينما هم وهنا تأتي الهداية لو نظروا بالنظرة العامة الشاملة لوجدوا مصلحتهم أولا بأنهم سيكونوا عبيدا لله سبحانه وتعالى وينجون من عذاب جهنم ويدخلون الجنة، هذه واحد. ثانيا كلما أبلى الإنسان في البلاء في هذا الإسلام كلما ارتفعت درجته عند الله سبحانه وتعالى أولا ثم عند إدارة الدولة إنجاز التعبير، بمعنى أن يعني الصحابة الذين أبلوا والذين الله سبحانه وتعالى يقول السابقون السابقون، صح ولا لا؟ لو كان عندهم مسبقية وعندهم بدل، أبو بكر الصديق بماذا تميز؟ مش لأنه هو سيد تيم، بل لأنه هو بكر الصديق الذي كان من السابقين، الذي أنفق أمواله، الذي صح ولا لا؟ وله أكثر بلاء وابتلاء وغيرها في الإسلام. هنا جي جانب الهداية.
1: حتى في واحد من كبار قريش قال خلوا بينه وبين الناس.
0: نعم هذا عتبة بن أبي ربيعة.
1: نعم
0: هو عتبة بن ربيعة لما قال والله لما سمع الكلام وقال لنا علي طلعوا خلوا بينه وبين ظفر فهو منكم ولكم وإن خسر
1: كفوكم
0: خلاص كفوكم منه. هذه نظرة لم تسمع.
1: نعم.
0: لأن شوف دائما زي ما نقولوا المصالح أو المكانة المجدية والمادية والمعنوية وكذا إلى يومنا هذا ما يفرطش فيها أصحابها بسهولة، ونجد حتى إحنا عندنا فترة 15 سنة ناس عندها مصلحة ممكن يكون رئيس جامعة وكذا يحب النظام السابق لأنه رئيس جامعة بيجي فرض ثانية حول خلاص جاء نظام جديد حول رئيس الجامعة من النظام الجديد مهما كان ملائكي خلاص هو بشيء
1: هو ينظر في المصلحة
0: نعم المصلحة الذاتية نعم مصلحة ذاتية صرفة. فمن هنا كلها رفضت من زاويتها. هذا الرجل كان ينظر بالنظرة العامة الشاملة وفقه المآلات إنجاز التعبير. مآل هذا الرجل إما إلى نصر وهو فيه عزه وعزكم عرفت، وإما إن خلاص انقضوا عليه فقد كفكموه وأنتم مرتاحون في مضغتكم، ولكن هذه الرؤية لم ينتبهوا لها يعني. ولذلك استمر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته وأصبح واستمر المعاندون. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينظر بمنظور آخر وكبير وهو المحيط الأوسع المحيط بالدولة، كثف السرايا ثم أراد قريش كان عندها ردة فعل حاولت تمنع المهاجرين ما هاجروش، هنا استقطعت الأموال بتاع المسلمين بيوتهم وأملاكهم وغيره وصرت عليها وشوف بالبجاحة أخذت الأموال ووظفتها في التجارة إلى بلاد الشام برئاسة أبي سفيان. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم جاءت الأخبار وأن الأموال أخذت وكذا، فحتى لما يشوف لك والله تم المسلمين المستسرقين ومن تبعهم من أبناء المسلمين يقولوا هذا اعتداء يعني على يقول قطع طريق في يقول قطع طريق يعني، بينما لم يتحدث عن الأموال الناس ضم أموالهم قاعدة موجودة في هذه القافلة يتحدثوا عنها، تحدث لماذا اعترض المسلمين هذه القافلة فيها أموالهم لم يذكروها، وهذا شيء من التدليس والتزييف والتحريف. لأن الإسلام زي ما قلنا قائم على العدل، وهم خصم وهم قتلوا كثير من الصحابة سمية، يكفي هذه القافلة لن تكون ثمن لدم سيدة سمية وسيدنا ياسر رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا تأتي في موضع صوت على في ظهر سيدنا بلال والله سيخ ساخ في ظهر سيدنا خباب. هذه كلها جرائم ارتكبت ضد الإنسانية في تلك الفترة، يجب أن قريش أن تعاقب عليها. بعضهم صحابة رضي الله عنهم وعرضوا للتنكيل البشع الذي تقشعر منه الأبدان كما يحدث في هذه الأيام يعني. فيبدو أن ثقافة عربية ثقافة التنكيل والمهانة والقتل وغير ذلك خارج القانون بطريقة سيئة جدا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهنا لما ذهبين للقافلة تحولت من أخذ القافلة إلى معركة بدر. معركة بدر إن القتال خارج المدينة ما كانش ورد في بيعة العقبة يعني كان الدفاع عنه في المدينة
1: تمنعكم ما في
0: المدينة. نعم إن خرج حدود المدينة لا. فالقصة مشهورة تعنينا يا رسول الله قال والله خذ هذا البحر أخذناه معك. هنا بدأت تتبلور الآن القيادة العسكرية وأصبحت الآن ليست سرايا بل الآن قيادة معركة. قيادة المعركة لها أسبابها ولها قياداتها ولها حتى الشكل العام حمل اللواء القيادات الميمنة الميسرة غيرها القيادة كيف النبي صلى الله عليه وسلم درونا زي الخباء أو الغطاء وقعد يدعى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يسمو فيها غرفة القيادة أو غرفة العمليات الآن عرفت. وبدأت الآن معالم الدولة تتبلور العسكرية وتحقق النصر الذي نحن نعرفه وأصبحت الآن الدولة المسلمة أو دولة الإسلام دولة عظيمة وكبيرة، وكانت رسالة لجميع العرب بأن بوادر الدولة المسلمة بدأت بل على العكس تعززت بانتصار هذه القوة الناشئة على قوة قريش المعروفة بالجلد والقوة والمتانة والأموال. في هذه المعركة بدأ فيها رمزية إن قتل فيها صناديد أغلب صناديد قريش وقادتها الكبار عتبة بن أبي ربيعة، كل من حضر أبو جهل أمية غيرهم، كل من حضر هذه المعركة قتل. نجا من القيادات الكبيرة التاريخية اللي هو أبو سفيان لأنه ما حضرش المعركة، والصف الثاني مثل عكرمة وخالد بن الوليد رضي الله عنه لم يحضر المعركة طبعا. فهذه القيادات بدأت حتى مرحلة أخرى من قيادات جديدة حتى في مكة تختلف عن القيادات الأولى. القيادة الأولى كان لديها شيء من الحكمة وشيء من التاريخ ومن الرصيد، القيادات الثانية بدأت فيها روح الانتقام والثأر ممن قتلوا في بدر، ومن هنا جعلت من المسلمين يكونوا على حذر ويكونوا يجددوا القوة ويكونوا مستعدين لحرب أنكى وأشد، لأن وحتى نظرت أن العرب كيف ستنظر إلى هذه القوة الناشئة. اليوم انتصروا على قريش، غدا ماذا سيكون موقفهم؟ هل ستتوسع هذه الدولة؟ هل سيواجهون أحدا آخر؟ برضو هذه الدولة نحن، هل ستتركنا قريش؟ هل ستأتينا وحدها أن تتحالف علينا مع قوة أخرى؟ بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوطد في أركان الدولة، وبدأ يبعث في السرايا والرسل إلى الدول المجاورة، وأصبحت ملامح الدولة في الإسلام بعد غزوة بدر هي ملامح واقعية وموجودة على الأرض، وبدأ الانطلاق نحو بناء الدولة المسلمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر.
1: نعم، طبعا دهمنا الوقت ككل حلقة. أعزائي المستمعين، إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة، دمت في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كلما تشابكت الأحداث من حولنا وحجبتنا عن الرؤية وأفقدتنا الاتجاه، لجأنا إلى تقليب صفحات التاريخ لنستلهم منها الدروس والعبر. ممالك وحضارات على سرايا اف ام، برنامج حواري يبحث في التاريخ ملتمسا عوامل ازدهار الحضارات وأسباب اندثارها. ممالك وحضارات من تقديم سالم العدلي، يستضيف فيه الباحث في التاريخ والدراسات الإسلامية الأستاذ فرج كندي.
3: يا من هديتم بالنبي محمد.
4: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: برنامج لبنات بناء الشخصية.
1: رسالتي بها الوجود وامنا.
0: برنامج يتناول الشخصية وآليات تفاعلها مع البيئة.
1: والسنة أنا تتابع المنى، أنا البناء
0: وكيفية تطويرها وصناعة فاعلية إيجابية لحركة الفرد في الحياة.
1: خليفة الأرض أنا بأمر خالق السماء روح من الله.
0: لبنات بناء الشخصية تقديم الدكتور رجب الجروشي.
2: إخوتي أخواتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحلقة العاشرة شخصية بناء وحركة، نتكلم على الشخصية بناء وحركة بعمومها. لو سألنا يعني سؤال لكل واحد من المستمعين، ما هو المجال الذي ترى فيه نفسك أنك تعطي وتقدم لهذا البلد الطيب؟ ما هو المجال؟ هل هو مجال في دائرة التعليم، مجال وموظف يعني نقدم خدمات للمواطنين، هل وأنا يعني أعمل في دائرة الخدمات المتعددة، مواصلات اتصالات ونحوها، هل أنا شخص في دائرة الهندسة، في دائرة الطب، في دائرة الصناعة؟ لا لا لا، أنا في دائرة التجارة، أنا نفتح في دكان في الصبح ونخدم في الناس ونقدم في بضاعة معينة يعني بالجملة أو بقطاعي وعلى حسب، يعني هذا شغلي. أي واحد تسأل يقول له ما هو المجال، يعني ما هو مجال عطاك، ما هو مجال بناك؟ هذه مسألة مهمة جدا يعني، وهي التي يعني نحن جزء من الشخصية تبنى على المجال الذي يريد أن يقدم فيه الإنسان لبلده. كما نحن نرى أن الطالب يدخل الابتدائي ثم الإعدادي والثانوي ويدخل الجامعة، يختار المجال الذي يريد أن يقدم فيه لبلده، في من يختار الإعلام، وفي من يختار الهندسة، ويختار الطب، وفي من يختار التربية، ويختار الزراعة، ويختار أي من المجالات المتعددة المتنوعة داخل الجامعات والمعاهد، يطور نفسه فيها ويتخصص فيها ويأخذ الشهادة، ثم يتحرك إلى بناء وطنه، يتخرج ثم يتحرك لبناء وطنه. فتلاحظ أنه تكون تكوين معرفي معين في هذا المجال، ثم بعد ذلك بدأ في التطبيق العملي في ميدان مجاله أو ميدان تخصصه، ويبدأ ينتج ويتحرك صعودا إلى الأعلى بإنتاجية وبخبرة، ويصبح في بعد فترة طويلة يكون مستشار قانوني، مستشار تربوي، مستشار هندسي، مستشار طبي، أي من التخصصات المتعددة. وبعض الأحيان يكون ليس مستشار ولكن هو خبير في مجال التجارة، خبير في مجال يعني المواصلات، الاتصالات، أي من هذه المجالات. وبالتالي لو لاحظتوا نحن بدينا بما هو المجال، وهذا سؤال استراتيجي نسأل كل واحد، أنت مستمع وأنت مستمع لي، ما هو مجال عملك الذي تريد أن تقدم فيه لبلدك أو تريد أن تبني به بلدك؟ لأن بناء البلد هي لبنات متعددة جدا. في من يبني من وين ينظف لنا الشوارع، ونخرج نحن صباحا نجد أن شوارع نظيفة فبارك الله فيه وجزا الله خير، لأن عمل يقول أنا حقيقة مجالي متواضع بسيط، لكن راهي لبنة طيبة. لماذا لبنة طيبة؟ لأني لما تصبحوا في الصبح وأنتم ذاهبين إلى أعمالكم، أو الأولاد ذاهبين إلى مدارسهم، وبناتنا مذهباتنا ذهبنا إلى مدرسة، يجد أن الطريق نظيف وكل شيء جيد. الشخص يقول لك أنا رجل في شرطي المرور، أنا أقف وينوي يسر للناس حركة المرور في مفارق الطرق، في الزحمات، في كذا، فلا يتعطلون على أعمالهم، ولا يتعطل الطلبة على دراستهم، ونصب عليهم بصباح الخير، صباح مبتسم لهم، وهذا هو عملي وهذا هو حياتي في هذا المجال، فبارك الله فيك وجزاك الله خير، عمل كبير وجبار. ثاني يقول أنا يعني ممرضة، أشتغل في إحدى المستشفيات، فأقوم بعملي بأني أنا أقدم خدماتي التمريضية للمرضى حتى يسعدوا ويكونوا مبسوطين جدا، بارك الله فيك. هذا عمل يعتبر لبنة من لبنات بناء الدولة. شخص آخر يقول لك أنا رجل يعني في مجال الهندسة، أصمم ويعني وأقوم بإشراف على يعني تنفيذ الطرق أو تنفيذ الجسور أو المباني ونحوها، فيقولنا أستيقظ صباحا أذهب إلى المواقع بحيث أننا نعجل بالتشييد والبناء وفق الزمن المحدد لهذا التشييد أو لهذا الصرح، بناء كجسر أو طريق وغيرها. فهذا هو عمل، بارك الله فيك، هذا عمل جيد وطيب ومبارك. شخص آخر يقول لك أنا شخص الحقيقة أنا في شرطي، يعني مراكز الشرطة، أذهب إلى المركز لأني يعني بحيث أني بنحافظ على أمن واستقرار المنطقة المجتمع وكذا. وبارك الله فيك، نرصد الجرائم بحيث أن نحاول نمنع من حدوث الجرائم، نمنع من مكافحة المخدرات وغيرها. جزاك الله خير، لبنة مهمة جدا وأساسية، وهكذا تستمر معنا في كل حركة الحياة، حركة البلاد. إذن كل واحد من نحن سردنا يعني مجالة ومجالات متعددة، كلهن عبارة عن مجال قد اختاره يريد أن يحقق لبنة من لبنات صرح بناء البلد، ويعطيها بإنتاجية عالية ويعطيها بإبداع جيد بصورة متميزة، فينطلق طلاقة جيدة. فكل منا له باب يدخل منه ويسد هذه اللبنة ويشيد هذا البلد الطيب المبارك. لو نحن أردنا أن نريد أن يكون الإنسان يعني له مجال وشخصيته تبنى على هذا المجال ويتحرك بإنتاجية عالية، فيجب أن نسرد بعض النقاط الاستراتيجية والأساسية بخطوات واضحة لعلها تكون فيها فائدة لنا جميعا. كما ذكرنا نحن عنوان هذه الحلقة شخصية بناء وحركة. أول خطوة رئيسية في أني أنا أختار مجال، أول خطوة نقطة رئيسية أنه يجب أن نعلم أن كل إنسان منا له رسالتين، رسالة عامة، وهذه الرسالة عامة هو سبب وجود هذا الإنسان، والرسالة العامة سبب وجوده هو سبب وجودك. لماذا أنت خلقت باهي؟ من أجل ماذا؟ لماذا خلقنا؟ لماذا خلقنا الله عز وجل؟ وهذا سؤال استراتيجي، وهذه نقطة الانطلاقة في البناء والحركة. نقطة الانطلاقة في البناء والحركة هو سبب وجودنا، لماذا خلقنا. ومن أبسط الأشياء لدينا نحن، ممكن فلاسفة الغرب عجزوا على فهم هذا السؤال، لكن نحن يعني فاهمين أن خلقنا لعبادة الله عز وجل، هذه نقطة أساسية. فإذا نحن خلقنا لعبادة الله عز وجل، معناها أن ما نقوم بعمل ولا حركة ولا نشاط، نستيقظ صباحا ونذهب إلى عملنا ولا نذهب إلى المدرسة ونذهب إلى نشاط معين، نفتح دكان أو نفتح عمل معين أو نقوم بأي شيء، يجب أن كل أعمالنا وكل همساتنا وكل نقاشاتنا وكل كلامنا يرضي الله عز وجل. لا نقوم بعمل ولا حركة ولا شيء إلا بها نريد بها مرضات الله عز وجل. وهذه نقطة الانطلاقة الإنسان في حركة حياته، أن تكون رسالته يعني العامة الرئيسية سبب وجوده وخلق الله، خلق الله عز وجل للعبادة، والرسالة هي مرضات الله عز وجل، أي ما يقوم بعمل ولا نشاط إلا ويريد به مرضات الله عز وجل. هذه نقطة أساسية، وهذه رسالة تعتبر مهمة جدا بالنسبة للإنسان ينطلق في حياته. عندما يعمل مرضات الله عز وجل يوفق الله عز وجل في الخير، ويحس باستقرار نفسي ويحس براحة نفسية وسعادة تغمره، لأنه علاقته بالله عز وجل علاقة طيبة، علاقة قوية، يعني يحافظ على صلواته، يحافظ على إيمانياته، يحافظ على أذكاره، يحافظ على الحاحة في الدعاء لله عز وجل أن يفك عنا الغمة. دائما قلبه معلق بحب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه نقطة الانطلاق مهمة جدا. فما تجد في نكد ولا ركد ولا تعب، ولا إنسان يقول لك والله متضايق كل يوم ماشي العمل، ضيقت شن العمل، هذه الحياة البائسة. نعم هي حياة بائسة إذا الإنسان ابتعد عن مرضات الله عز وجل. إذن أي نقطة انطلاقة في بناء شخصية وحركتها يجب أن يرضي الله عز وجل في كل عمل وكل نشاط، ويبتعد عن أي دوائر الحرام أو دوائر الشبهات، ودائما يكون في دائرة الحلال وفي دائرة الطاعة الله عز وجل. ولعل أحد الحلقات تكلمنا على الجوانب الإيمانية في شخصية الإنسان. هذه نقطة رئيسية. إذن الرسالة الأولى هي مرضات الله عز وجل، رسالة عامة مرضات الله عز وجل. الرسالة الثانية وهي رسالة خاصة، وهي سبب حركتك. الأولى سبب وجودك وخلق الله عز وجل العبادة، لأخذ سبب حركتك. ما أنت لماذا تحرك؟ لأني عندي مجال عمل، أنا نقوم بعمل معين. إذن معناها رسالة خاصة تنضبط بالمجال الذي اخترته. فذن يريت أن بمنك عمل بسيط جدا تأخذ ورقة وقلم. إذا كنت في السيارة الآن عندما يعني تذهب إلى البيت أو لعمل خذ ورقة وقلم أكتب ما هو مجال الذي ترى فيه نفسك عندك فيه رغبة صادقة أن تقدم فيه الخير تقدم فيه لبلدك هذا المجال حبيته رغبته وأنت تريد أن تبني فيه قدراتك وإمكانياتك وهذا المجال هو لبنة من لبنات بناء البلاد بناء هذه الدولة. أن اكتب الورقة وأكتب فيها نقاط محددة تقول أنا راني تاجر وأحب أن تكون تجارتي نظيفة ونأتي بالمادة جيدة ونقدم هذه الجيدة وهذا هو اللبن الذي نستطيع أن نغطي بها بناء بلدي. شخص آخر يقول والله أنا نقوم بمجال هندسة ولا شخص آخر يقول أنا شرطي مرور الآخر يقول أنا في الطب يقول أنا رجل في مجال السياسة وأنا رجل في كذا فيحط هنا مرأة نشتغل معلمة في بناء الأجيال مدير مدرسة نريد أن نحافظ على المدرسة بحيث ترتقي بمستواها المعرفي ومستوى التربوي ونبني شخصيات الأولاد اللي معانا وبناتنا. يعني كل منا يكتب في ورقة حوالي نص صفحة فقط يكتب فيها المجال الذي يرى فيه نفسه ثم بعد ذلك اخترت المجال. يعني لو أنت لم تستطيع تكتبه لأن مازال فيه شوية إشكال عندك وكذا خليه يعني فكر ناقش حاور مع الناس مع الأصدقاء مع الزملاء مع العائلة في البيت لأن ترسي إلى مجال معين وهذا المجال وجدت فيه نفسك أو أنت قاعد تشتغل في مجال معين محدد أنت صاحب دكان أو معلم أو طبيب أو شرطي أو كذا وقلت هذا هو مجالي أكتب ماذا أكتبه هذا المجال أكتب مجال أني أنا أعمل في هذا المجال وأكتبه إعادة كأنك أنت إيش إعادة تذكير نفسك وإعادة تجديد نفسك في هذا المجال إعادة تجديد نفسك في المجال اللي تعمل فيه رأي خطوة أساسية ومهمة جدا حتى هذه تجديد ما نسمي تجديد النية تجديد نيتك العمل في هذا المجال يبدأ أنت اخترت المجال أو أنت كتبت ورقة على مجالك الأصلي ولكن عدت أنت تجديد نية في هذا المجال ثم اختار يعني رسالة الخاصة فيه اختار كلمتين عبارتين مثال أنا نظف نصنع نظافة الشارع جميل جدا أنا يعني رغبتي في أن يكون الشارع نظيف وجميل مثلا أنا منظف الشوارع أنا شرطي نريد أن تسهيل حركة المرور بإبداع معين نكتب كلمتين أو كلمة فيها مثلا عبارة جميلة تكتبها كلي نفسه تقول أنا شرطي مرور يعني رسالتي هو تسهيل حركة المرور بكفاءة عالية تمام صناعة الراحة والانسجام من يتحرك في الشارع جميلة شخص تعالى يقول المهندس يقول نريد أن صناعة بناء متميز راقي طبيب يقول راحة المريض وعافيته كلمتين نعم المعلم بناء طالب المتميز الموظف راحة المواطنين وتسهيل إجراءاتهم دائما راحة المواطنين وتسهيل إجراءاتهم نجد بهذه الرسالة عبارات جميلة أربع كلمات وتبدأ أنت تشتغل عليها يجرك الله أجر عظيم جدا لما تحط أنت شعار بسيطة ورسالة بسيطة محددة بكلمات جميلة بعبارة دقيقة كلماتها لها معنى جميل لها أثر طيب على نفسك بناء الإنسان المتميز هذه معلمة تقول كذا موظف الخدمات الراقية للمواطنين راحة البال وفي الشارع هذا المرور إنسان يقول نظافة شبابنا من المخدرات بحيث هذا مكافح المخدرات نظافتهم منها يبتعدون وينتهي منها لأن عندنا للأسف بعض المدارس بدأ يتسرب لها كثير من الأشياء العفنة هذه المخدرات وكذا نسأل الله يحفظ أبنائنا وبناتنا ويهريت أن نهتم واهتمام دقيق جدا بمدارسنا في كل أنحاء ليبيا في كل مدننا تحتاج إلى اهتمام دقيق لأن أبنائنا وبناتنا في المدارس ونعلم علم اليقين أي مدينة فيها عنصرين أساسيين متى تقدما وتنورا وبرزا نطمئن كامل أن هذه المدينة حيكون فيها خير كثير جدا المدرسة والمسجد المدرسة فيها علم والمسجد فيه الإيمان الإيمان والعلم تبنى به المدينة وتبنى به بلدنا، ويريد يكون عندنا اهتمام كبير جدا بمدارسنا وبأبنائنا يتميزون في معرفهم، وكذلك المساجد، يعني نكون كلنا في صفوف المساجد حتى يعم الإيمان ويفتح الله عز وجل علينا الخير وتنزل بركات من السماء ويعم السعادة في البلد بالإيمان والعلم. العلم في المدارس والمعاهد والجامعات، ومساجدنا يعني فيها الإيمان وفيها التلاوة كتاب الله عز وجل، وفيها نتراص صفوفا يعني في صلواتنا الخمس، ودائما يعني نذكر الله عز وجل، وفيه مكان للراحة، وفيه كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال، ويقصد بها الصلاة، لأن فيها راحة للنفس وفيها اطمئنان وفيها يعني مناجاة الله عز وجل ورفع يعني الدعاء وغيره من هذه النقاط الإيمانية التي لها دور كبير جدا. إذن اخترت العبارة الجميلة الراقية صناعة. نحن في مركز سبيل الرشاد، نحن عندنا رسالة اسمها بناء الإنسان الحضاري. كلما نعطي محاضرات ولا دورات في الإعلام أو في دورات متعددة متنوعة في كل أنحاء ليبيا، دائما أكد بشكل واضح أن رسالتنا هي من 2007 حقيقة، من 2007 ونحن رسالة التي رسمناها لأنفسنا بناء الإنسان الحضاري، نحاول قدر استطاع نبني شخصيات الليبيين حتى يرتقوا ويتطوروا وينطلقوا انطلاقة إيجابية. دلنا الرسالة الخاصة، ثم نضع مجموعة قيم على الرسالة الخاصة على هذا المجال. ما هي القيم التي قيم وأخلاق تخدم هذه الرسالة وتخدم هذا المجال نشتغل فيه؟ ما هي القيم؟ من القيم الراقية هو الإتقان. قل أنا نتقن عملي. الإتقان والإنتاجية قيمة عظيمة. الشفافية قيمة جميلة. عدم المحسوبية قيمة جميلة. يعني قيم معينة، حط ضع 4-5 قيم تراها هن يعني في دائرة مجالك، تحس أنهم مهمة جدا. لازم يكون أي واحد في هذا المجال لازم يكون عنده قيم وأخلاق معينة، بحيث أن جميع القيم نحن نحتاج لها. دوائر قيم متعددة، دوائر قيم في الذات، دوائر قيم في الأسرة، دوائر قيم في المجتمع، قيم في المؤسسات، لكن مجالك يحتاج إلى مجموعة خاصة بمجال عملك. لما نقول إتقان أصبحت قيمة عظيمة. لما أنا نمشي أنا كشرطي مرور أو أنا كشرطي عادي أو أنا كموظف أو كمهندس أو كطبيب أو كممرضة أو كمعلمة أو كربة بيت، إتقان قيمة راقية جدا وعالية، ويريد تكون هذه القيمة موجودة. قيمة الإتقان والإنتاجية من القيم المهمة جدا والأساسية، ويريد تكون عندنا هذه القيم في دائرة عملنا. إذن نحن تو الآن تكلمنا على الرسالة العامة، مرضات الله عز وجل، مختصرة مرضات الله عز وجل. 2، اخترنا المجال، قلنا نكتبه في ورقة ووضعنا عليه عبارة على حسب المجال اللي تشتغل فيه، وأعطيتكم أمثلة على هذه العبارات. بناء الإنسان الحضاري كما نحن أخذنا في مركز سبيل الرشاد، يعني صناعة الطالب المتميز، ممكن المعلمة تقول كذلك. الموظف عبارة عن تسهيل وتيسير خدمات المواطنين. شرط المرور ذكرنا أنه ممكن إيش راحة البال على السائق، في راحة بال لأنه ما عاش يشقى، لأن المرور حنسهلوا للطرق في كل المرافق في كل المناطق اللي فيه زحمة وكذا. تمام، جميل. إذن عبارة، ثم بعد ذلك نعاش القيم، نختار القيم اللي في مجال عملي. هل هي قيمة الإتقان، قيمة الإنتاجية، قيمة الشفافية، قيمة مثلا عدم المحسوبية، عدم الغش. يعني أنا معلمة، ممكن تكون معلمة والمعلم يقول أنا واحدة من عدم الغش. نحس بأن تسرب الغش في كثير من المدارس، لكن لا يمكن أن يحدث الغش أمامي أنا ولا أكون في لجنة فيها غش، لأن من غش فليس منا. وهذه قيمة يعني جميلة، عدم الغش قيمة عظيمة جدا. والقيم عندما لا تكون في المجتمع وتزرع في المجتمع فتصبح قيمة راقية وعظيمة جدا. إذن خلاص بدأتنا نبدأ بعد ذلك في استراتيجيات البناء في هذا المجال، وبناء في شخصيتي. عنصرين أساسيين نبنينا شخصيتي وفق هذا المجال اللي نريده، بحيث نشكل قدراتي وإمكانياتي وكذا. والثاني استراتيجي الثاني اللي هو المجال نفسه، لازم يكون عندي إتقان، أي بمعنى عندي تحصيل معرفي، تحصيل علمي للمجال. خلينا نبدأ نحن أولا في بناء الشخصية. بناء شخصية نقصد به أن هذه الشخصية يعني تتطلب كل عمل معين يتطلب جزء قوي جدا في هذه الشخصية. باهي نعطيك مثال، يعني أولا عندنا مجموعة القيم والأخلاق رقم واحد، يجب أن يكون يمتلك عنده مجموعة كبيرة من الأخلاق والقيم تبني به شخصيته بصفة عامة، بحيث يكون تعامله في المجتمع جيد، تعامله في الأسرة جيد، تعامله كذلك في الشارع وفي غيره. مثال على ذلك هي قيم الأخلاق الاتصالية، خلاق اللسان، يبدأ هو عفيف اللسان، صادق الصدق، عدم الخصومة واللدد مع الآخرين، دائما ليس لديه الغيبة ولا النميمة. نعم هذه كلها يعني نظيف لسانه من أي بذاءة اللسان، من الغيبة، من الكذب، عفاكم الله، كل هذه الأمور. إذن هو تشكل شخصيته في قيم وأخلاق متميزة جدا ينطلق بها. كذلك بالنسبة لهذا الشق الأول في شخصية، الشق الثاني اللي هو التفكير، يكون عنده قوة إدراك مهم جدا للمسائل التي من حوله، يستطيع أن يبدع، دائما مبدع في عمله، شرطي المرور يبدع في عمله، المهندس يبدع في عمله، أي إبداع أي يصنع أشياء جديدة، يحل بها قضايا الناس، يحل بها مشاكل الناس، ويبدأ يركز بتفكيره على على مجاله، بحيث يخرجنا بتصورات جديدة، يخرجنا بتسهيلات للمجتمع، لأنه يريد هو أصلا في نفسه يريد أن يعطي الخير كما قلنا في بداية الحديث، يعطي الخير لبلده، وعطاء الخير لبلده يتطلب منا أنه يبدع في هذا الخير، يبدع في هذا المجال. هو قاعد هو في كما ذكرنا قاعد في لبنة، هو يريد أن يغطي لبنة من لبنات بناء البلاد. هذه اللبنة جميلة، يجب أن يكون عنده إبداعات تفكيرية. نحن للأسف التفكير لا نستخدم فيه استخدام كبير جدا، يعني ما نستخدمش فيه بشكل قوي. يريد نحن إيش نستغل تفكيرنا ونبدع ونفكر بشكل كبير، وممكن نجتمع نحن مجموعة يعني مع بعض في الوظيفة أو في العمل، أو معلمات أو معلمين أو غير، نجتمع ونفكر كيف نحن إذا كان في مشاكل تتعرضنا كيف نحل هذه المشاكل، كيف نرتقي بمستوى التعليم، كيف نرتقي بمستوى المرور، كيف نرتقي بمستوى الهندسة، كيف نرتقي بمستوى الطب، على حسب مجال. نجتمع مع بعض نفكر نبدع ونحاول نخرج بتصور جميل. هذه برامج عملية يمكن القيام بها، يمكن أن نقوم بها، سهلة جدا القيام بها بشكل أكثر إيجابية وفاعلية. عندما نحن نكون عندنا، عندما نكون نحن عندنا الحقيقة يعني إرادة قوية وفي الحركة، نستطيع أن نقدم الخير بشكل كبير جدا. نعم نضيف إضافة ثانية وهي مهمة جدا جدا في الشخصية، هي القوة الدافعة. يعني في دوافع يعني تجعلني نتحرك، وتكلمنا عليه في إحدى الحلقات، يعني أن عندي نظم الدوافع، دافعي أنا، يعني بمعنى مهما كانت العرقيل في الطريق ومهما كانت الصعوبات أمامي، نجتاز هذه الصعوبات وبإرادة قوية، ويقعد عندي نفس التحدي للمشاكل، ولا يعني تضع المشاكل علي عبء نفسي واضطراب وكسل وكذا، لا، دائما أن تكون عندي روح إيجابية، انطلاقة قوية في الحركة، ونشعر بأن أي مشكلة تقابلني نتحداها، نحل هذه المشكلة، تكسبني خبرة قوية، ويبدأ كل ما نمشي نتحرك خطوة في عملي في نشاطي، نجد نفسي أني قد قدمت نشاط وقد اكتسبت خبرة كبيرة جدا. وخذوا مني قاعدة ذهبية بل تصل إلى قانون، كلما بذل جهد في عملك، أي كان عملك بسيط أو معقد أو كبير، كلما بذل جهد في عملك واستمريت وتعرضت إلى مشاكل، تعرضت إلى إشكاليات، وحاولت أنت تشق طريقك عبر هذه المشاكل وتحل هذه المشاكل، واستمريت بهذه الإشكال وتحل المشاكل وتستمر، تكتسب خبرة غير عادية في واقع حياتك. وسبحان الله قانونها أن هذا العطاء، عطاءك يرجع إليك بخبرة، مثل ينمو المال بالزكاة، ينمو جهدك وعملك بخبرات، سبحان الله ترج نفسك بمرورك على هذا الجهد وهذا التعب وهذا الإرهاق في عملك بفترة طويلة، تحس بعد ما كملت وبذل جهد حسيت أن هذا العطاء يرجع عليك بسعادة نفسية طيبة، ويرجع عليك براحة نفسية جميلة، وفي نفس الوقت يرجع عليك بخبرة طويلة. كيف الإنسان أن يكتسب خبرة؟ باختصار يكتسبها عندما يمر بمواضيع وإشكاليات في مجال العمل، ثم يحاول يحل مشاكل، ثم يستشير الآخرين ويحاول يشتغل ليس بالساعة وبالساعتين، بالثلاثة بالأربعة بالخمس ساعات يشتغل وجوده متواصل ويفكر دائما ويبدع حتى يسهل وييسر عمل للمواطنين، ييسر عمل للناس ويخدم ويبني وكذا، فيحس حقيقة بالسعادة. لن تتم السعادة إلا بعطائك للآخرين، لن تكون. هذا قانون مهم جدا، قانون العطاء ينمو عندك، ذكرنا هنا عندما تعطي ينمو عندك، وعندما تقدم الخير كما ذكرنا ينمو عندك، وكلما قدمت الناس العطاء تزداد سعادة. وقيمة الإنسان بما يقدمه للآخرين، قيمة الإنسان بما يقدمه للآخرين. نقف عند هذا الحد، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا فيما ذكرنا، ونسأل أن يكون له أثر طيب، ونعمل بهذا ما قلناه الآن لكم إن شاء الله، ونحاول نطبق هذه الحلقة بشكل عملي تطبيقي. ودائما دعانا نحن في كل نهاية حلقة، نسأل الله عز وجل أن يكون ما بقى من عمرنا أفضل بكثير جدا ما مضى منه، نسأل الله أن ما بقى من عمرنا أفضل بكثير ما مضى منه، ويكون أفضل أيامنا هو آخر أيام حياتنا. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: برنامج لبنات بناء الشخصية.
1: رسالتي بها الوجود وامنا.
0: برنامج يتناول الشخصية وآليات تفاعلها مع البيئة.
1: والسنة أنا تتابع علمنا أنا البناء
0: وكيفية تطويرها وصناعة فاعلية إيجابية لحركة الفرد في الحياة.
1: خليفة الأرض أنا بأمر خالق السماء روح من الله.
0: لبنات بناء الشخصية تقديم الدكتور رجب الجروشي.
2: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
3: يم السرايا والشط ويلها.
4: راديو سرايا اف ام 99.3.

0: 99.3.
1: يا ام السرايا والشطي ويلها،
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، أمسية طيبة وجمعة مباركة عليكم جميعا، سواء داخل مدينة طرابلس أو خارج مدينة طرابلس، في كل مدن ليبيا الحبيبة وأيضا خارج الوطن الحبيب وكل الدول المجاورة. مساء الخيرات والأنوار وجمعة مباركة وطيبة على الجميع.

مستمعينا الكرام، مشاهدينا الكرام على منصات التواصل الاجتماعي وايضا على اثير راديو السرايا 99.3، معكم ملك محمود كالعاده في برنامج من القلب، لان كلامي دائما من القلب الى القلب. وين ما تكونوا وين ما تسمعوا فينا، في السياره، في الخدمه، في الحوش، في الدار، او اي مكان كنتوا قاعدين فيه برواحكم، سواء قريبه منكم انا او بعيده عليكم. اليوم قبل ما نبدا عندي دائما سؤال، وقبل السؤال اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد، كثروا من الصلاه على النبي في هالجمعه المباركه. وايضا بنبدا باذن الله في اول سؤال، ولكن قبل السؤال نمشي لفاصل ونرجع.

يلا ما تقصروش. رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا سواء كان على الأثير راديو السرايا 99.3 وأيضا للناس المتواجدة معنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، مرحبا وأهلا وسهلا بكم. الموضوع اليوم العمر يجري، ففي ماذا أنجزنا؟ في ماذا أنجزتوه يا جماعة؟ في ماذا أنجزت حتى أنا؟ شندرنا؟ شن اللي كملناه على أكمل وجه؟ قبل ما نبدأ عندي سؤال بسيط دائما نسأل فيكم، لكن السؤال هذا مش حيكون سؤال بسيط، حيكون ثقيل ومن العيار الثقيل. كم مرة قلت مازال قدامي وقت وعندي وقت وقاعد صغير وعمري صغير؟ كم مرة أجلت حلم أو طموح، أي حلم إن كان، دراسة، شغل، أي شيء؟ كم مرة قلت غضوة نبدأ، بعد أسبوع نبدأ، السبت الجاي نبدأ، أو حتى الفترة الجاية نبدأ، أو الشهر الجاي نبدأ؟ وفجأة تلقى روحك للأسف الشديد فاتت عليك سنين.

تقول لنفسك معقولة فاتت كلها سنين، العمر ما يستناش حد وما يوقف على حد، مستمر، الحياة مستمرة، كل يوم يمر صفحة تتسكر من كتاب حياتنا وصفحة جديدة تنفتح. لكن السؤال، شن كتبنا في الصفحات اللي فاتت؟ شن كتبنا في الصفحات اللي فاتت اللي تسكرت؟ شن كتبنا؟ هل خلينا أثر جميل؟ هل خلينا أثر سيء؟ هل اجبرنا خاطر حد؟ هل في حد اجبر خاطرنا؟ هل تعلمنا وهل سمحنا وهل قربنا من ربي أكتر وأكتر وكانت علاقتنا بالله سبحانه وتعالى قريبة جدا، ولا ضيعنا عمارنا في الزعل والمقارنات والكلام اللي ما ينفع والتعليقات السلبية والكلام السلبي والشتم والقذف وغيرها وغيرها؟ في شن ضيعنا عمرنا؟ أسأل أرواحكم، سواء كنت إنسان كويس سواء كنت إنسان سيء، راجع نفسك. الصفحات اللي فاتت من ظلمت فيها؟ الصفحات اللي فاتت من اللي عبت فيه وما خليت ما قلت فيه؟ الصفحات اللي فاتوا قولوا لي، ترى فعلا أجل نبدو ننسو أن عمرنا مستمر والموت في لحظة يخطفنا. والله الموضوع رائع، خلينا نعيد حساباتنا مع نفسنا ومع الله. ففي شن ضيعنا عمارنا لو سمحتوا؟ جاوبوني، في شني؟ في الزعل، في المشاكل، في المقارنات، في المظاهر، في انك انت تجري وراء شهوات الدنيا مهما كانت هذه الشهوات، في السب والقذف والشتم، في هتك الأعراض، في التكلم على الناس في الشرف، بنت ولا ولد ولا أي حاجة، في شن ضيعنا؟ ضاع عمرنا ونحن نبحث عن الأمان ونسينا أنه بداخلنا. صحيح، صحيحين. إذا الموضوع هذا حساس جدا، الموضوع هذا يخليكم ترجعوا حساباتكم وتشوفوا الصفحات اللي فاتت في شن سكرتوها، في شن أغلقت، في شن بالضبط أغلقت الصفحة هذه. لكن حلقة اليوم مش باش نخوفكم من العمر، لا بالعكس، أنا قاعدة نذكر فيكم في قيمتكم، نذكر فيكم أنتم علاش ربي خالقكم في الدنيا هذه. لأن أخطر خسارة مش خسارة الناس راه ولا خسارة الفلوس، أخطر خسارة هي يوم يضيع وما يرجعش أبدا. خسارة الناس ممكن تتعوض، خسارة الفلوس تتعوض، أي خسارة في الحياة تتعوض، إلا خسارة النفس، إلا خسارة يوم واحد ضيعته غلط مع ناس غلط في موقف غلط. أهلا وسهلا لكل من جاي على تيك توك، مرحبا، مساء الخيرات والأنوار عليكم. فراجعوا أنفسكم. عنوان حلقتنا الليلة: العمر يجري ففي ماذا أنجزناه. خلوا قلوبكم معانا اليوم قبل ما يكون في حد يظن عليكم، ها؟ يمكن الليلة تكون بداية جديدة لكل شخص يخاف، لكل شخص ما واجهش نفسه، لكل شخص يسمع فينا. الوقت بدأ أغلى من الذهب، أغلى من أي شيء. الوقت احنا اللي نحافظوا على فلوسنا، نقدر نحافظوا عليها فلوسنا، صح؟ نقدر نحافظوا عليها. لكن الوقت اللي ضيع من غير ما يحس، ساعة على الهاتف، ساعتين في المقارنات، يوم كامل في الزعل، واسبوع كامل في التسويف، وبعدين نقول وين مشي العمر؟ وين طار العمر؟ ليش ضيعناه العمر؟ لأن ساعة في التليفون أو ساعات على التليفون، ساعة وانت تقرن في إنسان، ساعة وانت تتكلم عليه، ساعة وانت في الزعل، ساعة في المشاكل، ساعة واسبوع كامل وانت في التسويف، وانت تأجل وتأجل وتأجل. إن لم يكن لك ماضي فاصنع لك ماضي، كل يوم حاضر غدا سيكون ماضيك. إيه والله صدقتني. ده شكرا للتعليقات كلكم اللي تشاركوا في التعليقات، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة إن العمر ما يوقف على حد وما يستنى حد. احنا وين نحط عمرنا؟
في شنو نقدر نشغل روحنا وحياتنا في عمرنا، شنو نكتبه في الصفحات هذه، الحاجات الكويسة درناها حتى الحاجات السيئة، احنا مش معصومين عن الخطأ، الإنسان مش معصوم عن الخطأ، بالعكس الإنسان يصلح من نفسه، يرجع يستقيم، يرجع يمشي لطريق الصواب، حتى لو غلط يرجع يتوب، يتأسف، يعتذر، يلوم نفسه، يحاسب نفسه، لكن ما يقعدش واقف ويقول الله غالب، ما يقعدش واقف هو خايف من الطرف الآخر، ما يقعدش واقف لأن الظروف أجبرته أو الوقت أجبره، لا، غلط، أسعى، أسعى في كل شيء في حياتك، في شغلك، في علاقاتك، في كل شيء، حتى في الاعتذار، الإنسان لما يعتذر يزيد من قيم ترى، الاعتذار لما واحد يعتذر لك يرفع من شأنه، فالعمر بدأ أغلى من الذهب وما عاد يتقدر بأي شيء، ولا كلامي غلط؟ ولا كلامي غلط؟ وحيدك القمر، أهلا وسهلا، السلام عليكم يا بنتي ملاك، معك ميمة سميرة، أهلا وسهلا يا ميمة سميرة، نورتينا والله. منى تقول السلام عليكم وربي يحفظكم، شكرا يا منى. وصعاد تقول السلام عليكم، أنا ندوب مثل الشمعة على فراقها ماوية، أمك هذه شكلها يا ماوية، يا ماوية شكلها أمك هذه، خلاص سعاد شكلها. فتحية، تحية ليك وتحية لماوية، إن شاء الله تكون في الاستماع يا رب، إن شاء الله تكون في الاستماع. هناخدوا فاصل قصير ونرجع بإذن الله، يلا.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، تحية لكل أم تسمع فينا ومشتاقة لبنتها ولا مشتاقة لولدها ولا أو تمر بوعكة صحية أو أي شيء. فتحية للأمهات، ربي يحفظهم ويعطيهم الوقت الطيب ويعطيهم صحتهم يا رب العالمين، وربي يرحم جميع الأمهات اللي توفاهم الأجل، إن شاء الله ربي يرحمهم ويغفر لهم في الجمعة المباركة يا رب العالمين. تحية لكم كل أم آجلة أو عاجلة، أي والله لكل أم اللي هي أصبحت أم أو اللي حتصبح أم، واللي ربي مرزقاش الذرية الصالحة، إن شاء الله ربي يرزقهم الأمهات ويكونوا أمهات فعلا ويرزقهم بالذرية الصالحة يا رب، تكون أجيال مباركة. تكميلا بموضوع الحلقة اليوم، أكبر لص للعمر هو التسويف. شو معناها كلمة التسويف؟ هو التأجيل. التسويف معناه التأجيل، فأكبر لص يسرق في العمر هو التسويف. يعني بكرة لما نرتاح، لما تتحسن الظروف، كلمات بسيطة جدا تعني التسويف، أو بين قوسين التأجيل. التسويف عدو، أي والله عدو. لهذا مش يقولون نحن قبل لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، ما هيش كلمة عادية، بس ضياع العمر أسوأ من الموت. إيه صحيح، ضياع دقيقة بس، دقيقة دقيقة دقيقة. أنا لما قلت كلمات بسيطة زي مثلا غدوة وبكرة، بعد أسبوع، بعد شهر، كذا، هذا كله تسويف وهو التأجيل. كلمات بسيطة لكن سرقت أحلام ناس هلبة. كم مشروع مات قبل ما يبدأ؟ كم علاقة انتهت لأن الواحد قال بعدين، تو بعدين نصلح الخلاف، تو بعدين نكلم الشخص، بعدين نتأسف منه، بعدين نشرح له شن صاير معاي. كم مرة انتهت علاقات بالطريقة هذه؟ كم مرة انت كنت بتدخل لمشروع او بتقدم في مشروع معين، سواء بنت ولا ولد، قلتوا بعدين او اجلتوا فيموت المشروع، ما ينجحش. كم اعتذار تأخر؟ كم شخص انت تستنى انه هو يعتذر منك تأخر عليك؟ كم شخص؟ كم شخص واحنا ننتظره في انسان نبوه يعتذر فقط، لا اكثر ولا اقل، وهو ما قدمش باب الاعتذار وانتهت العلاقة. كم كلمة سامحني ما تقالتش الا بعد فوات الاوان؟ كم مرة كلمة ما قلتهاش لصديقتك او صديقك او لامك او اختك او ابوك، سامحني نعتذر منك، ما تقلتش إلا بعد ما فات الوقت عليك وضاعت القيمة؟ كم مرة؟ تسويف. كم فرصة ضاعت، ضيعت الفلوس وزوجة صالحة، عمل أو بر والدين؟ إيه والله، إيه والله فعلا، التأجيل يخرب كل شيء كان في وقته حلو. الله يعطينا على قس نيتنا وكل شيء مقدر ومكتوب في كل شيء، فعلا التأجيل يخرب كل شيء. إيه والله، إيه والله. الإنجاز مش كله فلوس، الإنجاز مش قيمة مادية، إنما مرات تكون قيمة معنوية. في ناس تحسب إن الإنجاز أو تعتقد إن الإنجاز يعني سيارة، بيت، رصيد في الحساب وهكذا، يعني مظاهر مزيفة. ممكن اليوم عندك غضوة تنتهي منك. في ناس تعتقد ان الانجاز ان انا نكون عندي حسابي في البنك فيه فلوس، عندي سيارة من اخر موديل، عندي بيت كبير ويسع للجميع. لا بالعكس، الانجاز مرات ما يكون شكي. الانجاز الحقيقي ممكن يكون انك ربيت ولد صالح، ربيت بنت صالحة، انك حفظت على صلاتك، على قيامك، على قراءة القرآن، على حفظ الأحاديث. إنك مثلا اجبرت إنسان وخاطر إنسان، إنك مثلا سمحت، إنك عفيت، إنك وقفت وساعدت هالبناس، إنك تعلمت حاجة جديدة في حياتك،
تصلح بيك وتصلح بغيرك. إنك مرات تكون سبب في ابتسامة شخص، في سعادة شخص، في فرح شخص. هذا هو الإنجاز. ولا الإنجاز هو فلوس باعتقادكم؟ يعني أنا نشوف إن الفلوس مظاهر لا أكثر ولا أقل. الفلوس مرات عندك كنوز الدنيا، ولكن لما تخسر صحتك ممكن ما تقدرش ترجع صحتك بها. شفتوا كيف؟ الإنجاز في كف الأذية زي ما قالت ريحانة. نذاء تقول الله يجبر بخاطري وخاطرك وخاطر جميع الموجودين، اللهم أمين يا نذاء، وتكوني دائما متواجدة. باي كان خسرت صحتي وأنا ما عنديش فلوس، الله المستعان، وهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، اصبر. وفاء تقول كده مش كل شيء فلوس، راحة البال أهم. أكيد يا وفاء، أكيد. راهو الإنجاز أنك أنت تكون أب صالح وأم صالحة. الإنجاز أنك أنت تربي أجيال صالحة. الإنجاز أنك تعلمهم مع الطيبة، تتعلمهم أنهم ما يسكتوش على حقهم ويأخذوه بالطريقة الصحيحة. تعلمهم أنك أنت يحافظوا على صلاتهم، يحافظوا على أذكارهم، يحافظوا على اجتهادهم في دراستهم، ويحافظوا ان هم يدوروا رزق الحلال ما هوش رزق الحرام. هذا هو الانجاز. الانجاز انك انت تعلم صغارك على جبر الخواطر، تعلم صغارك ان يجبروا خواطر الناس حتى لو كان الناس هما ما يستحقوش، ولكن يجبروا خواطر الناس. تعلم صغارك ان يسامحوا ويعفوا، ما يشدوش في قلوبهم باش ما يوليش ضغينة وحسد وحقد. اتعلم صغارك ان يكونوا نضاف في معاملتهم، في تعاملهم، حتى في نواياهم. اتعلم صغارك ان يكونوا سبب في ابتسامة شخص، مش دمعة، مش جرح، لا، يكونوا ابتسامة. بما ان احنا كنا كبرنا، في منا اللي تزوج وفي منا اللي قاعد ما تزوجش، فهذه هي رسالتنا الحقيقية في الحياة، إن إحنا نربو أجيال صحيحة، أجيال سليمة. هذا هو إنجازنا، وهذه رسالتنا، وهذه حنسأل أمام الله سبحانه وتعالى في شني قدمنا لصغارنا، شني اللي علمناهم. ولا غلط كلامي؟ بالك غلط كلامي؟ بالك في حد يقولي لا والله الإنجاز ما هو شكي؟ إنجاز أن يكون ضميري مرتاح، حتى ولو رب يقبض روحي نكون مرتاح وراضي على روحي ومش مؤدي حد. يا والله هذا هو الإنجاز. فأنتم ركزوا في الشيء هذا، أنتم قداش أنجزتوا في حياتكم؟ أعطوني إنجاز تفتخروا به في حياتكم. ولو العمر رجع بكم، شن الحاجة اللي كنتوا تتمنوا تديروها؟ شن هي الحاجة اللي تمنيتوا انكم تحققوها وتنجزوها؟ ليش الموسيقى؟ لان الرتم مش موسيقى، هي رتم، رتم رتم الحلقة. اهلا وسهلا لكل من التحق بنا عبر اثير راديو السرايا 99.3، وايضا على المواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك. اهلا وسهلا بكم جميعا، امسية طيبة وجمعة مباركة عليكم. الانجاز اني حققت حلم بابا وماما وجوزي رحمة الله عليه. الله يبارك فيك يا دكتور مليكة، ويبارك في الناس اللي أمثالك اللي حققوا أحلامهم وينفعوا بالمجتمع في الحاجة هذه. الكلمة الطيبة إنجاز فعلا يا أبو بكر. والله يا محمود ما نحبش نجاوب على الأشياء هذه. فيه نقطة لازم نحكي فيها، اللي هي لا تعيش حياة غيرك. لا تعيش حياة غيرك في السوشيال ميديا. خلونا هالبناس نعتقدوا ان حياتهم ماشية صح، حياتهم جميلة. في ناس تعيش حياتها وينسوا حياتهم، يعني يحسوا ان حياة الناس هي حياتهم. كل يوم يشوف في نجاح غيره وينسى النعم البسيطة اللي أنعمها الله عليه.
كل دقيقة فيه مقارنات بين إنسان فلان وفلانة، بين يجوني أنا شخصيا صراحة يجوني باب مقارنات، مثلا يجوني يقارنوني بشخصية معينة أو يقارنوني بكذا. يعني في ناس كيف فاضي للدرجة هذه يقارنوني أنا بشخصية أخرى أو يقارنوا أنفسهم بشخصية أخرى؟ فتحس أنك أنت قاعد تضيع في عمرك على أشياء لا تستحق أمانة. العمر ما ينقاسش بعدد السنين، العمر ينقاس بعدد اللحظات اللي كان فيها أثر وخير ورضا. العمر ينقاس بعدد اللحظات اللي عشت فيها أنت وعشتي فيها أنت وخليتي أثر خلفك. خير ورضا، انك انت شنو اللي قاعده تقدمي فيه؟ فهمتوا؟ انا يوم غدوه يسالوني شنو انجزتي، نقول لهم انجزتني انا عندي رساله حقيقيه، والرساله الحقيقيه هذه لها ناس تسمع فيا، والرساله الحقيقيه هذه ما تضرهمش بالعكس تنفعهم تذكرهم. نحس في روحي اني درت انجاز حاليا، والانجاز إن لعل وعسى في إنسان يسمعني توا وهو مثلاً يراجع نفسه، ونكون أنا سبب في إصلاح الشخص هذا. شفتوا كيف؟ إن شاء الله فهمت الموضوع. قبل نهاية العام وقبل ما توصلوا في نهاية العام، إحنا توا في شهر 7، قبل ما توصلوا نهاية العام كنا عندنا أمنيات، لكن السؤال لو توقف كل شيء في الدنيا هذه أو في اللحظة هذه تو حاليا، شن الشيء اللي تتمنى إنك كنت درته؟ هل ظلمت شخص؟ هل قطعت صلة رحم؟ هل أخرت باب التوبة؟ هل نسيت نفسك واهتميت بالآخرين؟ ترى قولوا لي، هل ظلمتوا حد في حياتكم؟ قطعتوا صلة رحم معاش تتواصلوا؟ هل أخرتوا باب توبة وقاعد أنت في المعاصي وما تبيش ترجع إلى الله؟ وهل نسيت نفسك وأهملت نفسك بسبب أنك أنت بترضي الآخرين وتعيش على سعادة الآخرين مش على سعادة نفسك؟ قولوا لي ترى السؤال هذا لكم انتم، وراجعوا بانفسكم. انا مش قاعده ناخذ الاجوبه بينكم. سيده نفسي جماعه طيبه ملوكه، كيف حالك وحال صحتك؟ ان شاء الله افضل. الحمد لله الحمد لله بخير بخير بخير. تذكير من القلب، ايوه جزء من الشيء، لاني اخذت حاجات البسيطه، خذيتهم. تذكير من القلب، أنا حابة أقول لكم حاجة يا جماعة الخير، هذه كلمة معتادة مني. الدنيا هذه ما هي إلا محطة، واليوم إحنا عايشينها، بكرة تصير ذكرى، وفي يوم من الأيام كل واحد فينا بيدخل لقبره بروحه، بيخش للقبر هذا بروحه، لا صاحبه معاه، لا امه معاه، لا ابوه معاه، ولا فلوسه معاه، لا منصبه ولا صفته معاه، ولا اي حاجه من امور الدنيا معاه في القبر. هو راجعوا انفسكم، انا قاعده نقول في كلام، ها، والكلام هذا لازم تسمعوه فعلا. يوم ربي ياخذ امانتي وياخذ امانتكم كلكم، لان كلنا ماشيين، لأن احنا كلنا على الأرض هذه ضيوف، كويس، كلنا بأجل وبساعة، صح ولا؟ كلنا بنخش للمكان هذا، بنخش للمكان بروحنا، را القبر هذا بروحنا، بيتسكر عليها بروحنا، احنا وأعمالنا بس، أعمالنا في الدنيا سواء كانت خيرة سواء كانت سيئة، حلو؟ لكن لا بنرفع معاي فلوس، ولا بنرفع معاي منصب، ولا بنرفع معاي فلان الفلاني، ولا ابوي ولا امي لاقرب الناس ليا، ولا زوجي ولا ابني ولا بنتي، ولا اي حاجه في الحياه بنرفعها معاي،
كلهم بخليهم وراي، لكن الشيء اللي بيقعد معاي اللي هو أعمالي، الأثر الطيب، الخير اللي درته، الشر اللي درته، ظلمت ناس، ظلموني ناس، وهكذا هكذا. يعني الكتاب اللي تسجل فيه الأعمال، صح؟ في القبر ما ينفعك إلا حاجات معينة، صلاتك، ذكرك لله، والصدقة، وبرك لوالديك، والكلمة الطيبة قلتها في يوم من الأيام، والعمل الصالح اللي درته لوجه الله، صح؟ هذا اللي بيقعد معكم. خلينا نزيد نكرر لكم، تمام؟ الناس اللي ما سمعتنيش، القبر لما بتمشي له شن بينفعك؟ صلاتك أول حاجة، عماد الدين الصلاة، ذكرك لله، الصدقة، برك لوالديك، الكلمة الطيبة اللي قلتها في يوم من الأيام لشخص في حياتك أو شخص عابر، أو عمل صالح درته لوجه الله. فشن مستنين؟ العمر يجري، والموت هذا ما يعرف فيها حد، لا كبير لا صغير، لا عنده منصب لا ما عنداش. كل يوم نسمعوا على ناس كانوا بيناتنا في ساعات، مرة تانية نكون معاكم توا موجودة، بعد ساعة تسمعوا خبر زي هذا. ف يعني الواحد ما يضمنش نفسه، وما يقدرش إنه هو يقول أنا بنعيش لسنوات أخرى، لأن الأجل علمه عند الله سبحانه وتعالى، موتك عند الله سبحانه وتعالى، فيش حد يعرف. لو كنا نعرفه را كنا سارعنا في الأعمال الحسنة، كنا سارعنا لأن عارفين أجلنا مثلا. لكن هذه الأشياء في علم الغيب، وعلمها عند الله سبحانه وتعالى. فأنتم شن قاعدين مستنيين؟ العمر قاعد يجري، والموت ما يعرفش لا كبير لا صغير، لا لا لا شاب لا شابة، لا متزوج لا مش متزوج، لا لا إنسان مريض لا مش إنسان مريض. كلنا ماشيين الطريق هذه، وكل يوم نسمعه. فردوا بالكم على صلاتكم، واكثروا من الاستغفار، وتوبوا إلى الله قبل ما يجي اليوم هذا، يوم ما تنفع فيه التوبة. باب التوبة يتسكر عليك، الدنيا فانية والآخرة هي دار البقاء، الدنيا فانية ودار شقاء، والآخرة هي الباقية وهي دار البقاء. فاشتغلوا على أرواحكم، اشتغلوا على أنفسكم، وخلوا أثر طيب تلقوه قدامكم يوم القيامة. فاللهم دائما ندعو بحسن الخاتمة، ودائما نترحموا على موتانا المسلمين والمؤمنين، ودائما ندعو لهم إن ربي ينور قبورهم، وأجعل دائما كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. والله يجعلنا دائما وإياكم من أهل الطاعة، ويرزقنا دائما حسن الخاتمة والثبات على الحق والابتعاد عن الباطل. قولوا آمين. أنا دعيت لكم ودعيت في مكانكم. في جانب آخر من الجوانب، أنا مش هناخد مكالمات للساعة 7 إن شاء الله بإذن الله. ريحانة تقول سبحان الله الموت أقرب للمرء من رمش العين. إيه والله، اللهم ارحم موتى المسلمين، ادعوا لي ربي يفرج علي ويشفيني. إن شاء الله ربي يفرج عليك كل مؤمن مسلم، وربي يشفينا جميعا من جميع الأمراض، من كل إنسان يشكي، سواء من جانب نفسي أو جانب جسدي أو أي شيء. وعليكم السلام لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. سيدة نفسي، والله بالنسبة أهملت نفسي هلبة في السابق على حساب نفسي، استقضت بعد فوات الأوان. وسميرة تقول والله العظيم كلامك صح يا بنتي ملاك، والله فكرتيني يا بنتي ملاك، وليك وحشة، افتكرتيني يا ملاك، تذكرتيني. ما ننساكش يا أم سميرة، ما ننساكش، ما ننساش الناس المتواجدة سواء سابقة. أنا من الناس اللي ما ننساش أبدا. خلوني نكمل باقي الحلقة على خير. في دعوة على الغريب المستجابة، أدعو لي ربي يفك كربي ويفرج همي ويساعدني في سداد ديني. اللهم أمين، ربي يساعدك ويسدد لك دينك ويفرج كربك وهمك يا رب العالمين، وكل الناس اللي تسمع فينا حاليا.
في سورة في القرآن الكريم قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. سورة تبدأ بشني؟ قسم بالوقت والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وكأن هذه الرسالة واضحة، كلام الله واضح وصريح، الإنسان يخسر، الإنسان يخسر. بدأت بالقسم وإن الإنسان يخسر إلا إذا استثمر عمره في الإيمان والعمل الصالح. حاجتين، شفت ولا؟ حاجتين. الإنسان يخسر إلا في حاجتين، في الإيمان والعمل الصالح. واضحة الآية صح؟ هنحكي لكم قصة. في جاء أن أبو بكر الصديق صديق الرسول عليه الصلاة والسلام، ركزوا معي في الكلام اللي بنقوله، أبو بكر الصديق جاء أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان جالسا مع محمد بن عبد الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه، رسولنا الكريم، فجعل رجلا يؤذيه ويشتمه، فجعل رجل يؤذيه ويشتمه. من يؤذي الرجل هذا؟ يؤذي في أبو بكر الصديق، قاعد يؤذي فيه بالكلام ويشتم فيه. ركزوا في الكلام اللي بنقوله. طبعا أبو بكر كان ساكت، ما ردش عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس جنب أبو بكر وكان يبتسم. لما الراجل يشتم في أبو بكر ويأذي فيه بالكلام، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يضحك، يبتسم أمامه. استغربت الموقف صح؟ استغربتوه؟ يعني بتقولوا توا مفروض يعني مفروض إن في دفاع صح؟ زي ما إحنا ندافع توا مثلاً على أصدقائنا وكذا، ندافع عليهم بالكلام والشتم، نعاود ونشتموا الشخص اللي يشتم صديقنا أو صديقتنا أو كذا. شوفوا شين صار. فالرسول عليه الصلاة والسلام كل ما يشتمه في أبو بكر، الراجل هذا يشتم في أبو بكر ويأذي فيه بالكلام، أبو بكر الصديق كان ساكت وما يردش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم. فلما أكثر الرجل من شتمه، زاد عليه حده، الرجل هذا زاد عليه حده في أذية أبو بكر الصديق، وزاد من قوة الشتم، رد عليه أبو بكر خلاص ما عادش قدر يسكت، ما عادش قدر يلتزم الصمت، رد عليه. فرد عليه أبو بكر ببعض ما قال، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف. الرسول عليه الصلاة والسلام لما رد عليه أبو بكر الصديق، رد عليه الراجل اللي يبدأ يشتم فيه ويزيد في الشتيمة وكذا، ناض الرسول عليه الصلاة والسلام وانصرف وخلاه بروحه. استغرب أبو بكر، فلحقه أبو بكر الصديق وقال يا رسول الله كنت جالسا وهو يشتمني، فلما رددت عليه قمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما معناه، كان معك ملك يرد عنه، لما رددت عليه حضر الشيطان، فلم أكن لأجلس مع الشيطان. شوف يعني أنت لما كان الراجل يشتم فيك وزاد الأذية، الله سبحانه وتعالى نزل ملك قاعد ياخذ في حقك ويرد عليه ويشتم فيه. فأنا هذا علاش كنت مبتسم؟ لأن الملك هذا كان يرد عليك، كان ياخذ لك في حقك. لكن لما أنت رديت عليه بنفس الأذية كويس، هنا حضر الشيطان، اختفى الملك، جاء الشيطان. فأنا ما نقدرش نقعد في نفس المكان اللي فيه الشيطان، هذا علشان انصرفت. شفتوا كيف؟
يعني لما يشتمك حد ويقتفك حد ويسبك حد، الله سبحانه وتعالى ينزل ملك يسجل في كل شيء وياخذ لك في حقك. لو انت رديت هنا خلاص الملك يختفي، يحضر الشيطان. نعود لكم القصة لكل من سمعهاش، نعود لك القصة لأنها قصة جميلة جدا جدا جدا. في يوم من الأيام جاء لأبو بكر الصديق رجلا، فكان أبو بكر الصديق جالسا مع رسول عليه الصلاة والسلام، فجعل الرجل هذا يؤذيه ويسبه ويشتمه بالكلام. مني كان يشتم فيه الرجل هذا، كان يشتم في أبو بكر الصديق، والرسول كان جالس جنب النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق لما قاعد يشتم فيه الراجل ساكت وما حبش إنه هو يرد عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يشتم الراجل كل ما يبتسم، كل ما يشتم يبتسم وهكذا. فلما زاد الراجل هو يعني زاد في الأذية أكتر وزاد في الشتم أكتر، رد عليه أبو بكر الصديق، ما عادش قدر يسكت، ما عادش قدر يتحمل، رد عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يبتسم، لما رد أبو بكر الصديق ناض من مكانه ومشي، طلع من المجلس. فلحقه أبو بكر الصديق لحق الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، كنت جالسا وهو يشتمني، فلما رددت عليه قمت. يعني بمعنى علاش انت كيف علاش نضت، يعني كنت ساكت يعني بعدين لما رديت عليه انت علاش نضت. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام بما معناه: كان معك ملك يرد عنه، فلما رددت عليه أنت حضر الشيطان، فلم أكن لأجلس مع الشيطان. يعني لما أنت كنت ساكت وملتزم الصمت، الله سبحانه وتعالى نزل ملك يرد عليك، والرسول عليه الصلاة والسلام يشبح فيهم، يشبح في الملك قاعد يرد عليه، يرد على الراجل هذا اللي يشتم فيه، يعني رد عليه دفاعا عليك. فلما انت رددت ورديت على الرجل هو خلاص الملك اختفى، اتى الشيطان، وانا ما نقدرش نقع في نفس المكان اللي وجد فيه الشيطان. هذا علشان الرسول كان مبتسم. بمعنى القصة هذه الصبر على الأذى من أخلاق المؤمن. من ترك الجدال والرد ابتغاء وجه الله كان له عون من الله. بقى كيف رد الملك على هذا الشخص؟ والله سؤال غريب هو شوي. يوم غضوة أسألي هذا، يوم غضوة مش توا، ما نقدرش نجاوبك أنا لأن مش أنا اللي قلت. بمعنى القصة إن الصبر على الأذى من أخلاق المؤمن. من ترك الجدال والرد ابتغاء وجه الله كان له عون من الله. إذا صار سوء تفاهم بين شخصين للأسف تلقى الناس بدل ما يصلحوا بينهم يقعدوا يديروا في جروبات وينقلوا في الكلام، ركزوا في الكلام اللي نقول فيه. إذا صار سوء فهم بين شخصين كانوا أصدقاء وقريبين من بعض، للأسف تلقى ناس بدل ما يصلحوا بين الطرفين هادو يقعدوا يديروا في جروبات وينقلوا في الكلام ويزيدوا يشعلوا في الفتنة ما بين الشخصين. هذا شفت كيف قال عليك، شفت كيف يشبح فيك. لكن أسأل نفسك شنو الفائدة من هالشيء؟ هل قدرت تصلح بين الاثنين ولا زدت الفرقة بين بالخصام هذا؟ فردوا بالكم، كونوا سببا في الصلح لا سبب في الفتنة واشتعال نيران الفتنة. انقلوا دائما الكلام الطيب واطفئوا نار الخلاف بدل ما تزيدوها وتولعوها أكتر. فالإصلاح بين الناس من أفضل الأعمال، بدل ما أنت تخش باش تخرب علاقة بين شخصين أيا كانت العلاقة،
حاول تصلحها، لأن الإصلاح بين الناس من أفضل الأعمال. أما نقل الكلام وإفساد القلوب وتزيد تقسي القلوب أكثر، ليه عواقب وخيمة، ليه عواقب وخيمة. اتركوا لبعضكم دائما أثرا طيبا في الدنيا، وخلوا الناس ديما تتفكركم بأنكم صلحتوا بين القلوب، ما كنتوش فساد القلوب هادم، أو حاولتوا أنكم أنتم تفرقوهم. العمر يجري را، والموت قادم لا محالة، الموت كنا ماشيين لها، فالعمر يجري. لو أنت زعلان من حد صالحة، لو أنت صاير سوء تفاهم بينك وبين شخص، قرب الموضوع أكتر وأكتر. لو أنت صاير خلاف بينك وبين شخص، لعلها دعوة استجابة، أو لعلها الوقت المناسب أنك أنت تفتح صفحة جديدة مع الشخص هذا، وعفى الله عما سلف، عادي إحنا نغلط ونخطئ وكذا. لكن دائما أرجع إلى صوابك، صلح الخطأ حتى لو كان الخطأ مش منك،

تمر بين الأيام سريعاً، ونظل أن أمامنا وقتاً طويلاً، لكن السنوات للأسف تمضي وما توقف على حد، واللحظات ما ترجعش، كل يوم ينقص من عمرنا، كل يوم ننقص من عمرنا ويقربنا من لقاء الله سبحانه وتعالى. فالسؤال، كم عشنا؟ لا لا لا، السؤال مش بكم عشنا، ماذا قدمنا في الدنيا؟ ماذا تركنا من أثر طيب؟ هل أصلحنا ما بيننا وبين الله؟ وهل تركنا ذكرا جميلا في قلوب الناس؟ فلا تجعلوا الدنيا أكبر همنا، أو لا تجعلوا الدنيا أكبر هم، فهي مهما طالت قصيرة والإنسان راحل عنها. فاغتنموا أعماركم دائما قبل فوات الأوان، قبل ما يفوتك الوقت استغل عمرك في شيء يفيدك، وكثروا من الخير وصلحوا القلوب، وما تقسوش القلوب، كونوا صلح ما تكونوش فساد، ديما خلوا أثر طيب في حياتكم وفي حياة غيركم قبل ما تمشوا من الدنيا هذه. إن شاء الله وصلت المعلومة، ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك. من الرسائل السريعة اللي حابة نذكركم بها في موضوع حلقتنا لليوم، تذكيرا لا أكثر ولا أقل، لا تؤجل الاعتذار، لا تؤجل الاعتذار، لا تؤجل التوبة، ولا تؤجل الحلم، ولا تؤجل زيارة أمك أبوك، ولا تؤجل كلمة سامحني أو أنت إنسان عزيز علي، لا تؤجل فعل الخير. أشياء ردوا بالكم تأجلوها: الاعتذار، التوبة، الحلم، زيارة أمك أبوك والأحباب اللي تحبهم في اللي ليهم مكان عندك، وما تأجلش فعل الخير. ما تأجلش تقول لا أنا عندي وقت ندير الخير، أو عندي وقت أني نعتذر، أو عندي وقت أني نتوب. لا لا لا، ما فيش حد يضمن حياته، فيش حد يضمن الدقيقة هذه أنا معاكم، غضوة ما نكونش معاكم، وأنتم اليوم معاي غضوة ما تكونوش معاي. فمش حد يقدر يضمن روحه بعد ساعة أو حتى بعد دقائق، يعني الواحد ما يقدرش يضمن روحه. التأجيل مرات يكون وداع بدون ما نعرفه. مرات لما انت تأجل تبدأ عندك التأجيل هذا كأنها وداع خلاص، يعني بتمشي في حياتك وتمشي في حالك والناس تذكره بأعمالك وخلاص. من قصص أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام عند نزول الموت، كان الصحابة رضي الله عنهم يعلمون أن الموت حق، زي ما احنا نعرفه حق، هم كانوا عارفين ان الموت حق، لذلك كانوا دائما يستعدون للقاء الله. كان واحد منهم لا يخاف من الموت بقدر خوفه من ان يلقى الله بعمل قليل، فكانوا يحرصون على الطاعة ورد الحقوق وحسن الخاتمة. شن كانوا يديروا؟ ما تنفع كلمة يا ريت، ايه والله يا قمر. الرسول عليه الصلاة والسلام عند نزول الموت، كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون أن الموت حق، يعني حق على كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة وغيرهم طبعا، لذلك كانوا دائما يستعدون للقاء الله من ناحية الأعمال، ما يخافوش من الموت. كان الواحد فيهم ما يخافش من الموت بقدر خوفه من أن يلقى الله سبحانه وتعالى بعمل قليل، فكانوا يحرصون على الطاعة، ركزوا في الكلام، يحرصون على الطاعة والعبادات ورد الحقوق، ورد الحقوق لناسها ولأهلها وحسن الخاتمة. يعني الإنسان العاقل لا يهرب من ذكر الموت، بل يجعله سببا للإصلاح والعمل الصالح. لما أنت تتفكر الموت، مش تتفكر أنها تقول لي حيا لي أنا بنموت غدوة، لا لا لا لا، اتفكر شندرت شندرت، صلح صلح اللي درته، وأسعى للعمل الصالح للقاء الله سبحانه وتعالى. لما توقف قدامه توقف بأعمالك. قمر أغرتهم الحياة الدنيا، إيه والله في ناس أغرتهم الحياة الدنيا. أبو بكر مفتاح يقول: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين فلن يتمنوه أبدا. الإنسان اللي يبدأ خايف من الموت، خايف من الموت، هو عارف انه خايف الموت، مش خايف انه يلقى الله سبحانه وتعالى، خايف من الموت. يخاف من الموت لانه هو يحس في روحه انه هو ما دارش الاعمال الصالحه او التقرب الى الله او الاصلاح او كذا، هو خايف. قصه بلال بن رباح رضي الله عنه عند الموت، لما حضر الموت، بلال بن رباح رضي الله عنه قالت زوجته: وحزناه. فقال بلال: وفرحاه، غدا نلقى الأحبة محمدا والصحبة. كان يرى الموت انتقالا إلى لقاء من يحب بعد حياة مليئة بالإيمان والصبر. شوف يا، كان قصة بلال بن رباح زوجته قلت له: واه يا حزناه، يعني هي كانت حزينة وهو يعني بمعنى أنت أحزن،
فقال بلال رد عليها واه فرحاه، لأنه هو فرحان. ليش فرحان؟ قال غدا نلقى الأحبة محمدا والصحبة. كان يرى إن الموت لقاء من يحب، بعد حياة مليئة بالإيمان والصبر. قمر ناسين أننا قاعدين ضيوف فيها الدنيا والله، واتف تقول كل الكلمة الطيبة اليوم فقد لا يأتي غدا كما نتوقع فعلا. وقصة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، كان من الزهاد الذين يخافون، الذين خافوا الله رغم مكانته. الزهاد تعرفوا شنو هو؟ المنصب، عنده منصب وعنده مال. قصة عمر عنده مال وعنده منصب، فهو كان من الناس الزهداء في الدنيا، لكن يخاف من الله سبحانه وتعالى رغم مكانته، رغم ماله، رغم منصبه، رغم مكانته في الدنيا، يخاف من الله سبحانه وتعالى. ولما حضره الموت قال لمن حوله اخرجوا عني. شن قال عمر بن عبد العزيز؟ قال للناس اللي حواليه اخرجوا عني، فخرجوا. ثم سمعوه يقرأ، سمعوا عمر في لحظات الموت يقرأ. شن يقرأ؟ تلك الدار الآخرة، تلك الدار الآخرة تجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. آية كريمة جدا، تلك دار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. يعني بعد ما قالها الآية هذه توفاها الأجل. العبرة وين؟ العبرة لا قيمة للمناصب ولا الأموال إن لم يكن لك قلب متعلقا بالله. نهاية السطر، نهاية السطر، خلاص. مفروض ناخذ عبرة صح؟ والعبرة هذه مفروض نمشي بها في حياتنا. كان من الناس الزهداء في الدنيا، يمتلك منصبا، يمتلك مالا، يمتلك جاها بين الناس، لكن كان عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه كان يخاف الله سبحانه وتعالى رغم مكانته في الدنيا. ولما حضره الموت قال لمن حوله اخرجوا عني، اخرجوا عني، فخرجوا. ثم سمعوه يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الآخرة ولا فسادا. تلك دار الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. من بعد ما قال الآية هذه توفى رحمة الله عليه. لا قيمة للمناصب ولا الأموال ولا الجاه ولا اللقب ولا القبيلة ولا العشيرة ولا أي شيء في الدنيا هذه كلها، ولا الصفة، لا دكتور، لا وزير، لا حاكم، لا أي شيء في الدنيا، لو لم يكن قلبك متعلقا بالله متصف بالأخلاق الحميدة. نهاية السطر، خلاص. في قصة أخرى حتى هي من قصص السيرة النبوية، قصة الرجل الذي قتل 100 نفس، قصة الرجل الذي قتل 100 نفس. جاء في الحديث أن رجلا قتل 100 نفس، مش 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 10 ولا 20، 100 نفس، 100 إنسان. ثم أراد التوبة بعد ما قتلهم 100 نفس، أراد التوبة
فسأل عن أهل عن أعلم أهل أرض يعني العلماء، فرد عليه العالم قال له: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض فيها قوم صالحون واعبد الله معهم. وفي طريقه مات، هو ماشي لأرض فيها قوم صالحين ويبي يعبد الله سبحانه وتعالى، وفي نيته أنه يبي يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وماشي على خطر باش يتوب هو، وفي طريقه مات. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، خشوا في خصام ما بين بعض ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فجعله الله من أهل الرحمة بسبب شني؟ نيته، صدق توبته. هو كان ناوي بعد ما 100 نفس رغم شوية، لكن أراد أنه هو يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وكان نيته وصدقه وصدق نواياه أنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فقال له أحد العلماء، قال له: اذهب إلى